0: الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي يطالبان بوقف الهجمات على المدينة. انتقادات واسعة لتصريحات البرهان حول عبور سودانيين للحدود مع مصر وانطلاق مباحثات بين قوى سياسية سودانية في سويسرا غدا. التوقيع على اتفاق صلح نهائي بين قبيلتي بني هلبة والسلامات، ورئيس مجلس السيادة يتمكن من طي صفحة الخلافات بين البشاريين والرشايدة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع اليوم الثلاثاء سيطرتها على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور، فيما أفادت مصادر في القوى المشتركة باستمرار القتال العنيف داخل المدينة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو عديدة من داخل مدينة أمبرو يؤكدون فيها سيطرتهم على المنطقة. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص
1: 2026 الآن تم تحرير منطقة أمبرو بالكامل.
0: في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال مدينة الطويشة بولاية شمال دارفور. شهدت مدينة الأبيض مساء أمس الاثنين هجمات بطائرات مسيرة وصفت بأنها الأعنف من نوعها. وقالت حكومة شمال كردفان إن قوات الدعم السريع استهدفت معسكر الإيواء الموحد بمدينة الأبيض بطائرات مسيرة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين بينهم 9 أطفال و3 نساء. كما وقعت حالات إصابة جراء هجوم بطائرة مسيرة على عربة تحمل صواريخ كاتيوشا في الأبيض. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تعرض المدنيين لمخاطر متزايدة وتعطل الخدمات الأساسية جراء العنف في الأبيض. وأضاف ستيفن دجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
2: ترد تقرير عن تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها عاصمة ولاية شمال كردفان. كما تعلمون فإن استمرار العنف يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة ويعطل الخدمات الأساسية، وأجبرت هذه الهجمات على إغلاق العديد من المرافق الطبية في المدينة من بينها مركز غسيل كلى.
0: أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها تحشد قواتها حول مدينة الأبيض في السودان، وقالت إن ذلك من شأنه زيادة خطر العنف ضد المدنيين بشكل كبير، بما في ذلك الهجمات على الأعيان المدنية وتصعيد الصراع في الأبيض وعموم إقليم كردفان، معتبرة ذلك دلائل مقلقة على احتمال وقوع فضائع جماعية وشيكة. وطالبت الخارجية الأمريكية في بيان قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها بوقف أي أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر أو عرقلة المساعدات الإنسانية. أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان واستمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في جميع أنحاء جمهورية السودان. ودعا يوسف جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والوفاء بالتزاماتهم في حماية المدنيين وتيسير الوصول الإنساني الآمن، وجدد تأكيده على ضرورة المساءلة عن جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد المدنيين. بحث رئيس المجلس الرئاسي في حكومة تأسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول العربية والإفريقية مزعد بولس خلال اتصال هاتفي مجمل الأوضاع في السودان لا سيما الأوضاع الإنسانية. وأكد حميتي أن سلامة المدنيين وحماية المساعدات الإنسانية تمثلان أولوية وخطا أحمر لا يمكن التهاون بشأنه، مشيرا إلى حرص حكومة السلام على ضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني. قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش في أول تعليق على الاعتداء المصري على معدنين سودانيين، قال: نسمع أن هناك أشخاص عبروا الحدود إلى مصر وتعرضوا للاعتداء. ووعد البرهان خلال مخاطبة إبان زيارته إلى منطقة الرتج الحدودية مع مصر بالتحري والتحقيق حول ما يتردد عن الاعتداء على سودانيين بعد عبورهم الحدود، ودعا إلى الالتزام بعدم عبور الحدود إلى مصر. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: سامعين أن في ناس قطعوا وضربون وضربوا وما ضربوا، نحن كدولة وكحكومة بنطلب من أخواننا ومن أهلنا أن الناس التزموا بالحدود، ما في دول يقطع بغادي. الناس اللي احنا مسؤولين منهم مسؤوليه تامه، الناس اللي بغادي احنا برضه السودانيين اللي قطعوا بيانات برضه مسؤولين منهم. احنا بنتحقق ونتحرك فيما حصل للسودانيين الكلام المتناقض.
0: في المقابل اعتبرت الكاتبة والصحفية رشا عوض أن تصريحات البرهان تمثل تبنيا كاملا للرواية الرسمية المصرية بشأن الحادثة. وأضافت رشا لراديو دبنجا أن عدم صدور بيان رسمي سوداني يوضح للرأي العام تفاصيل الحادثة وموقف السلطات منها، يثير تساؤلات عديدة، معتبرة أن تبني الرواية المصرية يؤدي عمليا إلى تحميل الضحايا مسؤولية ما حدث باعتبارهم متجاوزين للحدود، الأمر الذي قد يؤدي إلى إغلاق الملف دون مساءلة أو تحقيق بشأن وقوع الهجوم داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
4: بكل أسف البرهان تبنى الرواية المصرية بالكامل، وهي أن هناك سودانيين عبروا الحدود المصرية وتم قتلهم أو اعتقالهم من داخل الحدود المصرية، وهنا تسقط القضية السودانية تماماً، ويكون الضحايا هم المخطئون، مخطئون بعبورهم للحدود السودانية إلى داخل مصر، وهذا معناه أن هذه القضية ستموت.
0: من جانبها أعلنت القوات المسلحة المصرية مهاجمة ما وصفته بالبؤر الإجرامية في المنطقة الجنوبية، وضبط 223 متهم من بينهم 87 مصريا و136 أجنبيا، ومصادرة معدات تنقيب وأسلحة. وأضافت أنها ضبطت عددا من العناصر المتسللة التي لا تحمل مستندات إقامة رسمية داخل الدولة، حيث جرى ترحيلهم إلى بلادهم فورا. أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خلال زيارته إلى منطقة الرتج وما حولها ملكية المنطقة للبشاريين، وأكد أن من حق أي سوداني الإقامة والعمل في أي منطقة، ولا يمكن لأي شخص طرده منها، مبينا في الوقت ذاته أن هناك نظما ولوائح وقوانين يجب التقيد بها. وأضاف أن الجيش الذي تم إرساله إلى المنطقة سيرتكز فيها ولن يعود، مهددا أي شخص يحمل أسلحة ويبتز المواطنين ويأخذ أموالهم، قائلا: سنصادر سلاحه ونرسله إلى السجن. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما في زول عنده كلام ولا في زول عنده راي، دي حق بلد، دي بلد البشاريين، كل اصله امنين على الكلام ده، ما في زول اصله بنازع فيه. البشاريين موجودين معانا احنا هناك في نهر النيل، موجودين في قضارف، وموجودين في كسل، وموجودين في البحر الاحمر، موجودين في في كل الولايات حق السودان دي موجود. زي ما قال اخونا مصطفى كبير، يوم ما سمعنا منهم مشكله ولا سمعنا منهم كلام غلط، وهم متعايشين مع الناس.
0: من جانبهم اعلنت قيادات اهليه في البشاريين والرشايده في الرتج طي صفحه الخلافات مشيدين بزياره البرهان للمنطقه. وأضافت قيادات أهلية في هذا الخصوص:
5: السيد الغايد أنه نمشي لك نحن والرشايد، أي خراب في الشمال في الحدود مستعدين عليه واتفقنا عليه، الفضل يرجع لك. قفيت الفتنة من أول إلى آخر. أول نشكر أخواننا البشارية، اليوم جونا فراج تدر واجتماعنا سوا، ونحن والبشارية جسد واحد.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بولاية جنوب دارفور على اتفاق لطي صفحة النزاع بينهما والالتزام بترسيخ دعائم السلام والاستقرار. وجدد ممثل قبيلة بني هلبة الأمير أحمد لين التزام قبيلته بخيار السلام، فيما أكد ممثل قبيلة السلامات الأمير محمد البشير موسى أن السلام يمثل الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار، داعيا إلى متابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر والتصدي لأي محاولات تهدد التعايش السلمي. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس إلى معالجة القضايا المرتبطة بمرحلة ما بعد الصلح، بما في ذلك فتح الطرق والأسواق وتأمين مناطق التماس وعودة المتأثرين بالنزاع. وأضاف في هذا الخصوص:
6: نحن من جانبنا بإذن الله الحكومة نلتزم التزام قاطع بما سمعناه وبما استفقتم عليه، السلام ده ما فوق رجعة، والحكومة حتتدخل بقوة لتنفيذ هذا الصلح. في حاجتين هسه تكلمت فيها ودي نفس المسائل الجديدة، هي العودة الطوعية والمسألة المتعلقة بفتح الأسواق والطرق من وإلى ولاية الجنوب إلى دارفور. نسأل الله إنه ما اتفقنا عليه وما شهدنا عليه أن ننفذه بحذافيره.
0: توفى المساعد الشرطة أحمد محمد العجب متأثرا بجراحه بعد تعرضه لإطلاق نار داخل قسم شرطة مرور مدينة الجبلين عصر أمس. نتيجة خلاف مع أفراد يتبعون للقوات المشتركة، فيما أصيب الرقيب شرطة رمضان محمد خليفة. وأشار شهود عيان إلى إطلاق 3 أفراد يتبعون للقوات المشتركة النار داخل القسم احتياجا على إطلاق سراح سائق دفار دخلوا معه في شجار أمس نتيجة حادث مروري مع عربتهم. وأوضحوا أن أفراد من الاستخبارات تمكنوا من السيطرة على أفراد المشتركة ومنع أحدهم من تفجير قنبلة من نوع الجرانيت. كشفت مصادر عن تعرض فريق يتبع لصندوق إعانة المرضى الكويتي لإطلاق نار كثيف نفذه ملثمون قرب منطقة الخنجريب بغرب كسلة أمس. وأوضحت المصادر أن المسلحين طاردوا الفريق حتى وصوله إلى قرية مجاورة. لقي شخصان مصرعهما وتضرر 174 شخصا نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت 3 ولايات. وقالت لجنة طوارئ الخريف في وزارة الصحة إن الأمطار أثرت على 3 ولايات وأسفرت عن 2 وفاة سجلتها في ولاية غرب كردفان، إضافة إلى تضرر 174 شخصا. وصل وفد من القوى السياسية السودانية إلى العاصمة السويسرية جنيف للمشاركة في اجتماعات نيون التشاورية المقرر انطلاقها غدا في إطار إطلاق عملية سياسية جديدة تمهد لحوار سوداني شامل. وتعقد الاجتماعات برعاية وزارة الخارجية السويسرية بمشاركة ممثلين عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وتحالف قوى الحراك الوطني برئاسة التيجاني السيسي إلى جانب حزب الأمة القومي بقيادة مبارك الفاضل. تعرض معسكر زبود للاجئين السودانيين بشرق تشاد لأمطار غزيرة مصحوبة بسيول عنيفة أمس أدت إلى تدمير واسع لمنازل اللاجئين ومباني المرافق العامة وإصابة عدد منهم. وقال لاجئون من المعسكر إن الأمطار والسيول أدت إلى حالات جروح وكسور بين اللاجئين ما فاقم من معاناتهم. وأطلق اللاجئون نداء استغاثة بسبب السيول الجارفة التي دمرت خيامهم. كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا عن تفشي الكوليرا في غرب كردفان بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي. وأشار إلى تسجيل 700 حالة إصابة و60 حالة وفاة من بينها 100 حالة إصابة و10 وفيات منذ بداية الشهر الجاري. وأضاف ستيفن دجاريك في هذا الخصوص:
2: يتفاقم تفشي الكوليرا في ولاية غرب كردفان المجاورة بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي. وقد دعمنا توفير علاجات الكوليرا والإمدادات وحملات التوعية بالإضافة إلى إنشاء مراكز لعلاج الكوليرا في الولاية.
0: شكا النازحون في معسكرات طويلة في شمال دارفور من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الأساسية بعد الحرائق التي جرت في الأسواق. وقال نازح لراديو دبنجا إن كيلو الأرز ب10,000 جنيه بينما ارتفع رطل السكر من 1,000 إلى 2,500 ثم 3,000، الزيت 5,500 والبصل من 65 إلى 75 جنيها. وأضاف في هذا الخصوص:
7: غلاء شديد يعني الآن الروبل إيش ب10 يعني منا الكليكيت بتاعت إيش منا ب100,000، السكر من 1,800 فات ل2,500 فات ل3,000 هسي، والزيت كذلك 5,500، البصل كليكيت من 65 إلى 70 75 يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت الدكتورة بدور آدم محمد المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية بشمال دارفور عن تسجيل 9,028 أسرة من نازحي شمال دارفور بالخرطوم خلال 5 أيام. وأوضحت أن التسجيل سيستمر حتى 27 من الشهر الجاري ويهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة تمكن الحكومة والمانحين من تقديم الخدمات الضرورية للوافدين. بهذا الخبر أعزائي نصل إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00 00 4. 7-0. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربة عريضة جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن احنا استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الإنساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمة بين مدينة القضارف ومدينة أيندهوفن الهولندية في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
3: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
2: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
3: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضارف هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين وساعتي الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرا إعلان في في في في النيوز ويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 إلى 3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أنه المستشفى بعيد منهم، فكيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن. قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القضاري في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القضارف وبلدية أينهوفن بلدية القضارف. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القضارف. يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القضارف، شركة نفايات أينهوفن مع الوحدة اللي أسست هناك في القضارف النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية في أينهوفن، وهكذا. فدي خلقت هذا الأساس. أنا طبعاً جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت، وبدأت بلدية أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعاً لأن أنا مولود في القضارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القضارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القضارف، مواطن حالياً في أينهوفن. قاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي موعد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدوليه. وفعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفيه دي، وبدينا من هذا الاساس. بعد ذلك طبعا عشت في أينهوفن من 8 سنوات، وكنت مرسق يعني، وكان تجي وفود من القضارف وكذا في هذا المجال. في يعني دائما بيجي كل 4-6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلديه، ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير في القضارف المياه، يقول في تبادل بتاعت حاجات زي دي. لكن الشيء الاهم في الموضوع الثاني انه ناس البلديه شجعوني على اساس انه نكون منظمه اهليه غير حكوميه، عشان نحاول ندي دعم هناك في القضارف دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن 5 أشخاص اللي هو فيها أنا، وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مش القضارف وبيحسوا شغالين في مناطق مختلفة، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
2: نعم.
3: عملنا القصة دي، وبعد ذاك سافرت أنا والقضارف عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية اللي عندها شغل حقيقي في القضارف، على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي لجنة قديمة جدا، فيها لجنة الشعبية لمياه القضارف، وفيها جمعية اسمها للزيارات المنزليات الصحيات، وفيها لجان التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا، وفيها مركز بتاع المعوضين.
2: نعم. طيب انت لما مشيت القضارف بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في أينهوفن وبعد ذلك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي.
3: مشيت القضارف، ايوه مشيت القضارف بالضبط عشان الكلام اللي قلته لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه. بلديه أينهوفن شجعت اوكسفام نوفي الهولنديه،
2: ايوه،
3: على اساس انه تمول، لأنا ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي شبكة على اساس ان انا اكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق، وبعدين فيها 9 منظمات فرعيه في تخصصات مختلفه، التخصصات اللي قلت لك دي،
4: نعم،
3: التحليم، المويه، الزائرات، المنزليات، جمعيتين بتاع التمويل الاصغر، جمعيه بتاع التحول المياه، شفت كيف؟ ففيها هذه الجمعيات، وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
4: نعم،
3: هذه كانت تجربة، دي كانت تجربة، تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه خمس ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكده كلام زي يعني. وكانت تجربة، كانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني، أنا وداني هناك حتى 5 سنين.
2: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات اللي ممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسية ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظرة الناس تغيرت وكده، وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في الـ في الـ في الـ في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
3: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان، كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، حمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه وذي الجواسيس والمجتمع الدولي وده داري ما عارف الاسلام، داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده، وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين عين ثوبين وفيها روابط حكومية كانوا حيجدوا يعني، عشان كده خلوني انا اشتغل.
4: نعم.
3: كيف؟ فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت، انه لقيت الناس الثقافة الشعبية لانها مشحونة بهذا النظرة السلبية لأي منظمات تجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، انه الفلوس حقة المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمة عندها غرفة، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات عددهم غرفة غرفة غرفة جوا الجناية. بعدين هنا الإدارة بتاعنا فوق ما كبير، ما متركز لشغل المنظمة، كنت أنا في واحدة مساعدة لي، يعني زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كده كل الحاجات دي، وفي واحدة بتعمل لنا الشاي والقهوة، في ولد بتاع على هذا عامة بس عربية ما عندنا، يعني ما في عربية حقت المنظمة وشو الكلام ذاك. وديل الناس ديل أنا بديهم بتجي ميزانية حقتي، بقسم الميزانية دي كل جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام الميزانية حقتها، بعد ذلك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويس جدا، لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي أنت حاسس تقول لي في الإناث السلبية دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا، بناي بدات تتوافد لي، يتوافدوا علي ناس من اهلي ومن اصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا، بعقليه واحده بس، انه يا اخي انت جات قروش هناك اضربها كلها واديها معاك.
2: والله دي يعني قصه. طيب استاذ عمر سعيد، يعني معروف إنه الدول الضعيفة زي السودان ضعيفة بإمكانياتها وحاجاتها والميزانيات المتاحة للمحليات زي ما بيقولوا بتقوم تتخلى عن أشياء كثيرة وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الأساسية.
3: والحقيقة رفعت يدها خالص.
2: أيوة.
3: رفعت يدها. أنا مشيت دي برضو واحدة من الملاحظات. أنا مشيت لاحظت أنه ما في أي حاجة رفعوا يدهم خالص من أي شيء. أديك مثال لحاجة. مثلا في بناء الفصول. كويس. بناء الفصول دي كانت أكبر ميزانية عندي أنا. خلاص. اللي هي دي أهميتها في شنو؟ أهميتها في أنه الأحياء الطرفية ما هي القضايا دي 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة اللي فاتت الجناية جفاف والتصحر جاب ناس جاب دارفور كلها وجاب ناس من أثيوبيا وكذا وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة يعني بيبنوا في رواكيل كذا وقعدوا في حاجات كذا دي واحدة ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية يعني ده الأكبر أكبر حتى في البروجيكس اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي في التعليم دي بنيت 378 فصل في الجوارح
2: ده عدد كبير
3: أيوة في 5 سنين بعدين بنا شنو طوب وحجر واسمنت وكده مش شغل اللي قاعد دي نمر واحد. الحاجة الثانية برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو مع ناس شركة مياه القضارف اللي هو وصلنا مع الشبكة تمديد الأنابيب نوسعها عشان تصل للحياة الطرفية بيشربوا مياه نظيفة جاية من كده كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من الحاجة المشاريع الكبيرة اللي هو تطوير اسمه شنو تطوير المركز المعوقين بقى اكثر مركز متقدم في السودان لانه فيه وحتى ورش لصناعه الاطراف الصناعيه كويس يعني بقى حاجه ضخمه جدا جدا كويس. الفكره حقت الهنايه دي برضو من المشروعات المهمه القصه حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبه كلامك ده انه الدوله رفعت يدها خالص من اي حاجه في حاجة اسمها الزيارات المنزليات طبعا لأن المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضار والبلد توسعت كبيرة جدا بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى الدريد ولا شنو يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكذا ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهولة للمستشفى. فبرضو من البرامج القوية جدا اللي عملت أنه في أي حي في القضارف والقضارف فيها 101 حي الوقت ذاك في أي حي في القضارف دربنا 10 ل15 من الفتيات أو النسوان الشابات على على الزحفات الأولية على أنه يولدوا كيف على انه اذا الزول جاته كتمه ولا ناعم ولا شنو يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى او ممكن بس تتم حالته هنا كان ممكن بندربه يولدوا المرجات المخاض شنو ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من اليوم بالليل. فدي دي برضه واحده من الـ من الـ من الحاجات المهمه. حاجه ثانيه برضه عملنا حاجه بقت أيواء في الأطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هنا دي عملنا لهم برضو منظمة وعملنا فيها شراكة مع اليونيسيف. دي أهميتها في حاجتين. أهميتها في الحاجة الأولى أنه زمان كانت هي الحقيقة كانت يعني مبادرة من واحدة محامية وبعد ذلك أنا شجعتها أنها تعمل تجي تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل يعني. اللي هو شنو كانت قصة لأنه الأطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار وبيسجنوا مع الناس الكبار كويس. فقمنا عملنا الحاجة دي وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكذا والناس اليونيسيف وعملنا لهم مركز بيقول جانحين ديل بيتلموا إذا عملوا أي حاجة بقت تكون مركز كبير جدا في القضاء، فيه أكل وشراب ومدرسة وتحليم وأي حاجة. يخطوهم هناك لحد ما يبقى عمره 18 سنة ويدربوهم عليه تحليم المهارات، بعد ذلك يطلعوا. وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقة الصناعية، وناس اشتغلوا نجارين وكذا وأي حاجة. ف الكلام بتاعك ده صحيح، في الدولة رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم، يعني تخلي برضو لأنها حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا.
2: نعم.
3: فما عندهم الإجرام بتاع أنه دايرية ويأكل القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي دي دي واحدة من الحياتية. بعدين مثلا تأكيد لكلامك بأن الدولة ربحت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب حسب السياسات بتاعة أوكسفام نوفي، أنها ما تدي التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين، وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
2: ما بكون عندهم محفز إنه قلت لك ما بكون عندهم محفز إنه يواصلوا يعني وكده.
3: لا لا، ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لأنه هو يقول لك شو، ما أنا ما دق فيها يعني، ما دق فيها طوبة يعني.
2: طيب
3: بالمناسبة دي
2: أها
3: كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60% كويس، يدفعوا 60% من التكلفة، و 12% يدفعوها أهل الحي في المدرسة، أو 4-5 أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصدنوها ونظفوها وما يعملوها،
2: باعتبارهم أصحاب مصلحة.
3: عايز أصحاب مصلحة. 28% مفروض تدفع البلدية بليزية القطار.
2: طيب عشان أيوة عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحياة الكثيرة كلها اللي عملتوها دي عندك أي فكرة حصل لها شنو بعد ما أنت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
3: هاي حافظوا عليها حد كبير، ما لأنه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طوية هم أساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زيادة يعني، وفتحت لهم أفق أنه الناس أوكسفام لا حس بيدعمهم. أنا بعد ما مشيت عملت 5 سنوات لأنه بيجي عندي ظروف تحت أولادي وكذا وناي، فكتبت لها أوكسفام قلت لها أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص أنت بس جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بما عرفتي، وواصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيقوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني إحنا مع بعض.
2: أيوة.
3: الشبكة واحد، فبيقت كمان بيقت عندها شهرة كويس، وبيقت عندها شهرة، وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف مين مشو، جات تاني جولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية هي بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التحليم، شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع، شفت كيف تنوع صح. يعني تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس، فدي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach، المغاربة المتكاملة.
2: ايوه وبعدين
3: يعني
2: يعني مع التخصصات دي كلها التسعة دي ما في كادر اداري مترهل يعني
3: لا كلهم متطوعين، نحن بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس، الناس اللي بيعملوا ريبورتينج بس عشان طبعا الكتابة بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في يعني. وبعدين في النص في الطوالي في كله في سنة في الآن 5 سنوات اشتغلت دي في 3-4 مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كله، مثلا واحد يجيبوا اثنين من التنفيذيين بتاعهم مطوعين ده كلهم ما عندهم يعني مطوعين.
2: نعم
3: فيها
2: نعم
3: فيها
2: نعم.
3: فيها تدريب فيها تدريب برضو في النص يعني تدريب على المحاسبة هناك تدريب على الـ على الـ على التنظيم تدريب على كده الإدارة يعني التدريب بيكون شامل لكل الناس. فدي بالعكس اتفتحت عليهم آفاق جديدة وبيجت في منظمات بتمشي الحاس تشتغل مثلا في السودان أو في شرق السودان حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم كانوا بيقوموا يعملوا معهم شراكات يعني تكون مثلا منظمة في الخرطوم لكن انت نفس الحاجة في القضارب أو في كسلة بتقوم انت تشوف المنظمات المحلية اللي بتنفذ لك يعني بتنفذ لك الوكلة زي الوكيل زي وكيلك.
2: نعم في نعم في نعم سيد عمر سعيد يعني انت الحياة سويتها هذه كثيرة للدرجة شنو يعني نص ساعة من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني نحن قاعدين نلاحظ ننطب فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف أكبر جانب أيوة. من الحاجة اللي حصلت دي طبعا. عندنا دقيقتين داير أقول لك أنا عندي ملاحظة إنه في السودان يعني الناس الهمة العادية بتاعت إنه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم والخور مليانه اوراق ناي وبلاستيك ووساخه وشنو شنو اولاد شباب يعني انا بقول انها زي كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا كنسوا الحته دي وحرقوا الناي ده مش كان بيكون كويس لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين ثانيه. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل يعني ده معنى العمل الطوعي.
3: شوف ده سؤال كويس جدا اللي الاعتماد على النساء بس ده اللي كان بقدر أقوله لك الاعتماد على النساء رجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم النساء والرجال دي واحد مثلا من الحياة أنا الله حاسة أنه ثقافتين مختلفات كأنهم ماشي عليهم المقابل هناك بتلقى الهمة بتلقى
2: الانضباط
3: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمر الطوحي وكذا. أنا شفت الزائرات المنزلات دي قلت لك أنه العملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج وبادر منهم يوم لنظافة الحي كل شهر يوم لنظافة الحي كل شهر. لما ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي رسالة
2: بالجو ده نشاط مدهش طبعا
3: هاي يعني برام مثلا 10 ولا 15 ينظمون هذا الحي كله كويس حي كامل ينظمون كلهم كده وينعرف فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة الليلة الشهرين الليل بكرة الشهرين كل شهر بيعملوا مرة. فدي دي دي دي دي دي في الحياة طبعا لأنه القصة بتاعت الذكية يعني الحكومية لو دخل لو لازم تتغير لأنه إذا الدولة بقت عندها اهتمام الناس بيحصل لهم تحفيز طبعا الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة. يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكثر حاجة كنت بضعف فيها ما بتفهم لي كتبت الرسول بتاع البلدية قلت له يا أخي قلت التنفيذي قلت له ما تحرجنا ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12% أنت أساسا المفروض تعمل الفصول ده كلها 100% عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو فدي المشكلة.
2: أستاذ عمر سعيد عثمان يعني شكرا لك كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمة معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينة أينتهوفن الهولندية. يعني معليش الزمن ضايقنا ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيرة سويتها وملاحظاتك الهامة وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي يعني. فأنا شاكر لك كثير ونتمنى إنه نتحدث معك يعني مرة أخرى.
3: الله يبارك فيك. مرحبا.
0: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026. البرهان: سمعنا بتعرض سودانيين لاعتداء بعد عبورهم الحدود وسنتحقق حول الأمر. رئيس مجلس السيادة يزور منطقة الرتج ويؤكد تبعيتها لقبيلة البشاريين ويهدد بإغلاق السوق في حال استمرار المخالفات. مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة استهدفت مركز الإيواء الموحد بمدينة الأبيض. إصابات جراء قصف بمسيرة استهدف عربة تحمل صواريخ كاتيوشا في الأبيض. الولايات المتحدة تدعو قوات الدعم السريع لوقف أي أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر. الاتحاد الإفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة الأبيض ويدعو إلى وقف الأعمال العدائية فورا. اتصال هاتفي بين رئيس مجلس التأسيس ومزعد بولس وحميتي يؤكد اهتمامهم بسلامة المدنيين وحماية المساعدات الإنسانية. الحركة الشعبية شمال تنفي اتهامات بقتل قس واثنين من حراس الكنيسة وموظف وتتهم مجموعة متمردة بارتكاب الجريمة. مسلحون ملثمون يطلقون النار بكثافة ويطاردون فريق منظمة صندوق إعانة المرضى بغرب كسلا. مقتل شرطي وإصابة آخر بالجبلين في إطلاق نار من أفراد يتبعون للقوات المشتركة. توقيع اتفاق صلح نهائي بين قبيلتي البني هلبة والسلامات في نيالة ينص على فرض هيبة الدولة والقبض على المتفلتين. القوات المسلحة المصرية تعلن الهجوم على مناطق التعدين في جنوب مصر وضبط 136 أجنبي ومصادرة معدات تنقيب وأسلحة. مصرع شخصين وتضرر 174 شخصا نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت 3 ولايات سودانية. موجة نزوح للمواطنين من الأبيض باتجاه درمان بسبب المخاوف الناتجة عن تحركات لقوات الدعم السريع. وزير الطاقة: نستورد 100% من احتياجاتنا النفطية بسبب الأضرار التي لحقت بمصفات الخرطوم. انطلاق أعمال لجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية السودانية والروسية في موسكو. مستشار رئيس الوزراء يدعو الرشايدة والبشاريين إلى وحدة الصف الوطني ونبذ خطاب الكراهية والتفرقة. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن إجراءات مشددة في مطاري بور سودان والخرطوم وجميع المعابر لمنع دخول فيروس إيبولا إلى البلاد. بنك السودان المركزي يعلن الموافقة على عدد من شركات استيراد المشتقات البترولية بعد إيداع 200 كيلوغرام من الذهب. اللجان الفنية للقطاعات الوزارية المشتركة بمجلس الوزراء السوداني تجيز مشروع قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2026. تعديلات جديدة في قانون المعلوماتية وجرائم تهريب المعادن وخاصة الذهب. محكمة في طرابلس في ليبيا تلغي قرارا يتيح للمقيمين السودانيين حقوقا مساوية للليبيين. لجنة المعلمين السودانيين: إضراب المعلمين في الخرطوم تسبب في تعثر سير الدراسة. إصابات وسط اللاجئين السودانيين وانهيار منازل ومرافق عامة في معسكر زبود شرق تشاد جراء أمطار غزيرة مصحوبة بسيول جارفة. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبوا جرنبل لفونا ودمانا يا موصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هدابنا نقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان هدابنا نقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: عبدالله محمد حسين، طالبة من دفعة 2023 مدرسة النموذجية
8: والحمد لله وبفضل الله نزلنا الامتحان، والليله يعني لاست داي للامتحان، يعني الامتحانات عدت على خير وما في شيء قابلنا حتى بعد المسافه وكده. يعني لجنه التاسيس والناس اللي قايمه بالامتحانات يعني ما قصروا ما شاء الله وتبارك الرحمن، يعني جابوا لنا توصيل ترحيل لتوصيل بالنسبه للناس اللي اماكنهم بعيده، حتى الناس يعني سهلوا لنا ما شاء الله برضو في من ناحيه الفطور، برضو الفطور منهم فشكر ومقدر لهم يعني. والامتحانات ما شاء الله بتمنى النجاح لكل طالب وطالبه نزل امتحان تاسيس، وبرضو بقول للدفعه الجايه شدوا حيلكم، يعني نو امبوسيبل اند ذا سن ات اول.
9: اسم إسراء إسحاق، المدرسة الحكمة الأساسية الخاصة، امتحنا من مركز مدرسة النور. خالص الشكر لحكومة التأسيس لأنه بجد يعني ما قصرت معانا، وإحنا عندنا فترة 3 سنين يعني مهمشين وكده وما نزلنا امتحانات. امتحانات عدت على خير، بعضها كان صعب والبعض كان كويس يعني، لكن الحمد لله نحن عملنا اللي علينا والباقي على ربنا إن شاء الله. والامتحانات عدت بكل مثالية، كانت مثالية يعني من حيث الأمن ومن حيث أي حاجة.
10: الاسم ياسر حمادي محمد محمود عبد النبي، طالب في مرحلة الثانوية العليا الشهادة السودانية ولا توصل دارفور زارين. الحمد لله إن اليوم قدرنا ننزل، وآخر لنا امتحان اليوم هو امتحان التربية الإسلامية، ويعني الامتحانات أدت بصورة جميلة جدا جدا. ومن هنا أنا بشكر حكومة الوحدة والسلام الذين وضعوا لنا هذا الامتحان في هذه الظروف الصعبة، وقدروا أماكننا يعني نحن كطلاب، وليس لنا أي علاقة أو أي حاجة سياسية بالحرب الدائرة، لأن التعليم والصحة ليس لهم علاقة بالسياسة. التعليم ده قبل اليوم في مبادرات طرحت من المنظمات إنه يجيبوا لنا التعليم ده ويقوموا هم بذات نفسهم، لكن الناس رفضوا. والحمد لله نحن ذات إن الحكومة قدرتنا وجابت لنا امتحانات. بالنسبة لأخواننا الجايين ورا، أقروا ونوموا قفا تاني قبلكم وبتمتحنوا في مناطقكم، ما في شغل بقول له تشات، ما في شغل بقول له امشي قدام، امتحانك بيجيك في ولايته.
11: الاسم أحمد الياس حسن محمد عبد الله، أحد طلاب الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية. في اليوم الأول عندما بدأنا الامتحانات فكنت مضطربا، وعندما عدت إلى المنزل فوجدت تلك الفيديوهات المتداولة في السوشيال ميديا، وجدت أن الغائد محمد حمدان دخل وسط زملائنا بالعاصمة نيالة. هناها أدركت أن مستقبلنا في أيدي آمنة، وأن هذا هو الرجل الذي سينير طريقنا. ومن هنا أشكر الرئيس محمد حمدان دخل وحكومته على هذا الإنجاز الكبير، وأيضا نشكر وزارة التربية والتعليم وأيضا هذه التغطية، وأيضا نشكر حزب قمم لتوفيره لترحيل لنقل الطلاب الشهادة.
12: أنا حسين حماد حسن من محلية أمدخ ولاية وسط دارفور محلية أمدخ. أتينا إلى الامتحانات وكانت الامتحانات ما شاء الله بالنسبة لنا كحاجة ممكن تكون فرصة حياة، يعني فرصة عمر ما بتتعوض، نسبة لأنه 3 سنوات ما نزلنا امتحانات ولا شفنا مدرسة. والحمد لله بفضل حكومة التأسيس والحكومة الحالية للوحدة في السودان إن شاء الله أغامت لنا الامتحانات في دورنا، وإن شاء الله زي ما قال شاكر ومقدر كل الشكر لكل زول ما قال ساهم في بناء هذا زي ما قال في بناء هذه الامتحانات.
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
13: راديو دبنجا دبوا
5: يا موصلني زرعت وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكبدا سني راديو دبنقا يكستان هداب ننقدي
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على أمبرو، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الطويشة بشمال دارفور. هجمات عنيفة بطائرات مسيرة على الأبيض، والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان بوقف الهجمات على المدينة. انتقادات واسعة لتصريحات البرهان حول عبور سودانيين للحدود مع مصر، وانطلاق مباحثات بين قوى سياسية سودانية في سويسرا غدا. التوقيع على اتفاق صلح نهائي بين قبيلتي بني هلبة والسلامات، ورئيس مجلس السيادة يتمكن من طي صفحة الخلافات بين البشاريين والرشايدة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع اليوم الثلاثاء سيطرتها على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور، فيما أفادت مصادر في القوى المشتركة باستمرار القتال العنيف داخل المدينة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو عديدة من داخل مدينة أمبرو يؤكدون فيها سيطرتهم على المنطقة. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص
1: 2026 الآن تم تحرير منطقة أمبرو بالكامل. الله أكبر.
0: في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال مدينة الطويشة بولاية شمال دارفور. شهدت مدينة الأبيض مساء أمس الاثنين هجمات بطائرات مسيرة

0: وصفت بأنها الأعنف من نوعها. وقالت حكومة شمال كردفان إن قوات الدعم السريع استهدفت معسكر الإيواء الموحد بمدينة الأبيض بطائرات مسيرة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين بينهم 9 أطفال و3 نساء. كما وقعت حالات إصابة جراء هجوم بطائرة مسيرة على عربة تحمل صواريخ كاتيوشا في الأبيض. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تعرض المدنيين لمخاطر متزايدة وتعطل الخدمات الأساسية جراء العنف في الأبيض. وأضاف ستيفن دجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
1: ترد تقرير عن تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها، عاصمة ولاية شمال كردفان. كما تعلمون فإن استمرار العنف يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة ويعطل الخدمات الأساسية، وأجبرت هذه الهجمات على إغلاق العديد من المرافق الطبية في المدينة، من بينها مركز غسيل كلى.
0: أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها تحشد قواتها حول مدينة الأبيض في السودان، وقالت إن ذلك من شأنه زيادة خطر العنف ضد المدنيين بشكل كبير، بما في ذلك الهجمات على الأعيان المدنية وتصعيد الصراع في الأبيض وعموم إقليم كردفان، معتبرة ذلك دلائل مقلقة على احتمال وقوع فظائع جماعية وشيكة. وطالبت الخارجية الأمريكية في بيان قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها بوقف أي أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر أو عرقلة المساعدات الإنسانية. أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان واستمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في جميع أنحاء جمهورية السودان. ودعا يوسف جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والوفاء بالتزاماتهم في حماية المدنيين وتيسير الوصول الإنساني الآمن، وجدد تأكيده على ضرورة المساءلة عن جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد المدنيين. بحث رئيس المجلس الرئاسي في حكومة تأسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول العربية والإفريقية مزعد بولس خلال اتصال هاتفي مجمل الأوضاع في السودان لا سيما الأوضاع الإنسانية. وأكد حميدتي أن سلامة المدنيين وحماية المساعدات الإنسانية تمثلان أولوية وخطا أحمر لا يمكن التهاون بشأنه، مشيرا إلى حرص حكومة السلام على ضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني. قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش في أول تعليق على الاعتداء المصري على معدنين سودانيين، قال: نسمع أن هناك أشخاص عبروا الحدود إلى مصر وتعرضوا للاعتداء. ووعد البرهان خلال مخاطبة إبان زيارته إلى منطقة الرتج الحدودية مع مصر بالتحري والتحقيق حول ما يتردد عن الاعتداء على سودانيين بعد عبورهم الحدود، ودعا إلى الالتزام بعدم عبور الحدود إلى مصر. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
2: سامعين أن في ناس قطعوا وضربون وضربوا وما ضربوا، نحن كدولة وكحكومة بنطلب من أخواننا ومن أهلنا أن الناس التزموا بالحدود، ما في دول يقطع بغادي. الناس اللي نحن مسؤولين منهم مسؤولية تامة، الناس البغادي نحن برضو سودانية قطعوا بهناك برضو مسؤولين منهم، نحن بنتحقق ونتحرى فيما حصل للسودانيين الكلام المتناقض.
0: في المقابل اعتبرت الكاتبة والصحفية رشا عوض أن تصريحات البرهان تمثل تبنيا كاملا للرواية الرسمية المصرية بشأن الحادثة. وأضافت رشا لراديو دبنجا أن عدم صدور بيان رسمي سوداني يوضح للرأي العام تفاصيل الحادثة وموقف السلطات منها، يثير تساؤلات عديدة، معتبرة أن تبني الرواية المصرية يؤدي عمليا إلى تحميل الضحايا مسؤولية ما حدث باعتبارهم متجاوزين للحدود، الأمر الذي قد يؤدي إلى إغلاق الملف دون مساءلة أو تحقيق بشأن وقوع الهجوم داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
3: بكل أسف البرهان تبنى الرواية المصرية بالكامل، وهي أن هناك سودانيين عبروا الحدود المصرية وتم قتلهم أو اعتقالهم من داخل الحدود المصرية، وهنا تسقط القضية السودانية تماما، ويكون الضحايا هم المخطئون، مخطئون بعبورهم للحدود السودانية إلى داخل مصر. وهذا معناه أن هذه القضية ستموت.
0: من جانبها أعلنت القوات المسلحة المصرية مهاجمة ما وصفته بالبؤر الإجرامية في المنطقة الجنوبية وضبط 223 متهم من بينهم 87 مصريا و136 أجنبيا ومصادرة معدات تنقيب وأسلحة. وأضافت أنها ضبطت عددا من العناصر المتسللة التي لا تحمل مستندات إقامة رسمية داخل الدولة حيث جرى ترحيلهم إلى بلادهم فورا. أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خلال زيارته إلى منطقة الرتج وما حولها ملكية المنطقة للبشاريين، وأكد أن من حق أي سوداني الإقامة والعمل في أي منطقة ولا يمكن لأي شخص طرده منها، مبينا في الوقت ذاته أن هناك نظما ولوائح وقوانين يجب التقيد بها. وأضاف أن الجيش الذي تم إرساله إلى المنطقة سيرتكز فيها ولن يعود، مهددا أي شخص يحمل أسلحة ويبتز المواطنين ويأخذ أموالهم قائلا سنصادر سلاحه ونرسله إلى السجن. وأضاف في هذا الخصوص
2: ما في زول عنده كلام ولا في زول عنده رايم دي حق بلد دي بلد البشاريين، كل أصدر له أمنين على الكلام ده، ما في زول أصدر بنازع فيه. البشاريين موجودين معانا إحنا هناك في نهر النيل، موجودين في القضارف، وموجودين في كسل، وموجودين في البحر الأحمر، موجودين في في كل الولايات حق السودان دي موجود. زي ما قال أخونا مصطفى كبير، يوم ما سمعنا منهم مشكلة ولا سمعنا منهم كلام غلط ومتعايشين مع الناس.
0: من جانبهم أعلنت قيادات أهلية في البشاريين والرشايدة في الرتج طي صفحة الخلافات مشيدين بزيارة البرهان للمنطقة. وأضافت قيادات أهلية في هذا الخصوص
4: السيد الغايد أنه نبشرك نحن والرشايد أي خراب في الشمال في الحلود مستعدين عليه واتفقنا عليه، الفضل يرجع لكم. قفيت الفتنة من أول إلى آخر. أول نشكر أخواننا البشارية اليوم جونا فرج كده واجتمعنا سوا ونحن والبشارية جسد واحد.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بولاية جنوب دارفور على اتفاق لطي صفحة النزاع بينهما والالتزام بترسيخ دعائم السلام والاستقرار. وجدد ممثل قبيلة بني هلبة الأمير أحمد لين التزام قبيلته بخيار السلام، فيما أكد ممثل قبيلة السلامات الأمير محمد البشير موسى أن السلام يمثل الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار، داعيا إلى متابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر والتصدي لأي محاولات تهدد التعايش السلمي. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس إلى معالجة القضايا المرتبطة بمرحلة ما بعد الصلح بما في ذلك فتح الطرق والأسواق وتأمين مناطق التماس وعودة المتأثرين بالنزاع. وأضاف في هذا الخصوص
5: نحن من جانبنا بإذن الله الحكومة نلتزم التزام قاطع بما سمعناه وبما استفقتم عليه، كلام ده ما فوق رجعة، والحكومة حتتدخل بقوة لتنفيذ هذا الصلح. فيه حاجتين هسي تكلمت فيها ودي نفس المسائل الجديدة، هي العودة الطوعية والمسألة المتعلقة بفتح الأسواق والطرق من وإلى ولاية الجنوب دارفور. نسأل الله إنه ما اتفقنا عليه وما شهدنا عليه أن ننفذه بحذافيره.
0: توفى المساعد الشرطة أحمد محمد العجب متأثرا بجراحه بعد تعرضه لإطلاق نار داخل قسم شرطة مرور مدينة الجبلين عصر أمس نتيجة خلاف مع أفراد يتبعون للقوات المشتركة، فيما أصيب الرقيب شرطة رمضان محمد خليفة. وأشار شهود عيان إلى إطلاق 3 أفراد يتبعون للقوات المشتركة النار داخل القسم احتياجا على إطلاق سراح سائق دفار دخلوا معه في شجار أمس نتيجة حادث مروري مع عربتهم. وأوضحوا أن أفراد من الاستخبارات تمكنوا من السيطرة على أفراد المشتركة ومنع أحدهم من تفجير قنبلة من نوع الجرانيت. كشفت مصادر عن تعرض فريق يتبع لصندوق إعانة المرضى الكويتي لإطلاق نار كثيف نفذه ملثمون قرب منطقة الخنجريب بغرب كسلة أمس. وأوضحت المصادر أن المسلحين طاردوا الفريق حتى وصوله إلى قرية مجاورة. لقي شخصان مصرعهما وتضرر 174 شخصا نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت 3 ولايات. وقالت لجنة طوارئ الخريف في وزارة الصحة إن الأمطار أثرت على 3 ولايات وأسفرت عن 2 وفاة سجلتها في ولاية غرب كردفان، إضافة إلى تضرر 174 شخصا. وصل وفد من القوى السياسية السودانية إلى العاصمة السويسرية جنيف للمشاركة في اجتماعات نيون التشاورية المقرر انطلاقها غدا في إطار إطلاق عملية سياسية جديدة تمهد لحوار سوداني شامل. وتعقد الاجتماعات برعاية وزارة الخارجية السويسرية بمشاركة ممثلين عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وتحالف قوى الحراك الوطني برئاسة التيجاني السيسي إلى جانب حزب الأمة القومي بقيادة مبارك الفاضل. تعرض معسكر زبود للاجئين السودانيين بشرق تشاد لأمطار غزيرة مصحوبة بسيول عنيفة أمس أدت إلى تدمير واسع لمنازل اللاجئين ومباني المرافق العامة وإصابة عدد منهم. وقال اللاجئون من المعسكر إن الأمطار والسيول أدت إلى حالات جروح وكسور بين اللاجئين ما فاقم من معاناتهم. وأطلق اللاجئون نداء استغاثة بسبب السيول الجارفة التي دمرت خيامهم. كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا عن تفشي الكوليرا في غرب كردفان بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي. وأشار إلى تسجيل 700 حالة إصابة و60 حالة وفاة من بينها 100 حالة إصابة و10 وفيات منذ بداية الشهر الجاري. وأضاف ستيفن دجاريك في هذا الخصوص:
1: يتفاقم تفشي الكوليرا في ولاية غرب كردفان المجاورة بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي. وقد دعمنا توفير علاجات الكوليرا والإمدادات وحملات التوعية بالإضافة إلى إنشاء مراكز لعلاج الكوليرا في الولاية.
0: شكى النازحون في معسكرات طويلة في شمال دارفور من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الأساسية بعد الحرائق التي جرت في الأسواق. وقال نازح لراديو دبنجا إن كيلو الأرز بعشرة آلاف جنيه بينما ارتفع رطل السكر من 1000 إلى 2500 ثم 3000، الزيت 5500 والبصل من 65 إلى 75 جنيها. وأضاف في هذا الخصوص:
6: غلاء شديد يعني الآن الربل إيش بعشرة يعني منا الكليكيت بتاعت إيش منا بمية ألف، السكر من 1800 فات لألفين وخمسمية فات لثلاثة ألف أسي، والزيت كذلك 5500، البصل كليكيدو من 65 إلى 70 75 يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت الدكتورة بدور آدم محمد المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية بشمال دارفور عن تسجيل 9028 أسرة من نازحي شمال دارفور بالخرطوم خلال 5 أيام، وأوضحت أن التسجيل سيستمر حتى 27 من الشهر الجاري ويهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة تمكن الحكومة والمانحين من تقديم الخدمات الضرورية للوافدين. بهذا الخبر أعزائي نصل إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
7: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
8: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
9: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
8: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الثلاثاء 23 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها: جدل متصاعد حول حادثة المعدنين السودانيين على الحدود مع مصر بعد تصريحات البرهان.
11: حديث البرهان هو تبني للرواية الرسمية المصرية بالكامل.
10: انتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية.
12: في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية، من وقت لآخر يأتي بمساعي تجميع نقب وطرحي مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل.
10: تجمع مزارعي الري المطري بالقضارب يحذر من أضرار تحصيل رسوم من المواد البترولية المخصصة للزراعة.
13: الجازولين سلعة أساسية وليس بسلعة كمالية يمكن للمزارع أن يستغنى عنها.
10: بمناسبة اليوم العالمي للاجئ، مطالب من لاجئي شرق تشاد بتحقيق العدالة.
14: دايرين نذكر عالمي أنه إحنا وجودنا هنا يعني منتظر للغدية بتاع البلد، أنه لابد من أنه هيكون في حساب بالنسبة للناس اللي طغوا جرائم سواء كانت القدام ولا الجداد.
10: شكاوى من تدني الأوضاع الغذائية والصحية بمعسكرات شمال دارفور.
6: معسكرات تينا، نقولنا مسل، نقولنا غزان تنجر، نقولنا شنغل توبا، نقولنا دوبو، كل خدمات متردة يعني. بل هنالك إنه من جانب الأمن ذاتها إنه في اتجاه بتاع شنغل توبا.
10: حريق بجزيرة سرقد بحلفة يقضي على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأشجار والنخيل.
15: حريق ده لما خش حرق النخيل كله، أنا ما بقول لك حكاية بتاع 1000 ولا 2000، لكن ما يقارب 3000 كنظرية.

0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان بشأن حادثة المعدنين السودانيين الذين قتلوا وأصيبوا بالقرب من الحدود المصرية موجة من الجدل، حيث دعا البرهان خلال زيارته إلى منطقة الرج الحدودية المواطنين السودانيين إلى عدم تجاوز الحدود، وأن على السودانيين الالتزام بها وعدم التوجه إلى الجانب الآخر حتى لا يجلبوا مشاكل لأنفسهم ومشاكل للدولة.
1: دارتنا الشماليه دي او الشرقيه دي برضو نحن برضو نقدر الناس ونحترمهم، نطلب ان الناس ما يتعدوا الحدود، ما يمشوا بغاده عشان ما يجيبوا مشاكل لرقبتهم ويجيبوا مشاكل للدوله. سامعين انه في ناس قطعوا وضربوهم وضربوا وما ضربوا، نحن كدوله وكحكومه بنطلب من اخواننا ومن اهلنا ان الناس التزموا بالحدود، ما في دول يقطع بغادي، الناس اللي احنا مسؤولين منهم مسؤوليه تامه، الناس البغادي نحن برضو السودانيين اللي قطعوا بهناك برضو مسؤولين منهم، نحن بنتحقق ونتحرى فيما حصل للسودانيين. الكلام المتناقض بان في سودانيين قطعوا بغادي وضربوهم، عشان كده احنا نحافظ على رقبتنا، نحافظ على مالنا، نحافظ على انفسنا، ونقعد داخل حدودنا، داخل حدودنا هنا ده كل شيء بنقدر عليه، ما في مشكله ما بتتحل.
0: أثارت هذه التصريحات موجة من الجدل، حيث اعتبرت الكاتبة والصحفية رشا عوض أن تصريحات البرهان تمثل تبنيا كاملا للرواية الرسمية المصرية بشأن الحادثة. مزيد من التفاصيل مع الأستاذة رشا عوض.
2: حديث البرهان هو تبني للرواية الرسمية المصرية بالكامل. أصلا الرواية المصرية إنه الجيش المصري ضرب عدد من المعدنين واعتقلهم داخل الحدود المصرية، وهذه رواية مضللة. الذي حدث أن هناك طيران مصري عبر الحدود وضرب مناطق التعدين داخل الحدود السودانية، وترتب على ذلك مجزرة راح ضحيتها عشرات السودانيين بين قتيل وجريح. فأمر مؤسف جدا أن لا يسمي البرهان الأشياء بمسمياتها، وأن لا يخرج بيان رسمي من سلطة الأمر الواقع يشرح للرأي العام السوداني ما الذي حدث وما هو موقف هذه السلطة مما حدث. ولكن بكل أسف البرهان تبنى الرواية المصرية بالكامل، وهي أن هناك سودانيين عبروا الحدود المصرية وتم قتلهم أو اعتقالهم من داخل الحدود المصرية، وهنا تسقط القضية السودانية تماما، ويكون الضحايا هم المخطئون، مخطئون بعبورهم للحدود السودانية إلى داخل مصر. وهذا معناه أن هذه القضية ستموت، وهذا مؤشر لأن مصر لديها الضوء الأخضر من أعلى سلطة في البلاد لأن تفعل داخل الأراضي السودانية ما تشاء، والسلطة الموجودة في السودان بدلا من أن تحتج وبدلا من أن تتخذ الخطوات المتعارف عليها دوليا تجاه هذه الأحداث تتبنى الرواية المصرية لا بالكامل، تتبنى رواية الطرف المعتدي وتمنحه تبريرا مجانيا لما حدث، وهذا أمر مؤسف جدا.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور وجهت في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات.
3: هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة، هو لا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نخب وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محمية دارفور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني من مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في خماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب. نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل لقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجارب تجاوزها الزمن، وهي نفسها صارت جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السودان. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يرقى في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراغ السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة. مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الخماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة، وهذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات. يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هنالك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الراعي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدوليين.
0: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث احتفل اللاجئون السودانيين بشرق تشات يوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر 6 الجاري. وبهذه المناسبة طالب اللاجئين بمعسكر جاجا بشرق تشات طالبوا بتقديم الجنود الذين شردوهم من قراهم وديارهم إلى القضاء تحقيقا للعدالة. تفاصيل مع اللاجئ حماد محمد آدم.
4: احنا جينا في 2003 ودائما بقولوا انه المريض هو اللي البشر بمرضه، يعني نحن ما نسينا لكن دايرين نذكر العالم انه نحن عندنا يعني 21 عاما مدعت في دولة تشاد، ودايرين نذكر العالم انه احنا وجودنا هنا يعني منتظر للغدية بتاع البلد، انه لابد من انه هيكون في حساب بالنسبة للناس اللي ارتقوا جرائم سواء كانت القدام ولا الجداد، لكن مفترض انه على الأقل يعني المجتمع الدولي طبعا يعني إنه عشان ناس يشعروا لاجئين بالفرحة وبسرور لابد من إنه يحاول إنه يقبط المجرمين يعني ويحل من الحوال، لأنه يعرف إنه السودانيين ما حيحاولوا إنه حيمسوا الناي، لأنه حتى حكومة سودانية يعني الموجود والمشى برغم إنه نشوفه هي شيء واحد بس، لكن ما في أي في المؤسسات القضائية ما في أي زول يعني قال إنه في سودان يرتكب جريمة ولا يعني ما قال اي حاجه، برغم انه احنا سودانيين وعارفين انه كويس، وده يعني مشكله كبيره جدا بالمناسبه بالنسبه لنا هنا. سوري، افترض الكلام ده ما يقال للمجتمع الدولي ولا اي جهات خارجيه، لو كانت في عداله في داخل الدوله السودانيه يعني كانت طبقوها الدوله السودانيه، اننا ما كان مدانا يعني 20 سنه في 21 سنه في تشات. افترض انه كان تم العداله والسودان كان حاول يرجع ناس سودانيين كان يرجعهم بالبلد وياتي حقوقهم والمحاسبه يعني جزء من الحق من الحقوق بتاع الشعب السوداني. الحكومه الموجوده عارف انه في افراد في السودان بغض النظر انه هو رئيس ولا ما كان رئيس وكده، هو سوداني زينا كده وحكم البلد. احنا نتعرف المجتمع الدولي انه يسرع علينا في قضيتنا، لان القضيه بقى قديمه لو كم سنه وثانيه جاء قضيه جديده جاء تراقبت في الحته ده. بالضروره انه الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين كل الدول المانيا الكبار انه لازم يتعامل بقضيتنا لينا بالضروره، يعني انه لينا ما نستثنى، لانه كل الناس طالبوا العداله. انه نعم الدول عندهم علاقات يعني ما دول عندهم مصالح بتاع دولهم وكده، لكن العداله فوق كل شيء يعني باي حال من الاحوال. انه احنا نطالب منهم كولايات المتحده الامريكيه بالضروره والاتحاد الاوروبي والصين وروسيا وباقي الدول ده كله وحتى الدول العربيه، يعني رغم انه ما وقفت معنا، لكن برضه نطلب منه والافريقيه ايضا، يعني انه هنا قضيه افريقيا، لانه قضيتنا نحن كافريقيا كله يعني قضيتهم. افتر برضه نسونا هنا قاعدين نشوفهم، يعني انه فقط اجتماعات لغات فرديه وجماعيه في محلات فنادق وخلاص بنتهي باسم افريقيا، لكن وينو انسان افريقيا قدمت له عداله انتوا كافارقه؟ يعني فهنا 20 سنه قاعدين هنا منتظروكم، منتظرين العدالة، إنه لازم يتم العدالة يعني. فوجودنا هنا ده بالمناسبة يعني ما يعني إنه نينا يعني موجودين هنا بإنه نينا دارين البلد ده، لا، لكن نشكر ناس الدولة بإمكانيات بتاعهم البسيطة، هونا وقاعدين معهم بكل حال، سواء كانت يعني شينا أو كويسة، يعني نشكرهم إنه نينا قاعدنا في دولتهم بأي حال من الأحوال يعني. ما ممكن ننصحهم بأي بساطة، برغم إنه يعني هم ذاتا يعني قاعدين في السودانين بكثرة، لكن نينا بنشوف إنه ده نينا بيشوفوا حقنا يعني، الحسي هم سؤالين يعني. صحيح ناس محكمة بتظهر وجودهم يعني، لكن الحاجة اللي لنا شعرنا بالبساطة كده إنه في جهات بحرقل يعني الدول كبرى بعينها، لكن هنا نكلم إنه الدول لازم يحاول يقفوا مع العدالة يعني بأي حال من الأحوال، أنه السودانيين من المستحيل أنه يحاول إنه يعني يستلموا الناس دي، لأنه بيشوف إنه دي الكاتالون ما كان ما سودانيين يعني، ما سودانيين. أما المحكمة والله هنا يعني شايفين إنه هم جادين بصراحة كده، رغم إنه ده بنظريتي أنا جادين كتير جدا، لأنه نحول كل بكل الأصول إنه يقدر يواصل مع السودانيين بأي حال من الأحوال، إنه يغنوا الآخرين، إنه يدي هي نينا دارين يطبقوا العدالة. يفترض إنه كان ده ما دور المحكمة الجنائية الدولية، ده كان دور المحاكم السودانية، ده كان دورهم هم اللي ممكن يعملوا. تانينا أصلا ما نقدر نقول إنه العدالة الدولية إنه هو عنده مشكلة ولا حاجة، لا لا لا، بظل لأنه أول ناس يمكن يكون المدعي العام السابق لويس مارينو أكامبو هي الرجل الوحيد اللي قام فجر القضية ده، ويعني بكل شفافية يعني، ويتكلم وكل ما يجي ما يليهم طوالي جو اي واحد بيتكلم على حسب العدد ما جو في عبد الكريم الخان. فانينا نتمنى انه يتحركوا ساكنا بالنسبه للاتجاه بتاع القضيه، ونينا لكن نطق المجتمع الدولي باتجاهنا نينا انه لا بد من انه الاوروبيين والامريكانيين والروسيين والصينيين، رغم انه في ناس بيقفوا لمصالحنا عارفين البساطه، ونينا اجتمعنا معهم في حاجات كثيره جدا ورناهم حاجات كثيره جدا بالمناسبه يعني، انه وحتى يعني مذكر انه يعني في وفد صيني تكلمنا معهم كثير جدا في لانايل، لانه كانت رئاسه وقت بريطانيا يعني في الكلام ده في جوزبيدا، تكلمنا معهم كثير جدا انه الامور الماشي ما كان ما ما ما حقيقي، ورناهم انه المصلحه وين، لانه قلنا انه ما ممكن تبدل العداله بمصالحكم انتم، فتكلمنا معهم كلام كثير جدا. المجتمع الدولي هنا ورناهم وقالين لازم نورهم انه لابد من انه الناس دي هيقدمهم في العداله باي حال من الاحوال، انه يا جماعه الناس خلي مصالح ويشوفونا نينا الناس المساكين اللي قاعدين نقوموا هنا، لابد من انه يكون في يعني ما انه شك مطلق في المحكمه الجنائيه الدوليه، لكن عارفين انه في محكمه عندها في ناس بحار بعملوا يعني عراقيل، وفي جهات كمان بقفوا مع المحكمه يعني بصراحه كده يعني، عشان كده نينا نطقوا وتقرارنا لجهات المانيا انه لازم يقفوا مع المحكمه الجنائيه الدوليه، وان كانت لو ما دايرين يعني نينا ما نشك في لو ما دايرين تعاملوا مع المحكمه الجنائيه دايرين عشان يحكموا لنا مجارم بس، فقط انه هنا عرفنا انه نصرنا من جانب، وده حق من حقوق بتاع اي بشر في الدنيا الموجوده، انه العداله ده هي حق لاي انسان يستحق انه ينعم بالعداله، انا ده حق من حقوقنا، جزء من الحقوق اللي نينا قاعدين نطالبوا فيه.
0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان اليوم. اشتكى نازحي معسكرات شمال دارفور بمنطقة طويلة وما جاورها من تدني في الأوضاع الغذائية والصحية وإشكالات في الإسكان وانعدام المشمعات مع دخول فصل الخريف. مزيد من التفاصيل مع حسن آدم فلنستمع إليه.
5: الوضع يعني بطالة شديد جدا يعني، من جانب الصحة زيرو، من جانب الغذاء زيرو، الشيء الوحيد 100% بكون أمن يعني، خدمات يعني تعبانة جدا، والمنظمات حسي كده 7 شهور ما في جهة وصل المساعدات ليومنا هذا لسه، والناس لسه تعبانين للغاية يعني شديد، والأسواق كمان بعد الحريق كمان برضو ظهرت إنه غلاء شديد يعني، الآن الروبل إيش بـ10 يعني، منال كليكيت بتاعت إيش منال بـ100,000، السكر من 1,800 فات لـ2,500 فات لـ3,000 هسي، والزيت كذلك 5,500، البصل كليكيدو من 65 إلى 70 75 يعني، في زيادات يعني مفاجئة ما قدرنا نعرف من شنو، دقيقة 135 كيلو بجيك قرابة بـ6,000 يعني، الحاجات كله فيه زيادة يعني، اللحم كيلو بـ15 يعني، الدان والكبار لكن الناس ما بيمتلكوا حاجة لأنه بيبوه يعني، الأسواق ده كله يعني من طويلة مرطال فانجا دوبو كلهم من الطريق ده شنقل طوباي، يعني كل الأسواق بتاع المسكرات ده في انهيار تام. يعني هي دايرين الجهات المانية والجهات الدولية كلهم يتحركوا عاجل لإنقاص المجاعة دي. يعني كان الزول جاهز له سنة ولا سنتين ولا سنة ونص، وهو ما عنده زرع ولا سنة ينفاذ زرع، ولا الآن عنده مهل الزرع بزرع يعني. والناس الآن في الآراء يعني، في ناس ليه من هذا يعني ما عندهم حتى مشمار يعني، والقريفة للأبواب المطر ده قاعد يكب طوالي هسي يعني. أتمنى إنه يكون في دعم طوارئ متوفر يعني، لأنه ناس يعني فيهم ناس بنوم جيانين وبقوم جيانين، والمرض كتير يعني، أمراض بكل أنواعه يعني، سكري، دقيق، حساسيات، سوء تغذية يعني. تتقيل ليه من هذا ما في مركز فيه الدواء ساكت يعني، مركز كده الآن كلهم كل المراكز ثلاث في الخدمة يعني. يعني أتمنى إنه رسالتنا توصل للجهات المسؤولة على أساس إنه يحركوا، لازم يلحق النازحين ده بأسرع وقت بأسرع وقت. المسكرات الرئيسية لأنه شوية إنه خدماته بكون متوفر، وبكل شهر بتضم حاجة الطوارئ، بكون العيادة بنيرة وطويلة بشقيها يعني، إنه طويل الشرق طويل الجنوب طويل العمدة، المهم يعني في مقدمات. لكن ما باقي مسكرات، إن قلنا تينا، إن قلنا مصل، إن قلنا قزنطنجر، إن قلنا شنقل طوباي، إن قلنا دوبو، إن كل خدمات متردية يعني. بل هنالك إنه من جانب الأمن ذاتها إنه في اتجاه بتاع شنقل طوباي فيها مضايقات بالنسبة للناس الماشين في الشوارع، أم دورور ماشين الطالين في الزراعة برضو بتعرضوا انفلاتات راقدة يعني. الخطورة الأكبر اللي هي مجال هيضرب وهينتهي من ملايين الناس اللي طلعوا من كوارث ده، تلقى في البيت 20 نفر 15 نفر وما بملكوا حاجة، فدي مشكلة كبيرة جدا. الشيء الثاني بالنسبة للمعايقين برضو ما في أي خدمة لهم، لأنه بيت بيت ممكن تلقى، أو تالت بيت أو رابع بيت تلقى معايق. إما بالنسبة للموجودين في طويلة غايته إنه خدمات بتوصلهم، لكن إما ناس في باقي مسكرات دي بالمصل في مرتلات دي ما في معايق جاءوا أي هنا يعني. إما من ناحية الأمن الحمد لله هنا يعني، كان طويلة كان مرتال كان دوبو هسي ما في معوقات كثيرة. إما شنقل طباي تابت نحو بتأرد لبعض مرات للإعتداءات وكده يعني، نتمنى الإعتداءات دي تجيف.
0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف عن تعذر مساعي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات، واعتبرت أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. مزيد من التفاصيل مع رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالقضارف ياسر علي الصعب.
6: مرحب بك ومرحب بمستمعي إذاعة دبنجة. بلا شك خبر تعذر مساعي أو فشل مساعي اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف وتجمع مزارعي السودان مع الحكومة الاتحادية في رفع الرسوم الاتحادية والولائية من الوقود الزراعي سيلغي بآثار سالبة جدا عن موسم الصيف القادم، إذ يعتبر الجازولين سلعة أساسية وليس بسلعة كمالية يمكن للمزارع أن يستغنى عنها. بلا شك سيخصم كثيرا من الخطة التأشيرية لوزارة الزراعة المزمع زراعتها في هذا العام، إذ لن يتمكن كثير جدا من المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار الفلكية. ونحن كمزارعين يعني نحمل الحكومة الاتحادية ووزارة المالية مقبة ما سوف يحدث من نقص في الغذاء، ونحن يعني كلجنة مفوضة لمزارعي القضارف وجمع مزارعي السودان حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام عليه. يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا، مما سيجعل هناك نقص كبير جدا في الغذاء في الموسم القادم.
0: أخيرا مستمعينا الكرام، اندلع حريق يوم الاثنين بجزيرة سرقت بمنطقة السكوت بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، وقضى على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأشجار والنخيل وبساتين الفواكه. مزيد من تفاصيل هذا الحريق مع المواطن مبشر عبد الفتاح.
7: حريق قام في حدود الساعة 10:10 وربع، قام في جزيرة اسمها إنارتي. السبب مشهول لحد هسه إذا كان بفعل فاعل ولا الحاصل شنو، لحد هسه طبعا ما عرفنا الحاصل. حريق من جزيرة إنارتي خش في جزيرة اسمها ياقوم نارت. نحن في السكوت عامدا، الجزر الواقع جوا البحر بتكون قريبة من بعض، أكبر فاصل بما يقارب النص كيلو مثلا. ياقوم نارت جزيرة معروفة إنه لها كم سنة، فيها نخيل وفيها زراعة، لكن خاصة أشجار النخيل معروف عند الناس وعارفين انه لها كم سنه ما تنظفت، عشان كده ناس المنطقه كانوا عارفين ان الجزيره دي عباره عن قنبله موقوته. الحريق طبعا كان ضخم شديد بمعنى الكلمه، لحد هسه يمكن ما مستوعبين الحصل وانه الحريق ده كان بالغدر الهائل ده. الخسائر في النخيل ثقيله الحمد لله، يعني هو فعلا كان في الحريق ده خشت في البيوت، القرف، العرش حقها بالعرش البلدي. الخسائر كبيرة شديد خاصة في النخيل، نقول قدر الله ما شاء وفعل. لكن الحاجة اللي بيحزن الزول إنه يعني إنسان الجزيرة دي الحاجة اللي كان بيعول عليها عشان يقضي مصاريفه يعني يلقى أكل عيشه، يا هو كان النخيل والزراعة دي. وطبعا الحريق ده لما خش حرق النخيل كله، انا ما بقول لك حكايه بتاع 1000 ولا 2000، لكن ما يقارب 3000 كنظريا. لو مشينا للفرز انا متاكد انه بيطلع اكتر من كده، بغض النظر عن الفواكه المانجا والجوافه اللي اتحرقت. برضو انسان الجزيره كان بعول عليها ايام الموسم، ولو كان يمشي يبيع بالبسيط في السوق، لكن برضو ده للأسف اتحرق. وبرضو عطلنا من الزراعة الصيفية من الموسم الصيفي، بما انه الكهرباء طبعا كانت خاشة الجزيرة دي بالعمدان، لكن للأسف ما قدرنا نسيطر على الكهرباء دي وحرقت الأسلاك الكهرباء.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا، أشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دابنغا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
1: المحكمة الجنائية الدولية،
0: الجزء الثاني، المحكمة في مجال التطبيق، قضية علي كوشيب وأهمية أصوات السكان الدارفوريين. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. تمثل قضية علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضا باسم علي كوشيب مرحلة مهمة في عمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور، وهي القضية الأولى من بين قضايا دارفور المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تنتقل من إجراءات التحقيق والأوامر بالقبض إلى مرحلة تبلور حكما كاملا بعد المحاكمة. فقد أودع عبد الرحمن في عهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 حزيران يونيو 2020، وخلصت الدائرة الابتدائية الأولى في 26 أكتوبر 2025 إلى أنه مذنب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وفي 9 كانون ديسمبر 2025 حكمت عليه المحكمة بعقوبة سجن لمدة 20 عاما مع خصم المدة التي سبق له أن قضاها في الاحتجاز. وقد دخلت القضية الآن مرحلة ما بعد صدور الحكم، مما يعني أن المحاكمة انتهت ولكن الإجراءات القضائية لا تزال مستمرة، ويشمل ذلك إجراءات استئناف الحكم والنطق بالعقوبة وبالتوازي مع عملية جبر الأضرار. فبعد أن نطقت الدائرة الابتدائية بالعقوبة أصدرت في 9 كانون ديسمبر 2025 أمراً بتقديم مذكرات بشأن جبر الأضرار، وذلك بالتزامن مع مواصلة أنشطة الاستئناف في شهري كانون الثاني يناير وشباط فبراير 2026. أما دائرة الاستئناف فقد أصدرت في 11 آذار مارس 2026 قراراً بشأن طرق مشاركة المجني عليهم في إجراءات استئناف النطق بالعقوبة. ومن الناحية العملية انتقلت القضية من مرحلة المحاكمة والحكم إلى المراحل القانونية التي تلي الإدانة، ألا وهي استئناف الحكم والعقوبة ووضع إطار عمل خاص بتدابير محتملة لجبر الأضرار. وفي الوقت نفسه يواصل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم لا تزال جارية في دارفور. ولا تنفك أصوات الدارفوريين على مر جميع مراحل عمل المحكمة تكتسي قدراً كبيراً من الأهمية، إذ أن الحوار المستمر مع المجتمعات المحلية المتضررة ومواصلة العمل معها يندرجان دائماً في إطار عمل المحكمة بشأن دارفور. فالرسالة واضحة، المساءلة لا تتحقق من خلال قاعات المحاكم وحدها، فهي تعتمد أيضاً على الشهادات والتوثيق ومشاركة الناجين والقنوات الموثوقة التي يمكن للمجتمعات المحلية من خلالها أن تتبادل المعلومات على نحو آمن، إضافة إلى أن أصوات الدارفوريين لا تعد هامشية في هذه العملية وإنما تندرج في صميمها، فالمعلومات الواردة من المجتمعات المحلية المتضررة تساعد المحكمة على فهم أنماط الجرائم وحفظ الأدلة ومواصلة أعمالها التحقيقية. وقد أكد مكتب المدعي العام مؤخراً أن عمله يشمل الآن أيضاً التحقيق في جرائم مزعومة أكثر حداثة، لا سيما في الجنينة والفاشر. وفي الأيام المقبلة سوف تتناول الحلقات القادمة عن كثب هذا العمل الجاري وتظهر كيف أن أصوات الدارفوريين لا تزال جزءاً لا يتجزأ منه، وكيف يمكن تبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة عبر القنوات الرسمية للمحكمة.
1: المحكمة الجنائية الدولية،
2: بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على أمبرو، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الطويشة بشمال دارفور. هجمات عنيفة بطائرات مسيرة على الأبيض، والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان بوقف الهجمات على المدينة. انتقادات واسعة لتصريحات البرهان حول عبور سودانيين للحدود مع مصر، وانطلاق مباحثات بين قوى سياسية سودانية في سويسرا غدا. التوقيع على اتفاق صلح نهائي بين قبيلتي بني هلبة والسلامات، ورئيس مجلس السيادة يتمكن من طي صفحة الخلافات بين البشاريين والرشايدة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع اليوم الثلاثاء سيطرتها على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور، فيما أفادت مصادر في القوى المشتركة باستمرار القتال العنيف داخل المدينة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو عديدة من داخل مدينة أمبرو يؤكدون فيها سيطرتهم على المنطقة. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص
1: 2026 الآن تم تحرير منطقة أمبرو بالكامل. الله أكبر.
0: في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال مدينة الطويشة بولاية شمال دارفور. شهدت مدينة الأبيض مساء أمس الاثنين هجمات بطائرات مسيرة وصفت بأنها

0: الأعنف من نوعها. وقالت حكومة شمال كردفان إن قوات الدعم السريع استهدفت معسكر الإيواء الموحد بمدينة الأبيض بطائرات مسيرة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين بينهم 9 أطفال و3 نساء، كما وقعت حالات إصابة جراء هجوم بطائرة مسيرة على عربة تحمل صواريخ كاتيوشا في الأبيض. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تعرض المدنيين لمخاطر متزايدة وتعطل الخدمات الأساسية جراء العنف في الأبيض. وأضاف ستيفن دجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
1: ترد تقرير عن تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها، عاصمة ولاية شمال كردفان. كما تعلمون فإن استمرار العنف يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة ويعطل الخدمات الأساسية، وأجبرت هذه الهجمات على إغلاق العديد من المرافق الطبية في المدينة، من بينها مركز غسيل كلى.
0: أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها تحشد قواتها حول مدينة الأبيض في السودان، وقالت إن ذلك من شأنه زيادة خطر العنف ضد المدنيين بشكل كبير، بما في ذلك الهجمات على الأعيان المدنية وتصعيد الصراع في الأبيض وعموم إقليم كردفان، معتبرة ذلك دلائل مقلقة على احتمال وقوع فظائع جماعية وشيكة. وطالبت الخارجية الأمريكية في بيان قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها بوقف أي أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر أو عرقلة المساعدات الإنسانية. أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان واستمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في جميع أنحاء جمهورية السودان. ودعا يوسف جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والوفاء بالتزاماتهم في حماية المدنيين وتيسير الوصول الإنساني الآمن، وجدد تأكيده على ضرورة المساءلة عن جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد المدنيين. بحث رئيس المجلس الرئاسي في حكومة تأسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول العربية والإفريقية مسعد بولس خلال اتصال هاتفي مجمل الأوضاع في السودان لا سيما الأوضاع الإنسانية. وأكد حميدتي أن سلامة المدنيين وحماية المساعدات الإنسانية تمثلان أولوية وخطا أحمر لا يمكن التهاون بشأنه، مشيرا إلى حرص حكومة السلام على ضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني. قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش في أول تعليق على الاعتداء المصري على معدنين سودانيين، قال: نسمع أن هناك أشخاص عبروا الحدود إلى مصر وتعرضوا للاعتداء. ووعد البرهان خلال مخاطبة إبان زيارته إلى منطقة الرتج الحدودية مع مصر بالتحري والتحقيق حول ما يتردد عن الاعتداء على سودانيين بعد عبورهم الحدود، ودعا إلى الالتزام بعدم عبور الحدود إلى مصر. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
2: سامعين أن في ناس قطعوا وضربوا وما ضربوا، نحن كدولة وكحكومة بنطلب من أخواننا ومن أهلنا أن الناس التزموا بالحدود، ما في دول يقطع بغادي. الناس اللي نحن مسؤولين منهم مسؤولية تامة، الناس اللي بغادي نحن برضو سودانية قطعوا بهناك برضو مسؤولين منهم، ونحن بنتحقق ونتحرى فيما حصل للسودانيين الكلام المتناقض.
0: في المقابل اعتبرت الكاتبة والصحفية رشا عوض أن تصريحات البرهان تمثل تبنيا كاملا للرواية الرسمية المصرية بشأن الحادثة. وأضافت رشا لراديو دبنجا أن عدم صدور بيان رسمي سوداني يوضح للرأي العام تفاصيل الحادثة وموقف السلطات منها يثير تساؤلات عديدة، معتبرة أن تبني الرواية المصرية يؤدي عمليا إلى تحميل الضحايا مسؤولية ما حدث باعتبارهم متجاوزين للحدود، الأمر الذي قد يؤدي إلى إغلاق الملف دون مساءلة أو تحقيق بشأن وقوع الهجوم داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
3: بكل أسف البرهان تبنى الرواية المصرية بالكامل، وهي أن هناك سودانيين عبروا الحدود المصرية وتم قتلهم أو اعتقالهم من داخل الحدود المصرية، وهنا تسقط القضية السودانية تماما، ويكون الضحايا هم المخطئون، مخطئون بعبورهم للحدود السودانية إلى داخل مصر، وهذا معناه أنه هذه القضية ستموت.
0: من جانبها أعلنت القوات المسلحة المصرية مهاجمة ما وصفته بالبؤر الإجرامية في المنطقة الجنوبية وضبط 223 متهم من بينهم 87 مصريا و136 أجنبيا ومصادرة معدات تنقيب وأسلحة. وأضافت أنها ضبطت عددا من العناصر المتسللة التي لا تحمل مستندات إقامة رسمية داخل الدولة حيث جرى ترحيلهم إلى بلادهم فورا. أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خلال زيارته إلى منطقة الرتج وما حولها ملكية المنطقة للبشاريين، وأكد أن من حق أي سوداني الإقامة والعمل في أي منطقة ولا يمكن لأي شخص طرده منها، مبينا في الوقت ذاته أن هناك نظما ولوائح وقوانين يجب التقيد بها. وأضاف أن الجيش الذي تم إرساله إلى المنطقة سيرتكز فيها ولن يعود، مهددا أي شخص يحمل أسلحة ويبتز المواطنين ويأخذ أموالهم قائلا سنصادر سلاحه ونرسله إلى السجن. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ما في زول عنده كلام ولا في زول عنده راي من ذي حق بلد دي بلد البشاريين، كل أصلوا له أمينين على الكلام ده، ما في زول أصلوا بنازع فيه. البشاريين موجودين معانا إحنا هناك في نهر النيل، موجودين في قضارف، وموجودين في كسلة، وموجودين في البحر الأحمر، موجودين في كل الولايات حق السودان دي موجود. زي ما قال أخونا مصطفى كبير، يوم ما سمعنا منهم مشكلة ولا سمعنا منهم كلام غلط ومتعايشين مع الناس.
0: من جانبهم أعلنت قيادات أهلية في البشاريين والرشايدة في الرتج طي صفحة الخلافات مشيدين بزيارة البرهان للمنطقة. وأضافت قيادات أهلية في هذا الخصوص:
4: السيد الغايد أنه نبشرك نحن والرشايد أي خراب في الشمال في الحدود مستعدين عليه واتفقنا عليه، الفضل يرجع لك. قفيت الفتنة من أول إلى آخر. أول نشكر أخواننا البشارية اليوم جونا فراج تدى واجتمعنا سوا ونحن والبشارية جسد واحد.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بولاية جنوب دارفور على اتفاق لطي صفحة النزاع بينهما والالتزام بترسيخ دعائم السلام والاستقرار. وجدد ممثل قبيلة بني هلبة الأمير أحمد لين التزام قبيلته بخيار السلام، فيما أكد ممثل قبيلة السلامات الأمير محمد البشير موسى أن السلام يمثل الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار، داعيا إلى متابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر والتصدي لأي محاولات تهدد التعايش السلمي. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس إلى معالجة القضايا المرتبطة بمرحلة ما بعد الصلح، بما في ذلك فتح الطرق والأسواق وتأمين مناطق التماس وعودة المتأثرين بالنزاع. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن من جانبنا بإذن الله كحكومة نلتزم التزام قاطع بما سمعناه وبما استفقتم عليه. السلام ده ما فوق رجعة، والحكومة حتتدخل بقوة لتنفيذ هذا الصلح. فيه حاجتين هسي تكلمت فيها ودي نفس المسائل الجديدة، هي العودة الطوعية والمسألة المتعلقة بفتح الأسواق والطرق من وإلى ولاية الجنوب دارفور. نسأل الله إنه ما اتفقنا عليه وما شهدنا عليه أن ننفذه بحذافيره.
0: توفى المساعد شرطة أحمد محمد العجب متأثرا بجراحه بعد تعرضه لإطلاق نار داخل قسم شرطة مرور مدينة الجبلين عصر أمس نتيجة خلاف مع أفراد يتبعون للقوات المشتركة، فيما أصيب الرقيب شرطة رمضان محمد خليفة. وأشار شهود عيان إلى إطلاق 3 أفراد يتبعون للقوات المشتركة النار داخل القسم احتجاجا على إطلاق سراح سائق دفار دخلوا معه في شجار أمس نتيجة حادث مروري مع عربتهم. وأوضحوا أن أفراد من الاستخبارات تمكنوا من السيطرة على أفراد المشتركة ومنع أحدهم من تفجير قنبلة من نوع الجرانيت. كشفت مصادر عن تعرض فريق يتبع لصندوق إعانة المرضى الكويتي لإطلاق نار كثيف نفذه ملثمون قرب منطقة الخنجريب بغرب كسلة أمس. وأوضحت المصادر أن المسلحين طاردوا الفريق حتى وصوله إلى قرية مجاورة. لقي شخصان مصرعهما وتضرر 174 شخصا نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت 3 ولايات. وقالت لجنة طوارئ الخريف في وزارة الصحة إن الأمطار أثرت على 3 ولايات وأسفرت عن 2 وفاة سجلتها في ولاية غرب كردفان، إضافة إلى تضرر 174 شخصا. وصل وفد من القوى السياسية السودانية إلى العاصمة السويسرية جنيف للمشاركة في اجتماعات نيون التشاورية المقرر انطلاقها غدا في إطار إطلاق عملية سياسية جديدة تمهد لحوار سوداني شامل. وتعقد الاجتماعات برعاية وزارة الخارجية السويسرية بمشاركة ممثلين عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وتحالف قوى الحراك الوطني برئاسة التيجاني السيسي إلى جانب حزب الأمة القومي بقيادة مبارك الفاضل. تعرض معسكر زبود للاجئين السودانيين بشرق تشاد لأمطار غزيرة مصحوبة بسيول عنيفة أمس، أدت إلى تدمير واسع لمنازل اللاجئين ومباني المرافق العامة وإصابة عدد منهم. وقال لاجئون من المعسكر إن الأمطار والسيول أدت إلى حالات جروح وكسور بين اللاجئين ما فاقم من معاناتهم. وأطلق اللاجئون نداء استغاثة بسبب السيول الجارفة التي دمرت خيامهم. كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا عن تفشي الكوليرا في غرب كردفان بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي. وأشار إلى تسجيل 700 حالة إصابة و60 حالة وفاة، من بينها 100 حالة إصابة و10 وفيات منذ بداية الشهر الجاري. وأضاف ستيفن دجاريك في هذا الخصوص:
1: يتفاقم تفشي الكوليرا في ولاية غرب كردفان المجاورة بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي. وقد دعمنا توفير علاجات الكوليرا والإمدادات وحملات التوعية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لعلاج الكوليرا في الولاية.
0: شكى النازحون في معسكرات طويلة في شمال دارفور من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الأساسية بعد الحرائق التي جرت في الأسواق. وقال نازح لراديو دبنجا إن كيلو الأرز ب10,000 جنيه، بينما ارتفع رطل السكر من 1,000 إلى 2,500، ثم 3,000، الزيت 5,500، والبصل من 65 إلى 75 جنيها. وأضاف في هذا الخصوص:
6: خلاء شديد، يعني الآن الرجل إيش ب10، يعني منا الكليكيت بتاعت إيش منا ب100,000، السكر من 1,800 فات ل2,500 فات ل3,000 هسي، والزيت كذلك 5,500، البصل كليكيته من 65 إلى 70 75. يعني
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت الدكتورة بدور آدم محمد المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية بشمال دارفور عن تسجيل 9,028 أسرة من نازحي شمال دارفور بالخرطوم خلال 5 أيام، وأوضحت أن التسجيل سيستمر حتى 27 من الشهر الجاري، ويهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة تمكن الحكومة والمانحين من تقديم الخدمات الضرورية للوافدين. بهذا الخبر أعزائي نصل إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
8: راديو دبنجا، راديو
9: بلقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الانساني وتجربته في المشروع بتاع التوامه بين مدينه القضارف ومدينه اينتهوفن الهولنديه في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
10: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجة.
0: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده يعني. إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
10: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والجباري هي حاجة حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوزويك الأمريكتين وساعتي الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القبارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في في في في النيوزويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقبارف، ويقعد هناك في القبارف حوالي 2 إلى 3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القبارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني بيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أنه المستشفى بعيد منهم، فكيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أيندهوفن، قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القبارف في هذا الأمر. فبلدية أيندهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القبارف وبلدية أيندهوفن وبلدية القبارف. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القبارف. يعني مثلا هيئة مياه أيندهوفن مع هيئة مياه القبارف، شركة نفايات أيندهوفن مع الوحدة اللي أسستها هناك في القبارف في النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المساء الصحية في أيندهوفن، وهكذا. فدي خلقت هذا الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدأت بلدية أيندهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القبارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القبارف، قبل ما أمشي على الخرطوم. فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القذارف ومواطن حاليا في عين كوفن. فقاموا انبسطوا جدا حتى ما عملوا لي موعد الاستقبال طوال. قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. وفعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي وبدينا من هذا الأساس. بعدها طبعا عشت في عين كوفن من 8 سنوات وكنت مرسق يعني وكانت تجي وفود من القضارف وكذا في هذا المجال في يعني دائما بيجي كل أرض 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلدية ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير في القضارف المنقل في تبادل بتاع حياة زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني أنه ناس البلدية شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير حكومية عشان نحاول ندي دعم هناك في القضارف دي. ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل وأنا كونا يعني منظمة فيها نحو 5 أشخاص اللي هو فيها أنا وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مشروع القضارف وبيحسوا شغالين في مناطق مختلفة. منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
11: نعم.
10: فعملنا القصة دي وبعد ذاك سافرت أنا والقضارف عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية عندها شغل حقيقي في القضارف على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي لجنة قديمة جدا فيها لجنة الشعبية لمياه القضارف وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
0: نعم. طيب انت لما مشيت القضارف بعد هذه السنوات يعني انت قعدت سنوات في ايندهوفن وبعد ذلك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي
10: مشيت القضارف. ايوه مشيت القضارف بالضبط عشان الكلام اللي قلت لك ده على اساس انه انا اكون منظمه بلديه ايندهوفن شجعت اوكسفام نوفي الهولنديه.
0: ايوه
10: على اساس انه تمول لأنا ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق. وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة. التخصصات قلتها لك دي.
0: نعم.
10: التحليم الموية الزائرات المنزليات مع جمعيتين بتاع التمويل أصغر وجمعية بتاع الحكومية. شفت كيف؟ ففيها هذه الجمعيات وهذا كان شغل غير حكومي غير الشغل ذاك المؤسس بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
0: نعم.
10: هذه كانت تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه 5 ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضويات النساء يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان نشطات كده وكلام زي يعني. وكانت تجربة كويسة جدا. بس ما بداني أنا بداني هناك حتى 5 سنين.
0: طيب يا عمر سعيد يعني العقبات الممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه لكن الحساسية ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت نظرة الناس تغيرت وكده وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
10: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. أنا لما مشيت لقيت أنه ممنوع المنظمات الأجنبية تشتغل في كل شرق السودان كويس. وبعدين كان في خطاب يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما يعني لكن خطاب لأنه مكرر حمل غسيل المخ للناس بأنه المنظمات الأجنبية وذي الجواسيس والمجتمع الدولي وده داري ما عارف الإسلام داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تاني بين اينهوفن وفيها روابط حكومية كانوا حاجة قدر يعني عشان كده خلونا انا اشتغل.
11: نعم.
10: فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي تولدت انه لقيت الناس الثقافة الشعبية لانها مشحونة بهذا النظرة السلبية ليه اي منظمات اي من برا وتمويل اي من برا وكذا هناك انه الفلوس حقت المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمه عندها غرفه يعني في منظمات كان عندهم مغارات ما عندهم مغارات عندهم غرفه جوا الغنائم. بعدين هنا الإداري بتاعنا فوق ما كبير ما متركز لشغل المنظمة دي كنت أنا في واحدة مساعدة لي أنا زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كده كل الحاجات دي وفي واحدة بتعمل لنا الشاي والقهوة في ولد بتاع على هذا عامة بس عربية ما عندنا يعني ما في عربية حقة المنظمة وفي الكلام ذاك وديل الناس ديل أنا بديهم بتجي ميزانية حقتي بقسم الميزانية دي كله جهة على حسب البرنامج حقها البرنامج قدام الميزانية حقتها بعد ذلك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويس جدا لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الجنات السلبية دي يعني مثلا أول ما أنا جيت أجرت المكان واستغريت وكده بناي بدت تتوافد لي يتوافدوا علي ناس من أهلي ومن أصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكده بعقلية واحدة بس أنه يا أخي أنت جات قروشي معي أضربه كله وأديله معاك.
12: والله دي يعني قصة. طيب أستاذ عمر سعيد يعني معروف إنه الدول الضعيفة زي السودان ضعيفة بإمكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحة للمحليات زي ما بيقولوا بتقوم تتخلى عن أشياء كثيرة وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الأساسية
10: والحقيقة رفعت يدها عن خالص.
12: أيوة.
10: رفعت يدها أنا مشيت دي برضو واحدة من الملاحظات أنا مشيت لاحظت أنه ما في أي حاجة رفعوا يدهم خالص من أي شيء. أديك مثال لحاجة مثلا في بناء الفصول كويس بالفصول كانت أكبر ميزانية عندي أنا خلاص اللي هي دي أهميتها في شنو أهميتها في أنه الأحياء الطرفية ما هي القضايا دي في 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة الفاتت الجناية جفاف والتصحر جاب ناس جاب دارفور كلها وجاب ناس من أثيوبيا وكده وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة يعني بيبنوا في رواكيل كده وقعدوا في حاجات كده دي واحدة ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية يعني دي الأكبر حتى في البروجيكس اللي عملت الشغل بتاعنا ده اللي في التعليم دي بنيت 378 فصل في الجوارب
12: ده عدد كبير.
10: أيوة في 5 سنين بعدين بنا شنو طوب وحجر واسمنت وكده مش شغل اللي قاعد دي نمر واحد. الحاجة الثانية برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو معنا شركة مياه القضارف اللي هو وصلنا مع الشبكة تمديد الأنابيب نوسعها عشان تصل للحياة الطرفية، بيشربوا مية نظيفة جاية من كده كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من الحاجة مساعدة كبيرة اللي هو تطوير تطوير المركز المحوغين بقى أكثر مركز متقدم في السودان، لأنه فيه وحتى ورش لصناعة الأطراف الصناعية كويس، يعني بقى حاجة ضخمة جدا جدا كويس. الفكرة حقة هنا دي برضو من المشروعات المهمة. القصة حقة الكلام ده كله بيندرج بمناسبة كلامك ده أنه الدولة رفعت يدها خالص من أي حاجة في حاجة اسمها الزائرات المنزليات. طبعا لأن المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضار، والبلد توسعت كبيرة جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى الدليل ده ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكده ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهولة للمستشفى. فبرضو من البرامج القوية جدا اللي عملت أنه في أي حي في القضارف، والقضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في أي حي في القضارف دربنا 10 ل 15 من الفتيات أو النسوان الشابات على ال على الزحمات الأولية، على أنه يولدوا كيف، على أنه إذا الزوج جاته كتمه ولا نايح ولا شنو، يعني حاجات إسعافية لحد ما يصل المستشفى أو ممكن بس تتم معالجته هنا. كم كانوا بندربوا يولدوا المرجات المخاض شنو ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشة وتساحب من يوم بالليل. فدي دي برضو واحدة من الـ من الـ من الحاجات المهمة. حاجة تانية برضو عملنا حاجة بقت أيواء في الـ اسمه شنو الأطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هنا دي عملنا لهم برضو منظمة وعملنا فيها شراكة مع اليونيسيف. دي أهميتها في حاجتين، أهميتها في الحاجة الأولى أنه زمان كانت هي الحقيقة كانت يعني مبادرة من واحدة محامية، وبعد ذلك أنا شجعتها أنها تعمل تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل. يعني اللي هو شنو كانت قصة لأنه الأطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار، وبيسجنوا مع الناس الكبار كويس. فقمنا عملنا الحاجة دي وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكذا والناس اليونسيف، وعملنا لهم مركز بيقوا الجانحين ديل بيتلموا إذا عملوا أي حاجة، بقت تكون مركز كبير جدا في القبار، فيه أكل وشراب ومدرسة وتحليم وأي حاجة، يخطوهم هناك لحد ما يقبوا عمره 18 سنة ويدربوهم عليه على مهارات. بعد ذلك طلعوا، وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقة الصناعية وناس اشتغلوا نجارين وكذا وأي حاجة. الكلام بتاعك ده صحيح، في الدولة رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم يعني تخلي برضو لنا حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا.
12: نعم.
10: فما عندهم الإجرام بتاعنه دائرية في القروش ويعمل حاجات كذا. فدي دي واحدة من الحياة. بعدين مثلا تأكيد لكلامك بأن الدولة رفعت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي أن ما تدي التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
12: ما بكون عندهم محفز إنه قلت لك ما بكون عندهم محفز إنه يواصلوا يعني كده.
10: لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لأنه هو بيقول لك شو ما أنا ما دقي فيها يعني ما دقي فيها طوبة يعني.
12: طيب
10: بالمناسبة دي كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60% كويس، يدفعوا 60% من التكلفة، و 12% يدفعوها أهل الحي في المدرسة، أو 4-5 أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها ينظفوها وما أيوة. يعملوها
12: باعتبارهم أصحاب مصلحة،
10: عايز أصحاب مصلحة. ال 28% مفروض تدفع البلدية بلدية القطار.
12: طيب عشان أيوة عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحياة الكثيرة دي كلها اللي عملتوها دي عندك أي فكرة حصل لها شنو بعد ما أنت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
10: هاي حافظ عليها حد كبير، ما لأنه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طوعية هم أساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زيادة يعني فتحت لهم أفق أنه ناس أوكسفام لا حسي بيدعمهم. أنا بعد ما مشيت عملت 5 سنوات لأنه بيجي ظروف تحت أولادي وكذا وناي، فكتبت لها أوكسفام قلت له أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص أنت بس جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بما عرفتي وواصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيقوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني إحنا مع بعض أيوة. الشبكة واحدة، فبيقت كمان بيقت عندها شهرة كويس، وبيقت عندها شهرة وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف مين مشو جات تاني جولة في المنظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التحليل، شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع، شفت كيف تنوع صح. يعني تسعة تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس، فدي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach المغاربة المتكاملة.
12: ايوه وبعدين
10: يعني ايوه
12: يعني مع التخصصات دي كلها التسعة دي ما في كادر اداري مترهل يعني
10: لا كلهم متطوعين، نحن بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس الناس بيعملوا ريبورتينج بس عشان طبعا الكتابة بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا هنا والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في يعني. وبعدين في النص في الطوالي في كله في سنة في الآن 5 سنوات اشتغلت دي في 3-4 مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كله، مثلا واحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم مطوعين ده كلهم ما عندهم يعني مطوعين
12: نعم
10: فيها تدريب فيها تدريب برضه في النص يعني تدريب على المحاسبة مثلا تدريب على التنظيم تدريب على كده الإدارة يعني التدريب بيكون شامل لكل الناس، فدي بالعكس اتفتحت عليهم آفاق جديدة وبيقت في منظمات بتمشي عايز تشتغل مثلا في السودان أو في شرق السودان حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم كانوا بيقوموا يعملوا معهم شراكات يعني تكون مثلا منظمة في الخرطوم لكن انت نفس الحاجة في القبارب أو في كسرة بتقوم انت تشوف المنظمات المحلية بتنفذ ليك يعني بتنفذ ليك الوكلاء زي وكيلك
12: نعم نعم سيد عمر سعيد يعني انت الحياه سويتها دي كثيره للدرجه شنو يعني نص ساعه من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني احنا قاعدين لو ملاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف اكبر جانب أيوة. من الحاجه اللي حصلت دي عندنا دقيقتين داير اقول لك انا عندي ملاحظه انه في السودان يعني الناس الهمه العاديه بتاعت انه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم والخور مليانه اوراق ناي وبلاستيك ووساخه وشنو اولاد شباب يعني انا بقول الناس كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا كنسوا الحته دي وحرقوا البنايه ده مش كان بيكون كويس لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده لما نجي راجع مؤكد بشوف بعين تانية. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمه مجتمعاتهم وحل حاله مشاكلها بدون مقابل؟ يعني ده معنى العمل الطوعي.
10: شوف ده سؤال كويس جدا. الاعتماد على النساء بس ده الكلام اللي بقدر اقوله لك. الاعتماد على النساء رجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم النساء والرجال دي واحد مثلا من الحيطان الله حاسة انه صغارتين مختلفات كأنه ما شعبين. المقابل هناك بتلقى الهمة بتلقى
12: الانضباط
10: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمر الطوحي وكذا. انا شفت الزائرات المنزلات دي قلت لك انه عملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج وبادر منهم يوم لنظافة الحي كل شهر لما ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي رسالة
12: بالجنة. ده نشاط مدهش طبعا.
10: هاي يعني برامج مثلا 10 ولا 15 ينظمون هذا الحي كله كويس حي كامل ينظموا كلهم كده وينعرف فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا مضافة الليلة الشهرين اللي هاي الليل بكرة الشهرين هذا كل شهر بيعملوا مرة. فدي دي دي دي دي دي دي دي دي دي القصة بتاعت الزكية يعني الحكومية لو لازم تتغير لأنه الدولة بقت عندها إمام الناس بيحصل لهم تحفيز طبعا الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة. يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكثر حاجة كنت بضعف فيها ما بتفعل لي. كتبت الرصيد بتاع البلدية قلت لي أخي قلت التحفيزي قلت لي أخي ما تحرجنا ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%. انت اساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100% عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو. فدي المشكله.
12: استاذ عمر سعيد عثمان يعني شكرا لك كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمه معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينه اينتهوفن الهولنديه. يعني معليش الزمن ضايقنا ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيره سويتوها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع ثانيه زي دي يعني. فانا شاكر لك كثير ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
10: الله يبارك فيك. مرحبا.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
3: نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاع المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقين، طريق مباشر او طرق مباشر وطرق غير مباشر. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي للزول المصاب ويسبب له مرض. دي طريقة يسموها مباشرة. كطريقة تانية مباشرة طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعة بكتيريا أو مسبب بتاعة مرض جراثيم أسنان عدة زغم طلع كمية من الميكروبات، الزول الثاني النصيح قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعة مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضو بطريقة مباشرة. في طريقة برضو من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض نودي ممكن تنقل لجنينة اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا فيه نتنص تقوال كده مباشرة. في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة، من بيدين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين، أول يدين ذاتي يدينا نحن، من ثلاثة عندنا الأكل، من أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ومن خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا سائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين الجلدين. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا الزبابة. الزبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل؟ مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بكرعين كمية من الميكروبات وجاو وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعة الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده، بيجي لنا وفيد إنه يقوم يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها كده، بيجي شنو وفيد دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذباب اللي قلناه هسه، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلاً الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع ملاريا، تشيله تشرب من دمه تشيل معه، وتيجي كمان تلسع الزول أو تعدي الزول النصيح كمان تكتليه طفيل بتاع ملاريا. دي الحشرات الطائرة. طيب عندنا الحاجة الثانية زي ما قلنا هم خمسة. الحاجة الثانية عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا، من أغلب الأمراض الماضية بتتنقل بواسطة يدينا دي. استوعبانكم كويس، مثلا الأم عندها جنة عنده إسهال وعنده أي مرض ماضي، مشت وصلت مثلا للجنة اللي عنده إسهال، ما وصلت جنة كويس، جاب يدينا فيها ملايين الميكروبات أو الجراثيم، جاب ما شاء الله جابت عملت للناس الأكل وعملت لهم شربات وكانت يدينا ملوثة بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده إسهال. معناته كل الناس الموجودين الأكل من الأكل بيبدأوا يشربوا من الشراب ده هيديهم نفس البراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا. ده كمثل يعني ضربت لكم. أو ممكن يكون بس يدينه ده مسير حبة استريك في حتة قول في اللي حتة. حتة فيها زحمة بتاع الناس خطير يدك. مثلا في حتة الجنيه قال حتة دي ما فيها براثيم منه. وجيب وما رسلت يدك. وجيب ما رسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك. يدينك ده كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك المية من البراثيم حسب لك المرض. واحد تكون عارف ذات مصدر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنبي الأمراض المادية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش. وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل. مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة ما أعرف كمية من الحجر زي دي. الأدوات المستخدمة يوميا كويس أو مثلا نقول ملايات الناس بيرقدوا فيها كده. الأدوات المستعملة يوميا. برضه ممكن تكون طريقه غير مباشره. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملايه مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورجعت السرير بتاع الزول النصيح. الزول النصيح جاء رجعت معناته الملايه دي كانت يعني فيها كميه بتاع الميكروب وممكن تنقل لها يعني ده على سبيل المثال. او زول قروش مثلا زول كان عنده اي بكتيريا يعني هو كان مريض قام استخدم القروش ده مسك بيده حط فوقه وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش القروش فيها كميه من الجراثيم معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده بيمشي لزول النصيح. دي الأهم اللي نقولها الأدوات المستخدمة يوميا. عندنا الحاجة الرابعة الأكل. الأكل ده يعني واحدة من الحاجات الضرورية جدا والضروري حتى للجراثيم ما يعيش. أكل مثلا من المزرعة لحد الحتة بتاعت الأكل ممكن في أي حتة من الحتات ممكن تتلوث الجراثيم. من الزرع ممكن تتلوث أثناء النقل من البيت ممكن يتملي مثلا اللحمة من السوق ممكن أثناء النقل ممكن يا أثناء الطبيخ برضه ممكن أثناء تقديم الأكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت ان جراثيم كان موجود في حته ثانيه مثلا الزول ما غسل يدينه كويس او مثلا الزوار جه وقعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده كويس لوث واسطه الجراثيم الزول اكل يمكن هو اللي سبب له المرض. برضه عندنا السوائل. السوائل دي عندنا زي المويه مثلا واحده من الحاجات الضروريه برضه بتنقل لنا كميه من الامراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه مثلا الكوليرا مثلا. المويه ممكن زول مشى ويتبرد في حته بتاعت مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي برضه. عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم مثلا زول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل نقول له دم كان فوقه تعب كبد الفيروس نوع بي باء مثلا او حتى ملاريا يعني زول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاعت الامراض المياضيه. شكرا لكم.
2: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على أمبرو، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الطويشة بشمال دارفور. هجمات عنيفة بطائرات مسيرة على الأبيض، والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان بوقف الهجمات على المدينة. انتقادات واسعة لتصريحات البرهان حول عبور سودانيين للحدود مع مصر، وانطلاق مباحثات بين قوى سياسية سودانية في سويسرا غدا. التوقيع على اتفاق صلح نهائي بين قبيلتي بني هلبة والسلامات، ورئيس مجلس السيادة يتمكن من طي صفحة الخلافات بين البشاريين والرشايدة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع اليوم الثلاثاء سيطرتها على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور، فيما أفادت مصادر في القوى المشتركة باستمرار القتال العنيف داخل المدينة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو عديدة من داخل مدينة أمبرو يؤكدون فيها سيطرتهم على المنطقة. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص
1: 2026 الآن تم تحرير منطقة أمبرو بالكامل.
0: في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال مدينة الطويشة بولاية شمال دارفور. شهدت مدينة الأبيض مساء أمس الاثنين هجمات بطائرات مسيرة وصفت بأنها الأعنف من نوعها. وقالت حكومة شمال كردفان إن قوات الدعم السريع استهدفت معسكر الإيواء الموحد بمدينة الأبيض بطائرات مسيرة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين بينهم 9 أطفال وثلاثة نساء، كما وقعت حالات إصابة جراء هجوم بطائرة مسيرة على عربة تحمل صواريخ كاتيوشا في الأبيض. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تعرض المدنيين لمخاطر متزايدة وتعطل الخدمات الأساسية جراء العنف في الأبيض. وأضاف ستيفن دجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
2: ترد تقرير عن تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها عاصمة ولاية شمال كردفان. كما تعلمون فإن استمرار العنف يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة ويعطل الخدمات الأساسية، وأجبرت هذه الهجمات على إغلاق العديد من المرافق الطبية في المدينة من بينها مركز غسيل كلى.
0: أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها تحشد قواتها حول مدينة الأبيض في السودان، وقالت إن ذلك من شأنه زيادة خطر العنف ضد المدنيين بشكل كبير، بما في ذلك الهجمات على الأعيان.

0: مدنية وتصعيد الصراع في الأبيض وعموم إقليم كردفان، معتبرة ذلك دلائل مقلقة على احتمال وقوع فضائع جماعية وشيكة. وطالبت الخارجية الأمريكية في بيان قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها بوقف أي أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر أو عرقلة المساعدات الإنسانية. أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان واستمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في جميع أنحاء جمهورية السودان. ودعا يوسف جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والوفاء بالتزاماتهم في حماية المدنيين وتيسير الوصول الإنساني الآمن، وجدد تأكيده على ضرورة المساءلة عن جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد المدنيين. بحث رئيس المجلس الرئاسي في حكومة تأسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول العربية والإفريقية مزعد بولس خلال اتصال هاتفي مجمل الأوضاع في السودان لا سيما الأوضاع الإنسانية. وأكد حميدتي أن سلامة المدنيين وحماية المساعدات الإنسانية تمثلان أولوية وخطا أحمر لا يمكن التهاون بشأنه، مشيرا إلى حرص حكومة السلام على ضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني. قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش في أول تعليق على الاعتداء المصري على معدنين سودانيين، قال: نسمع أن هناك أشخاص عبروا الحدود إلى مصر وتعرضوا للاعتداء. ووعد البرهان خلال مخاطبة إبان زيارته إلى منطقة الرتج الحدودية مع مصر بالتحري والتحقيق حول ما يتردد عن الاعتداء على سودانيين بعد عبورهم الحدود، ودعا إلى الالتزام بعدم عبور الحدود إلى مصر. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
1: سامعين أنه في ناس قطعوا وضربون وضربوا وما ضربوا، نحن كدولة وكحكومة بنطلب من أخواننا ومن أهلنا أن الناس التزموا بالحدود، ما في دول يقطع بغادي. الناس اللي نحن مسؤولين منهم مسؤولية تامة، الناس البغادي نحن برضو سودانية قطعوا بهناك برضو مسؤولين منهم، ونحن بنتحقق ونتحرى فيما حصل للسودانيين الكلام المتناقض.
0: في المقابل اعتبرت الكاتبة والصحفية رشا عوض أن تصريحات البرهان تمثل تبنيا كاملا للرواية الرسمية المصرية بشأن الحادثة. وأضافت رشا لراديو دبنجا أن عدم صدور بيان رسمي سوداني يوضح للرأي العام تفاصيل الحادثة وموقف السلطات منها، يثير تساؤلات عديدة، معتبرة أن تبني الرواية المصرية يؤدي عمليا إلى تحميل الضحايا مسؤولية ما حدث باعتبارهم متجاوزين للحدود، الأمر الذي قد يؤدي إلى إغلاق الملف دون مساءلة أو تحقيق بشأن وقوع الهجوم داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
2: بكل أسف البرهان تبنى الرواية المصرية بالكامل، وهي أن هناك سودانيين عبروا الحدود المصرية وتم قتلهم أو اعتقالهم من داخل الحدود المصرية، وهنا تسقط القضية السودانية تماما ويكون الضحايا هم المخطئون، مخطئون بعبورهم للحدود السودانية إلى داخل مصر، وهذا معناه أن هذه القضية ستموت.
0: من جانبها أعلنت القوات المسلحة المصرية مهاجمة ما وصفته بالبؤر الإجرامية في المنطقة الجنوبية وضبط 223 متهم من بينهم 87 مصريا و136 أجنبيا ومصادرة معدات تنقيب وأسلحة. وأضافت أنها ضبطت عددا من العناصر المتسللة التي لا تحمل مستندات إقامة رسمية داخل الدولة حيث جرى ترحيلهم إلى بلادهم فورا. أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خلال زيارته إلى منطقة الرتج وما حولها ملكية المنطقة للبشاريين، وأكد أن من حق أي سوداني الإقامة والعمل في أي منطقة ولا يمكن لأي شخص طرده منها، مبينا في الوقت ذاته أن هناك نظما ولوائح وقوانين يجب التقيد بها. وأضاف أن الجيش الذي تم إرساله إلى المنطقة سيرتكز فيها ولن يعود، مهددا أي شخص يحمل أسلحة ويبتز المواطنين ويأخذ أموالهم قائلا: سنصادر سلاحه ونرسله إلى السجن. وأضاف في هذا الخصوص:
1: ما في زول عنده كلام ولا في زول عنده راي من دي حق بلد دي بلد البشاريين كل أصله مؤمنين على كلام ده ما في زول أصله بنازع فيه البشاريين موجودين معانا إحنا هناك في نهر النيل موجودين في قضارف وموجودين في كسل وموجودين في البحر الأحمر موجودين في في كل الولايات حق السودان دي موجود زي ما قال أخونا مصطفى كبير يوم ما سمعنا منهم مشكلة ولا سمعنا منهم كلام غلط وهم عايشين مع الناس.
0: من جانبهم أعلنت قيادات أهلية في البشاريين والرشايدة في الرتج طي صفحة الخلافات مشيدين بزيارة البرهان للمنطقة. وأضافت قيادات أهلية في هذا الخصوص
3: السيد الغاية أنه نبشرك نحن والرشايد أي خراب في الشمال في الحدود مستعدين عليه واتفقنا عليه الفضل يرجع لك قفيت الفتنة من أول إلى آخر.
4: أول نشكر أخواننا البشارية اليوم جونا فرج تدري واجتمعنا سوا ونحن والبشارية جسد واحد.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بولاية جنوب دارفور على اتفاق لطي صفحة النزاع بينهما والالتزام بترسيخ دعائم السلام والاستقرار. وجدد ممثل قبيلة بني هلبة الأمير أحمد لين التزام قبيلته بخيار السلام، فيما أكد ممثل قبيلة السلامات الأمير محمد البشير موسى أن السلام يمثل الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار، داعيا إلى متابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر والتصدي لأي محاولات تهدد التعايش السلمي. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس إلى معالجة القضايا المرتبطة بمرحلة ما بعد الصلح بما في ذلك فتح الطرق والأسواق وتأمين مناطق التماس وعودة المتأثرين بالنزاع. وأضاف في هذا الخصوص
5: نحن من جانبنا بإذن الله الحكومة نلتزم التزام قاطع بما سمعناه وبما استفقتم عليه. السلام ده ما فوق رجعة والحكومة حتتدخل بقوة لتنفيذ هذا الصلح. في حاجتين هسه تكلمت فيها ودي نفس المسائل الجديدة، هي العودة الطوعية والمسألة المتعلقة بفتح الأسواق والطرق من وإلى ولاية الجنوب دارفور. نسأل الله إنه ما اتفقنا عليه وما شهدنا عليه أن ننفذه بحذافيره.
0: توفى المساعد الشرطة أحمد محمد العجب متأثرا بجراحه بعد تعرضه لإطلاق نار داخل قسم شرطة مرور مدينة الجبلين عصر أمس نتيجة خلاف مع أفراد يتبعون للقوات المشتركة، فيما أصيب الرقيب شرطة رمضان محمد خليفة. وأشار شهود عيان إلى إطلاق 3 أفراد يتبعون للقوات المشتركة النار داخل القسم احتجاجا على إطلاق سراح سائق دفار دخلوا معه في شجار أمس نتيجة حادث مروري مع عربتهم. وأوضحوا أن أفراد من الاستخبارات تمكنوا من السيطرة على أفراد المشتركة ومنع أحدهم من تفجير قنبلة من نوع الجرانيت. كشفت مصادر عن تعرض فريق يتبع لصندوق إعانة المرضى الكويتي لإطلاق نار كثيف نفذه ملثمون قرب منطقة الخنجريب بغرب كسلة أمس. وأوضحت المصادر أن المسلحين طاردوا الفريق حتى وصوله إلى قرية مجاورة. لقي شخصان مصرعهما وتضرر 174 شخصا نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت 3 ولايات. وقالت لجنة طوارئ الخريف في وزارة الصحة إن الأمطار أثرت على 3 ولايات وأسفرت عن 2 وفاة سجلتا في ولاية غرب كردفان إضافة إلى تضرر 174 شخصا. وصل وفد من القوى السياسية السودانية إلى العاصمة السويسرية جنيف للمشاركة في اجتماعات نيون التشاورية المقرر انطلاقها غدا في إطار إطلاق عملية سياسية جديدة تمهد لحوار سوداني شامل. وتعقد الاجتماعات برعاية وزارة الخارجية السويسرية بمشاركة ممثلين عن تحالف صموت والكتلة الديمقراطية وتحالف قوى الحراك الوطني برئاسة التياني السيسي إلى جانب حزب الأمة القومي بقيادة مبارك الفاضل. تعرض معسكر زبود للاجئين السودانيين بشرق تشاد لأمطار غزيرة مصحوبة بسيول عنيفة أمس أدت إلى تدمير واسع لمنازل اللاجئين ومباني المرافق العامة وإصابة عدد منهم. وقال لاجئون من المعسكر إن الأمطار والسيول أدت إلى حالات جروح وكسور بين اللاجئين ما فاقم من معاناتهم. وأطلق اللاجئون نداء استغاثة بسبب السيول الجارفة التي دمرت خيامهم. كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا عن تفشي الكوليرا في غرب كردفان بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي. وأشار إلى تسجيل 700 حالة إصابة و60 حالة وفاة من بينها 100 حالة إصابة و10 وفيات منذ بداية الشهر الجاري. وأضاف ستيفن دجاريك في هذا الخصوص
6: يتفاقم تفشي الكوليرا في ولاية غرب كردفان المجاورة بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي. وقد دعمنا توفير علاجات الكوليرا والإمدادات وحملات التوعية بالإضافة إلى إنشاء مراكز لعلاج الكوليرا في الولاية.
0: شكا النازحون في معسكرات طويلة في شمال دارفور من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الأساسية بعد الحرائق التي جرت في الأسواق. وقال نازح لراديو دبنجا إن كيلو الأرز ب10,000 جنيه بينما ارتفع رطل السكر من 1,000 إلى 2,500 ثم 3,000، الزيت 5,500 والبصل من 65 إلى 75 جنيها. وأضاف في هذا الخصوص
7: غلاء شديد، يعني الآن الربل إيش ب10، يعني منال كليكيد بتاعت إيش منال ب100,000، السكر من 1,800 فات ل2,500 فات ل3,000 هسي، والزيت كذلك 5,500، البصل كليكيده من 65 إلى 70 75. يعني
0: الخبر الأخير في النشرة، كشفت الدكتورة بدور آدم محمد المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية بشمال دارفور عن تسجيل 9,028 أسرة من نازحي شمال دارفور بالخرطوم خلال 5 أيام، وأوضحت أن التسجيل سيستمر حتى 27 من الشهر الجاري، ويهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة تمكن الحكومة والمانحين من تقديم الخدمات الضرورية للوافدين. بهذا الخبر أعزائي نصل إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
8: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
9: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر، قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة. احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم 23 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها جدل متصاعد حول حادثة المعدنين السودانيين على الحدود مع مصر بعد تصريحات البرهان.
2: حديث البرهان هو تبني للرواية الرسمية المصرية بالكامل.
10: انتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية.
11: في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية، من وقت لآخر يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل.
10: تجمع مزارعي الري المطري بالقضارب يحذر من أضرار تحصيل رسوم من المواد البترولية المخصصة للزراعة.
12: الجازولين سلعة أساسية وليس بسلعة كمالية يمكن للمزارع أن يستغنى عنها.
10: بمناسبة اليوم العالمي للاجئ، مطالب من لاجئي شرقي تشاد بتحقيق العدالة.
13: دايرين نذكر عالمي انه احنا وجودنا هنا يعني منتظر للغدية بتاع البلد، انه لابد من انه هيكون في حساب بالنسبة للناس اللي طغوا جرائم سواء كانت القدام ولا الجداد.
10: شكاوى من تدني الأوضاع الغذائية والصحية بمعسكرات شمال دارفور.
7: معسكرات تينا، نقولنا مسل، نقولنا قزان تنجر، نقولنا شنقل طوبا، نقولنا دوبو، كل خدمات متردة يعني. بل هنالك إنه من جانب الأمن ذاتها إنه في اتجاه شنقل طوبا.
10: حريق بجزيرة سرقد بحلفة يقضي على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأشجار والنخيل.
14: الحريق ده لما خش حرق النخيل كله، أنا ما بقول لك حكاية بتاع 1000 ولا 2000، لكن ما يقارب 3000 كنظرية.

0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم،
1: حيث أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان بشأن حادثة المعدنين السودانيين الذين قتلوا وأصيبوا بالقرب من الحدود المصرية موجة من الجدل، حيث دعا البرهان خلال زيارته إلى منطقة الرج الحدودية المواطنين السودانيين إلى عدم تجاوز الحدود، وأن على السودانيين الالتزام بها وعدم التوجه إلى الجانب الآخر حتى لا يجلبوا مشاكل لأنفسهم ومشاكل للدولة.
2: دارتنا الشمالية دي أو الشرقية دي برضو نحن برضو نقدر الناس ونحترمهم، نطلب أن الناس ما يتعدوا الحدود، ما يمشوا بغاد عشان ما يجيبوا مشاكل لرقبتهم ويجيبوا مشاكل للدولة. سامعين أنه في ناس قطعوا وضربون وضربوا وما ضربوا، نحن كدولة وكحكومة بنطلب من أخواننا ومن أهلنا أن الناس التزموا بالحدود، ما في دول يقطع بغادي. الناس اللي احنا مسؤولين منهم مسؤوليه تامه، الناس اللي بغادي نحن برضه سودانيين قطعوا بيننا برضه مسؤولين منهم، ونحن بنتحقق ونتحرى فيما حصل للسودانيين. الكلام المتناقض بان في سودانيين قطعوا بغادي وضربوهم، عشان كده احنا نحافظ على رقبتنا، نحافظ على مالنا، نحافظ على انفسنا، ونقعد داخل حدودنا. داخل حدودنا هنا ده كل شيء بنقدر عليه، ما في مشكله ما بتتحل.
1: أثارت هذه التصريحات موجة من الجدل، حيث اعتبرت الكاتبة والصحفية رشا عوض أن تصريحات البرهان تمثل تبنيا كاملا للرواية الرسمية المصرية بشأن الحادثة. مزيد من التفاصيل مع الأستاذة رشا عوض.
3: حديث البرهان هو تبني للرواية الرسمية المصرية بالكامل. أصلا الرواية المصرية إنه الجيش المصري ضرب عدد من المعدنين واعتقلهم داخل الحدود المصرية، وهذه رواية مضللة. الذي حدث أن هناك طيران مصري عبر الحدود وضرب مناطق التعدين داخل الحدود السودانية، وترتب على ذلك مجزر راح ضحيتها عشرات السودانيين بين قتيل وجريح. فأمر مؤسف جدا أن لا يسمي البرهان الأشياء بمسمياتها، وأن لا يخرج بيان رسمي من سلطة الأمر الواقع يشرح للرأي العام السوداني ما الذي حدث وما هو موقف هذه السلطة مما حدث. ولكن بكل أسف البرهان تبنى الرواية المصرية بالكامل، وهي أن هناك سودانيين عبروا الحدود المصرية وتم قتلهم أو اعتقالهم من داخل الحدود المصرية، وهنا تسقط القضية السودانية تماما، ويكون الضحايا هم المخطئون، مخطئون بعبورهم للحدود السودانية إلى داخل مصر. وهذا معناه أن هذه القضية ستموت، وهذا مؤشر لأن مصر لديها الضوء الأخضر من أعلى سلطة في البلاد لأن تفعل داخل الأراضي السودانية ما تشاء، والسلطة الموجودة في السودان بدلا من أن تحتج وبدلا من أن تتخذ الخطوات المتعارف عليها دوليا تجاه هذه الأحداث تتبنى الرواية المصرية لا بالكامل، تتبنى رواية الطرف المعتدي وتمنحه تبريرا مجانيا لما حدث، وهذا أمر مؤسف جدا.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور وجهت في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات.
4: هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة، هو لا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نخب وطرح مشروعات حلول غير واضح بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محمد دافور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية التوصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني من مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في خماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب. نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أي لقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجارب تجاوزها الزمن، وهي نفسها صارت جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السودان. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يرقى في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراغ السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة. مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الخماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة، وهذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات. يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هنالك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدوليين.
0: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث احتفل اللاجئون السودانيين بشرق تشاد يوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر 6 الجاري. وبهذه المناسبة طالب اللاجئين بمعسكر جاجا بشرق تشاد طالبوا بتقديم الجنود الذين شردوهم من قراهم وديارهم إلى القضاء تحقيقا للعدالة. تفاصيل مع اللاجئ حماد محمد آدم.
5: احنا جينا في 2003 ودائما بقول انه المريض هو اللي البشر بمرضه، يعني نحن ما نسينا لكن دايرين نذكر العالم انه نحن عندنا يعني 21 عاما مدعت في دولة تشاد، ودايرين نذكر العالم انه احنا وجودنا هنا يعني منتظر للغدية بتاع البلد، انه لابد من انه هيكون في حساب بالنسبة للناس اللي ارتقوا بجرائم سواء كانت القدام ولا الجداد، لكن مفترض انه على الأقل يعني المجتمع الدولي طبعا يعني إنه عشان ناس يشعروا لاجئين بالفرحة وبسرور لابد من إنه يحاول إنه يقبط المجرمين يعني ويحل من الحوال، لأنه يعرف إنه السودانيين ما حيحاولوا إنه حيمسوا الناي، لأنه حتى حكومة سودانية يعني الموجود والمشى برغم إنه نشوفه هي شيء واحد بس، لكن ما في أي في المؤسسات القضائية ما في أي زول يعني قال إنه في سودان يرتكب جريمة ولا يعني ما قالوا اي حاجه، برغم انه احنا سودانيين وعارفين انه كويس، وده يعني مشكله كبيره جدا بالمناسبه بالنسبه لنا هنا. سوري، افترض الكلام ده ما يقال للمجتمع الدولي ولا اي جهات خارجيه، لو كانت في عداله في داخل الدوله السودانيه يعني كانت طبقوها الدوله السودانيه، اننا ما كان مدانا يعني 20 سنه في 21 سنه في تشات. افترض انه كان تم العداله والسودان كان حاول يرجع ناس سودانيين كان يرجعهم بالبلد وياتي حقوقهم والمحاسبه يعني جزء من الحق من الحقوق بتاع الشعب السوداني. الحكومه الموجوده عارف انه في افراد في السودان بغض النظر انه هو رئيس ولا ما كان رئيس وكده، هو سوداني زينا كده وحكم البلد. احنا نتعرف المجتمع الدولي انه يسرع علينا في قضيتنا، لان القضيه بقى قديمه لو كم سنه وثاني جاء قضيه جديده جاء تراقبت في الحته ده. بالضروره انه الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين كل الدول المانيا الكبار انه لازم يتعامل بقضيتنا لينا بالضروره، يعني انه لينا ما نستثنى، لان كل الناس طالبوا العداله. انه نعم الدول عندهم علاقات يعني ما دول عندهم مصالح بتاع دولهم وكده، لكن العداله في كل شيء يعني باي حال من الاحوال، انه احنا نطالب منهم كولايات المتحده الامريكيه بالضروره والاتحاد الاوروبي والصين وروسيا وباقي الدول ده كله وحتى الدول العربيه، يعني رغم انه ما وقفت معنا، لكن برضه نطلب منه والافريقيه ايضا، يعني انه هنا قضيه افريقيا، لانه قضيتنا نحن كافارقه كله يعني قضيتهم. افتر برضه نسونا هنا قاعدين نشوفهم، يعني انه فقط اجتماعات لغات فرديه وجماعيه في محلات فنادق وخلاص بنتهي باسم افريقيا، لكن وينو انسان افريقيا قدمت له عداله انتوا كافارقه؟ يعني فهنا 20 سنه قاعدين هنا منتظروكم، منتظرين العدالة، إنه لازم يتم العدالة يعني. فوجودنا هنا ده بالمناسبة يعني ما يعني إنه نينا يعني موجودين هنا بإنه نينا دارين البلد ده، لا، لكن نشكر ناس الدولة بإمكانيات بتاعهم البسيطة، هونا وقاعدين معهم بكل حال، سواء كانت يعني شينا أو كويسة، يعني نشكرهم إنه نينا قاعدنا في دولتهم بأي حال من الأحوال يعني. ما ممكن ننصح بأي بساطة، برغم إنه يعني هم ذاتا يعني قاعدين في السودانين بكثرة، لكن نينا بنشوف إنه ده نينا بيشوفوا حقنا يعني، الحسي هم سؤالين يعني. صحيح ناس محكمة بظهر وجودهم يعني، لكن الحاجة اللي شعرنا بالبساطة كده إنه في جهات بحرقل يعني دول كبرى بعينها، لكن هنا نكلم إنه الدول لازم يحاول يقفوا مع العدالة يعني بأي حال من الأحوال. أنه السودانيين من المستحيل أنه يحاولوا إنه يعني يسلموا نازل، لأنه بيشوف إنه ديل الكاتالون ما كان ما سودانيين يعني، ما سودانيين. أما المحكمة والله هنا يعني شايفين إنه هم جادين بصراحة كده، رغم إنه ده بنظرتي أنا جادين كثير جدا، لأنهم حولوا كل بكل الأصول إنه يقدر يواصل مع السودانيين بأي حال من الأحوال، أنه يغنوا الآخرين، أنه يدي هي نينا دارين يطبقوا العدالة. يفترض إنه كان ده ما دور المحكمة الجنائية الدولية، ده كان دور المحاكم السودانية، ده كان دورهم هم اللي ممكن يعوضوا. ثانينا أصلا ما نقدر نقول إنه العدالة الدولية أنه هو عنده مشكلة ولا حاجة، لا لا لا، بظل لأنه أول ناس يمكن نقول المدعي العام السابق لويس مارينو أكامبو هي الرجل الوحيد اللي قام فجر القضية ده، ويعني بكل شفافية يعني، ويتكلم وكل ما يجي ما يليهم طوالي جو أي واحد بيتكلم بي على حسب العدد ما جوهسي في عبد الكريم الخان. فأنينا نتمنى إنه يتحركوا ساكنا بالنسبة للاتجاه بتاع القضية، ونينا لكن نطق المجتمع الدولي باتجاهنا نينا إنه لا بد من إنه الأوروبيين والأمريكانيين والروسيين والصينيين، رغم إنه في ناس بقفوا لمصالح إنه عارفين البساطة، ونينا اجتمعنا معهم في حاجات كثيرة جدا ورناهم حاجات كثيرة جدا بالمناسبة يعني، إنه وحتى يعني مذكر إنه يعني في وفد صيني تكلمنا معهم كثير جدا في لانايل، لأنه كان برئاسة واحد بريطاني يعني في الكلام ده في جوزبيدا، تكلمنا معهم كثير جدا إنه الأمور الماشي ما كان ما ما ما حقيقي، ورناهم إنه المصلحة وين، لأنه قلنا إنه ما ممكن تبدل العدالة بمصالحكم أنتم، فتكلمنا معهم كلام كثير جدا. المجتمع الدولي هنا ورناهم وقالين لازم نورهم إنه لابد من انه الناس دي هيقدمهم في العداله باي حال من الاحوال، انه يا جماعه الناس خلي مصالح ويشوفونا نينا الناس المساكين اللي قاعدين نقوموا هنا، لابد من انه يكون في يعني ما انه شك مطلق في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في المحكمه الجنائيه الدوليه، لكن عارفين انه في محكمه عندها في ناس بحار بعملوا يعني عراقيل، وفي جهات كمان بقفوا مع المحكمه يعني بصراحه كده يعني، عشان كده نينا نطقوا وتقررنا لجهات المانيا انه لازم يقفوا مع المحكمه الجنائيه الدوليه، وان كانت لو ما دايرين يعني نينا ما نشك لو ما دايرين تعاملوا مع المحكمه الجنائيه دايرين عشان يحكموا لنا مجارم بس، فقط انه هنا عرفنا انه نصرنا من جانب، وده حق من حقوق بتاع اي بشر في الدنيا الموجوده، انه العداله ده هي حق لاي انسان يستحق انه ينعم بالعداله، انا ده حق من حقوقنا، جزء من الحقوق اللي نينا قاعدين نطالبوا فيه.
0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان اليوم. اشتكى نازحي معسكرات شمال دارفور بمنطقة طويلة وما جاورها من تدني في الأوضاع الغذائية والصحية وإشكالات في الإسكان وانعدام المشمعات مع دخول فصل الخريف. مزيد من التفاصيل مع حسن آدم، فلنستمع إليه.
6: الوضع يعني بطالة شديد جدا يعني، من جانب الصحة زيرو، من جانب الغذاء زيرو، الشيء الوحيد 100% بكون أمن يعني، خدمات يعني تعبانة جدا، والمنظمات حسي كده 7 شهور ما في جهة وصل المساعدات ليومنا هذا لسه، والناس لسه تعبانين للغاية يعني شديد، والأسواق كمان بعد الحريق كمان برضو ظهرت إنه غلاء شديد يعني، الآن الروبل إيش بـ10 يعني، منا الكليكيت بتاعت إيش منا بـ100,000، السكر من 1,800 فات لـ2,500 فات لـ3,000 هسي، والزيت كذلك 5,500، البصل كليكيده من 65 إلى 70 75 يعني، في زيادات يعني مفاجئة ما قدرنا نعرف من شنو، دقيقة 135 كيلو بجيك قرابة بـ6,000 يعني، الحاجات كله فيه زيادة يعني، اللحم كيلو بـ15 يعني، الدان والكبار، لكن الناس ما بيمتلكوا حاجة لأنه بيبوه يعني، الأسواق ده كله يعني من طويلة مرطال فنجا دوبو كلهم من الطريق ده شنغل طوباي، يعني كل الأسواق بتاع المسكرات ده في انهيار تام. يعني هي دايرين الجهات المانية والجهات الدولية كلهم يتحركوا عاجل لإنقاص المجاعة دي. يعني كان الزول جاهز له سنة ولا سنتين ولا سنة ونص، وهو ما عنده زرع ولا سنة ينفاز زرع، ولا الآن عنده محل الزرع بزرع. يعني والناس الآن في الأعراء، يعني في ناس ليه من هذا يعني ما عندهم حتى مشمار، يعني والقارفة للأبواب المطر ده قاعد يكب طوالي هسي. يعني أتمنى إنه يكون في دعم طوارئ متوفر، يعني لأنه ناس يعني في ناس بنوم جيانين وبقوم جيانين، والمرض كتير يعني أمراض بكل أنواعه، يعني سكري، دقيق، حساسيات، سوء تغذية. يعني تتقيل ليه من هذا ما في مركز فيه الدواء ساكت، يعني مركز كده الآن كلهم كل المراكز طلعت في الخدمة. يعني نتمنى إنه رسالتنا توصل للجهات المسؤولة على أساس إنه يحركوا، لازم يلحق النازحين ده بأسرع وقت بأسرع وقت. المسكرات الرئيسية لأنه شوية إنه خدماته بكون متوفر، وبكل شهر بتضم حاجة الطوارئ، بكون الهيئة دي بنيرة والطويلة بشقيها، يعني إنه طويل الشرق طويل الجنوب طويل العمدة. المهم يعني في مقدمات، لكن ما باقي مسكرات. إن قلنا تينا، إن قلنا مسل، إن قلنا قزنطنجر، إن قلنا شنغل طوباي، إن قلنا دوبو، إن كل خدمات متردية. يعني بل هنالك إنه من جانب الأمن ذاتها إنه في اتجاه بتاع شنغل طوباي فيها مضايقات بالنسبة للناس الماشين في الشوارع، أم دورور وماشين الطالين في الزراعة برضو بيتعرضوا انفلاتات راقدة. يعني الخطورة الأكبر اللي هي مجال هيضرب وهينتهي من ملايين الناس اللي طلعوا من كوارث ده، تلقت في البيت 20 نفر 15 نفر وما بملكوا حاجة، فدي مشكلة كبيرة جدا. الشيء الثاني بالنسبة للمعايقين برضو ما في أي خدمة لهم، لأنه بيت بيت ممكن تلقى، أو تالت بيت أو رابع بيت تلقى معايق. إما بالنسبة للموجودين في طويلة غايته إنه خدمات بتوصلهم، لكن إما ناس في باقي مسكرات دي بالمصل في مرتلات دي ما في معايق جاءوا أي هنا. يعني إما من ناحية الأمن الحمد لله هنا يعني كان طويلة، كان مرتال، كان دوبو هسي ما في معوقات كثيرة. إما شنغل طباي تابت نحو بتقرد لبعض مرات للاعتداءات وكده، يعني نتمنى الاعتداءات دي تجيف.
0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف عن تعذر مساعي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات، واعتبرت أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. مزيد من التفاصيل مع رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالقضارف ياسر علي الصعب.
7: مرحب بك ومرحب بمستمعي إذاعة دبنجة. بلا شك خبر تعذر مساعي أو فشل مساعي اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف وتجمع مزارعي السودان مع الحكومة الاتحادية في رفع الرسوم الاتحادية والولائية من الوقود الزراعي سيلغي بآثار سالبة جدا عن موسم الصيف القادم، إذ يعتبر الجازولين سلعة أساسية وليس بسلعة كمالية يمكن للمزارع أن يستغنى عنها. بلا شك سيخصم كثيرا من الخطة التأشيرية لوزارة الزراعة المزمع زراعتها في هذا العام، إذ لن يتمكن كثير جدا من المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار الفلكية. ونحن كمزارعين يعني نحمل الحكومة الاتحادية ووزارة المالية مقبة ما سوف يحدث من نقص في الغذاء، ونحن يعني كلجنة مفوضة لمزارعي القضارف وجمع مزارعي السودان حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام عليه. يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا، مما سيجعل هناك نقص كبير جدا في الغذاء في الموسم القادم.
0: أخيرا مستمعينا الكرام، اندلع حريق
1: يوم الاثنين بجزيرة سرقت بمنطقة السكوت بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، وقضى على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأشجار والنخيل وبساتين الفواكه. مزيد من تفاصيل هذا الحريق مع المواطن مبشر عبد الفتاح.
8: حريق قام في حدود الساعة 10 وربع، قام في جزيرة اسمها إنارتي. السبب مجهول لحد هسه، إذا كان بفعل فاعل ولا الحاصل شنو لحد هسه طبعا ما عرفنا الحاصل. حريق من جزيرة إنارتي خش في جزيرة اسمها ياقوب نارت. نحن في السكوت عامدا، الجزر الواقع جوا البحر بتكون قريبة من بعض، أكبر فاصل بما يقارب النص كيلو مثلا. ياقوب نارت جزيرة معروفة إنه لها كم سنة، فيها نخيل وفيها زراعة، لكن خاصة أشجار النخيل معروف عند الناس وعارفين انه لها كم سنه ما تنظفت، عشان كده ناس المنطقه كانوا عارفين ان الجزيره دي عباره عن قنبله موقوته. الحريق طبعا كان ضخم شديد بمعنى الكلمه، لحد هسه يمكن ما مستوعبين الحصل وانه الحريق ده كان بالغدر الهائل ده. الخسائر في النخيل ثقيله الحمد لله، يعني هو فعلا كان في الحريق ده خشت في البيوت، القرف، العرش حقها بالعرش البلدي. الخسائر كبيرة شديد خاصة في النخيل، نقول قدر الله ما شاء وفعل. لكن الحاجة اللي بيحزن الزول إنه يعني إنسان الجزيرة دي الحاجة اللي كان بيعول عليها عشان يقضي مصاريفه يعني يلقى أكل عيشه، يا هو كان النخيل والزراعة دي. وطبعا الحريق ده لما خش حرق النخيل كله، انا ما بقول لك حكايه بتاع 1000 ولا 2000، لكن ما يقارب 3000 كنظريا. لو مشينا للفرز انا متاكد انه بيطلع اكتر من كده، بغض النظر عن الفواكه المانجا والجوافه اللي اتحرقت. برضو انسان الجزيره كان بيعول عليها ايام الموسم، ولو كان يمشي يبيع بالبسيط في السوق، لكن برضو ده للأسف اتحرق. وبرضو عطلنا من الزراعة الصيفية من الموسم الصيفي، بما انه الكهرباء طبعا كانت خاش الجزيرة دي بالإمدان، لكن للأسف ما قدرنا نسيطر على الكهرباء دي وحرقت الأسلاك الكهرباء.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا، أشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: أمامهم ووريكم.
1: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دابنغا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
2: المحكمة الجنائية الدولية،
1: الجزء الثاني، المحكمة في مجال التطبيق، قضية علي كوشيب وأهمية أصوات السكان الدارفوريين. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. تمثل قضية علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضا باسم علي كوشيب مرحلة مهمة في عمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور، وهي القضية الأولى من بين قضايا دارفور المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تنتقل من إجراءات التحقيق والأوامر بالقبض إلى مرحلة تبلور حكما كاملا بعد المحاكمة. فقد أودع عبد الرحمن في عهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 حزيران يونيو 2020، وخلصت الدائرة الابتدائية الأولى في 6 أكتوبر 2025 إلى أنه مذنب ب27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وفي 9 كانون 1 ديسمبر 2025 حكمت عليه المحكمة بعقوبة سجن لمدة 20 عاما مع خصم المدة التي سبق له أن قضاها في الاحتجاز. وقد دخلت القضية الآن مرحلة ما بعد صدور الحكم، مما يعني أن المحاكمة انتهت ولكن الإجراءات القضائية لا تزال مستمرة، ويشمل ذلك إجراءات استئناف الحكم والنطق بالعقوبة وبالتوازي مع عملية جبر الأضرار. فبعد أن نطقت الدائرة الابتدائية بالعقوبة أصدرت في 9 كانون 1 ديسمبر 2025 أمراً بتقديم مذكرات بشأن جبر الأضرار، وذلك بالتزامن مع مواصلة أنشطة الاستئناف في شهري كانون الثاني يناير وشباط فبراير 2026. أما دائرة الاستئناف فقد أصدرت في 11 آذار مارس 2026 قراراً بشأن طرق مشاركة المجني عليهم في إجراءات استئناف النطق بالعقوبة. ومن الناحية العملية انتقلت القضية من مرحلة المحاكمة والحكم إلى المراحل القانونية التي تلي الإدانة، ألا وهي استئناف الحكم والعقوبة ووضع إطار عمل خاص بتدابير محتملة لجبر الأضرار. وفي الوقت نفسه يواصل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم لا تزال جارية في دارفور. ولا تنفك أصوات الدارفوريين على مر جميع مراحل عمل المحكمة تكتسي قدراً كبيراً من الأهمية، إذ أن الحوار المستمر مع المجتمعات المحلية المتضررة ومواصلة العمل معها يندرجان دائماً في إطار عمل المحكمة بشأن دارفور. فالرسالة واضحة، المساءلة لا تتحقق من خلال قاعات المحاكم وحدها، فهي تعتمد أيضاً على الشهادات والتوثيق ومشاركة الناجين والقنوات الموثوقة التي يمكن للمجتمعات المحلية من خلالها أن تتبادل المعلومات على نحو آمن، إضافة إلى أن أصوات الدارفوريين لا تعد هامشية في هذه العملية وإنما تندرج في صميمها. فالمعلومات الواردة من المجتمعات المحلية المتضررة تساعد المحكمة على فهم أنماط الجرائم وحفظ الأدلة ومواصلة أعمالها التحقيقية. وقد أكد مكتب المدعي العام مؤخراً أن عمله يشمل الآن أيضاً التحقيق في جرائم مزعومة أكثر حداثة، لا سيما في الجنينة والفاشر. وفي الأيام المقبلة سوف تتناول الحلقات القادمة عن كثب هذا العمل الجاري وتظهر كيف أن أصوات الدارفوريين لا تزال جزءاً لا يتجزأ منه، وكيف يمكن تبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة عبر القنوات الرسمية للمحكمة.
2: المحكمة الجنائية الدولية،
0: بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما ينتي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على أمبرو، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الطويشة بشمال دارفور. هجمات عنيفة بطائرات مسيرة على الأبيض، والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان بوقف الهجمات على المدينة. انتقادات واسعة لتصريحات البرهان حول عبور سودانيين للحدود مع مصر، وانطلاق مباحثات بين قوى سياسية سودانية في سويسرا غدا. التوقيع على اتفاق صلح نهائي بين قبيلتي بني هلبة والسلامات، ورئيس مجلس السيادة يتمكن من طي صفحة الخلافات بين البشاريين والرشايدة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع اليوم الثلاثاء سيطرتها على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور، فيما أفادت مصادر في القوى المشتركة باستمرار القتال العنيف داخل المدينة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو عديدة من داخل مدينة أمبرو يؤكدون فيها سيطرتهم على المنطقة. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص
1: 2026 الآن تم تحرير منطقة أمبرو بالكامل. الله أكبر.
0: في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال مدينة الطويشة بولاية شمال دارفور. شهدت مدينة الأبيض مساء أمس الاثنين هجمات بطائرات مسيرة وصفت بأنها الأعنف من نوعها. وقالت حكومة شمال كردفان إن قوات الدعم السريع استهدفت معسكر الإيواء الموحد بمدينة الأبيض بطائرات مسيرة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين بينهم 9 أطفال و3 نساء، كما وقعت حالات إصابة جراء هجوم بطائرة مسيرة على عربة تحمل صواريخ كاتيوشا في الأبيض. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تعرض المدنيين لمخاطر متزايدة وتعطل الخدمات الأساسية جراء العنف في الأبيض. وأضاف ستيفن دجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
2: ترد تقرير عن تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها عاصمة ولاية شمال كردفان. كما تعلمون فإن استمرار العنف يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة ويعطل الخدمات الأساسية، وأجبرت هذه الهجمات على إغلاق العديد من المرافق الطبية في المدينة من بينها مركز غسيل كلى.
0: أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها تحشد قواتها حول مدينة الأبيض في السودان، وقالت إن ذلك

0: شأنه زيادة خطر العنف ضد المدنيين بشكل كبير، بما في ذلك الهجمات على الأعيان المدنية وتصعيد الصراع في الأبيض وعموم إقليم كردفان، معتبرة ذلك دلائل مقلقة على احتمال وقوع فظائع جماعية وشيكة. وطالبت الخارجية الأمريكية في بيان قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها بوقف أي أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر أو عرقلة المساعدات الإنسانية. أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان واستمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في جميع أنحاء جمهورية السودان. ودعا يوسف جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والوفاء بالتزاماتهم في حماية المدنيين وتيسير الوصول الإنساني الآمن، وجدد تأكيده على ضرورة المساءلة عن جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد المدنيين. بحث رئيس المجلس الرئاسي في حكومة تأسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول العربية والإفريقية مزعد بولس خلال اتصال هاتفي مجمل الأوضاع في السودان لا سيما الأوضاع الإنسانية. وأكد حميدتي أن سلامة المدنيين وحماية المساعدات الإنسانية تمثلان أولوية وخطا أحمر لا يمكن التهاون بشأنه، مشيرا إلى حرص حكومة السلام على ضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني. قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش في أول تعليق على الاعتداء المصري على معدنين سودانيين، قال: نسمع أن هناك أشخاص عبروا الحدود إلى مصر وتعرضوا للاعتداء. ووعد البرهان خلال مخاطبة إبان زيارته إلى منطقة الرتج الحدودية مع مصر بالتحري والتحقيق حول ما يتردد عن الاعتداء على سودانيين بعد عبورهم الحدود، ودعا إلى الالتزام بعدم عبور الحدود إلى مصر. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
1: سامعين أن في ناس قطعوا وضربون وضربوا وما ضربوا، نحن كدولة وكحكومة بنطلب من أخواننا ومن أهلنا أن الناس التزموا بالحدود، ما في دول يقطع بغادي. الناس اللي نحن مسؤولين منهم مسؤولية تامة، الناس البغادي نحن برضو سودانية قطعوا بهناك برضو مسؤولين منهم، نحن بنتحقق ونتحرى فيما حصل للسودانيين الكلام المتناقض.
0: في المقابل اعتبرت الكاتبة والصحفية رشا عوض أن تصريحات البرهان تمثل تبنيا كاملا للرواية الرسمية المصرية بشأن الحادثة. وأضافت رشا لراديو دبنجا أن عدم صدور بيان رسمي سوداني يوضح للرأي العام تفاصيل الحادثة وموقف السلطات منها، يثير تساؤلات عديدة، معتبرة أن تبني الرواية المصرية يؤدي عمليا إلى تحميل الضحايا مسؤولية ما حدث باعتبارهم متجاوزين للحدود، الأمر الذي قد يؤدي إلى إغلاق الملف دون مساءلة أو تحقيق بشأن وقوع الهجوم داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
2: بكل أسف البرهان تبنى الرواية المصرية بالكامل، وهي أن هناك سودانيين عبروا الحدود المصرية وتم قتلهم أو اعتقالهم من داخل الحدود المصرية، وهنا تسقط القضية السودانية تماما ويكون الضحايا هم المخطئون، مخطئون بعبورهم للحدود السودانية إلى داخل مصر، وهذا معناه أن هذه القضية ستموت.
0: من جانبها أعلنت القوات المسلحة المصرية مهاجمة ما وصفته بالبؤر الإجرامية في المنطقة الجنوبية وضبط 223 متهم من بينهم 87 مصريا و136 أجنبيا ومصادرة معدات تنقيب وأسلحة. وأضافت أنها ضبطت عددا من العناصر المتسللة التي لا تحمل مستندات إقامة رسمية داخل الدولة حيث جرى ترحيلهم إلى بلادهم فورا. أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خلال زيارته إلى منطقة الرتج وما حولها ملكية المنطقة للبشاريين، وأكد أن من حق أي سوداني الإقامة والعمل في أي منطقة ولا يمكن لأي شخص طرده منها، مبينا في الوقت ذاته أن هناك نظما ولوائح وقوانين يجب التقيد بها. وأضاف أن الجيش الذي تم إرساله إلى المنطقة سيرتكز فيها ولن يعود، مهددا أي شخص يحمل أسلحة ويبتز المواطنين ويأخذ أموالهم قائلا: سنصادر سلاحه ونرسله إلى السجن. وأضاف في هذا الخصوص:
1: ما في زول عنده كلام ولا في زول عنده راي من دي حق بلد دي بلد البشاريين أصلاً مؤمنين على كلام ده ما في زول أصلاً بنازع فيه البشاريين موجودين معانا إحنا هناك في نهر النيل موجودين في القضارف وموجودين في كسل وموجودين في البحر الأحمر موجودين في في كل الولايات حق السودان دي موجود زي ما قال أخونا مصطفى كبير يوم ما سمعنا منهم مشكلة ولا سمعنا منهم كلام غلط عايشين مع الناس.
0: من جانبهم أعلن قيادات أهلية في البشاريين والرشايدة في الرتج طي صفحة الخلافات مشيدين بزيارة البرهان للمنطقة. وأضافت قيادات أهلية في هذا الخصوص
3: السيدة الغاية أنه نبشرك نحن والرشايد أي خراب في الشمال في الحدود مستعدين عليه واتفقنا عليه الفضل يرجع لكم قفيت الفتنة من أول إلى آخر. أول نشكر أخواننا البشارية اليوم جونا فرجت سدى واجتمعنا سوا ونحن والبشارية جسد واحد.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بولاية جنوب دارفور على اتفاق لطي صفحة النزاع بينهما والالتزام بترسيخ دعائم السلام والاستقرار. وجدد ممثل قبيلة بني هلبة الأمير أحمد لين التزام قبيلته بخيار السلام، فيما أكد ممثل قبيلة السلامات الأمير محمد البشير موسى أن السلام يمثل الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار، داعيا إلى متابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر والتصدي لأي محاولات تهدد التعايش السلمي. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس إلى معالجة القضايا المرتبطة بمرحلة ما بعد الصلح بما في ذلك فتح الطرق والأسواق وتأمين مناطق التماس وعودة المتأثرين بالنزاع. وأضاف في هذا الخصوص
4: نحن من جانبنا بإذن الله الحكومة نلتزم التزام قاطع بما سمعناه وبما استفقتم عليه. السلام ده ما فوق رجعة والحكومة حتتدخل بقوة لتنفيذ هذا الصلح. في حاجتين هسه تكلمت فيها ودي نفس المسائل الجديدة هي العودة الطوعية والمسألة المتعلقة بفتح الأسواق والطرق من وإلى ولاية الجنوب دارفور. نسأل الله إنه ما اتفقنا عليه وما شهدنا عليه أن ننفذ بحذافيره.
0: توفى المساعد شرطة أحمد محمد العجب متأثرا بجراحه بعد تعرضه لإطلاق نار داخل قسم شرطة مرور مدينة الجبلين عصر أمس نتيجة خلاف مع أفراد يتبعون للقوات المشتركة، فيما أصيب الرقيب شرطة رمضان محمد خليفة. وأشار شهود عيان إلى إطلاق 3 أفراد يتبعون للقوات المشتركة النار داخل القسم احتجاجا على إطلاق سراح سائق دفار دخلوا معه في شجار أمس نتيجة حادث مروري مع عربتهم. وأوضحوا أن أفراد من الاستخبارات تمكنوا من السيطرة على أفراد المشتركة ومنع أحدهم من تفجير قنبلة من نوع الجرانيت. كشفت مصادر عن تعرض فريق يتبع لصندوق إعانة المرضى الكويتي لإطلاق نار كثيف نفذه ملثمون قرب منطقة الخنجريب بغرب كسلة أمس. وأوضحت المصادر أن المسلحين طاردوا الفريق حتى وصوله إلى قرية مجاورة. لقي شخصان مصرعهما وتضرر 174 شخصا نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت 3 ولايات. وقالت لجنة طوارئ الخريف في وزارة الصحة إن الأمطار أثرت على 3 ولايات وأسفرت عن 2 وفاة سجلتا في ولاية غرب كردفان إضافة إلى تضرر 174 شخصا. وصل وفد من القوى السياسية السودانية إلى العاصمة السويسرية جنيف للمشاركة في اجتماعات نيون التشاورية المقرر انطلاقها غدا في إطار إطلاق عملية سياسية جديدة تمهد لحوار سوداني شامل. وتعقد الاجتماعات برعاية وزارة الخارجية السويسرية بمشاركة ممثلين عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وتحالف قوى الحراك الوطني برئاسة التياني السيسي إلى جانب حزب الأمة القومي بقيادة مبارك الفاضل. تعرض معسكر زبود للاجئين السودانيين بشرق تشاد لأمطار غزيرة مصحوبة بسيول عنيفة أمس أدت إلى تدمير واسع لمنازل اللاجئين ومباني المرافق العامة وإصابة عدد منهم. وقال لاجئون من المعسكر إن الأمطار والسيول أدت إلى حالات جروح وكسور بين اللاجئين ما فاقم من معاناتهم. وأطلق اللاجئون نداء استغاثة بسبب السيول الجارفة التي دمرت خيامهم. كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا عن تفشي الكوليرا في غرب كردفان بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي. وأشار إلى تسجيل 700 حالة إصابة و60 حالة وفاة من بينها 100 حالة إصابة و10 وفيات منذ بداية الشهر الجاري. وأضاف ستيفن دجاريك في هذا الخصوص
5: يتفاقم تفشي الكوليرا في ولاية غرب كردفان المجاورة بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي. وقد دعمنا توفير علاجات الكوليرا والإمدادات وحملات التوعية بالإضافة إلى إنشاء مراكز لعلاج الكوليرا في الولاية.
0: شكا النازحون في معسكرات طويلة في شمال دارفور من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الأساسية بعد الحرائق التي جرت في الأسواق. وقال نازح لراديو دبنجا إن كيلو الأرز ب10,000 جنيه بينما ارتفع رطل السكر من 1,000 إلى 2,500 ثم 3,000، الزيت 5,500 والبصل من 65 إلى 75 جنيها. وأضاف في هذا الخصوص
6: غلاء شديد، يعني الآن الربل إيش ب10، يعني منال الكليكيت بتاعت إيش منال ب100,000، السكر من 1,800 فات ل2,500 فات ل3,000 هسي، والزيت كذلك 5,500، البصل كيلوكيدو من 65 إلى 70 75. يعني
0: الخبر الأخير في النشرة، كشفت الدكتورة بدور آدم محمد المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية بشمال دارفور عن تسجيل 9,028 أسرة من نازحي شمال دارفور بالخرطوم خلال 5 أيام، وأوضحت أن التسجيل سيستمر حتى 27 من الشهر الجاري، ويهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة تمكن الحكومة والمانحين من تقديم الخدمات الضرورية للوافدين. بهذا الخبر أعزائي نصل إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربة عريضة جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الإنساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمة بين مدينة القضارف ومدينة أيندهوفن الهولندية في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
3: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
2: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
3: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضارف هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين وساعتي الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في النيوز ويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 لـ3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أنه المستشفى بعيد منهم، كيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن. قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القوارب في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القوارب وبلدية أينهوفن بلدية القوارب. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القبارف. يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القبارف، شركة نفايات أينهوفن مع الوحدة اللي أسست هناك في القبارف النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية في أينهوفن، وهكذا. فدي دي خلقت هذا الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت، وبدأت بلدية أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القبارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القبارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القبارف، مواطن حاليا في أينهوفن. فقاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي موعد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. وفعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي، وبدينا من هذا الأساس. بعد ذلك طبعا عشت في أينهوفن من 8 سنوات، وكنت مرسق يعني، وكان تجي وفود من القبارف وكذا في هذا المجال، في يعني دائما بيجي كل 4-6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلدية ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير في القبارف، يقول في تبادل بتاعت حياة زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني أنه ناس البلدية شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير حكومية عشان نحاول ندي دعم هناك في القبارف دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن زي 5 أشخاص اللي هو فيها أنا، وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مشروع القبارف وبيحسوا شغالين في مناطق مختلفة، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
2: نعم.
3: عملنا القصة دي، وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية اللي عندها شغل حقيقي في القبارب، على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي لجنة قديمة جدا، فيها لجنة الشعبية لمياه القبارب، وفيها جمعية اسمها للزيارات المنزليات الصحيات، وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
2: نعم. طيب انت لما مشيت القضارب بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في أينهوفن وبعد ذلك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي،
3: مشيت القضارب. ايوه مشيت القضارب بالضبط عشان الكلام اللي قلت لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه. بلديه أينهوفن شجعت أوكسفام نوفيب الهولندية،
2: أيوة،
3: على أساس أنه تمول، لأنه ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي، أسست المنظمة هي كانت زي شبكة على اساس ان انا اكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق، وبعدين فيها 9 منظمات فرعيه في تخصصات مختلفه. التخصصات اللي قلت لها كثيره،
4: نعم،
3: التحليم، المويه، الزائرات، المنزليات، جمعيتين بتاع التمويل الاصغر، جمعيه بتاع التحوميه، شفت كيف؟ ففيها هذه الجمعيات. وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
4: نعم،
3: هذه كانت تجربة، دي كانت تجربة، تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه 95% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكده كلام زي يعني. وكانت تجربة، كانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني، أنا وداني هناك حتى 5 سنين.
2: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات الممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسية ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظرة الناس تغيرت وكده، وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في الـ في الـ في الـ في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
3: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان، كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، حمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي وده داري ما عارف الاسلام، داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده، وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين عين ثوبين وفيها روابط حكومية كانوا حيجدوا يعني، عشان كده خلوني انا اشتغل.
4: نعم.
3: كيف؟ فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت، أنه لقيت الناس الثقافة الشعبية لأنها مشحونة بهذا النظرة السلبية لأي منظمات يجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، أنه الفلوس حقة المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بديت بعد ما أجرت بيت مناسب وخليت كل منظمة عندها غرفة، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات عددهم غرفة غرفة غرفة جوا الجناية. بعدين هنا الإداري بتاعنا فوق ما كبير، ما مترهل لشغل المنظمة، كنت أنا في واحدة مساعدة لي، يعني زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كده كل الحاجات دي. وفي واحدة بتعمل لنا شاي والقهوة، في ولد بتاع علاقات عامة بس عربية ما عندنا، يعني ما في عربية حقت المنظمة وشو الكلام ذاك. وديل الناس ديل أنا بديهم بتجي ميزانية حقتي، بقسم الميزانية دي كل جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام الميزانية حقتها، بعد ذلك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويسة جدا. لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي أنت حاسس تقول لي في الإناث السلبية دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا، بناي بدت تتوافد لي، يتوافدوا علي ناس من اهلي ومن اصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا، بعقليه واحده بس، انه يا اخي انت جات قروش هناك اضربها كلها واديها معاك.
2: والله دي يعني قصه. طيب استاذ عمر سعيد، يعني معروف إنه الدول الضعيفة زي السودان ضعيفة بإمكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحة للمحليات زي ما بيقولوا بتقوم تتخلى عن أشياء كثيرة وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الأساسية
3: والحقيقة رفعت يدها خالص.
2: أيوة.
3: رفعت يدها. أنا مشيت دي برضو واحدة من الملاحظات أنا مشيت لاحظت أنه ما في أي حاجة رفعوا يدهم خالص من أي شيء. أديك مثال لحاجة مثلا في بناء الفصول كويس بناء الفصول دي كانت أكبر ميزانية عندي أنا خلاص اللي هي دي أهميتها في شنو أهميتها في أنه الأحياء الطرفية ما هي القضايا دي في 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة الفاتت الجناية جفاف والتصحر جاب ناس جاب دارفور كلها وجاب ناس من سوريا وكذا وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة يعني بيبنوا في رواكيل كذا وقعدوا في حاجات كذا دي واحدة ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية يعني دي الأكبر أكبر حتى في البروجيكس اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي في التعليم دي بنيت 378 فصل في الجوارة
2: ده عدد كبير
3: أيوة في 5 سنين بعدين بنا شنو طوب وحجر واسمنت وكده مش شغل اللي قاعد دي نمر واحد الحاجة الثانية برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو مع ناس شركة مياه القضارف اللي هو وصلنا مع الشبكة تمديد الأنابيب نوسعها عشان تصل للحياة الطرفية بيشربوا مياه نظيفة جاية من كده كويس فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من الحاجة المشاريع الكبيرة اللي هو تطوير اسمه شنو تطوير المركز المحوغين بيجا أكثر مركز متقدم في السودان لأنه فيه وحتى ورش لصناعة الأطراف الصناعية كويس يعني بيجا حاجة ضخمة جدا جدا كويس الفكرة حقت هنا دي برضو من المشروعات المهمة القصة حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبة كلامك ده أنه الدولة رفعت يدها خالص من أي حاجة في حاجة اسمها الزائرات المنزليات طبعا لأن المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضار والبلد توسعت كبيرة جدا بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى الداريلد ولا شنو يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكذا ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهولة للمستشفى فبرضو من البرامج القوية جدا اللي عملت أنه في أي حي في القضارف القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك في أي حي في القضارف دربنا 10 ل15 من الفتيات أو النسوان الشابات على ال اسمها شنو هي على الزحفات الأولية على أنه يولدوا كيف على انه اذا الزوج جاته كتمه ولا ناعمه ولا شنو يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى او ممكن يبص تتم حالته هنا كان ممكن كان بندربه يولدوا المره جات المخاض شنو ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من يوم بالليل فدي دي برضه واحده من الـ من الـ من الحاجات المهمه حاجه ثانيه برضه عملنا حاجه بقت أيواء في الأطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هنا دي عملنا لهم برضو منظمة وعملنا فيها شراكة مع اليونيسيف دي أهميتها في حاجتين أهميتها في الحاجة الأولى أنه زمان كانت هي الحقيقة كانت يعني مبادرة من واحدة محامية وبعد ذلك أنا شجعتها أنها تعمل تجي تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل يعني اللي هو شنو كانت قصتها لأنه الأطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار وبيسجنوا مع الناس الكبار كويس فقمنا عملنا الحاجة دي وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكذا والناس اليونيسيف وعملنا لهم مركز بيقول جانحين ديل بيتلموا إذا عملوا أي حاجة بقت تكون مركز كبير جدا في القضاء، فيه أكل وشراب ومدرسة وتحليم وأي حاجة. يخطوهم هناك لحد ما يبقى عمره 18 سنة ويدربوهم على تحليم المهارات، بعد ذلك يطلعوا. وفي ناس فعلا طلعوا منهم بيشتغلوا في المنطقة الصناعية، وناس اشتغلوا نجارين وكذا وأي حاجة. ف الكلام بتاعك ده صحيح، في الدولة رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم يعني تخلي برضو لنا حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا.
2: نعم.
3: فما عندهم الإجرام بتاعنه دارية ويأكل القروش ويعمل حاجات كذا. فدي دي دي واحدة من الحياتية. بعدين مثلا تأكيد لكلامك بأن الدولة ربحت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي، أن ما تدي التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين، وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
2: ما بكون عندهم محفز إنه قلت لك ما بكون عندهم محفز إنه يواصلوا يعني وكده.
3: لا لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لأنه هو بيقول لك شو ما أنا ما دق فيها يعني ما دق فيها طوبة يعني.
2: طيب بالمناسبة
3: دي كنا نعمل كنافي.
2: أها.
3: كنا كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60% كويس، يدفعوا 60% من التكلفة، و 12% يدفعوها أهل الحي في المدرسة، أو 4-5 أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها وينظفوها وما أيوة. يعملوها
2: باعتبارهم أصحاب مصلحة،
3: عايز أصحاب مصلحة. ال 28% مفروض تدفع البلدية بليزية القطار.
2: طيب عشان أيوة عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحياة الكثيرة دي كلها اللي عملتوها دي عندك أي فكرة حصل لها شنو بعد ما أنت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
3: هاي حافظوا عليها لحد كبير، ما لأنه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طوية هم أساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زيادة يعني فتحت لهم أفق أنه ناس أوكسفام لا حسي بيدعمهم. أنا بعد ما مشيت وعملت 5 سنوات لأنه بيجي عنده ظروف تحت أولادي وكذا وهناي، فكتبت لها أوكسفام قلت لها أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص أنت بس جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بمعرفتي وواصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيقوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني إحنا مع بعض
2: أيوة.
3: الشبكة واحد، فبيقت كمان بيقت عندها شهرة كويس، وبيقت عندها شهرة وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف مين مشوا جات تاني جولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التعليم، شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع، شفت كيف تنوع صح. يعني تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس، فدي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach المغاربة المتكاملة.
2: ايوه وبعدين
3: يعني ايوه
2: يعني مع التخصصات دي كلها التسعة دي ما في كادر إداري مترهل يعني
3: لا لا ايوه لا لا كلهم متطوعين، نحن بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا هناك والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في يعني. وبعدين في النص في الطوالي في كله في سنه في الان 5 سنوات اشتغلت دي في 3-4 مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كله، مثلا واحد يجيبوا اثنين من التنفيذيين بتاعهم مطوعين ده كلهم ما عندهم يعني مطوعين.
4: نعم
3: فيها
4: نعم
3: فيها
4: نعم.
3: فيها تدريب فيها تدريب برضو في النص يعني تدريب على المحاسبة هناك تدريب على الـ على الـ على التنظيم تدريب على كده الإدارة يعني التدريب بيكون شامل لكل الناس فدي بالعكس اتفتحت عليهم آفاق جديدة وبيجت في منظمات بتمشي الحاس تشتغل مثلا في السودان أو في شرق السودان حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم كانوا بيقوموا يعملوا معهم شراكات يعني تكون مثلا منظمة في الخرطوم لكن انت نفس الحاجة في القبارب أو في كسلة بتقوم انت تشوف المنظمات المحلية اللي بتنفذ لك يعني بتنفذ لك الوكلاء زي الوكيل زي وكيلك.
2: نعم نعم سيد عمر سعيد يعني انت الحياة سويتها هذه كثيرة للدرجة شنو يعني نص ساعة من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني نحن قاعدين نلاحظ ننطب فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف أكبر جانب أيوة. من الحاجة اللي حصلت دي طبعا. عندنا دقيقتين داير أقول لك أنا عندي ملاحظة إنه في السودان يعني الناس الهمة العادية بتاعت إنه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم والخور مليانه اوراق ناي وبلاستيك ووساخه وشنو اولاد شباب يعني انا بقول الناس كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا وكنسوا الحته دي وحرقوا الناي ده مش كان بيكون كويس لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين ثانيه فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل يعني ده معنى العمل الطوعي
3: شوف ده سؤال كويس جدا الاعتماد على النساء بس ده كان بقدر أقوله لك الاعتماد على النساء رجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم النساء والرجال دي واحد مثلا من الحياة أنا الله حاسة أنه صغرتين مختلفات كأنهم ماشي عليهم المقابل هناك بتلقى الهمة بتلقى
2: الانضباط
3: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمر الطوحي وكذا أنا شفت الزائرات المنزلات دي قلت لك أنه عملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج وبادر منهم يوم لنظافة الحي كل شهر يوم لنظافة الحي كل شهر لما ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي رسالة
2: بالجوة ده نشاط مدهش طبعا
3: هاي يعني برام مثلا 10 ولا 15 ينظمون هذا الحي كله كويس حي كامل ينظمون كلهم كده وينعي وينعي فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة الليلة الشهرين الليل بكرة الشهرين كل شهر بيعملوا مرة فدي دي دي دي دي دي دي دي القصة بتاعت الزكية يعني الحكومية لو لازم تتغير لأنه إذا الدولة بقت عندها اهتمام الناس بيحصل لهم تحفيز طبعا الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكثر حاجة كنت بتعرف فيها ما بتفعوا لي كتبت الرصيد بتاع البلدية قلت لي أخي ضغط التنفيذي قلت لي أخي ما تحرجنا ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12% أنت أساسا المفروض تعمل الفصول ده كلها 100% عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو فدي المشكلة
2: أستاذ عمر سعيد عثمان يعني شكرا لك كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمة معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينة أينتهوفن الهولندية يعني معليش الزمن ضايقنا ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيرة سويتها وملاحظاتك الهامة وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي يعني فأنا شاكر لك كثير ونتمنى إنه نتحدث معك يعني مرة أخرى
3: الله يبارك فيك مرحبا
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. في الحلقة دي وكما عودناكم دائما نستمع لبعض المساهمات اللي وصلتنا من الأصدقاء، ولكننا نبدأ اليوم بدفقة شعرية معتقة مع الشاعر الراحل محمد مفتاح الفيتوري وقصيدته إفريقيا. نستمع إليها بصوته.
2: يا أخي في الشرق في كل سكن، يا أخي في الأرض في كل وطن، أنا أدعوك فهل تعرفني؟ يا أخا أعرفه رغم المحن، إنني مزقت أكفان الدجى، إنني هدمت جدران الوهن، لم أعد مقبرة تحكي البلا، لم أعد ساقية تبكي الدمن، لم أعد عبد قيودي، لم أعد عبد ماض هرم عبد وثن، أنا حي خالد رغم الردى، أنا حر رغم قضبان الزمن. فاستمع لي، استمع لي، إنما أذن الجيفة صماء الأذن. إنكن سرنا على الشوك سنين، ولقينا من أذاه ما لقينا، إنكن بتنا عراة جائعين، أو نكن عشنا حفاة بائسين. إن تكن قد أوهت الفأس قوانا فوقفنا نتحدى الساقطين، إن يكن سخرنا جلادنا فبنينا لأمانينا سجونا، ورفعناه على أعناقنا ولثمنا قدميه خاشعين، وملأنا كأسه من دمنا فتساقانا جراحا وأنينا، وجعلنا حجر القصر رؤوسا وناقشناه جفونا وعيونا، فلقد ثرنا على أنفسنا ومحونا وصمة الذلة فينا. الملايين أفاقت من كراها، الملايين أفاقت من كراها، ما تراها ملأ الأفق صداها، خرجت تبحث عن تاريخها بعد أن تاهت على الأرض وتاها، حملت أفؤسها وانحدرت من روابيها وأغوار قراها، فانظر الإصرار في أعينها وصباح البعث يجتاح الجباها. يا أخي في كل أرض عريت من ضياها وتغطت بدجاها، يا أخي في كل أرض وجمت شفتاها واكفهرت مقلتاها. قم تحرر من توابيت الأسى، لست أعجبتها أو موياها، انطلق فوق ضحاها ومساها، يا أخي قد أصبح الشعب إلها، جبهة العبد ونعل السيدي وأنين الأسود المضطهد، تلك مأساة قرون غبرة لم أعد أقبلها.
0: وهذه مساهمة وصلتنا من الأستاذ صالح أحمد صالح.
3: الرسائل لو بجنك، الرسائل لو بجنك كنت حتعرف الحقيقة، وكنت رغم المر بنتي وكنت أطفيت الحريقة. الحقيقة الجاي أقولها، الحقيقة الجاي أقولها، روحي فيك صبحة غريقة، وإني أبعد عن طريقك ده المحال يصبح حقيقة. أصلي صادق في غرامك، أصلي صادق في غرامك، ودي أكتر من صديقة، ودي لو بتعرفي غدرك شاطر النجمات بريقة، وإني تايه في عيونك فرق عنك ما بطيقة، لو مضى الساعات بعادك تهجر الأزهار رحيقة. إنتي كنز الدنيا كله وبهجة الروح والموسيقى، داير اقضي العمر جنبك ام ولاد واجمل رفيقة، داير اقضي العمر جنبك ام ولاد واجمل رفيقة. صالح احمد صالح.
0: ونستمع في هذه الصفحة من دفتر مشاعر الى قصيدة عبارة عن مشاركة من المستمع الاستاذ عادل عيسى.
4: تسلم من عذاب الريد، انت يا تومي الوحيد، من عيوني بقيت بعيد، وريدي ليك دايما يزيد، ارسل الدعوات دوام مع النسيم وجوز الحمام، يمشي غروك السلام ويحكوا ليك شوقي شديد، غبت عن عيني سنين وليا ما داير تبين، المنام طيفك ضنين وحتى مرسال البريد، وحت ليك الشوق غاني وكتبت فيك اجمل معاني، الدموع فاتحات حناني وطرفي من بعدك سهيد، مرة حاول عني أسأل يا حبيبي الكلمة أسهل، حس فضاها يوم ليك توصل بتلقى ريدك، لسه عايش في الحنايا والوريد، حس فضاها يوم ليك توصل بتلقى ريدك، لسه عايش في الحنايا والوريد، لسه عايش في الحنايا والوريد. عادل عيسى بجيل.
0: وهكذا أصدقائنا وصلنا إلى آخر صفحات دفتر مشاعر، لا من نلقاكم الأسبوع القادم، دمتم بخير وفي أمان الله. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على أمبرو، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الطويشة بشمال دارفور. هجمات عنيفة بطائرات مسيرة على الأبيض، والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان بوقف الهجمات على المدينة. انتقادات واسعة لتصريحات البرهان حول عبور سودانيين للحدود مع مصر، وانطلاق مباحثات بين قوى سياسية سودانية في سويسرا غدا. التوقيع على اتفاق صلح نهائي بين قبيلتي بني هلبة والسلامات، ورئيس مجلس السيادة يتمكن من طي صفحة الخلافات بين البشاريين والرشايدة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع اليوم الثلاثاء سيطرتها على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور، فيما أفادت مصادر في القوى المشتركة باستمرار القتال العنيف داخل المدينة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو عديدة من داخل مدينة أمبرو يؤكدون فيها سيطرتهم على المنطقة. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص
1: 2026 الآن تم تحرير منطقة أمبرو بالكامل. الله أكبر.
0: في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال مدينة الطويشة بولاية شمال دارفور. شهدت مدينة الأبيض مساء أمس الاثنين هجمات بطائرات مسيرة وصفت بأنها الأعنف من نوعها. وقالت حكومة شمال كردفان إن قوات الدعم السريع استهدفت معسكر الإيواء الموحد بمدينة الأبيض بطائرات مسيرة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين بينهم 9 أطفال وثلاثة نساء، كما وقعت حالات إصابة جراء هجوم بطائرة مسيرة على عربة تحمل صواريخ كاتيوشا في الأبيض. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تعرض المدنيين لمخاطر متزايدة وتعطل الخدمات الأساسية جراء العنف في الأبيض. وأضاف ستيفن دجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
2: ترد تقرير عن تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها عاصمة ولاية شمال كردفان. كما تعلمون فإن استمرار العنف يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة ويعطل الخدمات الأساسية، وأجبرت هذه الهجمات على إغلاق العديد من المرافق الطبية في المدينة من بينها مركز غسيل كلى.
0: أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها تحشد قواتها حول مدينة الأبيض في السودان، وقالت إن ذلك من شأنه زيادة خطر العنف ضد المدنيين بشكل كبير، بما في ذلك الهجمات على الأعيان المدنية وتصعيد الصراع في الأبيض وعموم إقليم كردفان، معتبرة ذلك دلائل مقلقة على احتمال وقوع فظائع جماعية وشيكة. وطالبت الخارجية الأمريكية في بيان قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها بوقف أي أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر أو عرقلة المساعدات الإنسانية. أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان واستمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في جميع أنحاء جمهورية السودان. ودعا يوسف جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والوفاء بالتزاماتهم في حماية المدنيين وتيسير الوصول الإنساني الآمن، وجدد تأكيده على ضرورة المساءلة عن جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد المدنيين. بحث رئيس المجلس الرئاسي في حكومة تأسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول العربية والإفريقية مزعد بولس خلال اتصال هاتفي مجمل الأوضاع في السودان لا سيما الأوضاع الإنسانية. وأكد حميدتي أن سلامة المدنيين وحماية المساعدات الإنسانية تمثلان أولوية وخطا أحمر لا يمكن التهاون بشأنه،

0: مشيرا إلى حرص حكومة السلام على ضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني. قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش في أول تعليق على الاعتداء المصري على معدنين سودانيين، قال: نسمع أن هناك أشخاص عبروا الحدود إلى مصر وتعرضوا للاعتداء. ووعد البرهان خلال مخاطبة إبان زيارته إلى منطقة الرتج الحدودية مع مصر بالتحري والتحقيق حول ما يتردد عن الاعتداء على سودانيين بعد عبورهم الحدود، ودعا إلى الالتزام بعدم عبور الحدود إلى مصر. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
1: سامعين أن في ناس قطعوا وضربون وضربوا وما ضربوا، نحن كدولة وكحكومة بنطلب من أخواننا ومن أهلنا أن الناس التزموا بالحدود، ما في دول يقطع بغادي. الناس اللي نحن مسؤولين منهم مسؤولية تامة، الناس اللي بغادي نحن برضو سودانيين قطعوا بهناك برضو مسؤولين منهم، ونحن بنتحقق ونتحرى فيما حصل للسودانيين الكلام المتناقض.
0: في المقابل اعتبرت الكاتبة والصحفية رشا عوض أن تصريحات البرهان تمثل تبنيا كاملا للرواية الرسمية المصرية بشأن الحادثة. وأضافت رشا لراديو دبنجا أن عدم صدور بيان رسمي سوداني يوضح للرأي العام تفاصيل الحادثة وموقف السلطات منها، يثير تساؤلات عديدة، معتبرة أن تبني الرواية المصرية يؤدي عمليا إلى تحميل الضحايا مسؤولية ما حدث باعتبارهم متجاوزين للحدود، الأمر الذي قد يؤدي إلى إغلاق الملف دون مساءلة أو تحقيق بشأن وقوع الهجوم داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
2: بكل أسف البرهان تبنى الرواية المصرية بالكامل، وهي أن هناك سودانيين عبروا الحدود المصرية وتم قتلهم أو اعتقالهم من داخل الحدود المصرية، وهنا تسقط القضية السودانية تماما، ويكون الضحايا هم المخطئون، مخطئون بعبورهم للحدود السودانية إلى داخل مصر، وهذا معناه أنه هذه القضية ستموت.
0: من جانبها أعلنت القوات المسلحة المصرية مهاجمة ما وصفته بالبؤر الإجرامية في المنطقة الجنوبية، وضبط 223 متهم من بينهم 87 مصريا و136 أجنبيا، ومصادرة معدات تنقيب وأسلحة. وأضافت أنها ضبطت عددا من العناصر المتسللة التي لا تحمل مستندات إقامة رسمية داخل الدولة، حيث جرى ترحيلهم إلى بلادهم فورا. أكد رئيس مجلس الصيادة عبد الفتاح البرهان خلال زيارته إلى منطقة الرتج وما حولها ملكية المنطقة للبشاريين، وأكد أن من حق أي سوداني الإقامة والعمل في أي منطقة ولا يمكن لأي شخص طرده منها، مبينا في الوقت ذاته أن هناك نظما ولوائح وقوانين يجب التقيد بها. وأضاف أن الجيش الذي تم إرساله إلى المنطقة سيرتكز فيها ولن يعود، مهددا أي شخص يحمل أسلحة ويبتز المواطنين ويأخذ أموالهم، قائلا: سنصادر سلاحه ونرسله إلى السجن. وأضاف في هذا الخصوص:
1: ما في دول عنده كلام ولا في دول عنده راي، دي حق بلد، دي بلد البشاريين، كل أصدر له أمينين على الكلام ده، ما في دول أصدر بنازع فيه. البشاريين موجودين معانا إحنا هناك في نهر النيل، موجودين في قضارف، وموجودين في كسل، وموجودين في البحر الأحمر، موجودين في في كل الولايات حق السودان دي موجود. زي ما قال أخونا مصطفى كبير، يوم ما سمعنا منهم مشكلة ولا سمعنا منهم كلام غلط، ومتعايشين مع الناس.
0: من جانبهم أعلنت قيادات أهلية في البشاريين والرشايدة في الرتج طي صفحة الخلافات مشيدين بزيارة البرهان للمنطقة. وأضافت قيادات أهلية في هذا الخصوص:
3: السيد الغايد أنه نبشرك نحن والرشايد، أي خراب في الشمال في الحدود مستعدين عليه واتفقنا عليه، الفضل يرجع لكم، قفيت الفتنة من أول إلى آخر. أول نشكر أخواننا البشارية، اليوم جونا فراج تدى واجتمعنا سوا، ونحن والبشارية جسد واحد.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بولاية جنوب دارفور على اتفاق لطي صفحة النزاع بينهما والالتزام بترسيخ دعائم السلام والاستقرار. وجدد ممثل قبيلة بني هلبة الأمير أحمد لين التزام قبيلته بخيار السلام، فيما أكد ممثل قبيلة السلامات الأمير محمد البشير موسى أن السلام يمثل الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار، داعيا إلى متابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر والتصدي لأي محاولات تهدد التعايش السلمي. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس إلى معالجة القضايا المرتبطة بمرحلة ما بعد الصلح، بما في ذلك فتح الطرق والأسواق وتأمين مناطق التماس وعودة المتأثرين بالنزاع. وأضاف في هذا الخصوص:
4: نحن من جانبنا بإذن الله الحكومة نلتزم التزام قاطع بما سمعناه وبما استفقتم عليه. الكلام ده ما فوق رجعة، والحكومة حتتدخل بقوة لتنفيذ هذا الصلح. فيه حاجتين هسي تكلمت فيها ودي نفس المسائل الجديدة، هي العودة الطوعية والمسألة المتعلقة بفتح الأسواق والطرق من وإلى ولاية الجنوب إلى فوق. نسأل الله إنه ما اتفقنا عليه وما شهدنا عليه أن ننفذه بحذافيره.
0: توفى المساعد شرطة أحمد محمد العجب متأثرا بجراحه بعد تعرضه لإطلاق نار داخل قسم شرطة مرور مدينة الجبلين عصر أمس نتيجة خلاف مع أفراد يتبعون للقوات المشتركة، فيما أصيب الرقيب شرطة رمضان محمد خليفة. وأشار شهود عيان إلى إطلاق 3 أفراد يتبعون للقوات المشتركة النار داخل القسم احتياجا على إطلاق سراح سائق دفار دخلوا معه في شجار أمس نتيجة حادث مروري مع عربتهم. وأوضحوا أن أفراد من الاستخبارات تمكنوا من السيطرة على أفراد المشتركة ومنع أحدهم من تفجير قنبلة من نوع الجرانيت. كشفت مصادر عن تعرض فريق يتبع لصندوق إعانة المرضى الكويتي لإطلاق نار كثيف نفذه ملثمون قرب منطقة الخنجريب بغرب كسلة أمس. وأوضحت المصادر أن المسلحين طاردوا الفريق حتى وصوله إلى قرية مجاورة. لقي شخصان مصرعهما وتضرر 174 شخصا نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت 3 ولايات. وقالت لجنة طوارئ الخريف في وزارة الصحة إن الأمطار أثرت على 3 ولايات وأسفرت عن 2 وفاة سجلتا في ولاية غرب كردفان، إضافة إلى تضرر 174 شخصا. وصل وفد من القوى السياسية السودانية إلى العاصمة السويسرية جنيف للمشاركة في اجتماعات نيون التشاورية المقرر انطلاقها غدا في إطار إطلاق عملية سياسية جديدة تمهد لحوار سوداني شامل. وتعقد الاجتماعات برعاية وزارة الخارجية السويسرية بمشاركة ممثلين عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وتحالف قوى الحراك الوطني برئاسة التياني السيسي إلى جانب حزب الأمة القومي بقيادة مبارك الفاضل. تعرض معسكر زبود للاجئين السودانيين بشرق تشاد لأمطار غزيرة مصحوبة بسيول عنيفة أمس أدت إلى تدمير واسع لمنازل اللاجئين ومباني المرافق العامة وإصابة عدد منهم. وقال لاجئون من المعسكر إن الأمطار والسيول أدت إلى حالات جروح وكسور بين اللاجئين ما فاقم من معاناتهم. وأطلق اللاجئون نداء استغاثة بسبب السيول الجارفة التي دمرت خيامهم. كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا عن تفشي الكوليرا في غرب كردفان بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي. وأشار إلى تسجيل 700 حالة إصابة و60 حالة وفاة من بينها 100 حالة إصابة و10 وفيات منذ بداية الشهر الجاري. وأضاف ستيفن دجاريك في هذا الخصوص:
5: يتفاقم تفشي الكوليرا في ولاية غرب كردفان المجاورة بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي. وقد دعمنا توفير علاجات الكوليرا والإمدادات وحملات التوعية بالإضافة إلى إنشاء مراكز لعلاج الكوليرا في الولاية.
0: شكى النازحون في معسكرات طويلة في شمال دارفور من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الأساسية بعد الحرائق التي جرت في الأسواق. وقال نازح لراديو دبنجا إن كيلو الأرز ب10,000 جنيه بينما ارتفع رطل السكر من 1,000 إلى 2,500 ثم 3,000، الزيت 5,500 والبصل من 65 إلى 75 جنيها. وأضاف في هذا الخصوص:
6: خلا شديد يعني الآن الرجل إيش ب10 يعني منا الكليكيت بتاعت إيش منا ب100,000، السكر من 1,800 فات ل2,500 فات ل3,000 هسي، والزيت كذلك 5,500، البصل كليكيته من 65 إلى 70 75 يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت الدكتورة بدور آدم محمد المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية بشمال دارفور عن تسجيل 9,028 أسرة من نازحي شمال دارفور بالخرطوم خلال 5 أيام. وأوضحت أن التسجيل سيستمر حتى 27 من الشهر الجاري ويهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة تمكن الحكومة والمانحين من تقديم الخدمات الضرورية للوافدين. بهذا الخبر أعزائي نصل إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
7: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
8: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
9: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
8: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الثلاثاء 23 من شهر 6 لسنة 2026 وتتابعون فيها جدل متصاعد حول حادثة المعدنين السودانيين على الحدود مع مصر بعد تصريحات البرهان.
2: حديث البرهان هو تبني للرواية الرسمية المصرية بالكامل.
10: انتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية.
11: في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل.
10: تجمع مزارعي الري المطري بالقضارب يحذر من أضرار تحصيل رسوم من المواد البترولية المخصصة للزراعة.
12: الجازولين سلعة أساسية وليس بسلعة كمالية يمكن للمزارع أن يستغنى عنها.
10: بمناسبة اليوم العالمي للاجئ، مطالب من لاجئي شرقي تشاد بتحقيق العدالة.
13: دايرين نذكر عالمي انه احنا وجودنا هنا يعني منتظرين للغدية بتاع البلد، انه لابد من انه هيكون في حساب بالنسبة للناس اللي طغوا جرائم سواء كانت القدام ولا الجداد.
10: شكاوى من تدني الأوضاع الغذائية والصحية بمعسكرات شمال دارفور.
14: معسكرات تينا، نقولنا مصل، نقولنا غزان تنجر، نقولنا شنغل طوباي، نقولنا دوبو، كل خدمات متردة يعني. بل هنالك إنه من جانب الأمن ذاتها إنه في اتجابة شنغل طوباي.
10: حريق بجزيرة سرقد بحلفة يقضي على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأشجار والنخيل.
15: حريق ده لما خش حرق النخيل كله، أنا ما بقول لك حكاية بتاع ألف ولا ألفين، لكن ما يقارب 3000 كنظرية.

0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان بشأن حادثة المعدنين السودانيين الذين قتلوا وأصيبوا بالقرب من الحدود المصرية موجة من الجدل، حيث دعا البرهان خلال زيارته إلى منطقة الرتج الحدودية المواطنين السودانيين إلى عدم تجاوز الحدود، وأن على السودانيين الالتزام بها وعدم التوجه إلى الجانب الآخر حتى لا يجلبوا مشاكل لأنفسهم ومشاكل للدولة.
1: دارتنا الشمالية دي أو الشرقية دي برضو نحن برضو نقدر الناس ونحترمهم، نطلب أن الناس ما يتعدوا الحدود، ما يمشوا بغاد عشان ما يجيبوا مشاكل لرقبتهم ويجيبوا مشاكل للدولة. سامعين أن في ناس قطعوا وضربوهم وضربوا وما ضربوا، نحن كدولة وكحكومة بنطلب من أخواننا ومن أهلنا أن الناس التزموا بالحدود، ما في دول يقطع بغادي، الناس اللي احنا مسؤولين منهم مسؤوليه تامه، الناس اللي بغادي نحن برضه سودانيين قطعوا بهناك برضه مسؤولين منهم، ونحن بنتحقق ونتحرى فيما حصل للسودانيين الكلام المتناقض بان في سودانيين قطعوا بغادي وضربوهم، عشان كده احنا نحافظ على رقبتنا، نحافظ على مالنا، نحافظ على انفسنا، ونقعد داخل حدودنا، داخل حدودنا هنا ده كل شيء بنقدر عليه، ما في مشكله ما بتتحلل.
0: أثارت هذه التصريحات موجة من الجدل، حيث اعتبرت الكاتبة والصحفية رشا عوض أن تصريحات البرهان تمثل تبنيا كاملا للرواية الرسمية المصرية بشأن الحادثة. مزيد من التفاصيل مع الأستاذة رشا عوض.
2: حديث البرهان هو تبني للرواية الرسمية المصرية بالكامل. أصلا الرواية المصرية إنه الجيش المصري ضرب عدد من المعدنين واعتقلهم داخل الحدود المصرية، وهذه رواية مضللة. الذي حدث أن هناك طيران مصري عبر الحدود وضرب مناطق التعدين داخل الحدود السودانية، وترتب على ذلك مجزرة راح ضحيتها عشرات السودانيين بين قتيل وجريح. فأمر مؤسف جدا أن لا يسمي البرهان الأشياء بمسمياتها، وأن لا يخرج بيان رسمي من سلطة الأمر الواقع يشرح للرأي العام السوداني ما الذي حدث وما هو موقف هذه السلطة مما حدث. ولكن بكل أسف البرهان تبنى الرواية المصرية بالكامل، وهي أن هناك سودانيين عبروا الحدود المصرية وتم قتلهم أو اعتقالهم من داخل الحدود المصرية، وهنا تسقط القضية السودانية تماما، ويكون الضحايا هم المخطئون، مخطئون بعبورهم للحدود السودانية إلى داخل مصر. وهذا معناه أن هذه القضية ستموت، وهذا مؤشر لأن مصر لديها الضوء الأخضر من أعلى سلطة في البلاد لأن تفعل داخل الأراضي السودانية ما تشاء، والسلطة الموجودة في السودان بدلا من أن تحتج وبدلا من أن تتخذ الخطوات المتعارف عليها دوليا تجاه هذه الأحداث تتبنى الرواية المصرية لا بالكامل، تتبنى رواية الطرف المعتدي وتمنحه تبريرا مجانيا لما حدث، وهذا أمر مؤسف جدا.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور وجهت في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات.
3: هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في القماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة، هو لا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محمد دافور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني من مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية، والوساطات السابقة بتجميع النخب، نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل لقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجاوزها الزمن، وهي نفسها صارت جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السودان. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يرغب في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراغ السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة. مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الخماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة، وهذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات، يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هنالك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدولي.
0: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث احتفل اللاجئون السودانيين بشرق تشاد يوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر 6 الجاري. وبهذه المناسبة طالب اللاجئين بمعسكر جاجا بشرق تشاد طالبوا بتقديم الجناة الذين شردوهم من قراهم وديارهم إلى القضاء تحقيقا للعدالة. تفاصيل مع اللاجئ حماد محمد آدم.
4: احنا جينا في 2003 ودائما بقولوا انه المريض هو اللي البشر بمرضه، يعني نحن ما نسينا، لكن دايرين نذكر العالم انه نحن عندنا يعني 21 عاما مدعت في طولة تشاد، ودايرين نذكر العالم انه احنا وجودنا هنا يعني منتظرين للغدية بتاع البلد، انه لابد من انه هيكون في حساب بالنسبة للناس اللي ارتقوا بجرائم سواء كانت القدام ولا الجداد، لكن مفترض انه على الأقل يعني المجتمع الدولي طبعا يعني إنه عشان ناس يشعروا لاجئين بالفرحة وبسرور لابد من إنه يحاول إنه يقبط المجرمين يعني ويحل من الحوال، لأنه يعرف إنه السودانيين ما حيحاولوا إنه حيمسوا بالله، لأنه حتى حكومة سودانية يعني الموجود والمشى برغم إنه نشوفه هي شيء واحد بس، لكن ما في أي في المؤسسات القضائية ما في أي زول يعني قال إنه في سودان يرتقب جريمة ولا يعني ما قال أي حاجة، برغم إنه إحنا سودانيين وعارفينه كويس، وده يعني مشكلة كبيرة جدا بالمناسبة بالنسبة لنا هنا. سوري. افترض الكلام ده ما يقال للمجتمع الدولي ولا أي جهات خارجية، لو كانت في عدالة في داخل الدولة السودانية يعني كانت طبقوها الدولة السودانية، أننا ما كان مدانا يعني 20 سنة 21 سنة في تشات. افترض أنه كان تم العدالة والسودان كان حاول يرجي ناس سودانيين كان يرجون بالبلد ويأتي حقوقهم والمحاسبة يعني جزء من الحق من الحقوق بتاع الشعب السوداني. الحكومة الموجودة عارف أنه في أفراد السودان قد نظر أنه هو رئيس ولا ما كان رئيس وكده، هو سوداني زين كده وحكم البلد، احنا نتعرف المجتمع الدولي انه يسر علينا في قضيتنا، لان القضيه بقى قديمه لو كم سنه وثاني جاء قضيه جديده جاء تراقبت في الحته ده. بالضروره انه الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين كل الدول المانيا الكوار انه لازم يتعامل بقضيتنا لينا بالضروره، يعني انه لينا ما نستثنى، لانه كل الناس طالبوا العداله. انه نعم الدول عندهم علاقات يعني ما دول عنده مصالح بتاع دولهم وكده، لكن العدالة فوق كل شيء يعني بأي حال من الأحوال. إنه إحنا نطالب منهم كولايات المتحدة الأمريكية بالضرورة والاتحاد الأوروبي والصين والروسيا وباقي الدول ده كله وحتى الدول العربية، يعني رغم إنه ما وقفت معنا، لكن برضو نطلب إنه والأفريقية أيضا، يعني إنه هنا قضية أفريقيا، لأنه قضيتنا نحن كأفريقيا كله يعني قضيتهم. أفترض برضو نسونا وإنا قاعدين نشوفهم، يعني إنه فقط اجتماعات لقاءات فردية وجماعية في محلات فنادق وخلاص بنتهي باسم افريقيا، لكن وينو انسان افريقيا قدمت له عدالة انتو كافارقة؟ يعني فانينا 20 سنة قاعدين هنا منتظروكم، منتظرين العدالة، إنه لازم يتم العدالة يعني. فالوجودنا هنا ده بالمناسبة يعني ما يعني إنه نينا يعني موجودين هنا بإنه نينا دايرين البلد ده، لا، لكن نشكر ناس الدولة بإمكانيات بتاعهم البسيطة، أهونا وقاعدين معهم بكل حال، سواء كانت يعني شينا أو كويسة يعني، نشكرهم إنه نينا قاعدنا في دولتهم بأي حال من أحوال يعني. ما ممكن ننصهم بأي بساطة، برغم إنه يعني هم ذاتا يعني قاعدين في السودانيين بكثرة، لكن نينا بنشوف إنه ده نينا بيشوفوا حقنا يعني، الحسي هم سؤالينا يعني. صحيح ناس محكمة بتظهر وجودهم يعني، لكن الحاجة اللي لنا شعرنا بالبساطة كده إنه في جهات بحرقل يعني دول كبرى بعينها، لكن لنا نكلم إنه الدول لازم يحاول يقفوا مع العدالة يعني بأي حال من الأحوال. أنه السودانيين من المستحيل أنه يحاولوا إنه يعني يسلموا ونزل، لأنه بيشوف إنه ديل الكتالون ما كان ما سودانيين يعني، ما سودانيين. أما المحكمة والله لنا يعني شايفين إنه هم جادين بصراحة كده، رغم إنه ده بنظريتي أنا جادين كتير جدا، لأنه نحول كله بكل الأصول إنه يقدر يواصل مع السودانيين بأي حال من الأحوال، أنه يغنوا الآخرين، أنه يدي هي نينا دارين يطبقوا العدالة. يفترض أنه كان ده ما دور المحكمة الجنائية الدولية، ده كان دور المحاكم السودانية، ده كان دورهم هم اللي ممكن يعوضوا. تانينا أصلا ما نقدر نقول أنه العدالة الدولية أنه هو عنده مشكلة ولا حاجة، لا لا لا، بظل أنه أول ناس يمكن نقول المدعي العام السابق لويس مارينو أكامبو هي الرجل الوحيد اللي قام فجر القضية ده، ويعني بكل شفافية يعني، ويتكلم وكل ما يجي ما يليوم طوالي جو اي واحد بيتكلم بي على حسب القدم جوهسي في عبد الكريم الخان. فانينا نتمنى انه يتحركوا ساكنا بالنسبه للاتجاه بتاع القضيه، ونينا لكن نطق المجتمع الدولي باتجاهنا نينا انه لا بد من انه الاوروبيين والامريكانيين والروسيين والصينيين، رغم انه في ناس بيقفوا لمصالح اللي عارفين البساطه، ونينا اجتمعنا معهم في حاجات كثيرة جدا ورناهم حاجات كثيرة جدا بالمناسبة يعني، انه وحتى يعني مذكر انه يعني في وفد سيني اتكلمنا معهم كثير جدا في النايل، لانه كانت رئاسة وقت بريطانيا يعني في الكلام ده في جوزبيدا، اتكلمنا معهم كثير جدا انه الامور الماشي ما كان ما ما ما حقيقي، ورناهم انه المصلة وين، لانه قلنا انه ما ممكن تبدل العدالة بمصالحكم انتم، فاتكلمنا معهم كلام كثير جدا. المجتمع الدولي هنا ورناهم وقالين لازم نورهم انه لابد من انه الناس دي هيقدمون في العداله باي حال من الاحوال، انه يا جماعه الناس خلي مصالح ويشوفونا هنا الناس المساكين اللي قاعدين نقوموا هنا، لابد من انه يكون في يعني ما عندنا شك مطلق في المحكمه الجنائيه الدوليه، لكن عارفين انه في محكمه عندها في ناس بحار بعملوا يعني عراقيل، وفي جهات كمان بقفوا مع المحكمه يعني بصراحه كده يعني، عشان كده هنا نطقوا وتقررنا لجهات المانيا انه لازم يقفوا مع المحكمه الجنائيه الدوليه، وان كانت لو ما دارين يعني نينا ما نشك في لو ما دارين تعاملوا مع المحكمه الجنائيه دارين عشان يحكم لنا مجارمه بس، فقط انه هنا عرفنا انه نصرنا من جانب، وده حق من حقوق بتاع اي بشر في الدنيا الموجوده، انه العداله ده هي حق لاي انسان يستحق انه ينعم بالعداله، انا ده حق من حقوقنا، جزء من الحقوق اللي نينا قاعدين نطالبوا فيه.
0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان اليوم. اشتكى نازحي معسكرات شمال دارفور بمنطقة طويلة وما جاورها من تدني في الأوضاع الغذائية والصحية وإشكالات في الإسكان وانعدام المشمعات مع دخول فصل الخريف. مزيد من التفاصيل مع حسن آدم فلنستمع إليه.
5: الوضع يعني بطالة شديد جدا يعني، من جانب الصحة زيرو، من جانب الأقزة زيرو، الشيء الوحيد 100% بكون أمن يعني، خدمات يعني تعبانة جدا، والمنظمات حسي كده 7 شهور ما في جهة وصل المساعدات ليومنا هذا لسه، والناس لسه تعبانين للغاية يعني شديد، والأسواق كمان بعد الحريق كمان برضو ظهرت إنه غلاء شديد يعني، الآن الربع الإيش بـ10 يعني، منال كليكيت بتاعت إيش بمنال بـ100,000، السكر من 1800 فات لـ2500 فات لـ3000 هسي، والزيت كذلك 5,500، البصل كليكيدو من 65 إلى 70-75 يعني، في زيادات يعني مفاجئة ما قدرنا نعرف من شنو، دقيقة 135 كيلو بجيك قرابة بـ6,000 يعني، الحاجات كله فيه زيادة يعني، اللحم كيلو بـ15 يعني، الدان والكبار، لكن الناس ما بيمتلكوا حاجة لأنه بيبوه يعني، الأسواق ده كله يعني من طويلة مرطال فانجا دوبو كله من الطريق ده شنقل طوباي يعني كل الأسواق بتاع المسكرات ده في انهيار تام يعني هي دايرين الجهات المانية والجهات الدولية كلهم يتحركوا عاجل لإنقاذ المجاعة يعني كان الزول جاهز له سنة ولا سنتين ولا سنة ونص وهو ما عنده زرع ولا سنة ينفاذ زرع ولا الآن عنده مهل الزرع بزرع يعني والناس الآن في الآراء يعني في ناس ليه ونحزها يعني ما عندهم حتى مشمع يعني والقريفة للأبواب المطر ده قاعد يكب طوالي هسي يعني أتمنى إنه يكون في دعم طوارئ متوفر يعني لأنه ناس يعني فيهم ناس بنوم جيانين وبقوم جيانين والمرض كتير يعني أمراض بكل أنواعه يعني سكري دقيق حساسيات سوء تغذية يعني تتقيل ليه من هذا ما في مركز فيه الدواء ساكت يعني مركز كده الآن كلهم كل المراكز طلعت في الخدمة يعني نتمنى إنه رسالتنا توصل للجهات المسؤولة على أساس إنه يحركوا لازم يلحق النازحين ده بأسرع وقت بأسرع وقت المسكرات الرئيسية لأنه شوية إنه خدماته بكون متوفر وبكل شهر بتضم حاجة بتطوارئ بكون الهيئة بنايرة وطويلة بشقيها يعني إنه طويل الشرق طويل الجنوب طويل العمدة المهم يعني في مقدمات لكن ما باقي مسكرات إن قلنا تينا إن قلنا مسل إن قلنا قزنطنجر إن قلنا شنقل طوباي إن قلنا دوبو إن كل خدمات متردد يعني بل هنالك إنه من جانب الأمن ذاتها إنه في اتجاه بتاع شنقل طوباي فيها مضايقات بالنسبة للناس الماشين في الشوارع أم دورور ماشين الطالين في الزراعة برضو بيتعرضوا انفلاتات راقدة يعني الخطورة الأكبر اللي هي مجال هيضرب وهينتهي من ملايين الناس اللي طلعوا من كوارث ده تلقى في البيت 20 نفر 15 نفر وما بملكوا حاجة فدي مشكلة كبيرة جدا. الشيء الثاني بالنسبة للمعايقين برضو ما فيه أي خدمة لهم لأنه بيت ببيت ممكن تلقى أو تالت بيت أو رابع بيت تلقى معايق إما بالنسبة للمهجرين في طويلة غايته إنه خدمات بتوصلهم لكن إما ناس في باقي مسكرات دي في المصل في مرتلات دي ما في معايق جاءوا أي هنا يعني إما من ناحية الأمن الحمد لله هنا يعني كان طويلة كان مرتال كان دوب وعصي ما في معوقات كثيرة إما شنقل طباي تابت نحو بتقرد لبعض مرات للإعتداءات وكده يعني نتمنى الإعتداءات دي تجيف
0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم حيث أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف عن تعذر مساعي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات واعتبرت أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. مزيد من التفاصيل مع رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالقضارف ياسر علي الصعب.
6: مرحب بك ومرحب بمستمعي إذاعة دبنجة. بلا شك خبر تعذر مساعي أو فشل مساعي اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف وتجمع مزارعي السودان مع الحكومة الاتحادية في رفع الرسوم الاتحادية والولائية من الوقود الزراعي سيلغي بآثار سالبة جدا عن موسم الصيف القادم، إذ يعتبر الجازولين سلعة أساسية وليس بسلعة كمالية يمكن للمزارع أن يستغنى عنها. بلا شك سيخصم كثيرا من الخطة التأشيرية لوزارة الزراعة المزمع زراعتها في هذا العام، إذ لن يتمكن كثير جدا من المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار الفلكية، ونحن كمزارعين يعني نحمل الحكومة الاتحادية ووزارة المالية مقبة ما سوف يحدث من نقص في الغذاء، ونحن يعني كلجنة مفوضة لمزارعي القضارف وجمع مزارعي السودان حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام عليه. يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا مما سيجعل هناك نقص كبير جدا في الغذاء في الموسم القادم.
0: أخيرا مستمعينا الكرام، اندلع حريق يوم الاثنين بجزيرة سرقت بمنطقة السكوت بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، وقضى على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأشجار والنخيل وبساتين الفواكه. مزيد من تفاصيل هذا الحريق مع المواطن مبشر عبد الفتاح.
7: حريق قام في حدود الساعة 10:10 وربع، قام في جزيرة اسمها NRT. السبب مجهول لحد هسه، إذا كان بفعل فاعل ولا الحاصل شنو لحد هسه طبعا ما عرفنا الحاصل. حريق من جزيرة NRT خش في جزيرة اسمها ياقوم نارت. نحن في السكوت عامدا، الجزر الواقع جوا البحر بتكون قريبة من بعض، أكبر فاصل بما يقارب النص كيلو مثلا. ياقوم نارت جزيرة معروفة إنه لها كم سنة، فيها نخيل وفيها زراعة، لكن خاصة أشجار النخيل معروف عند الناس وعارفين انه لها كم سنه ما تنظفت، عشان كده ناس المنطقه كانوا عارفين ان الجزيره دي عباره عن قنبله موقوته. الحريق طبعا كان ضخم شديد بمعنى الكلمه، لحد هسه يمكن ما مستوعبين الحصل وانه الحريق ده كان بالغدر الهائل ده. الخسائر في النخيل ثقيله الحمد لله، يعني هو فعلا كان في الحريق ده خشت في البيوت، القرف، العرش حقها بالعرش البلدي، الخسائر كبيرة شديد خاصة في النخيل. نقول غدر الله ما شاء وفعل، لكن الحاجة اللي بيحزن الزول إنه يعني إنسان الجزيرة دي الحاجة اللي كان بيعول عليها عشان يقضي مصاريفه يعني يلقى أكل عيشه، يا هو كان النخيل والزراعة دي. وطبعا الحريق ده لما خش حرق النخيل كله، انا ما بقول لك حكاية بتاع 1000 ولا 2000، لكن ما يقارب 3000 كان نظريا. لو مشينا للفرز انا متأكد انه بيطلع اكتر من كده، بغض النظر عن الفواكه المانجا والجوافة اللي اتحرقت، برضو انسان الجزيرة كان بعول عليها ايام الموسم، ولو كان يمشي يبيع بالبسيط في السوق، لكن برضو ده للأسف اتحرق، وبرضو عطلنا من الزراعة الصيفية من الموسم الصيفي، بما انه الكهرباء طبعا كانت خاشة الجزيرة دي بالعمدان، لكن للأسف ما قدرنا نسيطر على الكهرباء دي وحرقت الأسلاك الكهرباء.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا، أشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دابنغا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
1: المحكمة الجنائية الدولية،
0: الجزء الثاني، المحكمة في مجال التطبيق، قضية علي كوشيب وأهمية أصوات السكان الدارفوريين. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. تمثل قضية علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضا باسم علي كوشيب مرحلة مهمة في عمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور، وهي القضية الأولى من بين قضايا دارفور المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تنتقل من إجراءات التحقيق والأوامر بالقبض إلى مرحلة تبلور حكما كاملا بعد المحاكمة. فقد أودع عبد الرحمن في عهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 حزيران يونيو 2020، وخلصت الدائرة الابتدائية الأولى في 6 أكتوبر 2025 إلى أنه مذنب ب27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وفي 9 كانون 1 ديسمبر 2025 حكمت عليه المحكمة بعقوبة سجن لمدة 20 عاما مع خصم المدة التي سبق له أن قضاها في الاحتجاز. وقد دخلت القضية الآن مرحلة ما بعد صدور الحكم، مما يعني أن المحاكمة انتهت ولكن الإجراءات القضائية لا تزال مستمرة، ويشمل ذلك إجراءات استئناف الحكم والنطق بالعقوبة وبالتوازي مع عملية جبر الأضرار. فبعد أن نطقت الدائرة الابتدائية بالعقوبة أصدرت في 9 كانون 1 ديسمبر 2025 أمراً بتقديم مذكرات بشأن جبر الأضرار، وذلك بالتزامن مع مواصلة أنشطة الاستئناف في شهري كانون الثاني يناير وشباط فبراير 2026. أما دائرة الاستئناف فقد أصدرت في 11 آذار مارس 2026 قراراً بشأن طرق مشاركة المجني عليهم في إجراءات استئناف النطق بالعقوبة. ومن الناحية العملية انتقلت القضية من مرحلة المحاكمة والحكم إلى المراحل القانونية التي تلي الإدانة، ألا وهي استئناف الحكم والعقوبة ووضع إطار عمل خاص بتدابير محتملة لجبر الأضرار. وفي الوقت نفسه يواصل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم لا تزال جارية في دارفور. ولا تنفك أصوات الدارفوريين على مر جميع مراحل عمل المحكمة تكتسي قدراً كبيراً من الأهمية، إذ أن الحوار المستمر مع المجتمعات المحلية المتضررة ومواصلة العمل معها يندرجان دائماً في إطار عمل المحكمة بشأن دارفور. فالرسالة واضحة، المساءلة لا تتحقق من خلال قاعات المحاكم وحدها، فهي تعتمد أيضاً على الشهادات والتوثيق ومشاركة الناجين والقنوات الموثوقة التي يمكن للمجتمعات المحلية من خلالها أن تتبادل المعلومات على نحو آمن، إضافة إلى أن أصوات الدارفوريين لا تعد هامشية في هذه العملية وإنما تندرج في صميمها. فالمعلومات الواردة من المجتمعات المحلية المتضررة تساعد المحكمة على فهم أنماط الجرائم وحفظ الأدلة ومواصلة أعمالها التحقيقية. وقد أكد مكتب المدعي العام مؤخراً أن عمله يشمل الآن أيضاً التحقيق في جرائم مزعومة أكثر حداثة، لا سيما في الجنينة والفاشر. وفي الأيام المقبلة سوف تتناول الحلقات القادمة عن كثب هذا العمل الجاري وتظهر كيف أن أصوات الدارفوريين لا تزال جزءاً لا يتجزأ منه، وكيف يمكن تبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة عبر القنوات الرسمية للمحكمة.
1: المحكمة الجنائية الدولية،
2: بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحبين ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على أمبرو، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الطويشة بشمال دارفور. هجمات عنيفة بطائرات مسيرة على الأبيض، والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان بوقف الهجمات على المدينة. انتقادات واسعة لتصريحات البرهان حول عبور سودانيين للحدود مع مصر، وانطلاق مباحثات بين قوى سياسية سودانية في سويسرا غدا. التوقيع على اتفاق صلح نهائي بين قبيلتي بني هلبة والسلامات، ورئيس مجلس السيادة يتمكن من طي صفحة الخلافات بين البشاريين والرشايدة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع اليوم الثلاثاء سيطرتها على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور، فيما أفادت مصادر في القوى المشتركة باستمرار القتال العنيف داخل المدينة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو عديدة من داخل مدينة أمبرو يؤكدون فيها سيطرتهم على المنطقة. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص:
1: 2026 الآن تم تحرير منطقة أمبرو بالكامل. الله أكبر.
0: في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال مدينة الطويشة بولاية شمال دارفور. شهدت مدينة الأبيض مساء أمس الاثنين هجمات بطائرات مسيرة وصفت بأنها الأعنف من نوعها. وقالت حكومة شمال كردفان إن قوات الدعم السريع استهدفت معسكر الإيواء الموحد بمدينة الأبيض بطائرات مسيرة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين بينهم 9 أطفال وثلاثة نساء، كما وقعت حالات إصابة جراء هجوم بطائرة مسيرة على عربة تحمل صواريخ كاتيوشا في الأبيض. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تعرض المدنيين لمخاطر متزايدة وتعطل الخدمات الأساسية جراء العنف في الأبيض. وأضاف ستيفن دجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
2: ترد تقرير عن تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها عاصمة ولاية شمال كردفان. كما تعلمون فإن استمرار العنف يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة ويعطل الخدمات الأساسية، وأجبرت هذه الهجمات على إغلاق العديد من المرافق الطبية في المدينة من بينها مركز غسيل كلى.
0: أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها تحشد قواتها حول مدينة الأبيض في السودان، وقالت إن ذلك من شأنه زيادة خطر العنف ضد المدنيين بشكل كبير، بما في ذلك الهجمات على الأعيان المدنية وتصعيد الصراع في الأبيض وعموم إقليم كردفان، معتبرة ذلك دلائل مقلقة على احتمال وقوع فظائع جماعية وشيكة. وطالبت الخارجية الأمريكية في بيان قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها بوقف أي أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر أو عرقلة المساعدات الإنسانية. أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان واستمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في جميع أنحاء جمهورية السودان. ودعا يوسف جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والوفاء بالتزاماتهم في حماية المدنيين وتيسير الوصول الإنساني الآمن، وجدد تأكيده على ضرورة المساءلة عن جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد المدنيين. بحث رئيس المجلس الرئاسي في حكومة تأسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول العربية والإفريقية مزعد بولس خلال اتصال هاتفي مجمل الأوضاع في السودان لا سيما الأوضاع الإنسانية. وأكد حميتي أن سلامة المدنيين

0: الإنسانيين وحماية المساعدات الإنسانية تمثلان أولوية وخطا أحمر لا يمكن التهاون بشأنه، مشيرا إلى حرص حكومة السلام على ضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني. قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش في أول تعليق على الاعتداء المصري على معدنين سودانيين، قال: نسمع أن هناك أشخاص عبروا الحدود إلى مصر وتعرضوا للاعتداء. ووعد البرهان خلال مخاطبة إبان زيارته إلى منطقة الرتج الحدودية مع مصر بالتحري والتحقيق حول ما يتردد عن الاعتداء على سودانيين بعد عبورهم الحدود، ودعا إلى الالتزام بعدم عبور الحدود إلى مصر. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
1: سامعين أن في ناس قطعوا وضربون وضربوا وما ضربوا، نحن كدولة وكحكومة بنطلب من أخواننا ومن أهلنا أن الناس التزموا بالحدود، ما في دول يقطع بغادي، الناس اللي نحن مسؤولين منهم مسؤولية تامة، الناس اللي بغادي نحن برضو سودانية قطعوا بهناك برضو مسؤولين منهم، ونحن بنتحقق ونتحرى فيما حصل للسودانيين الكلام المتناقض.
0: في المقابل اعتبرت الكاتبة والصحفية رشا عوض أن تصريحات البرهان تمثل تبنيا كاملا للرواية الرسمية المصرية بشأن الحادثة. وأضافت رشا لراديو دبنجا أن عدم صدور بيان رسمي سوداني يوضح للرأي العام تفاصيل الحادثة وموقف السلطات منها، يثير تساؤلات عديدة، معتبرة أن تبني الرواية المصرية يؤدي عمليا إلى تحميل الضحايا مسؤولية ما حدث باعتبارهم متجاوزين للحدود، الأمر الذي قد يؤدي إلى إغلاق الملف دون مساءلة أو تحقيق بشأن وقوع الهجوم داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
2: بكل أسف البرهان تبنى الرواية المصرية بالكامل، وهي أن هناك سودانيين عبروا الحدود المصرية وتم قتلهم أو اعتقالهم من داخل الحدود المصرية، وهنا تسقط القضية السودانية تماما، ويكون الضحايا هم المخطئون، مخطئون بعبورهم للحدود السودانية إلى داخل مصر، وهذا معناه أنه هذه القضية ستموت.
0: من جانبها أعلنت القوات المسلحة المصرية مهاجمة ما وصفته بالبؤر الإجرامية في المنطقة الجنوبية، وضبط 223 متهم من بينهم 87 مصريا و136 أجنبيا، ومصادرة معدات تنقيب وأسلحة. وأضافت أنها ضبطت عددا من العناصر المتسللة التي لا تحمل مستندات إقامة رسمية داخل الدولة، حيث جرى ترحيلهم إلى بلادهم فورا. أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خلال زيارته إلى منطقة الرتج وما حولها ملكية المنطقة للبشاريين، وأكد أن من حق أي سوداني الإقامة والعمل في أي منطقة ولا يمكن لأي شخص طرده منها، مبينا في الوقت ذاته أن هناك نظما ولوائح وقوانين يجب التقيد بها. وأضاف أن الجيش الذي تم إرساله إلى المنطقة سيرتكز فيها ولن يعود، مهددا أي شخص يحمل أسلحة ويبتز المواطنين ويأخذ أموالهم، قائلا: سنصادر سلاحه ونرسله إلى السجن. وأضاف في هذا الخصوص:
1: ما في دول عنده كلام ولا في دول عنده راي، دي حق بلد، دي بلد البشاريين، كل أصدر له أمينين على الكلام ده، ما في دول أصدر بنازع فيه. البشاريين موجودين معانا إحنا هناك في نهر النيل، موجودين في قضارف، وموجودين في كسل، وموجودين في البحر الأحمر، موجودين في في كل الولايات حق السودان دي موجود. زي ما قال أخونا مصطفى كبير، يوم ما سمعنا منهم مشكلة ولا سمعنا منهم كلام غلط، ومتعايشين مع الناس.
0: من جانبهم أعلنت قيادات أهلية في البشاريين والرشايدة في الرتج طي صفحة الخلافات مشيدين بزيارة البرهان للمنطقة. وأضافت قيادات أهلية في هذا الخصوص:
3: السيد الغايد أنه نبشرك نحن والرشايد، أي خراب في الشمال في الحدود مستعدين عليه واتفقنا عليه، الفضل يرجع لكم، قفيت الفتنة من أول إلى آخر.
4: أول نشكر أخوان البشارية اليوم جونا فراج كتدى واجتمعنا سوا، ونحن والبشارية جسد واحد.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بولاية جنوب دارفور على اتفاق لطي صفحة النزاع بينهما والالتزام بترسيخ دعائم السلام والاستقرار. وجدد ممثل قبيلة بني هلبة الأمير أحمد لين التزام قبيلته بخيار السلام، فيما أكد ممثل قبيلة السلامات الأمير محمد البشير موسى أن السلام يمثل الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار، داعيا إلى متابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر والتصدي لأي محاولات تهدد التعايش السلمي. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس إلى معالجة القضايا المرتبطة بمرحلة ما بعد الصلح، بما في ذلك فتح الطرق والأسواق وتأمين مناطق التماس وعودة المتأثرين بالنزاع. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن من جانبنا بإذن الله كحكومة نلتزم التزام قاطع بما سمعناه وبما استفدتم عليه. الكلام ده ما فوق رجعة، والحكومة حتتدخل بقوة لتنفيذ هذا الصلح. فيه حاجتين هسي تكلمت فيها ودي نفس المسائل الجديدة، هي العودة الطوعية والمسألة المتعلقة بفتح الأسواق والطرق من وإلى ولاية الجنوب دارفور. نسأل الله إنه ما اتفقنا عليه وما شهدنا عليه أن ننفذ بحذافيره.
0: توفى المساعد شرطة أحمد محمد العيب متأثرا بجراحه بعد تعرضه لإطلاق نار داخل قسم شرطة مرور مدينة الجبلين عصر أمس نتيجة خلاف مع أفراد يتبعون للقوات المشتركة، فيما أصيب الرقيب شرطة رمضان محمد خليفة. وأشار شهود عيان إلى إطلاق 3 أفراد يتبعون للقوات المشتركة النار داخل القسم احتياجا على إطلاق سراح سائق دفار دخلوا معه في شجار أمس نتيجة حادث مروري مع عربتهم. وأوضحوا أن أفراد من الاستخبارات تمكنوا من السيطرة على أفراد المشتركة ومنع أحدهم من تفجير قنبلة من نوع الجرانيت. كشفت مصادر عن تعرض فريق يتبع لصندوق إعانة المرضى الكويتي لإطلاق نار كثيف نفذه ملثمون قرب منطقة الخنجريب بغرب كسلة أمس. وأوضحت المصادر أن المسلحين طاردوا الفريق حتى وصوله إلى قرية مجاورة. لقي شخصان مصرعهما وتضرر 174 شخصا نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت 3 ولايات. وقالت لجنة طوارئ الخريف في وزارة الصحة إن الأمطار أثرت على 3 ولايات وأسفرت عن 2 وفاة سجلتا في ولاية غرب كردفان، إضافة إلى تضرر 174 شخصا. وصل وفد من القوى السياسية السودانية إلى العاصمة السويسرية جنيف للمشاركة في اجتماعات نيون التشاورية المقرر انطلاقها غدا في إطار إطلاق عملية سياسية جديدة تمهد لحوار سوداني شامل. وتعقد الاجتماعات برعاية وزارة الخارجية السويسرية بمشاركة ممثلين عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وتحالف قوى الحراك الوطني برئاسة التياني السيسي إلى جانب حزب الأمة القومي بقيادة مبارك الفاضل. تعرض معسكر زبود للاجئين السودانيين بشرق تشاد لأمطار غزيرة مصحوبة بسيول عنيفة أمس أدت إلى تدمير واسع لمنازل اللاجئين ومباني المرافق العامة وإصابة عدد منهم. وقال لاجئون من المعسكر إن الأمطار والسيول أدت إلى حالات جروح وكسور بين اللاجئين ما فاقم من معاناتهم. وأطلق اللاجئون نداء استغاثة بسبب السيول الجارفة التي دمرت خيامهم. كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا عن تفشي الكوليرا في غرب كردفان بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي. وأشار إلى تسجيل 700 حالة إصابة و60 حالة وفاة من بينها 100 حالة إصابة و10 وفيات منذ بداية الشهر الجاري. وأضاف ستيفن دجاريك في هذا الخصوص:
6: يتفاقم تفشي الكوليرا في ولاية غرب كردفان المجاورة بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي. وقد دعمنا توفير علاجات الكوليرا والإمدادات وحملات التوعية بالإضافة إلى إنشاء مراكز لعلاج الكوليرا في الولاية.
0: شكى النازحون في معسكرات طويلة في شمال دارفور من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الأساسية بعد الحرائق التي جرت في الأسواق. وقال نازح لراديو دبنجا إن كيلو الأرز ب10,000 جنيه بينما ارتفع رطل السكر من 1,000 إلى 2,500 ثم 3,000، الزيت 5,500 والبصل من 65 إلى 75 جنيها. وأضاف في هذا الخصوص:
7: خلا شديد يعني الآن الربل إيش ب10 يعني منا الكليكيت بتاعت إيش منا ب100,000، السكر من 1,800 فات ل2,500 فات ل3,000 هسي، والزيت كذلك 5,500، البصل كليكيده من 65 إلى 70 75 يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت الدكتورة بدور آدم محمد المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية بشمال دارفور عن تسجيل 9028 أسرة من نازحي شمال دارفور بالخرطوم خلال 5 أيام، وأوضحت أن التسجيل سيستمر حتى 27 من الشهر الجاري، ويهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة تمكن الحكومة والمانحين من تقديم الخدمات الضرورية للوافدين. بهذا الخبر أعزائي نصل إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: Rádio da Banda.
1: Adeua.
2: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل حديثنا مع الخبير في مجال التعدين دكتور غرشي زين العبدين عبد الله. دكتور غرشي كده كلم أدينا يعني نبذة قصيرة، يعني هسي الشغل بتاع التعدين العشوائي الماشي ده، يعني الأموال والثروة الضخمة اللي بيجنوها المعدنين الأهليين من تعدين الذهب، الأموال دي كلها ما داخلة في دائرة في الدائرة الاقتصادية بتاعت البلد، يعني ده كله اقتصاد أسود، اقتصاد لا. أسود ما عنده أي فائدة بالنسبة للبلد يعني كده. والناس يعني كثير جدا مسكوا، يقول لك قبضوا ناس في بورسودان، قبضوا ناس مهربين الذهب لدولة وين ودولة وين وكده. الشغل ده الآن عشان نحن نقدر نعمل له كنترول، شنو الإجراءات والتدابير اللي انتوا شايفينها انتوا كمعدنين وانتوا كناس مختصين في مجال التعدين؟
3: والله يا اخي احنا تناقشنا، قاعدين نتناقش كدكاترة موجودين في الجامعة بالذات، دكاترة التعدين، و و و وال في سؤال بيطرح طوالي، ايش معنى الذهب ده ما يعامل زي البترول؟ البترول ده ما حق الدولة، ملك الدولة. ال ال ال ال ال الذهب الهسي بيطلع عشوائي ده، بيطلع صاحبه، يعني ما ملك الدولة. يعني خد في بالك أنه الذهب اللي أنت بتطلعه ده حقك، ما ملك الدولة. الدولة بتاخد منك حاجة، وحتى الذهب العشوائي ده ما عليه أي التزامات ضريبية ولا أي حاجة. يعني ممكن يكون الشركات عليها حاجة بسموها الرويالتي السيل، هي العوائد الجليلة. صحيح ما كان العوائد الجليلة زمان كان 7%، لكن رفع عليهم معه 10% حاجة زي كده. المعدن اللي عنده شركة ياخذ منه رويالتي، في حين انه الذهب يعني الذهب اللي انتجوه الفرنسيين كان حاجه اسمها جون فينشرز، يعني شراكه بين الحكومه الفرنسيه والحكومه السودانيه. الحكومه السودانيه لها 51% باعتبار انه الذهب حق السودانيين يعني، او حق الحكومه، والشركه الفرنسيه بتاخذ 49%، لكن هي بتاخذ النسبه بتاعت الاوبريشنز يعني التشغيل، يعني يطلع التشغيل كله ويطلع معداته، وبعدين اللي يفضل يتباع الحكومة تأخذ 51%. أنا أفتكر أن الذهب ده مفروض يكون ملك الدولة عشان يقنن، وأي زول داري يشتغل في مجال الدولة ده عنده شراكة بيننا وبينه، بعد ما يطلع حاجة الأوبريشن كوست اللي هي تكاليف الإنتاج، والباقي انا باخذ نسبه الكبرى للدوله، مش رويالتيز زي ما بعملوا اللي هي عائد جليله ونسبه ضئيله جدا. والذهب كله نسبته يعني صحيح الدوله بتحجز الذهب بتاع المواطن العادي، تقول لي يا اخي انا الذهب حقك، لكن انا ببيعه، الدولار ده انا بتحكم فيه. لكن انا بفتكر انه الذهب نفسه هو مفروض يكون ملك الدوله، زي البترول وزي الآثار وزي الحياة الأساسية حقت الدولة دي. يا أخي الصمغ زمان أنت ما تقدر تبيع الصمغ لأي زول، حق الدولة. فالذهب ده مفروض يكون في نسبة عالية جدا دخل الدولة. صحيح الذهب سعره بقى كويس وعايده كويس، النسبة اللي بدهم لها ده برضو يعني معقولة. هسي الدولة بتقول شنو؟ تقول لك أنتجنا 20 طن مثلا، 20 طن ما حقها، نسبة كبيرة ما حقها. صحيح أنتج المواطن أنتج، لكن ما حق الدولة، ما عايد ما ماشي للدولة. صحيح تستفيدني الدولار حقها، لكن ما حقها. فأنا بفتكر أنه الذهب ده عشان يكون حق الدولة، لازم الدولة تشتغل معك بشراكة. اي زول دايرين تذهب في السودان ده يكون مع شريك الدوله، شريك معه.
2: والذهب هو يا دكتور، ما هو يا دكتور هسي المعدنين ديل هم بمشوا بيجيبوا الاجهزه بتاعت الذهب دي، والاجهزه دي الحكومه بتاخذ منها الضرائب، والحكومه هي ذاتها موافقه في يعني هي موافقه بدخول الاجهزه دي، يعني ده اعتراف ضمن انه التعدين الاهلي اصبح حقيقه، يعني الحكومه ما بتقدر تقاومها. فالظاهرة دي الظاهرة دي حقيقة يعني بالشكل ده معناه الموارد بتاعت البلد دي كلها مهدرة ساجد وماشي في اتجاه ما في زول عارفه يعني.
3: والله انا بفتكر ان الذهب ده كان زمان كان في كنترول عليه. الذهب العشوائي ده كان عليه كنترول كبير، والاجهزه دي اي اجهزه بتاعت كشف كان ما بتدخل عن طريق الجمارك ده الا يكون فيها ترخيص وكده. وانا بتذكر كان في لما كنا في 86 انا كنت في الجيولوجيا، يعني استفدنا من علماء الجيولوجيين الموجودين هناك، وحصهم على اول حاجه حصهم على البيئه، حصهم على الجيولوجيا ذاتها، يعني التعدين شويه ده من الماسه بدمر الجيولوجيا ذاتها، يعني حاجه بنيز تحت الذهب ده كله بيتدمر، انت ما بتلقى اي ايفيدنس يوريك انه في حاجه تحتك، لانه ده حفر لك الارض ده كله ويطلعها ويشرم المناطق كلها. فانا بتذكر كان في ماموريه قالوا في ذهب ظاهر في الدمازين، والذهب بتاع الدمازين ده اهلي، وهي بليسر ديبوزيت يعني تحت المياه، هم بعمل ديكانتيشن بيرجوها كده وبيطلعوا الذهب. فرسلوا ماموريه بتذكر في فتره عشان مش عشان لانه ما هم نايرين قانون عليهم كده، لكن كان بيفتكروا انه الذهب كان عامل كارثه لهم. وبعد ذاك في ماموريه طبعا قامت، وبعدين عندنا اثنين من الجيولوجيين ده الواحد يدفن رحم الله في الحادث في حادث هو ماشيين الدمازين عشان بس الذهب الاهلي ده. فكان حرص الدوله انه الذهب ده يقنن ما يمشي ساكت كده. فبعد ذاك جناس الامم المتحده كمان جو ببرنامج لمعالجه الاثار السالبه للزئبق الموجود. طبعا الزئبق ده اخطر من الصيانات، هم الناس بيقولوا الصيانات خطير هي يعني بقتلك بسرعه الصيانات، لكن الذهب ده بقتل كميات كبيره ببطء، المعدن وغير المعدن انت جيت ماله وشميته وبيعمل لك مدرسه في صدرك كزئبق، فخطير جدا الزئبق طبعا. وجلس الامم المتحده ديل وعملوا برامج وعملوا محاضرات، حضرنا جزء من المحاضرات انه كيف الناس يتعاملوا مع الذهب. التعدين الاهلي ده كان تعدين اهلي طبعا يتعاملوا مع الذهب. بعد ذاك المهم ما عرفوا وقفوا جابوا لهم اجهزه كيف يتعاملوا مع الذهب، جابوا اجهزه على سنه في افران زي البخار ده يطلع فوق، فكان يعني كنترول يعني كان يعني ضابطينها ضبط شديد جدا. وبعدين انا في حاجه يعني مثلا في شركه السودانيه للموارد المعدنيه، هالشركه دي مهمتها انتاجيه، في شركه بتنتج للدوله، الدوله عندها شركات لكن ما تابعه للشركه السودانيه للتعدين، لما التعدين اصلا شركه السودانيه للتعدين ما شفتها بتعدي، لكن في شركه بتعدين تابعه للدوله تعدين وتطلع ذهب وكده. الشركه السودانيه ده اصلا كانت المنايم الحاير في الجيولوجيا اصلا، الرغابة الجيولوجية التامة. وأنا بفتكر أنه حتى الأراضي بتبدأ ترخص للمواطنين ديل مفروض الجيولوجيين ذات يكون عندهم علم بها، يعني شنو اللي عدنوا وشنو ما تعدن فيه، عشان أنه يا إما الجيولوجيين خلاص يقول لهم خلاص دوركم انت بقى في جي بي اس ولا الأجهزة بتاعت الأجهزة بتاعت البحث دي وخلاص، يعني ما يرين تاني جيولوجي، ولا كمان يعمل كنترول للشغل ده والذهب ده يكون مضبوط عن طريق الجيولوجي، والتراخيص تكون عن طريق الجيولوجي، ويكون في جيولوجي معتمد يعتمد الاريا اللي بيشتغل فيها المعدن ده. والجيولوجي كان انا بفكر انه حتى الشركه دي ذاتها المفروض ترجع اصلا مرقت من هيئه العمل الجيولوجيه ترجع عليها هناك، والرغابة تكون أشمل لأنه فيها مدير للمناجم المحاجر جوه الجيولوجيا، وفي وكيل، وفي مدير للهيئة العامة للجيولوجيا، وفيها وزير بقى فيها وزير كمان. فأنا بفتكر أنه الرغابة مفروض تكون رغابة الجيولوجيا كلها.
2: دكتور غرشي، يعني بالرغم من حديثك عن الرقابة وكده، هل بتفتكر أنه المسألة دي حاليا عشان المسألة دي تنظم يعني محتاجة لتشريعات، محتاجة لقوانين عشان تنظم العمل، ولا ليحصل شنو يعني، عشان أن احنا على الأقل نقدر نحافظ على الثروة بتاعت البلد وما تضيع بأعمال عشوائية ساكت يعني. هل القوانين انتو هل شايفيننا انتو كاختصاصيين في التعدين، هل القوانين والتشريعات الآن موجودة يعني ممكن تساهم في تقنين هذه الأوضاع العشوائية؟
3: والله طبعا هو شوف ظروف البلد ذات جعلت أنه يعني الذهب بقى مرغوب وتحلحل بعض المشاكل للدولة في الظروف الحالية الموجودة دي. والسودان طبعا دخل في مأزق اقتصادي رهيب، طبعا أي مورد يجي لها بكون مفيد بالنسبة لها، فما بتحاول تحجم النشاط ده بأي طريقة. الآن ما تقدر تحجم نشاط التعدين ده أصلا لأنه بيدخل زي ما قلت لك، المعدنين الحديين ديل هم اللي بيجهزوا للشركات الكبرى. يعني الشركات دي بتمشي تاخد لايسنس، تاخد تراخيص وبتبني مصانع فيها ما بتنتج. يعني في شركات صحيح في شركات كبيرة بعد تنتج بتطلع ذهب، لكن أغلب الشركات تاخد بلان، تاخد لها ايريا كده وبتمشي تعدن وتجيب الكرتة بتاع المعدنين العشوائيين ده بس. صحيح الدولة هنا بتشيل منها رويلز عالية لأنه بتقدر تضبط الشركات لأنه ما هي المديات ترخيص وفيها إشراف وفيها رغابة طبعا برضو من يعني ما ننسى من الشركة شركة الموارد المعدنية دي فيها مهندسين بيراقبوا، لكن ما شايف لي إنتاج يعني كبير بالنسبة للمهندسين بقوم يعني يحفروا بالذات الناس المناجم يعني يحفر منجم ويحفر يطلع من تحت الأرض من الشركة دي. لا هم بيجي أول حاجة بعملوا المنجم بعملوا الطوان بتاع أصيل الذهب ده ومصنع وبيبني فيها اسمنت ويجي فيها لو فيها فيزلز فيها أحواض كده بيعملوها وبنتج الذهب الجامد الكسر يزيد الطحين، بس يزيد الطحين لأنه تكلفته بقد عالية أو القيمة بتاعت الذهب بقد عالية ممكن يطحن وينتجوا الدولة تستفيد منهم من الرويلز بتاعتها. وحتى الرويلز ده أنا أفتكر أنه كان مفروض يرجع ليه للجلوية لأنه الجلوية أساس الشغل كان بدأ في التعليم في السودان وخريطة الجلوية اللي عملوها ومتابعة أعمالهم وهو في متابعة أعمال بعد ذاك يعني. والرويلز دي كان بدل أنا شايف مرات بيتبرع بها في حتات ساكت كده، لكن لو كانت في الجيولوجيا كان يستفيدوا منها حتى الجيولوجيين ديل في البحث بتاعتهم وجزء منها ماشي للدولة. حتى كان بتذكر المالية بتجي بتجتمع مع إدارة الجيولوجيا من زمان بيشوفوا الدخل بتاعهم ده وبرنامجهم شنو بدهم في البادجت بتاعهم ما يستحقهم من العائد ده والباقي برجع للمالية يعني.
2: طيب دكتور نحن حقيقة نجيب الحلقة دي لحد هنا وبعد ذاك نواصل. شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العبدين عبد الله خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في خرطوم كيف ولأنها كانت موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد ثاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبينتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديه دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم، ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟
4: في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة ده بيبقى مسألة ده واحدة من علامات الخطرة العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز ده برضو من علامات الخطرة زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية. ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد وبكون في يكون يحصل برضو صعوبة في التنفس وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة. ألم شديد جدا جدا في البطن طراش شديد والنزيف سواء كان في في في في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا وفي بيكون صعوبة في التنفس ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
4: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها. لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك. لكن طبعا كان في في برنامج صحي في النظافة لها أثرة المياه الراكدة كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
4: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا الجرادي المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض في الخزانات في الإطارات بتاعت العجلات العلب الفارغة تنظيف مصارف الماء الرشب بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة استخدامها يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض. لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار. يعني مسألة نخد مناي يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بنو وبالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يعني يا جماعة. فدي لازم نحن يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك، إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعة الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده، برضو ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
0: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
4: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أقول لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا يا موصلني زرعت وصلني وهاش في الصين أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بداسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: حسين طالبة من دفعة 2023 مدرسة النموذجية، والحمد لله وبفضل الله نزلنا الامتحان، والليلة يعني لاست داي للامتحان، يعني الامتحانات عدت على خير وما في شيء قابلنا حتى بعد المسافة وكده، يعني لجنة التأسيس والناس اللي قايمة بالامتحانات يعني ما قصروا ما شاء الله وتبارك الرحمن، يعني جابوا لنا توصيل ترحيل لتوصيل بالنسبة للناس اللي أماكنهم بعيدة، وحتى الناس يعني سهلوا لنا ما شاء الله برضو في من ناحية الفطور، برضو الفطور منهم فشاكر ومقدر لهم يعني. والامتحانات ما شاء الله بتمنى النجاح لكل طالب وطالبة نزل امتحان تأسيس، وبرضو بقول للدفعة الجاية شدوا حيلكم، يعني no impossible under the sun at all.
3: الاسم إسراء إسحاق، المدرسة الحكمة الأساسية الخاصة، امتحنا من مركز مدرسة النور. خالص الشكر لحكومة التأسيس لأنه بجد يعني ما قصرت معانا، وإحنا عندنا فترة 3 سنين يعني مهمشين وكده وما نزل الامتحان. الامتحانات عدت على خير، بعضها كان صعب والبعض كان كويس يعني، لكن الحمد لله نحن عملنا اللي علينا والباقي على ربنا إن شاء الله. والامتحانات عدت بكل مثالية، كانت مثالية يعني من حيث الأمن ومن حيث أي حاجة.
4: الاسم ياسر حمادي محمد محمود عبد النبي، طالب في مرحلة الثانوية العليا، الشهادة السودانية، ولا توصل دارفور زالين. الحمد لله إن اليوم قدرنا ننزل، وآخر لنا امتحان اليوم هو امتحان التربية الإسلامية، ويعني الامتحانات أدت بصورة جميلة جدا جدا. ومن هنا أنا بشكر حكومة الوحدة والسلام الذين وضعوا لنا هذا الامتحان في هذه الظروف الصعبة، وقدروا أماكننا يعني نحن كطلاب، وليس لنا أي علاقة أو أي حاجة سياسية بالحرب الدائرة، لأن التعليم والصحة ليس لهم علاقة بالسياسة. التعليم ده قبل اليوم في مبادرات طرحت من المنظمات إنه يجيبوا لنا التعليم ده ويقوموا هم ذات بذات نفسهم، لكن الناس رفضوا. الحمد لله نحن ذات إن الحكومة خدرتنا وجابت لنا امتحانات. بالنسبة لأخواننا الجايين ورا، أقروا نوم وقفا تاني قبلكم وبتمتحنوا في مناطقكم، ما في شغل بقول له تشات، ما في شغل بقول له امشي قدام، امتحانك بيجيك في ولايتك.
5: الاسم أحمد الياس حسن محمد عبد الله، أحد طلاب الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية.
6: في اليوم الأول عندما بدأنا الامتحانات فكنت مضطربا، وعندما عدت إلى المنزل فوجدت تلك الفيديوهات المتداولة في السوشيال ميديا، وجدت أن الغائط محمد حمدان دخل وسط زملائنا بالعاصمة نيالة. هناها أدركت أن مستقبلنا في أيدي آمنة، وأن هذا هو الرجل الذي سينير طريقنا. ومن هنا أشكر الرئيس محمد حمدان دغلو وحكومته على هذا الإنجاز الكبير، وعلى هذا الإنجاز الكبير. وأيضا نشكر وزارة التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم وأيضا هذه التغطية، وأيضا نشكر حزب قمم لتوفيره لترحيل لنقل الطلاب الشهادة.
7: لا أنا حسين حماد حسن من محلية أمدخن ولاية وسط دارفور محلية أمدخن. أتينا إلى الامتحانات وكانت الامتحانات ما شاء الله بالنسبة لنا كحاجة ممكن تكون فرصة حياة، يعني فرصة عمر ما بتتعوض، نسبة لأنه ثلاث سنوات ما نزلنا امتحانات ولا شفنا مدرسة، والحمد لله بفضل حكومة التأسيس والحكومة الحالية للوحدة في السودان إن شاء الله أغامت لنا الامتحانات في دورنا، وإن شاء الله زي ما قال شاكر ومقدر كل الشكر لكل زول ما قال ساهم في بناء هذا زي ما قال في بناء هذه الامتحانات.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح لك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجة دبوا جرنبل لفونا ودبهنا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش فسان أسني بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجة كستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجة معاك ومنك وليك.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على أمبرو، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الطويشة بشمال دارفور. هجمات عنيفة بطائرات مسيرة على الأبيض، والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان بوقف الهجمات على المدينة. انتقادات واسعة لتصريحات البرهان حول عبور سودانيين للحدود مع مصر، وانطلاق مباحثات بين قوى سياسية سودانية في سويسرا غداً.

0: إلى تفاصيل النشرة القديمة لكم إبراهيم جد كريم. أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع اليوم الثلاثاء سيطرتها على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور، فيما أفادت مصادر في القوى المشتركة باستمرار القتال العنيف داخل المدينة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو عديدة من داخل مدينة أمبرو يؤكدون فيها سيطرتهم على المنطقة. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص
1: 2026 الآن تم تحرير منطقة أمبرو بالكامل. الله أكبر.
0: في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال مدينة الطويشة بولاية شمال دارفور. شهدت مدينة الأبيض مساء أمس الاثنين هجمات بطائرات مسيرة وصفت بأنها الأعنف من نوعها. وقالت حكومة شمال كردفان إن قوات الدعم السريع استهدفت معسكر الإيواء الموحد بمدينة الأبيض بطائرات مسيرة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين بينهم 9 أطفال و3 نساء. كما وقعت حالات إصابة جراء هجوم بطائرة مسيرة على عربة تحمل صواريخ كاتيوشا في الأبيض. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تعرض المدنيين لمخاطر متزايدة وتعطل الخدمات الأساسية جراء العنف في الأبيض. وأضاف ستيفن دجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص
2: ترد تقرير عن تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها عاصمة ولاية شمال كردفان. كما تعلمون فإن استمرار العنف يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة ويعطل الخدمات الأساسية، وأجبرت هذه الهجمات على إغلاق العديد من المرافق الطبية في المدينة من بينها مركز غسيل كلى.
0: أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها تحشد قواتها حول مدينة الأبيض في السودان، وقالت إن ذلك من شأنه زيادة خطر العنف ضد المدنيين بشكل كبير، بما في ذلك الهجمات على الأعيان المدنية وتصعيد الصراع في الأبيض وعموم إقليم كردفان، معتبرة ذلك دلائل مقلقة على احتمال وقوع فضائع جماعية وشيكة. وطالبت الخارجية الأمريكية في بيان قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها بوقف أي أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر أو عرقلة المساعدات الإنسانية. أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان واستمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في جميع أنحاء جمهورية السودان. ودعا يوسف جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والوفاء بالتزاماتهم في حماية المدنيين وتيسير الوصول الإنساني الآمن، وجدد تأكيده على ضرورة المساءلة عن جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد المدنيين. بحث رئيس المجلس الرئاسي في حكومة تأسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول العربية والإفريقية مزعد بولس خلال اتصال هاتفي مجمل الأوضاع في السودان لا سيما الأوضاع الإنسانية. وأكد حميدتي أن سلامة المدنيين وحماية المساعدات الإنسانية تمثلان أولوية وخطا أحمر لا يمكن التهاون بشأنه، مشيرا إلى حرص حكومة السلام على ضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني. قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش في أول تعليق على الاعتداء المصري على معدنين سودانيين، قال نسمع أن هناك أشخاص عبروا الحدود إلى مصر وتعرضوا للاعتداء. ووعد البرهان خلال مخاطبة إبان زيارته إلى منطقة الرتج الحدودية مع مصر بالتحري والتحقيق حول ما يتردد عن الاعتداء على سودانيين بعد عبورهم الحدود، ودعا إلى الالتزام بعدم عبور الحدود إلى مصر. وأضاف البرهان في هذا الخصوص
3: سامعين أن في ناس قطعوا وضربون وضربوا وما ضربوا، نحن كدولة وكحكومة بنطلب من أخواننا ومن أهلنا أن الناس التزموا بالحدود، ما في دول يقطع بغادي. الناس اللي نحن مسؤولين منهم مسؤولية تامة، الناس البغادي نحن برضو سودانية قطعوا بهناك برضو مسؤولين منهم، نحن بنتحقق ونتحرى فيما حصل للسودانيين الكلام المتناقض.
0: في المقابل اعتبرت الكاتبة والصحفية رشا عوض أن تصريحات البرهان تمثل تبنيا كاملا للرواية الرسمية المصرية بشأن الحادثة. وأضافت رشا لراديو دبنجا أن عدم صدور بيان رسمي سوداني يوضح للرأي العام تفاصيل الحادثة وموقف السلطات منها

0: تساؤلات عديدة معتبرة أن تبني الرواية المصرية يؤدي عمليا إلى تحميل الضحايا مسؤولية ما حدث باعتبارهم متجاوزين للحدود، الأمر الذي قد يؤدي إلى إغلاق الملف دون مساءلة أو تحقيق بشأن وقوع الهجوم داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
1: بكل أسف البرهان تبنى الرواية المصرية بالكامل، وهي أن هناك سودانيين عبروا الحدود المصرية وتم قتلهم أو اعتقالهم من داخل الحدود المصرية، وهنا تسقط القضية السودانية تماما، ويكون الضحايا هم المخطئون، مخطئون بعبورهم للحدود السودانية إلى داخل مصر، وهذا معناه أن هذه القضية ستموت.
0: من جانبها، أعلنت القوات المسلحة المصرية مهاجمة ما وصفته بالبؤر الإجرامية في المنطقة الجنوبية، وضبط 223 متهم من بينهم 87 مصريا و136 أجنبيا، ومصادرة معدات تنقيب وأسلحة. وأضافت أنها ضبطت عددا من العناصر المتسللة التي لا تحمل مستندات إقامة رسمية داخل الدولة، حيث جرى ترحيلهم إلى بلادهم فورا. أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خلال زيارته إلى منطقة الرتج وما حولها ملكية المنطقة للبشاريين، وأكد أن من حق أي سوداني الإقامة والعمل في أي منطقة، ولا يمكن لأي شخص طرده منها، مبينا في الوقت ذاته أن هناك نظما ولوائح وقوانين يجب التقيد بها. وأضاف أن الجيش الذي تم إرساله إلى المنطقة سيرتكز فيها ولن يعود، مهددا أي شخص يحمل أسلحة ويبتز المواطنين ويأخذ أموالهم قائلا: سنصادر سلاحه ونرسله إلى السجن. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ما في زول عنده كلام ولا في زول عنده رأي، دي حق بلد، دي بلد البشاريين، كل أصله له أمنين على كلام ده، ما في زول أصله بنازع فيه. البشاريين موجودين معانا إحنا هناك في نهر النيل، موجودين في قضارف، وموجودين في كسل، وموجودين في البحر الأحمر، موجودين في في كل الولايات حق السودان دي موجود. زي ما قال أخونا مصطفى كبير، يوم ما سمعنا منهم مشكلة ولا سمعنا منهم كلام غلط، ومتعايشين مع الناس.
0: من جانبهم، أعلنت قيادات أهلية في البشاريين والرشايدة في الرتج طي صفحة الخلافات مشيدين بزيارة البرهان للمنطقة. وأضافت قيادات أهلية في هذا الخصوص:
3: السيد الغايد أنه نبشرك نحن والرشايد، أي خراب في الشمال في الحدود مستعدين عليه واتفقنا عليه، الفضل يرجع لك. قفيت الفتنة من أول إلى آخر. أول نشكر أخواننا البشارية، اليوم جونا فرج كذا واجتمعنا سوا، ونحن والبشارية جسد واحد.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بولاية جنوب دارفور على اتفاق لطي صفحة النزاع بينهما والالتزام بترسيخ دعائم السلام والاستقرار. وجدد ممثل قبيلة بني هلبة الأمير أحمد لين التزام قبيلته بخيار السلام، فيما أكد ممثل قبيلة السلامات الأمير محمد البشير موسى أن السلام يمثل الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار، داعيا إلى متابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر والتصدي لأي محاولات تهدد التعايش السلمي. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس إلى معالجة القضايا المرتبطة بمرحلة ما بعد الصلح، بما في ذلك فتح الطرق والأسواق وتأمين مناطق التماس وعودة المتأثرين بالنزاع. وأضاف في هذا الخصوص:
4: نحن من جانبنا بإذن الله كحكومة نلتزم التزام قاطع بما سمعناه وبما استفقتم عليه، كلام ده ما فوق رجعة، والحكومة حتتدخل بقوة لتنفيذ هذا الصلح. في حاجتين هسي تكلمت فيها ودي نفس المسائل الجديدة، هي العودة الطوعية والمسألة المتعلقة بفتح الأسواق والطرق من وإلى ولاية الجنوب دارفور. نسأل الله إنه ما اتفقنا عليه وما شهدنا عليه أن ننفذه بحذافيره.
0: توفى المساعد الشرطة أحمد محمد العجب متأثرا بجراحه بعد تعرضه لإطلاق نار داخل قسم شرطة مرور مدينة الجبلين عصر أمس نتيجة خلاف مع أفراد يتبعون للقوات المشتركة، فيما أصيب الرقيب شرطة رمضان محمد خليفة. وأشار شهود عيان إلى إطلاق 3 أفراد يتبعون للقوات المشتركة النار داخل القسم احتياجا على إطلاق سراح سائق دفار دخلوا معه في شجار أمس نتيجة حادث مروري مع عربتهم. وأوضحوا أن أفراد من الاستخبارات تمكنوا من السيطرة على أفراد المشتركة ومنع أحدهم من تفجير قنبلة من نوع الجرانيت. كشفت مصادر عن تعرض فريق يتبع لصندوق إعانة المرضى الكويتي لإطلاق نار كثيف نفذه ملثمون قرب منطقة الخنجريب بغرب كسلة أمس. وأوضحت المصادر أن المسلحين طاردوا الفريق حتى وصوله إلى قرية مجاورة. لقي شخصان مصرعهما وتضرر 174 شخصا نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت 3 ولايات. وقالت لجنة طوارئ الخريف في وزارة الصحة إن الأمطار أثرت على 3 ولايات وأسفرت عن 2 وفاة سجلتها في ولاية غرب كردفان، إضافة إلى تضرر 174 شخصا. وصل وفد من القوى السياسية السودانية إلى العاصمة السويسرية جنيف للمشاركة في اجتماعات نيون التشاورية المقرر انطلاقها غدا في إطار إطلاق عملية سياسية جديدة تمهد لحوار سوداني شامل. وتعقد الاجتماعات برعاية وزارة الخارجية السويسرية بمشاركة ممثلين عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وتحالف قوى الحراك الوطني برئاسة التيجاني السيسي إلى جانب حزب الأمة القومي بقيادة مبارك الفاضل. تعرض معسكر زبود للاجئين السودانيين بشرق تشاد لأمطار غزيرة مصحوبة بسيول عنيفة أمس أدت إلى تدمير واسع لمنازل اللاجئين ومباني المرافق العامة وإصابة عدد منهم. وقال لاجئون من المعسكر إن الأمطار والسيول أدت إلى حالات جروح وكسور بين اللاجئين ما فاقم من معاناتهم. وأطلق اللاجئون نداء استغاثة بسبب السيول الجارفة التي دمرت خيامهم. كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا عن تفشي الكوليرا في غرب كردفان بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي. وأشار إلى تسجيل 700 حالة إصابة و60 حالة وفاة من بينها 100 حالة إصابة و10 وفيات منذ بداية الشهر الجاري. وأضاف ستيفن دجاريك في هذا الخصوص:
5: يتفاقم تفشي الكوليرا في ولاية غرب كردفان المجاورة بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي. وقد دعمنا توفير علاجات الكوليرا والإمدادات وحملات التوعية بالإضافة إلى إنشاء مراكز لعلاج الكوليرا في الولاية.
0: شكا النازحون في معسكرات طويلة في شمال دارفور من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الأساسية بعد الحرائق التي جرت في الأسواق. وقال نازح لراديو دبنجا إن كيلو الأرز ب10,000 جنيه بينما ارتفع رطل السكر من 1,000 إلى 2,500 ثم 3,000، الزيت 5,500 والبصل من 65 إلى 75 جنيها. وأضاف في هذا الخصوص:
6: غلاء شديد يعني الآن الروبل إيش ب10 يعني منا الكليكيت بتاعت إيش منا ب100,000، السكر من 1,800 فات ل2,500 فات ل3,000 هسي، والزيت كذلك 5,500، البصل كليكيت من 65 إلى 70 75 يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت الدكتورة بدور آدم محمد المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية بشمال دارفور عن تسجيل 9,028 أسرة من نازحي شمال دارفور بالخرطوم خلال 5 أيام. وأوضحت أن التسجيل سيستمر حتى 27 من الشهر الجاري ويهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة تمكن الحكومة والمانحين من تقديم الخدمات الضرورية للوافدين. بهذا الخبر أعزائي نصل إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
7: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
8: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
9: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
8: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان لليوم الثلاثاء 23 من شهر 6 لسنة 2026 وتتابعون فيها جدل متصاعد حول حادثة المعدنين السودانيين على الحدود مع مصر بعد تصريحات البرهان.
1: حديث البرهان هو تبني للرواية الرسمية المصرية بالكامل.
10: انتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية.
11: في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل.
10: تجمع مزارعي الري المطري بالقضارب يحذر من أضرار تحصيل رسوم من المواد البترولية المخصصة للزراعة.
12: الجازولين سلعة أساسية وليس بسلعة كمالية يمكن للمزارع أن يستغنى عنها.
10: بمناسبة اليوم العالمي للاجئ مطالب من لاجئين شرقي تشاد بتحقيق العدالة.
13: دايرين نذكر عالمي انه احنا وجودنا هنا يعني منتظر للغدية بتاع البلد انه لابد من انه هيكون في حساب بالنسبة للناس اللي طغوا جرائم سواء كانت القدام ولا الجداد.
10: شكاوى من تدني الأوضاع الغذائية والصحية بمعسكرات شمال دارفور.
6: معسكرات دينا نقولنا مسل نقولنا غزان تنجر نقولنا شنقل طوبا نقولنا دوبو كل خدمات متردة يعني بل هنالك إنه من جانب الأمن ذاتها إنه في اتجاهها شنقل طوبا.
10: حريق بجزيرة سرقد بحلفة يقضي على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأشجار والنخيل.
14: حريق ده لما خش حرق النخيل كله أنا ما بقول لك حكاية بتاع ألف ولا ألفين لكن ما يقارب 3000 كنظرياً.

0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان بشأن حادثة المعدنين السودانيين الذين قتلوا وأصيبوا بالقرب من الحدود المصرية موجة من الجدل، حيث دعا البرهان خلال زيارته إلى منطقة الرج الحدودية المواطنين السودانيين إلى عدم تجاوز الحدود، وأن على السودانيين الالتزام بها وعدم التوجه إلى الجانب الآخر حتى لا يجلبوا مشاكل لأنفسهم ومشاكل للدولة.
1: دارتنا الشماليه دي او الشرقيه دي برضو نحن برضو نقدر الناس ونحترمهم، نطلب ان الناس ما يتعدوا الحدود، ما يمشوا بغاد عشان ما يجيبوا مشاكل لرقبتهم ويجيبوا مشاكل للدوله. سامعين انه في ناس قطعوا وضربوهم وضربوا وما ضربوا، نحن كدوله وكحكومه بنطلب من اخواننا ومن اهلنا ان الناس التزموا بالحدود، ما في دول يقطع بغادي. الناس اللي احنا مسؤولين منهم مسؤوليه تامه، الناس اللي بغادي نحن برضو السودانيين اللي قطعوا بهناك برضو مسؤولين منهم، ونحن بنتحقق ونتحرى فيما حصل للسودانيين. الكلام المتناقض بأن في سودانيين قطعوا بغاد وضربوهم، عشان كده احنا نحافظ على رقبتنا، نحافظ على مالنا، نحافظ على انفسنا، ونقعد داخل حدودنا. داخل حدودنا هنا ده كل شيء بنقدر عليه، ما في مشكله ما بتتحل.
0: أثارت هذه التصريحات موجة من الجدل، حيث اعتبرت الكاتبة والصحفية رشا عوض أن تصريحات البرهان تمثل تبنيا كاملا للرواية الرسمية المصرية بشأن الحادثة. مزيد من التفاصيل مع الأستاذة رشا عوض.
2: حديث البرهان هو تبني للرواية الرسمية المصرية بالكامل. أصلا الرواية المصرية إنه الجيش المصري ضرب عدد من المعدنين واعتقلهم داخل الحدود المصرية، وهذه رواية مضللة. الذي حدث أن هناك طيران مصري عبر الحدود وضرب مناطق التعدين داخل الحدود السودانية، وترتب على ذلك مجزر راح ضحيتها عشرات السودانيين بين قتيل وجريح. فأمر مؤسف جدا أن لا يسمي البرهان الأشياء بمسمياتها، وأن لا يخرج بيان رسمي من سلطة الأمر الواقع يشرح للرأي العام السوداني ما الذي حدث وما هو موقف هذه السلطة مما حدث. ولكن بكل أسف البرهان تبنى الرواية المصرية بالكامل، وهي أن هناك سودانيين عبروا الحدود المصرية وتم قتلهم أو اعتقالهم من داخل الحدود المصرية، وهنا تسقط القضية السودانية تماما، ويكون الضحايا هم المخطئون، مخطئون بعبورهم للحدود السودانية إلى داخل مصر. وهذا معناه أن هذه القضية ستموت، وهذا مؤشر لأن مصر لديها الضوء الأخضر من أعلى سلطة في البلاد لأن تفعل داخل الأراضي السودانية ما تشاء، والسلطة الموجودة في السودان بدلا من أن تحتج وبدلا من أن تتخذ الخطوات المتعارف عليها دوليا تجاه هذه الأحداث تتبنى الرواية المصرية لا بالكامل، تتبنى رواية الطرف المعتدي وتمنحه تبريرا مجانيا لما حدث، وهذا أمر مؤسف جدا.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور، وجهت في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ الصادق علي حسن، المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات.
3: هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في القماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة، هو لا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محمد دافور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية التوصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب. نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل لقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجارب تجاوزها يعني الزمن، وهي نفسها صارت جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السودان. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يرغب في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراق السياسي. هذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة. مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الخماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة، وهذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات، يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هنالك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدولي.
0: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث احتفل اللاجئون السودانيين بشرق تشاد يوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر 6 الجاري. وبهذه المناسبة طالب اللاجئين بمعسكر جاجا بشرق تشاد طالبوا بتقديم الجنود الذين شردوهم من قراهم وديارهم إلى القضاء تحقيقا للعدالة. تفاصيل مع اللاجئ حماد محمد آدم.
4: احنا جينا في 2003 ودائما بقول انه المريض هو اللي البشر بمرضه، يعني نحن ما نسينا، لكن دايرين نذكر العالم انه نحن عندنا يعني 21 عاما مدعت في دولة تشاد، ودايرين نذكر العالم انه احنا وجودنا هنا يعني منتظر للغدية بتاع البلد، انه لابد من انه هيكون في حساب بالنسبة للناس اللي ارتكبوا جرائم سواء كانت القدام ولا الجداد، لكن مفترض انه على الأقل يعني المجتمع الدولي طبعا يعني إنه عشان ناس يشعروا لاجئين بالفرحة وبسرور لابد من إنه يحاول إنه يقبط المجرمين يعني ويجي حل من الحوال، لأنه يعرف إنه السودانيين ما حيحاولوا إنه حيمسكوا الناي، لأنه حتى حكومة سودانية يعني الموجود والمشى برغم إنه يعني يشوفوا هي شيء واحد بس، لكن ما في أي في المؤسسات القضائية ما في أي زول يعني قال إنه في سودان يرتكب جريمة ولا يعني ما قال أي حاجة، برغم إنه إحنا سودانيين وعارفينه كويس، وده يعني مشكلة كبيرة جدا بالمناسبة بالنسبة لنا هنا. سوري، افترض الكلام ده ما يقال للمجتمع الدولي ولا أي جهات خارجية. لو كانت في عدالة في داخل الدولة السودانية يعني كانت طبقوها الدولة السودانية، أننا ما كان مدانا يعني 20 سنة 21 سنة في تشات. افترض أنه كان تم العدالة والسودان كان حاول يرجع ناس سودانيين كان يرجعهم بالبلد ويأتي حقوقهم والمحاسبة يعني جزء من الحق من الحقوق بتاع الشعب السوداني. الحكومة الموجودة عارف أنه في أفراد السودان بغض النظر أنه هو رئيس ولا ما كان رئيس وكده، هو سوداني زين كده وحكم البلد. احنا نتعرف المجتمع الدولي انه يسرع علينا في قضيتنا، لان القضيه بقى قديمه لو كم سنه وثاني جاء قضيه جديده جاء تراقبت في الحته ده. بالضروره انه الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين كل الدول المانيا الكوار انه لازم يتعامل بقضيتنا لنا بالضروره، يعني انه لنا ما نستثنى، لانه كل الناس طالبوا العداله. انه نعم الدول عندهم علاقات يعني ما دول عنده مصالح بتاع دولهم وكده، لكن العداله فوق كل شيء يعني باي حال من الاحوال. انه احنا نطالب منهم كولايات المتحده الامريكيه بالضروره والاتحاد الاوروبي والصين وروسيا وباقي الدول ده كله وحتى الدول العربيه، يعني رغم انه ما وقفت معنا، لكن برضو نطلب انه والافريقيه ايضا، يعني انه هنا قضيه افريقيا، لانه قضيتنا احنا كافريقيا كله يعني قضيتهم. افترض برضو نسونا وهنا قاعدين نشوفهم، يعني انه فقط اجتماعات لقاءات فردية وجماعية في محلات فنادق وخلاص بنتهي باسم افريقيا، لكن وينو انسان افريقيا قدمت له عدالة انتو كافارقة؟ يعني فهنا 20 سنة قاعدين هنا منتظروكم، منتظرين العدالة، إنه لازم يتم العدالة يعني. فالوجودنا هنا ده بالمناسبة يعني ما يعني إنه نينا يعني موجودين هنا بإنه نينا دارين البلد ده، لا، لكن نشكر ناس الدولة بإمكانيات بتاعهم البسيطة، أهونا وقاعدين معهم بكل حال، سواء كانت يعني شينا أو كويسة، يعني نشكرهم إنه نينا قاعدنا في دولتهم بأي حال من أحوال يعني. ما ممكن ننصهم بأي بساطة، برغم من إنه يعني هم ذاتها يعني قاعدين في السودانيين بكثرة، لكن نينا بنشوف إنه ده نينا بيشوفوا حقنا يعني، الحسي هم سؤالينا يعني. صحيح ناس محكمة بتظهر وجودهم يعني، لكن الحاجة اللي لنا شعرناها بالبساطة كده إنه في جهات بحرقل يعني دول كبرى بعينها، لكن هنا نكلم إنه الدول لازم يحاول يقفوا مع العدالة يعني بأي حال من الأحوال، أنه السودانيين من المستحيل أنه يحاول إنه يعني يسلموا الناس دي، لأنه بيشوف إنه دي الكتالون ما كأنه ما سودانيين يعني، ما سودانيين. أما المحكمة والله هنا يعني شايفين إنه هم جادين بصراحة كده، رغم إنه ده بنظرتي أنا جادين كتير جدا، لأنه حولوا كله بكل الأصول إنه يقدر يواصل مع السودانيين بأي حال من الأحوال، إنه يغنوا الآخرين، إنه يدي هي نينا دارين يطبقوا العدالة. يفترض إنه كان ده ما دور المحكمة الجنائية الدولية، ده كان دور المحاكم السودانية، ده كان دورهم هم اللي ممكن يعوضوا. تانينا أصلا ما نقدر نقول إنه العدالة الدولية إنه هو عنده مشكلة ولا حاجة، لا لا لا، بظل لأنه أول ناس يمكن يعني نقول المدعي العام السابق لويس مارينو أكامبو هي الرجل الوحيد اللي قام فجر القضية ده، ويعني بكل شفافية يعني، ويتكلم وكل ما يجي ما يليوم طوالي جو أي واحد بيتكلم بي على حسب القدم جواسي في عبد الكريم الخان. فأنينا نتمنى إنه يتحركوا ساكنا بالنسبة لاتجاه بتاع القضية، ونينا لكن ندعو المجتمع الدولي باتجاهنا نينا إنه لا بد من إنه الأوروبيين والأمريكانيين والروسيين والصينيين، رغم إنه في ناس بقفوا لمصالح إنه عارفين البساطة، ونينا اجتمعنا معهم في حاجات كثيرة جدا ورناهم حاجات كثيرة جدا بالمناسبة يعني، إنه وحتى يعني مذكر إنه يعني في وفد صيني اتكلمنا معهم كثير جدا في لانايل، لأنه كانت رئاسة وقت بريطانيا يعني في الكلام ده في جوزبيدا، اتكلمنا معهم كثير جدا إنه الأمور الماشي ما كان ما ما ما حقيقي، ورناهم إنه المصلحة وين، لأنه قلنا إنه ما ممكن تبدل العدالة بمصالحكم أنتم، فاتكلمنا معهم كلام كثير جدا. المجتمع الدولي هنا ورناهم وقالين لازم نورهم إنه لابد من انه الناس دي هيقدمون في العداله باي حال من الاحوال، انه يا جماعه الناس خلي مصالح ويشوفونا نينا الناس المساكين اللي قاعدين نقوموا هنا، لابد من انه يكون في يعني ما انه شك مطلق في الـ في الـ في الـ في, الـ في المحكمه الجنائيه الدوليه، لكن عارفين انه في محكمه عندها في ناس بعملوا يعني عراقيل، وفي جهات كمان بقفوا مع المحكمه يعني بصراحه كده يعني، عشان كده نينا نطقوا وتقررنا لجهات المانيا انه لازم يقفوا مع المحكمه الجنائيه الدوليه، وان كانت لو ما دايرين يعني نينا ما نشك في لو ما دايرين تعاملوا مع المحكمه الجنائيه دايرين عشان يحكموا لنا مجارمه بس، فقط انه هنا عرفنا انه نصرنا من جانب، وده حق من حقوق بتاع اي بشر في الدنيا الموجوده، انه العداله ده هي حق لاي انسان يستحق انه ينعم بالعداله، انا ده حق من حقوقنا، جزء من الحقوق اللي نينا قاعدين نطالبوا فيه.
0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان اليوم. اشتكى نازحي معسكرات شمال دارفور بمنطقة طويلة وما جاورها من تدني في الأوضاع الغذائية والصحية وإشكالات في الإسكان وانعدام المشمعات مع دخول فصل الخريف. مزيد من التفاصيل مع حسن آدم فلنستمع إليه.
5: الوضع يعني بطالة شديد جدا يعني، من جانب الصحة زيرو، من جانب الغذاء زيرو، الشيء الوحيد 100% بكون أمن يعني، خدمات يعني تعبانة جدا، والمنظمات حسي كده 7 شهور ما في جهة وصل المساعدات ليومنا هذا لسه، والناس لسه تعبانين للغاية يعني شديد، والأسواق كمان بعد الحريق كمان برضو ظهرت إنه غلاء شديد يعني، الآن الروبل إيش بـ10 يعني، منال كليكيت بتاعت إيش منال بـ100,000، السكر من 1,800 فات لـ2,500 فات لـ3,000 هسي، والزيت كذلك 5,500، البصل كليكيدو من 65 إلى 70-75 يعني، في زيادات يعني مفاجئة ما قدرنا نعرف من شنو، دقيقة 135 كيلو بجيك قرابة بـ6,000 يعني، الحاجات كله فيه زيادة يعني، اللحم كيلو بـ15 يعني، الدان والكبار، لكن الناس ما بيمتلكوا حاجة لأنه بيبوه يعني، الأسواق ده كله يعني من طويلة مرطال فانجا دوبو كله من الطريق ده شنغل طوباي، يعني كل الأسواق بتاع المسكرات ده في انهيار تام. يعني هي دايرين الجهات المانية والجهات الدولية كلهم يتحركوا عاجل لإنقاذ المجاعة. يعني كان الزول جاهز له سنة ولا سنتين ولا سنة ونص، وهو ما عنده زرع ولا سنة ينفاذ زرع، ولا الآن عنده مهل الزرع بزرع. يعني والناس الآن في الأعراء، يعني في ناس ليه ونحزها يعني ما عندهم حتى مشفمات، يعني والقريفة للأبواب المطر ده قاعد يكب طوالي هسي. يعني أتمنى إنه يكون في دعم طوارئ متوفر، يعني لأنه ناس يعني فيهم ناس بنوم جيانين وبقوم جيانين، والمرض كتير يعني أمراض بكل أنواعه، يعني سكري، دقيق، حساسيات، سوء تغذية. يعني تتخيل ليه يومنا هذا ما في مركز فيه الدواء ساكت، يعني مركز كده الآن كل المراكز طلعت في الخدمة. يعني نتمنى إنه رسالتنا توصل للجهات المسؤولة على أساس إنه يحركوا، لازم يلحق النازحين ده بأسرع وقت. المسكرات الرئيسية لأنه شوية إنه خدماته بكون متوفر، وبكل شهر بتضم حاجة الطوارئ، بكون اللي هي دبنير وطويلة بشقيها، يعني إنه طويل الشرق طويل الجنوب طويل العمدة. المهم يعني في مقدمات، لكن ما باقي مسكرات. إن قلنا تينا، إن قلنا مسل، إن قلنا قزنطنجر، إن قلنا شنقل طوبا، إن قلنا دوبو، إن كل خدمات متردد. يعني بل هنالك إنه من جانب الأمن ذاتها إنه في اتجاه بتاع شنقل طوبا فيها مضايقات بالنسبة للناس الماشين في الشوارع، أم دورور ماشين الطالين في الزراعة برضو بتعرضوا من انفلاتات راقدة. يعني الخطورة الأكبر اللي هي مجال هيضرب وهينتهي من ملايين الناس اللي طلعوا من كوارث ده، تلقى في البيت 20 نفر 15 نفر وما بملكوا حاجة، ودي مشكلة كبيرة جدا. الشيء الثاني بالنسبة للمعايقين برضو ما في أي خدمة لهم، لأنه بيت ببيت ممكن تلقى، أو تالت بيت أو رابع بيت تلقى معايق. إما بالنسبة للمهجرين في طويلة غايته إنه خدمات بتوصلهم، لكن إما ناس في باقي مسكرات دي في المصل في مرتلات دي ما في معايق جاءوا أي هنا. يعني إما من ناحية الأمن الحمد لله هنا يعني كان طويلة، كان مرتال، كان دوب وعصي، ما في معوقات كثيرة. إما شنقل طباي تابت نحو بتأرد لبعض مرات للاعتداءات وكده، يعني نتمنى الاعتداءات دي تقيف.
0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف عن تعذر مساعي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات، واعتبرت أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. مزيد من التفاصيل مع رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالقضارف ياسر علي الصعب.
6: مرحب بك ومرحب بمستمعي إذاعة دبنجة. بلا شك خبر تعذر مساعي أو فشل مساعي اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف وتجمع مزارعي السودان مع الحكومة الاتحادية في رفع الرسوم الاتحادية والولائية من الوقود الزراعي سيلغي بآثار سالبة جدا على موسم الصيف القادم، إذ يعتبر الجازولين سلعة أساسية وليس بسلعة كمالية يمكن للمزارع أن يستغنى عنها. بلا شك سيخصم كثيرا من الخطط التأشيرية لوزارة الزراعة المزمع زراعتها في هذا العام، إذ لن يتمكن كثير جدا من المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار الفلكية. ونحن كمزارعين يعني نحمل الحكومة الاتحادية ووزارة المالية مقبة ما سوف يحدث من نقص في الغذاء، ونحن يعني كلجنة مفوضة لمزارعي القضارف وجمع مزارعي السودان حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام عليه. يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا، مما سيجعل هناك نقص كبير جدا في الغذاء في الموسم القادم.
0: أخيرا مستمعينا الكرام، اندلع حريق يوم الاثنين بجزيرة سرقت بمنطقة السكوت بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، وقضى على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأشجار والنخيل وبساتين الفواكه. مزيد من تفاصيل هذا الحريق مع المواطن مبشر عبد الفتاح.
7: حريق قام في حدود الساعة 10:10 وربع، قام في جزيرة اسمها إنارتي. السبب مشهول لحد هسه إذا كان بفعل فاعل ولا الحاصل شنو، لحد هسه طبعا ما عرفنا الحاصل. حريق من جزيرة إنارتي خش في جزيرة اسمها ياقوب نارت. نحن في السكوت عامدا، الجزر الواقع جوا البحر بتكون قريبة من بعض، أكبر فاصل بما يقارب النص كيلو مثلا. ياقوب نارت جزيرة معروفة إنه لها كم سنة، فيها نخيل وفيها زراعة، لكن خاصة أشجار النخيل معروف عند الناس وعارفين انه لها كم سنه ما تنظفت. عشان كده ناس المنطقه كانوا عارفين ان الجزيره دي عباره عن قنبله موقوته. الحريق طبعا كان ضخم شديد بمعنى الكلمه، لحد هسه يمكن ما مستوعبين الحصل، وانه الحريق ده كان بالقدر الهائل ده. الخسائر في النخيل ثقيله الحمد لله، يعني هو فعلا كان في الحريق ده خشت في البيوت، القرف، العرش حقها بالعرش البلدي. الخسائر كبيرة شديد خاصة في النخيل، نقول قدر الله ما شاء وفعل. لكن الحاجة اللي بيحزن الزول إنه يعني إنسان الجزيرة دي الحاجة اللي كان بيعول عليها عشان يقضي مصاريفه يعني يلقى أكل عيشه، يا هو كان النخيل والزراعة دي. وطبعا الحريق ده لما خش حرق النخيل كله، انا ما بقول لك حكايه بتاع 1000 ولا 2000، لكن ما يقارب 3000 كنظريا. لو مشينا للفرز انا متاكد انه بيطلع اكتر من كده، بغض النظر عن الفواكه المانجا والجوافه اللي اتحرقت. برضو انسان الجزيره كان بعول عليها ايام الموسم، ولو كان يمشي يبيعها بالبسيط في السوق، لكن برضو ده للأسف اتحرق. وبرضو عطلنا من الزراعة الصيفية من الموسم الصيفي، بما انه الكهرباء طبعا كانت خاشة الجزيرة دي بالعمدان، لكن للأسف ما قدرنا نسيطر على الكهرباء دي وحرقت الأسلاك الكهرباء.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا، أشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دابنغا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
1: المحكمة الجنائية الدولية،
0: الجزء الثاني، المحكمة في مجال التطبيق، قضية علي كوشيب وأهمية أصوات السكان الدارفوريين. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. تمثل قضية علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضا باسم علي كوشيب مرحلة مهمة في عمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور، وهي القضية الأولى من بين قضايا دارفور المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تنتقل من إجراءات التحقيق والأوامر بالقبض إلى مرحلة تبلور حكما كاملا بعد المحاكمة. فقد أودع عبد الرحمن في عهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 حزيران يونيو 2020، وخلصت الدائرة الابتدائية الأولى في 6 أكتوبر 2025 إلى أنه مذنب ب27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وفي 9 كانون 1 ديسمبر 2025 حكمت عليه المحكمة بعقوبة سجن لمدة 20 عاما مع خصم المدة التي سبق له أن قضاها في الاحتجاز. وقد دخلت القضية الآن مرحلة ما بعد صدور الحكم، مما يعني أن المحاكمة انتهت ولكن الإجراءات القضائية لا تزال مستمرة، ويشمل ذلك إجراءات استئناف الحكم والنطق بالعقوبة وبالتوازي مع عملية جبر الأضرار. فبعد أن نطقت الدائرة الابتدائية بالعقوبة أصدرت في 9 كانون 1 ديسمبر 2025 أمراً بتقديم مذكرات بشأن جبر الأضرار، وذلك بالتزامن مع مواصلة أنشطة الاستئناف في شهري كانون الثاني يناير وشباط فبراير 2026. أما دائرة الاستئناف فقد أصدرت في 11 آذار مارس 2026 قراراً بشأن طرق مشاركة المجني عليهم في إجراءات استئناف النطق بالعقوبة. ومن الناحية العملية انتقلت القضية من مرحلة المحاكمة والحكم إلى المراحل القانونية التي تلي الإدانة، ألا وهي استئناف الحكم والعقوبة ووضع إطار عمل خاص بتدابير محتملة لجبر الأضرار. وفي الوقت نفسه يواصل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم لا تزال جارية في دارفور. ولا تنفك أصوات الدارفوريين على مر جميع مراحل عمل المحكمة تكتسي قدراً كبيراً من الأهمية، إذ أن الحوار المستمر مع المجتمعات المحلية المتضررة ومواصلة العمل معها يندرجان دائماً في إطار عمل المحكمة بشأن دارفور. فالرسالة واضحة، المساءلة لا تتحقق من خلال قاعات المحاكم وحدها، فهي تعتمد أيضاً على الشهادات والتوثيق ومشاركة الناجين والقنوات الموثوقة التي يمكن للمجتمعات المحلية من خلالها أن تتبادل المعلومات على نحو آمن، إضافة إلى أن أصوات الدارفوريين لا تعد هامشية في هذه العملية وإنما تندرج في صميمها. فالمعلومات الواردة من المجتمعات المحلية المتضررة تساعد المحكمة على فهم أنماط الجرائم وحفظ الأدلة ومواصلة أعمالها التحقيقية. وقد أكد مكتب المدعي العام مؤخراً أن عمله يشمل الآن أيضاً التحقيق في جرائم مزعومة أكثر حداثة، لا سيما في الجنينة والفاشر. وفي الأيام المقبلة سوف تتناول الحلقات القادمة عن كثب هذا العمل الجاري وتظهر كيف أن أصوات الدارفوريين لا تزال جزءاً لا يتجزأ منه، وكيف يمكن تبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة عبر القنوات الرسمية للمحكمة.
1: المحكمة الجنائية الدولية،
2: بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر.
4: رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على أمبرو، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الطويشة بشمال دارفور. هجمات عنيفة بطائرات مسيرة على الأبيض، والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان بوقف الهجمات على المدينة. انتقادات واسعة لتصريحات البرهان حول عبور سودانيين للحدود مع مصر، وانطلاق مباحثات بين قوى سياسية سودانية في سويسرا غدا. التوقيع على اتفاق صلح نهائي بين قبيلتي بني هلبة والسلامات، ورئيس مجلس السيادة يتمكن من طي صفحة الخلافات بين البشر.

0: كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع اليوم الثلاثاء سيطرتها على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور، فيما أفادت مصادر في القوى المشتركة باستمرار القتال العنيف داخل المدينة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو عديدة من داخل مدينة أمبرو يؤكدون فيها سيطرتهم على المنطقة. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص
1: 2026 الآن تم تحرير منطقة أمبرو بالكامل. الله أكبر.
0: في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال مدينة الطويشة بولاية شمال دارفور. شهدت مدينة الأبيض مساء أمس الاثنين هجمات بطائرات مسيرة وصفت بأنها الأعنف من نوعها. وقالت حكومة شمال كردفان إن قوات الدعم السريع استهدفت معسكر الإيواء الموحد بمدينة الأبيض بطائرات مسيرة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين بينهم 9 أطفال و3 نساء، كما وقعت حالات إصابة جراء هجوم بطائرة مسيرة على عربة تحمل صواريخ كاتيوشا في الأبيض. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تعرض المدنيين لمخاطر متزايدة وتعطل الخدمات الأساسية جراء العنف في الأبيض. وأضاف ستيفن دجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
2: ترد تقرير عن تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها عاصمة ولاية شمال كردفان. كما تعلمون فإن استمرار العنف يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة ويعطل الخدمات الأساسية، وأجبرت هذه الهجمات على إغلاق العديد من المرافق الطبية في المدينة من بينها مركز غسيل كلى.
0: أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها تحشد قواتها حول مدينة الأبيض في السودان، وقالت إن ذلك من شأنه زيادة خطر العنف ضد المدنيين بشكل كبير، بما في ذلك الهجمات على الأعيان المدنية وتصعيد الصراع في الأبيض وعموم إقليم كردفان، معتبرة ذلك دلائل مقلقة على احتمال وقوع فظائع جماعية وشيكة. وطالبت الخارجية الأمريكية في بيان قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها بوقف أي أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر أو عرقلة المساعدات الإنسانية. أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان واستمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في جميع أنحاء جمهورية السودان. ودعا يوسف جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والوفاء بالتزاماتهم في حماية المدنيين وتيسير الوصول الإنساني الآمن، وجدد تأكيده على ضرورة المساءلة عن جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد المدنيين. بحث رئيس المجلس الرئاسي في حكومة تأسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول العربية والإفريقية مزعد بولس خلال اتصال هاتفي مجمل الأوضاع في السودان لا سيما الأوضاع الإنسانية. وأكد حميدتي أن سلامة المدنيين وحماية المساعدات الإنسانية تمثلان أولوية وخطا أحمر لا يمكن التهاون بشأنه، مشيرا إلى حرص حكومة السلام على ضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني. قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش في أول تعليق على الاعتداء المصري على معدنين سودانيين، قال: نسمع أن هناك أشخاص عبروا الحدود إلى مصر وتعرضوا للاعتداء. ووعد البرهان خلال مخاطبة إبان زيارته إلى منطقة الرتج الحدودية مع مصر بالتحري والتحقيق حول ما يتردد عن الاعتداء على سودانيين بعد عبورهم الحدود، ودعا إلى الالتزام بعدم عبور الحدود إلى مصر. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: سامعين أن في ناس قطعوا وضربون وضربوا وما ضربوا، نحن كدولة وكحكومة بنطلب من أخواننا ومن أهلنا أن الناس التزموا بالحدود، ما في دول يقطع بغادي، الناس اللي نحن مسؤولين منهم مسؤولية تامة، الناس اللي بغادي نحن برضو سودانية قطعوا بهناك برضو مسؤولين منهم، نحن بنتحقق ونتحرى فيما حصل للسودانيين الكلام المتناقض.
0: في المقابل اعتبرت الكاتبة والصحفية رشا عوض أن تصريحات البرهان تمثل تبنيا كاملا للرواية الرسمية المصرية بشأن الحادثة. وأضافت رشا لراديو دبنجا أن عدم صدور بيان رسمي سوداني يوضح للرأي العام تفاصيل الحادثة.

0: نفسها وموقف السلطات منها يثير تساؤلات عديدة، معتبرة أن تبني الرواية المصرية يؤدي عمليا إلى تحميل الضحايا مسؤولية ما حدث باعتبارهم متجاوزين للحدود، الأمر الذي قد يؤدي إلى إغلاق الملف دون مساءلة أو تحقيق بشأن وقوع الهجوم داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
1: بكل أسف البرهان تبنى الرواية المصرية بالكامل، وهي أن هناك سودانيين عبروا الحدود المصرية وتم قتلهم أو اعتقالهم من داخل الحدود المصرية، وهنا تسقط القضية السودانية تماما، ويكون الضحايا هم المخطئون، مخطئون بعبورهم للحدود السودانية إلى داخل مصر، وهذا معناه أنه هذه القضية ستموت.
0: من جانبها أعلنت القوات المسلحة المصرية مهاجمة ما وصفته بالبؤر الإجرامية في المنطقة الجنوبية، وضبط 223 متهم من بينهم 87 مصريا و136 أجنبيا، ومصادرة معدات تنقيب وأسلحة. وأضافت إنها ضبطت عددا من العناصر المتسللة التي لا تحمل مستندات إقامة رسمية داخل الدولة، حيث جرى ترحيلهم إلى بلادهم فورا. أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خلال زيارته إلى منطقة الرتج وما حولها ملكية المنطقة للبشاريين، وأكد أن من حق أي سوداني الإقامة والعمل في أي منطقة، ولا يمكن لأي شخص طرده منها، مبينا في الوقت ذاته أن هناك نظما ولوائح وقوانين يجب التقيد بها. وأضاف أن الجيش الذي تم إرساله إلى المنطقة سيرتكز فيها ولن يعود، مهددا أي شخص يحمل أسلحة ويبتز المواطنين ويأخذ أموالهم قائلا: سنصادر سلاحه ونرسله إلى السجن. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ما في ذول عنده كلام، ولا في ذول عنده راي من ذي حق بلد، دي بلد البشاريين، كل أصدر له أمينين على كلام ده، ما في ذول أصدر بنازع فيه. البشاريين موجودين معانا إحنا هناك في نهر النيل، موجودين في القضارف، وموجودين في كسل، وموجودين في البحر الأحمر، موجودين في في كل الولايات حق السودان دي موجود. ليه ما قال أخونا مصطفى كبير يوم ما سمعنا منه مشكلة، ولا سمعنا منه كلام غلط، ومتعايشين مع الناس.
0: من جانبهم أعلنت قيادات أهلية في البشاريين والرشايدة في الرتج طي صفحة الخلافات مشيدين بزيارة البرهان للمنطقة. وأضافت قيادات أهلية في هذا الخصوص:
3: السيد الغايد أنه نبشرك نحن والرشايد، أي خراب في الشمال في الحلود مستعدين عليه واتفقنا عليه، الفضل يرجع لكم. قفيت الفتنة من أول إلى آخر. أول نشكر أخواننا البشارية اليوم جونا فراج كده واجتمعنا سوا، ونحن والبشارية جسد واحد.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بولاية جنوب دارفور على اتفاق لطي صفحة النزاع بينهما والالتزام بترسيخ دعائم السلام والاستقرار. وجدد ممثل قبيلة بني هلبة الأمير أحمد لين التزام قبيلته بخيار السلام، فيما أكد ممثل قبيلة السلامات الأمير محمد البشير موسى أن السلام يمثل الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار، داعيا إلى متابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر والتصدي لأي محاولات تهدد التعايش السلمي. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس إلى معالجة القضايا المرتبطة بمرحلة ما بعد الصلح، بما في ذلك فتح الطرق والأسواق وتأمين مناطق التماس وعودة المتأثرين بالنزاع. وأضاف في هذا الخصوص:
4: نحن من جانبنا بإذن الله الحكومة نلتزم التزام قاطع بما سمعناه وبما استفقتم عليه، كلام ده ما فوق رجعة، والحكومة حتتدخل بقوة لتنفيذ هذا الصلح. فيه حاجتين هسي تكلمت فيها ودي نفس المسائل الجديدة، هي العودة الطوعية والمسألة المتعلقة بفتح الأسواق والطرق من وإلى ولاية الجنوب دارفور. نسأل الله إنه ما اتفقنا عليه وما شهدنا عليه أن ننفذه بحذافيره.
0: توفى المساعد الشرطة أحمد محمد العجب متأثرا بجراحه بعد تعرضه لإطلاق نار داخل قسم شرطة مرور مدينة الجبلين عصر أمس نتيجة خلاف مع أفراد يتبعون للقوات المشتركة، فيما أصيب الرقيب شرطة رمضان محمد خليفة. وأشار شهود عيان إلى إطلاق 3 أفراد يتبعون للقوة المشتركة النار داخل القسم احتياجا على إطلاق سراح سائق دفار دخلوا معه في شجار أمس نتيجة حادث مروري مع عربتهم. وأوضحوا أن أفراد من الاستخبارات تمكنوا من السيطرة على أفراد المشتركة ومنع أحدهم من تفجير قنبلة من نوع الجرانيت. كشفت مصادر عن تعرض فريق يتبع لصندوق إعانة المرضى الكويتي لإطلاق نار كثيف نفذه ملثمون قرب منطقة الخنجريب بغرب كسلة أمس. وأوضحت المصادر أن المسلحين طاردوا الفريق حتى وصوله إلى قرية مجاورة. لقي شخصان مصرعهما وتضرر 174 شخصا نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت 3 ولايات. وقالت لجنة طوارئ الخريف في وزارة الصحة إن الأمطار أثرت على 3 ولايات وأسفرت عن 2 وفاة سجلتها في ولاية غرب كردفان، إضافة إلى تضرر 174 شخصا. وصل وفد من القوى السياسية السودانية إلى العاصمة السويسرية جنيف للمشاركة في اجتماعات نيون التشاورية المقرر انطلاقها غدا في إطار إطلاق عملية سياسية جديدة تمهد لحوار سوداني شامل. وتعقد الاجتماعات برعاية وزارة الخارجية السويسرية بمشاركة ممثلين عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وتحالف قوى الحراك الوطني برئاسة التيجاني السيسي إلى جانب حزب الأمة القومي بقيادة مبارك الفاضل. تعرض معسكر زبود للاجئين السودانيين بشرق تشاد لأمطار غزيرة مصحوبة بسيول عنيفة أمس أدت إلى تدمير واسع لمنازل اللاجئين ومباني المرافق العامة وإصابة عدد منهم. وقال اللاجئون من المعسكر إن الأمطار والسيول أدت إلى حالات جروح وكسور بين اللاجئين ما فاقم من معاناتهم. وأطلق اللاجئون نداء استغاثة بسبب السيول الجارفة التي دمرت خيامهم. كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا عن تفشي الكوليرا في غرب كردفان بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي. وأشار إلى تسجيل 700 حالة إصابة و60 حالة وفاة من بينها 100 حالة إصابة و10 وفيات منذ بداية الشهر الجاري. وأضاف ستيفن دجاريك في هذا الخصوص:
5: يتفاقم تفشي الكوليرا في ولاية غرب كردفان المجاورة بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي. وقد دعمنا توفير علاجات الكوليرا والإمدادات وحملات التوعية بالإضافة إلى إنشاء مراكز لعلاج الكوليرا في الولاية.
0: شكى النازحون في معسكرات طويلة في شمال دارفور من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الأساسية بعد الحرائق التي جرت في الأسواق. وقال نازح لراديو دبنجا إن كيلو الأرز ب10,000 جنيه بينما ارتفع رطل السكر من 1,000 إلى 2,500 ثم 3,000، الزيت 5,500 والبصل من 65 إلى 75 جنيها. وأضاف في هذا الخصوص:
6: غلاء شديد يعني الآن الربل إيش ب10 يعني منا الكليكيت بتاعت إيش منا ب100,000، السكر من 1,800 فات ل2,500 فات ل3,000 هسي، والزيت كذلك 5,500، البصل كليكيته من 65 إلى 70 75 يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت الدكتورة بدور آدم محمد المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية بشمال دارفور عن تسجيل 9,028 أسرة من نازحي شمال دارفور بالخرطوم خلال 5 أيام. وأوضحت أن التسجيل سيستمر حتى 27 من الشهر الجاري ويهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة تمكن الحكومة والمانحين من تقديم الخدمات الضرورية للوافدين. بهذا الخبر أعزائي نصل إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
8: راديو دبنجا راديو
9: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربة عريضة جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الإنساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمة بين مدينة القضارف ومدينة أيندهوفن الهولندية في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
10: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
0: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
10: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضارف هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين وساعتي الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في في في في النيوز ويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 إلى 3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلبوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني بيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أنه المستشفى بعيد منهم، فكيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أيندهوفن، قال لهم يعني احنا ما بنقدر نعمل حاجة اكتر مما نوفر البيانات، لكن انتو كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القضارف في هذا الامر. فبلدية أيندهوفن عملت حاجة جميلة جدا، انها خطت البناء على البيانات دي، عملت اطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة كويس، التوأمة بين القضارف وبلدية أيندهوفن بلدية القضارف. ومن خلال هذه الأشياء عمرت حاجة تانية، لو أنه سعت للتنسيق لربط مؤسسة بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القبائل. يعني مثلا هيئة مياه عين هوفن مع هيئة مياه القبائل، شركة نفايات عين هوفن مع الوحدة اللي أسست هناك في القبائل في النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسات الصحية في عين هوفن وهكذا. فدي دي خلقت هذه الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدأت بلديه عين هوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القبائل ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القبائل قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القبائل مواطن حاليا في عين هوفن، قاموا انبسطوا جدا حتى ما عملوا لي موعد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. وفعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي وبدينا من هذا الأساس. بعد ذلك طبعا عشت في عين هوفن 8 سنوات وكنت مرسق يعني وكانت تجي وفود من القبائل وكذا في هذا المجال في يعني دائما بيجي كل 4-6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلدية ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير المياه في القبائل المياه، يقول في تبادل بتاع حياة زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني أنه ناس البلدية شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير حكومية عشان نحاول ندي دعم هناك في القبائل دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن زي 5 أشخاص اللي هو فيها أنا وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مشروع القبائل في بدو عسف شغالين في مناطق مختلفة، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
11: نعم.
10: وعملنا القصة دي وبعد ذاك سافرت أنا والقبائل عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية اللي عندها شغل حقيقي في القبائل، على أساس إنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي هي لجنة قديمة جدا، فيها لجنة الشعبية لمياه القبائل وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات وفيها لجان التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
0: نعم. طيب انت لما مشيت القبائل بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في عين هوفن وبعد ذلك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي،
10: مشيت القبائل. ايوه مشيت القبائل بالضبط عشان الكلام اللي قلت لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه بلديه عين هوفن شجعت اوكسفام نوفي الهولنديه.
0: ايوه
10: على اساس انه تمول، لأنا ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي، أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق، وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة. التخصصات قلت لك دي،
0: نعم،
10: التحليم، الموية، الزائرات المنزليات، ما جمعيتين بتاع التمويل الأصغر، جمعية بتاع الحكومية، شفت كيف؟ ففيها هذه الجمعيات، وهذا كان شغل غير حكومي غير الشغل ذاك المؤسس بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
0: نعم.
10: هذه كانت تجربة، تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه خمس ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كذا وكلام زي يعني. وكانت تجربة، كانت تجربة كويسة جدا. بس تمام وداني أنا وداني هناك حتى 5 سنين.
0: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات الممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسية ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظرة الناس تغيرت وكده، وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في القضارف وكده، فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
10: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الأجنبية تشتغل في كل شرق السودان كويس، وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، حمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي وده داري ما عارف الاسلام داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده، وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تاني بين اينهوفن وفيها روابط حكومية كانوا حاجة قدر، يعني عشان كده خلونا انا اشتغل.
0: نعم.
10: فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت انه لقيت الناس الثقافة الشعبية لانها مشحونة بهذا النظرة السلبية لأي منظمات اي من برا وتمويل اي من برا وكذا، هناك انه الفلوس حقة المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمة عندها غرفة، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات عددهم غرفة غرفة غرفة جوا الجناية. بعدين هنا الإدارة بتاعنا فوق ما كبير ما متركل زي شغل المنظمة، كنت أنا في واحدة مساعدة لي، احنا زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كذا كل الحاجات دي، وفي واحدة بتعمل لنا الشاي والقهوة، في ولد بتاع على هذا عامة بس عربية ما عندنا، يعني ما في عربية حقة المنظمة وفي الكلام ذاك، وديل الناس ديل أنا بديهم بتجي ميزانية حقتي، بقسم الميزانية دي كل جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام الميزانية حقتها، بعد ذلك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كذا. فكانت نايمة كويس جدا، لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي أنت حاسس تقول لي في الجنايات السلبية دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا، بناي بدت يتوافد علي ناس من اهلي ومن اصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا بعقليه واحده، بس انه يا اخي انت جات قروش هناي اضربها كلها واديها معاك.
0: والله دي يعني قصه. طيب استاذ عمر سعيد، يعني معروف إنه الدول الضعيفة زي السودان ضعيفة بإمكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحة للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن أشياء كثيرة وبترفع يدها، يعني فيما يخص الخدمات الأساسية
10: والحقيقة رفعت يدها عن خالص.
0: أيوة.
10: رفعت يدها. أنا مشيت دي برضو واحدة من الملاحظات، أنا مشيت لاحظت أنه ما في أي حاجة رفعوا يدهم خالص من أي شيء. أديك مثال لحاجة، مثلا في بناء الفصول كويس، بناء الفصول كانت أكبر ميزانية عندي أنا خلاص، اللي هي دي أهميتها في شنو؟ أهميتها في أنه الأحياء الطرفية، ما هي القضايا دي 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة اللي فاتت، الجناية جفاف والتصحر، جاب ناس، جاب دارفور كلها، وجاب ناس من سوريا وكذا. وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة، يعني بيبنوا في رواكيل كذا وقعدوا في حاجات كذا دي واحدة، ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية. دي الأكبر أكبر حتف البروجيكس اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي بدنا في التعليم دي، بنيت 378 فصل في الجوارح.
0: ده عدد كبير.
10: أيوة في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكده، مش شغل اللي قاعد. دي نمر واحد. الحاجة الثانية برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو مع ناس شركة مياه القضارف، اللي هو وصلنا مع الشبكة تمديد الأنابيب نوسيها عشان تصل للحياة الطرفية، بيشربوا مياه نظيفة جاية من كده كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من الحاجة المشاريع الكبيرة اللي هو تطوير تطوير المركز المحوغين، بقى اكثر مركز متقدم في السودان، لانه فيه وحتى ورش لصناعه الاطراف الصناعيه كويس، يعني بقى حاجه ضخمه جدا جدا كويس. الفكره حقت هنا دي برضو من المشروعات المهمه. القصه حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبه كلامك ده انه الدوله رفعت يدها خالص من اي حاجه في حاجة اسمها الزائرات المنزليات. طبعا لأن المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضار، والبلد توسعت كبيرة جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى الدليل دو ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكذا ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهولة للمستشفى. فبرضو من البرامج القوية جدا اللي عملت أنه في أي حي في القضارف، والقضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في أي حي في القضارف دربنا 10 ل15 من الفتيات أو النسوان الشابات على الزحفات الأولية، على أنه يولدوا كيف، على انه اذا الزول جاته كتمه ولا نايم ولا شنو، يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى، او ممكن يبس تتم حالته هنا. كان بندربه يولدوا المرجات المخاض شنو، ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من يوم بالليل. فدي برضه واحده من الحاجات المهمه. حاجه ثانيه برضه عملنا حاجه بقت ايوه في الاطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هنا دي عملنا لهم برضو منظمه، وعملنا فيها شراكه مع اليونيسيف. دي اهميتها في حاجتين. اهميتها في الحاجه الاولى انه زمان كانت هي الحقيقه كانت يعني مبادره من واحده محاميه، وبعد ذاك انا شجعتها انها تعمل تجي تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل. يعني اللي هو شنو كانت قصتها، لانه الاطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار، وبيسجنوا مع الناس الكبار كويس. فقمنا عملنا الحاجه دي، وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكذا والناس اليونيسيف، وعملنا لهم مركز بيقوا الجانحين ديل بيتلموا، إذا عملوا أي حاجة بقت تكون مركز كبير جدا في القضارف، وأكل وشراب ومدرسة وتحليم وأي حاجة، يخطوهم هناك لحد ما يبقوا عمره 18 سنة ويدربوهم على تحليم المهارات. بعد ذلك طلعوا، وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقة الصناعية، وناس اشتغلوا نجارين وكذا وأي حاجة. فالكلام بتاعك ده صحيح، في الدولة رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم، و يعني خلي برضو لأنها حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا.
11: نعم.
10: فما عندهم الإجرام بتاعنه دارية ويأكل القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي دي دي واحدة من الحياتية. بعدين مثلا تأكيد الكلامك بأن الدولة رفعت يدها. البنى بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي أن ما تدي التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
0: ما بكون عندهم محفز إنه قلت لك ما بكون عندهم محفز إنه يواصلوا يعني وكده.
10: لا لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لأنه هو بيقول لك شو ما أنا ما دقي فيها يعني ما دقي فيها طوبة يعني.
0: طيب بالمناسبة
10: كنا نعمل كنافي
0: أها
10: كنا كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60% كويس، يدفعوا 60% من التكلفة و 12% يدفعوها على الحي في المدرسة أو 4-5 أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها ينظفوها وما أيوة. يعملوها
0: باعتبارهم أصحاب مصلحة.
10: عايز أصحاب مصلحة. ال 28% مفروض تدفع البلدية بلدية القطار.
0: طيب عشان أيوة عشان الزمن ما يداهمنا كثير. الحياة الكثيرة دي كلها اللي عملتوها دي عندك أي فكرة حصل لها شنو بعد ما أنت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
10: هاي حافظوا عليها حد كبير، ما لأنه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طوية هم أساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زيادة يعني فتحت لهم أفق أنه الناس أوكسفام لا حسي بيدعمهم. أنا بعد ما مشيت وعملت 5 سنوات لأنه عندي ظروف تحت أولادي وكذا وهناي، فكتبت لها أوكسفام قلت لها أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص أنت بس جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بما عرفتي وواصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيقوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني إحنا مع بعض
0: أيوة.
10: الشبكة واحدة، فبيقت كمان بيقت عندها شهرة كويس، وبيقت عندها شهرة وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف مين مشو جات تاني جولة في المنظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز شبكة التعليم شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع، شفت كيف تنوع صح. يعني تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس، فدي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach المغاربة المتكاملة.
0: ايوه وبعدين
10: يعني بتجي... ايوه
0: يعني مع التخصصات دي كلها 9 دي ما في كادر اداري مترهل يعني
10: لا ايوه لا كلهم متطوعين، احنا بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا هنا والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في يعني. وبعدين في النص في الطوالي في كله في سنه في الان 5 سنوات اشتغلت دي في 3-4 مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كله، مثلا واحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم متطوعين ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين.
0: نعم
10: فيها
0: نعم
10: فيها نعم. فيها تدريب برضه في النص يعني تدريب على المحاسبه مثلا، تدريب على التنظيم، تدريب على كده الاداره يعني التدريب بيكون شامل لكل الناس. فدي بالعكس اتفتحت عليهم افاق جديده وبقت في منظمات بتمشي عايز تشتغل مثلا في السودان او في شرق السودان، حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم كانوا بيقوموا يعملوا معهم شراكات، يعني تكون مثلا منظمه في الخرطوم لكن انت نفس الحاجه في القبارب او في كسله بتقوم انت تشوف المبرزات المحليه بتنفذ لك يعني بتنفذ لك الوكلاء زي الوكيل زي وكيلك.
0: نعم نعم سيد عمر سعيد يعني انت الحياه سويتها هذه كثيره للدرجه شنو يعني نص ساعه من الزمن مؤكد ما بدي حقها يعني احنا قاعدين نلاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف اكبر جانب أيوة. من الحاجه اللي حصلت دي عندنا دقيقتين داير اقول لك انا عندي ملاحظه انه في السودان يعني الناس الهمه العاديه بتاعت انه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم والخور مليانه اوراق ناي وبلاستيك ووساخه وشنو شنو اولاد شباب يعني انا بقول انها زي كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا وكنسوا الحته دي وحرقوا الناي ده مش كان بيكون كويس لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين ثانيه. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل يعني ده معنى العمل الطوعي؟
10: شوف ده سؤال كويس جدا اللي الاعتماد على النساء بس ده كان بقدر أقوله ليه الاعتماد على النساء رجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم النساء والرجال دي واحد مثلا من الحياة أنا الله حاسة أنه صغرتين مختلفات كأنهم ماشي عليهم المقابل هناك بتلقى الهمة بتلقى
0: الانضباط
10: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمر الطوحي وكذا. أنا شفت الزائرات المنزلات دي قلت لك أنه عملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج وبادر منهم يوم لنظافة الحي كل شهر يوم لنظافة الحي كل شهر. لما ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي رسالة
0: بالجو ده نشاط مدهش طبعا
10: هاي يعني برام مثلا 10 ولا 15 ينظمون هذا الحي كله كويس حي كامل ينظمون كلهم كده وينعرف فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة الليلة الشهرين الليل بكرة الشهرين كل شهر بيعملوا مرة فدي دي دي دي دي دي في الحياة تعرف لأنه القصة بتاعت الزهية يعني الحكومية لو لازم تتغير لأنه إذا الدولة بقت عندها اهتمام الناس بيحصل لهم تحفيز طبعا الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكثر حاجة كنت بتعرف فيها ما بتفعل لي كتبت الزول بتاع البلدية قلت له يا أخي ضبط التحفيزي قلت له ما تحرجنا ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12% أنت أساسا المفروض تعمل الفصول ده كلها 100% عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو فدي المشكلة.
0: أستاذ عمر سعيد عثمان يعني شكرا لك كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمة معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينة أينتهوفن الهولندية. يعني معليش الزمن ضايقنا ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيره سويتوها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي يعني. فانا شاكر لك كثير ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
10: الله يبارك فيك مرحبا.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026. البرهان: سمعنا بتعرض سودانيين لاعتداء بعد عبورهم الحدود وسنتحقق حول الامر. رئيس مجلس السيادة يزور منطقة الراتج ويؤكد تبعيتها لقبيلة البشاريين ويهدد بإغلاق السوق في حال استمرار المخالفات. مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة استهدفت مركز الإيواء الموحد بمدينة الأبيض. إصابات جراء قصف بمسيرة استهدف عربة تحمل صواريخ كاتيوشا في الأبيض. الولايات المتحدة تدعو قوات الدعم السريع لوقف أي أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر. الاتحاد الإفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة الأبيض ويدعو إلى وقف الأعمال العدائية فورا. اتصال هاتفي بين رئيس مجلس التأسيس ومزعة بولس وحميتي يؤكد اهتمامهم بسلامة المدنيين وحماية المساعدات الإنسانية. الحركة الشعبية شمال تنفي اتهامات بقتل قس واثنين من حراس الكنيسة وموظف وتتهم مجموعة متمردة بارتكاب الجريمة. مسلحون ملثمون يطلقون النار بكثافة ويطاردون فريق منظمة صندوق إعانة المرضى بغرب كسلا. مقتل شرطي وإصابة آخر بالجبلين في اطلاق نار من أفراد يتبعون للقوات المشتركة. توقيع اتفاق صلح نهائي بين قبيلتي البني هلبة والسلامات في نيالة ينص على فرض هيبة الدولة والقبض على المتفلتين. القوات المسلحة المصرية تعلن الهجوم على مناطق التعدين في جنوب مصر وضبط 136 أجنبي ومصادرة معدات تنقيب وأسلحة. مصرع شخصين وتضرر 174 شخصا نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت 3 ولايات سودانية. موجة نزوح للمواطنين من الأبيض باتجاه درمان بسبب المخاوف الناتجة عن تحركات لقوات الدعم السريع. وزير الطاقة: نستورد 100% من احتياجاتنا النفطية بسبب الأضرار التي لحقت بمصفات الخرطوم. انطلاق أعمال لجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية السودانية والروسية في موسكو. مستشار رئيس الوزراء يدعو الرشايدة والبشاريين إلى وحدة الصف الوطني ونبذ خطاب الكراهية والتفرقة. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن إجراءات مشددة في مطاري بور سودان والخرطوم وجميع المعابر لمنع دخول فيروس إيبولا إلى البلاد. بنك السودان المركزي يعلن الموافقة على عدد من شركات استيراد المشتقات البترولية بعد إيداع 200 كيلوغرام من الذهب. اللجان الفنية للقطاعات الوزارية المشتركة بمجلس الوزراء السوداني تجيز مشروع قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2026. تعديلات جديدة في قانون المعلوماتية وجرائم تهريب المعادن وخاصة الذهب. محكمة في طرابلس في ليبيا تلغي قرارا يتيح للمقيمين السودانيين حقوقا مساوية للليبيين. لجنة المعلمين السودانيين: إضراب المعلمين في الخرطوم تسبب في تعثر سير الدراسة. إصابات وسط اللاجئين السودانيين وانهيار منازل ومرافق عامة في معسكر زبوت شرق تشاد جراء أمطار غزيرة مصحوبة بسيول جارفة. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على أمبرو، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الطويشة بشمال دارفور. هجمات عنيفة بطائرات مسيرة على الأبيض، والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان بوقف الهجمات على المدينة. انتقادات واسعة لتصريحات البرهان حول عبور سودانيين للحدود مع مصر، وانطلاق مباحثات بين قوى سياسية سودانية في سويسرا غدا. التوقيع على اتفاق صلح نهائي بين قبيلتي بني هلبة والسلامات، ورئيس مجلس السيادة يتمكن من طي صفحة الخلافات بين البشاريين والرشايدة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع اليوم الثلاثاء سيطرتها على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور، فيما أفادت مصادر في القوى المشتركة باستمرار القتال العنيف داخل المدينة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو عديدة من داخل مدينة أمبرو يؤكدون فيها سيطرتهم على المنطقة. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص
1: 2026 الآن تم تحرير منطقة أمبرو بالكامل. الله أكبر.
0: في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال مدينة الطويشة بولاية شمال دارفور. شهدت مدينة الأبيض مساء أمس الاثنين هجمات بطائرات مسيرة وصفت بأنها الأعنف من نوعها. وقالت حكومة شمال كردفان إن قوات الدعم السريع استهدفت معسكر الإيواء الموحد بمدينة الأبيض بطائرات مسيرة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 17

0: كما وقعت حالات إصابة جراء هجوم بطائرة مسيرة على عربة تحمل صواريخ كاتيوشا في الأبيض. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تعرض المدنيين لمخاطر متزايدة وتعطل الخدمات الأساسية جراء العنف في الأبيض. وأضاف ستيفن دجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
1: ترد تقرير عن تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها عاصمة ولاية شمال كردفان. كما تعلمون فإن استمرار العنف يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة ويعطل الخدمات الأساسية، وأجبرت هذه الهجمات على إغلاق العديد من المرافق الطبية في المدينة من بينها مركز غسيل كلى.
0: أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها تحشد قواتها حول مدينة الأبيض في السودان، وقالت إن ذلك من شأنه زيادة خطر العنف ضد المدنيين بشكل كبير، بما في ذلك الهجمات على الأعيان المدنية وتصعيد الصراع في الأبيض وعموم إقليم كردفان، معتبرة ذلك دلائل مقلقة على احتمال وقوع فضائع جماعية وشيكة. وطالبت الخارجية الأمريكية في بيان قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها بوقف أي أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر أو عرقلة المساعدات الإنسانية. أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان واستمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في جميع أنحاء جمهورية السودان. ودعا يوسف جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والوفاء بالتزاماتهم في حماية المدنيين وتيسير الوصول الإنساني الآمن، وجدد تأكيده على ضرورة المساءلة عن جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد المدنيين. بحث رئيس المجلس الرئاسي في حكومة تأسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول العربية والإفريقية مزعد بولس خلال اتصال هاتفي مجمل الأوضاع في السودان لا سيما الأوضاع الإنسانية. وأكد حميتي أن سلامة المدنيين وحماية المساعدات الإنسانية تمثلان أولوية وخطا أحمر لا يمكن التهاون بشأنه، مشيرا إلى حرص حكومة السلام على ضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني. قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش في أول تعليق على الاعتداء المصري على معدنين سودانيين، قال: نسمع أن هناك أشخاص عبروا الحدود إلى مصر وتعرضوا للاعتداء. ووعد البرهان خلال مخاطبة إبان زيارته إلى منطقة الرتج الحدودية مع مصر بالتحري والتحقيق حول ما يتردد عن الاعتداء على سودانيين بعد عبورهم الحدود، ودعا إلى الالتزام بعدم عبور الحدود إلى مصر. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
2: سامعين أن في ناس قطعوا وضربون وضربوا وما ضربوا، نحن كدولة وكحكومة بنطلب من أخواننا ومن أهلنا أن الناس التزموا بالحدود، ما في دول يقطع بغادي. الناس اللي نحن مسؤولين منهم مسؤولية تامة، الناس البغادي نحن برضو سودانية قطعوا بينات برضو مسؤولين منهم، نحن بنتحقق ونتحرى فيما حصل للسودانيين الكلام المتناقض.
0: في المقابل اعتبرت الكاتبة والصحفية رشا عوض أن تصريحات البرهان تمثل تبنيا كاملا للرواية الرسمية المصرية بشأن الحادثة. وأضافت رشا لراديو دبنجا أن عدم صدور بيان رسمي سوداني يوضح للرأي العام تفاصيل الحادثة وموقف السلطات منها، يثير تساؤلات عديدة، معتبرة أن تبني الرواية المصرية يؤدي عمليا إلى تحميل الضحايا مسؤولية ما حدث باعتبارهم متجاوزين للحدود، الأمر الذي قد يؤدي إلى إغلاق الملف دون مساءلة أو تحقيق بشأن وقوع الهجوم داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
3: بكل أسف البرهان تبنى الرواية المصرية بالكامل، وهي أن هناك سودانيين عبروا الحدود المصرية وتم قتلهم أو اعتقالهم من داخل الحدود المصرية، وهنا تسقط القضية السودانية تماما ويكون الضحايا هم المخطئون، مخطئون بعبورهم للحدود السودانية إلى داخل مصر، وهذا معناه أن هذه القضية ستموت.
0: من جانبها أعلنت القوات المسلحة المصرية مهاجمة ما وصفته بالبؤر الإجرامية في المنطقة الجنوبية وضبط 223 متهم من بينهم 87 مصريا و136 أجنبيا ومصادرة معدات تنقيب وأسلحة. وأضافت أنها ضبطت عددا من العناصر المتسللة التي لا تحمل مستندات إقامة رسمية داخل الدولة حيث جرى

0: ترحيلهم إلى بلادهم فورا. أكد رئيس مجلس الصيادة عبد الفتاح البرهان خلال زيارته إلى منطقة الرتج وما حولها ملكية المنطقة للبشاريين، وأكد أن من حق أي سوداني الإقامة والعمل في أي منطقة ولا يمكن لأي شخص طرده منها، مبينا في الوقت ذاته أن هناك نظما ولوائح وقوانين يجب التقيد بها. وأضاف أن الجيش الذي تم إرساله إلى المنطقة سيرتكز فيها ولن يعود، مهددا أي شخص يحمل أسلحة ويبتز المواطنين ويأخذ أموالهم قائلا سنصادر سلاحه ونرسله إلى السجن. وأضاف في هذا الخصوص:
1: ما في زول عنده كلام ولا في زول عنده راي، دي حق بلد، دي بلد البشاريين، كل اصله مؤمنين على الكلام ده، ما في زول اصله بنازع فيه. البشاريين موجودين معانا احنا هناك في نهر النيل، موجودين في القضارف، وموجودين في كسل، وموجودين في البحر الاحمر، موجودين في في كل الولايات حق السودان دي موجود. زي ما قال اخونا مصطفى كبير، يوم ما سمعنا منهم مشكله ولا سمعنا منهم كلام غلط، وهم عايشين مع الناس.
0: من جانبهم اعلنت قيادات اهليه في البشاريين والرشايده في الرتج طي صفحه الخلافات مشيدين بزياره البرهان للمنطقه. وأضافت قيادات أهلية في هذا الخصوص:
2: السيد الغايد أنه نبشرك نحن والرشايد، أي خراب في الشمال في الحدود مستعدين عليه واتفقنا عليه، الفضل يرجع لك. قفيت الفتنة من أول إلى آخر. أول نشكر أخواننا البشارية اليوم جونا فرج كذا واجتمعنا سوا، ونحن والبشارية جسد واحد.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بولاية جنوب دارفور على اتفاق لطي صفحة النزاع بينهما والالتزام بترسيخ دعائم السلام والاستقرار. وجدد ممثل قبيلة بني هلبة الأمير أحمد لين التزام قبيلته بخيار السلام، فيما أكد ممثل قبيلة السلامات الأمير محمد البشير موسى أن السلام يمثل الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار، داعيا إلى متابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر والتصدي لأي محاولات تهدد التعايش السلمي. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس إلى معالجة القضايا المرتبطة بمرحلة ما بعد الصلح، بما في ذلك فتح الطرق والأسواق وتأمين مناطق التماس وعودة المتأثرين بالنزاع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: نحن من جانبنا بإذن الله كحكومة نلتزم التزام قاطع بما سمعناه وبما استفدتم عليه. كلام ده ما فوق رجعة، والحكومة حتتدخل بقوة لتنفيذ هذا الصلح. في حاجتين هسه تكلمت فيها ودي نفس المسائل الجديدة، هي العودة الطوعية والمسألة المتعلقة بفتح الأسواق والطرق من وإلى ولاية الجنوب دارفور. نسأل الله إنه ما اتفقنا عليه وما شهدنا عليه أن ننفذه بحذافيره.
0: توفى المساعد الشرطة أحمد محمد العجب متأثرا بجراحه بعد تعرضه لإطلاق نار داخل قسم شرطة مرور مدينة الجبلين عصر أمس نتيجة خلاف مع أفراد يتبعون للقوات المشتركة، فيما أصيب الرقيب شرطة رمضان محمد خليفة. وأشار شهود عيان إلى إطلاق 3 أفراد يتبعون للقوات المشتركة النار داخل القسم احتجاجا على إطلاق سراح سائق دفار دخلوا معه في شجار أمس نتيجة حادث مروري مع عربتهم. وأوضحوا أن أفراد من الاستخبارات تمكنوا من السيطرة على أفراد المشتركة ومنع أحدهم من تفجير قنبلة من نوع الجرانيت. كشفت مصادر عن تعرض فريق يتبع لصندوق إعانة المرضى الكويتي لإطلاق نار كثيف نفذه ملثمون قرب منطقة الخنجريب بغرب كسلة أمس. وأوضحت المصادر أن المسلحين طاردوا الفريق حتى وصوله إلى قرية مجاورة. لقي شخصان مصرعهما وتضرر 174 شخصا نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت 3 ولايات. وقالت لجنة طوارئ الخريف في وزارة الصحة إن الأمطار أثرت على 3 ولايات وأسفرت عن 2 حالة وفاة سجلتا في ولاية غرب كردفان، إضافة إلى تضرر 174 شخصا. وصل وفد من القوى السياسية السودانية إلى العاصمة السويسرية جنيف للمشاركة في اجتماعات نيون التشاورية المقرر انطلاقها غدا في إطار إطلاق عملية سياسية جديدة تمهد لحوار سوداني شامل. وتعقد الاجتماعات برعاية وزارة الخارجية السويسرية بمشاركة ممثلين عن تحالف صموت والكتلة الديمقراطية وتحالف قوى الحراك الوطني برئاسة التياني السيسي إلى جانب حزب الأمة القومي بقيادة مبارك الفاضل. تعرض معسكر زبود للاجئين السودانيين بشرق تشاد لأمطار غزيرة مصحوبة بسيول عنيفة أمس أدت إلى تدمير واسع لمنازل اللاجئين ومباني المرافق العامة وإصابة عدد منهم. وقال لاجئون من المعسكر إن الأمطار والسيول أدت إلى حالات جروح وكسور بين اللاجئين ما فاقم من معاناتهم. وأطلق اللاجئون نداء استغاثة بسبب السيول الجارفة التي دمرت خيامهم. كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا عن تفشي الكوليرا في غرب كردفان بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي. وأشار إلى تسجيل 700 حالة إصابة و60 حالة وفاة، من بينها 100 حالة إصابة و10 وفيات منذ بداية الشهر الجاري. وأضاف ستيفن دجاريك في هذا الخصوص:
4: يتفاقم تفشي الكوليرا في ولاية غرب كردفان المجاورة بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي. وقد دعمنا توفير علاجات الكوليرا والإمدادات وحملات التوعية بالإضافة إلى إنشاء مراكز لعلاج الكوليرا في الولاية.
0: شكا النازحون في معسكرات طويلة في شمال دارفور من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الأساسية بعد الحرائق التي جرت في الأسواق. وقال نازح لراديو دبنجا إن كيلو الأرز ب10,000 جنيه، بينما ارتفع رطل السكر من 1,000 إلى 2,500، ثم 3,000، الزيت 5,500، والبصل من 65 إلى 75 جنيها. وأضاف في هذا الخصوص:
5: غلاء شديد، يعني الآن الربل إيش بعشرة، يعني منال كليكيد بتاعت إيش منا بمية ألف، السكر من 1,800 فات ل2,500 فات ل3,000 هسي، والزيت كذلك 5,500، البصل كليكيده من 65 إلى 70 75. يعني
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت الدكتورة بدور آدم محمد المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية بشمال دارفور عن تسجيل 9,028 أسرة من نازحي شمال دارفور بالخرطوم خلال 5 أيام، وأوضحت أن التسجيل سيستمر حتى 27 من الشهر الجاري، ويهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة تمكن الحكومة والمانحين من تقديم الخدمات الضرورية للوافدين. بهذا الخبر أعزائي نصل إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
6: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
7: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
8: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
7: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم 23 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها جدل متصاعد حول حادثة المعدنين السودانيين على الحدود مع مصر بعد تصريحات البرهان.
10: حديث البرهان هو تبني للرواية الرسمية المصرية بالكامل.
9: انتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية.
11: في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية، من وقت لآخر يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل.
9: تجمع مزارعي الري المطري بالقضارب يحذر من أضرار تحصيل رسوم من المواد البترولية المخصصة للزراعة.
12: الجازورين سلعة أساسية وليس بسلعة كمالية يمكن للمزارع أن يستغنى عنها.
9: بمناسبة اليوم العالمي للاجئ، مطالب من لاجئي شرقي تشاد بتحقيق العدالة.
13: دايرين نذكر عالمي انه احنا وجودنا هنا يعني منتظر للغدية بتاع البلد، انه لابد من انه هيكون في حساب بالنسبة للناس اللي طغوا جرائم سواء كانت القدام ولا الجداد.
9: شكاوى من تدني الأوضاع الغذائية والصحية بمعسكرات شمال دارفور.
5: معسكرات دينا نقولنا مسل، نقولنا غزان تنجر، نقولنا شنقل توباي، نقولنا دوبو، كل خدمات متردد يعني. بل هنالك إنه من جانب الأمن ذاتها إنه في اتجاهها شنقل توباي.
9: حريق بجزيرة سرقد بحلفة يقضي على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأشجار والنخيل.
14: حريق ده لما خش حرق النخيل كله، أنا ما بقول لك حكاية بتاع 1000 ولا 2000، لكن ما يقارب 3000 كنظرياً.

0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان بشأن حادثة المعدنين السودانيين الذين قتلوا وأصيبوا بالقرب من الحدود المصرية موجة من الجدل، حيث دعا البرهان خلال زيارته إلى منطقة الرج الحدودية المواطنين السودانيين إلى عدم تجاوز الحدود، وأن على السودانيين الالتزام بها وعدم التوجه إلى الجانب الآخر حتى لا يجلبوا مشاكل لأنفسهم ومشاكل للدولة.
1: دارتنا الشماليه دي او الشرقيه دي برضو نحن برضو نقدر الناس ونحترمهم، نطلب ان الناس ما يتعدوا الحدود، ما يمشوا بغاد عشان ما يجيبوا مشاكل لرقبتهم ويجيبوا مشاكل للدوله. سامعين انه في ناس قطعوا وضربوهم وضربوا وما ضربوا، نحن كدوله وكحكومه بنطلب من اخواننا ومن اهلنا ان الناس التزموا بالحدود، ما في دول يقطع بغادي. الناس اللي احنا مسؤولين منهم مسؤوليه تامه، الناس اللي بغادي نحن برضو السودانيين قطعوا بهناك برضو مسؤولين منهم، ونحن بنتحقق ونتحرى فيما حصل للسودانيين. الكلام المتناقض بأن في سودانيين قطعوا بغاد وضربوهم، عشان كده احنا نحافظ على رقبتنا، نحافظ على مالنا، نحافظ على انفسنا، ونقعد داخل حدودنا. داخل حدودنا هنا ده كل شيء بنقدر عليه، ما في مشكله ما بتتحل.
0: أثارت هذه التصريحات موجة من الجدل، حيث اعتبرت الكاتبة والصحفية رشا عوض أن تصريحات البرهان تمثل تبنيا كاملا للرواية الرسمية المصرية بشأن الحادثة. مزيد من التفاصيل مع الأستاذة رشا عوض.
2: حديث البرهان هو تبني للرواية الرسمية المصرية بالكامل. أصلا الرواية المصرية إنه الجيش المصري ضرب عدد من المعدنين واعتقلهم داخل الحدود المصرية، وهذه رواية مضللة. الذي حدث أن هناك طيران مصري عبر الحدود وضرب مناطق التعدين داخل الحدود السودانية، وترتب على ذلك مجزرة راح ضحيتها عشرات السودانيين بين قتيل وجريح. فأمر مؤسف جدا أن لا يسمي البرهان الأشياء بمسمياتها، وأن لا يخرج بيان رسمي من سلطة الأمر الواقع يشرح للرأي العام السوداني ما الذي حدث وما هو موقف هذه السلطة مما حدث. ولكن بكل أسف البرهان تبنى الرواية المصرية بالكامل، وهي أن هناك سودانيين عبروا الحدود المصرية وتم قتلهم أو اعتقالهم من داخل الحدود المصرية، وهنا تسقط القضية السودانية تماما، ويكون الضحايا هم المخطئون، مخطئون بعبورهم للحدود السودانية إلى داخل مصر. وهذا معناه أن هذه القضية ستموت، وهذا مؤشر لأن مصر لديها الضوء الأخضر من أعلى سلطة في البلاد لأن تفعل داخل الأراضي السودانية ما تشاء، والسلطة الموجودة في السودان بدلا من أن تحتج وبدلا من أن تتخذ الخطوات المتعارف عليها دوليا تجاه هذه الأحداث تتبنى الرواية المصرية لا بالكامل، تتبنى رواية الطرف المعتدي وتمنحه تبريرا مجانيا لما حدث، وهذا أمر مؤسف جدا.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور، وجهت في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات.
3: هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في القماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة، هو لا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محمود دافور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية التوصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب، نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل اللقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجارب تجاوزها يعني الزمن، وهي نفسها صارت جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السودان. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يوقف في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراق السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة. مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الخماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة، وهذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات، يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هنالك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدولي.
0: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث احتفل اللاجئون السودانيين بشرق تشاد يوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر 6 الجاري. وبهذه المناسبة طالب اللاجئين بمعسكر جاجا بشرق تشاد طالبوا بتقديم الجنود الذين شردوهم من قراهم وديارهم إلى القضاء تحقيقا للعدالة. تفاصيل مع اللاجئ حماد محمد آدم.
4: احنا جينا في 2003 ودائما بقول انه المريض هو اللي البشر بمرضه، يعني نحن ما نسينا، لكن دايرين نذكر العالم انه نحن عندنا يعني 21 عاما مدعت في الدولة تشاد، ودايرين نذكر العالم انه احنا وجودنا هنا يعني منتظر للغدية بتاع البلد، انه لابد من انه هيكون في حساب بالنسبة للناس اللي ارتقوا بجرائم سواء كانت القدام ولا الجداد، لكن مفترض انه على الأقل يعني المجتمع الدولي طبعا يعني إنه عشان ناس يشعروا لاجئين بالفرحة وبسرور لابد من إنه يحاول إنه يقبط المجرمين يعني ويجي حل من الأحوال، لأنه يعرف إنه السودانيين ما حيحاولوا إنه حيمسكوا الناي، لأنه حتى حكومة سودانية يعني الموجود والمشى برغم إنه نشوفه هي شيء واحد بس، لكن ما في أي في المؤسسات القضائية ما في أي زول يعني قال إنه في سودان يرتكب جريمة ولا يعني ما قالوا اي حاجه، برغم انه احنا سودانيين وعارفين انه كويس، وده يعني مشكله كبيره جدا بالمناسبه بالنسبه لنا هنا. سوري، افترض الكلام ده ما يقال للمجتمع الدولي ولا اي جهات خارجيه، لو كانت في عداله في داخل الدوله السودانيه يعني كانت طبقوها الدوله السودانيه، اننا ما كان مدانا يعني 20 سنه في 21 سنه في تشاد. افترض انه كان تم العداله والسودان كان حاول يرجع ناس سودانيين كان يرجعهم بالبلد وياتي حقوقهم والمحاسبه يعني جزء من الحق من الحقوق بتاع الشعب السوداني. الحكومه الموجوده عارف انه في افراد السودان بغض النظر انه هو رئيس ولا ما كان رئيس وكده، هو سوداني زينا كده وحكم البلد. احنا نتعرف المجتمع الدولي انه يسرع علينا في قضيتنا، لان القضيه بقى قديمه لو كم سنه وثاني جاء قضيه جديده جاء تراقبت في الحته ده. بالضروره انه الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين كل الدول المانيا الكوار انه لازم يتعامل بقضيتنا لينا بالضروره، يعني انه لينا ما نستثناء، لانه كل الناس طالبوا العداله. انه نعم الدول عندهم علاقات يعني ما دول عنده مصالح بتاع دولهم وكده، لكن العداله فوق كل شيء يعني باي حال من الاحوال. انه احنا نطالب منهم كولايات المتحده الامريكيه بالضروره والاتحاد الاوروبي والصين وروسيا وباقي الدول ده كله وحتى الدول العربيه، يعني رغم انه ما وقفت معنا، لكن برضه نطلب انه والافريقيه ايضا، يعني انه هنا قضيه افريقيا، لانه قضيتنا نحن كافارقه كله يعني قضيتهم. افترض برضه نسونا وهنا قاعدين نشوفهم، يعني انه فقط اجتماعات لقاءات فردية وجماعية في محلات فنادق وخلاص بنتهي باسم افريقيا، لكن وينو انسان افريقيا قدمت له عدالة انتو كافارقة؟ يعني فهنا 20 سنة قاعدين هنا منتظروكم، منتظرين العدالة، إنه لازم يتم العدالة يعني. فالوجودنا هنا ده بالمناسبة يعني ما يعني إنه نينا يعني موجودين هنا بإنه نينا دايرين البلد ده، لا، لكن نشكر ناس الدولة بإمكانيات بتاعهم البسيطة، أهونا وقاعدين معهم بكل حال، سواء كانت يعني شينا أو كويسة، يعني نشكرهم إنه نينا قاعدنا في دولتهم بأي حال من الأحوال يعني. ما ممكن ننصهم بأي بساطة، برغم إنه يعني هم ذاتها يعني قاعدين في السودانيين بكثرة، لكن نينا بنشوف إنه ده نينا بيشوفوا حقنا يعني، الحسي هم سؤالينا يعني. صحيح ناس محكمة بتظهر وجودهم يعني، لكن الحاجة اللي لنا شعرناها بالبساطة كده إنه في جهات بحرقل يعني دول كبرى بعينها، لكن هنا نكلم إنه الدول لازم يحاول يقفوا مع العدالة يعني بأي حال من الأحوال، أنه السودانيين من المستحيل أنه يحاول إنه يعني يسلموا الناس دي، لأنه بيشوف إنه دي الكتالون ما كأنه ما سودانيين يعني، ما سودانيين. أما المحكمة والله هنا يعني شايفين إنه هم جادين بصراحة كده، رغم إنه ده بنظرتي أنا جادين كتير جدا، لأنه حولوا كله بكل الأصول إنه يقدر يواصل مع السودانيين بأي حال من الأحوال، إنه يغنوا الآخرين، إنه يدي هي نينا دارين يطبقوا العدالة. يفترض إنه كان ده ما دور المحكمة الجنائية الدولية، ده كان دور المحاكم السودانية، ده كان دورهم هم اللي ممكن يعوضوا. ثانينا أصلا ما نقدر نقول إنه العدالة الدولية إنه هو عنده مشكلة ولا حاجة، لا لا لا، بظل أنا أول ناس يمكن يعني نقول المدعي العام السابق لويس مارينو أكامبو هي الرجل الوحيد اللي قام فجر القضية ده، ويعني بكل شفافية يعني، ويتكلم وكل ما يجي ما يليهم طوالي جو أي واحد بيتكلم بي على حسب القدم جو هسي في عبد الكريم الخان. فأنينا نتمنى إنه يتحركوا ساكنا بالنسبة لاتجاه بتاع القضية، ونينا لكن نطق المجتمع الدولي باتجاهنا نينا إنه لا بد من إنه الأوروبيين والأمريكانيين والروسيين والصينيين، رغم إنه في ناس بقفوا لمصالح إنه عارفين البساطة، ونينا اجتمعنا معهم في حاجات كثيرة جدا وريناهم حاجات كثيرة جدا بالمناسبة يعني، إنه وحتى يعني مذكر إنه يعني في وفد صيني اتكلمنا معهم كثير جدا في لانايل، لأنه كانت رئاسة وقت بريطانيا يعني في الكلام ده في جوزبيدا، اتكلمنا معهم كثير جدا إنه الأمور الماشي ما كان ما ما ما حقيقي، وريناهم إنه المصلحة وين، لأنه قلنا إنه ما ممكن تبدل العدالة بمصالحكم أنتم، فاتكلمنا معهم كلام كثير جدا. المجتمع الدولي هنا وريناهم وقالين لازم نورهم إنه لابد من انه الناس دي هيقدمون في العداله باي حال من الاحوال، انه يا جماعه الناس خلي مصالح ويشوفونا نينا الناس المساكين اللي قاعدين نقوموا هنا، لابد من انه يكون في يعني ما انه شك مطلق في الـ في الـ في الـ في, الـ في المحكمه الجنائيه الدوليه، لكن عارفين انه في محكمه عند في ناس بعملوا يعني عراقيل، وفي جهات كمان بقفوا مع المحكمه يعني بصراحه كده يعني، عشان كده نينا نطقوا وتقررنا لجهات المانيا انه لازم يقفوا مع المحكمه الجنائيه الدوليه، وان كانت لو ما دايرين يعني نينا ما نشك في لو ما دايرين تعاملوا مع المحكمه الجنائيه دايرين عشان يحكموا لنا مجارمه بس، فقط انه هنا عرفنا انه نصرنا من جانبها، وده حق من حقوق بتاع اي بشر في الدنيا الموجوده، انه العداله ده هي حق لاي انسان يستحق انه ينعم بالعداله، انا ده حق من حقوقنا، جزء من الحقوق اللي نينا قاعدين نطالبوا فيه.
0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان اليوم. اشتكى نازحي معسكرات شمال دارفور بمنطقة طويلة وما جاورها من تدني في الأوضاع الغذائية والصحية وإشكالات في الإسكان وانعدام المشمعات مع دخول فصل الخريف. مزيد من التفاصيل مع حسن آدم فلنستمع إليه.
5: الوضع يعني بطالة شديد جدا يعني، من جانب الصحة زيرو، من جانب الغذاء زيرو، الشيء الوحيد 100% بكون أمن يعني، خدمات يعني تعبانة جدا، والمنظمات حسي كده 7 شهور ما في جهة وصل المساعدات ليومنا هذا لسه، والناس لسه تعبانين للغاية يعني شديد، والأسواق كمان بعد الحريق كمان برضو ظهرت إنه غلاء شديد يعني، الآن الربل إيش بـ10 يعني، منال كليكيت بتاعت إيش منال بـ100,000، السكر من 1800 فات لـ2500 فات لـ3000 هسي، والزيت كذلك 5,500، البصل كليكيدو من 65 إلى 70 75 يعني، في زيادات يعني مفاجئة ما قدرنا نعرف من شنو، دقيقة 135 كيلو بجيك قرابة بـ6,000 يعني، الحاجات كله فيه زيادة يعني، اللحم كيلو بـ15 يعني، الدان والكبار لكن الناس ما بيمتلكوا حاجة لأنه بيبوه يعني، الأسواق ده كله يعني من طويلة مرطال فانجا دوبو كله من الطريق ده شنغل طوباي، يعني كل الأسواق بتاع المسكرات ده في انهيار تام. يعني هي دايرين الجهات المانية والجهات الدولية كلهم يتحركوا عاجل لإنقاذ المجاعة. يعني كان الزول جاهز له سنة ولا سنتين ولا سنة ونص، وهو ما عنده زرع ولا سنة ينفاذ زرع، ولا الآن عنده مهل الزرع بزرع. يعني والناس الآن في الأعراء، يعني في ناس ليه ونحزة يعني ما عندهم حتى مشفى. يعني والقريفة للأبواب المطر ده قاعد يكب طوالي هسي. يعني أتمنى إنه يكون في دعم طوارئ متوفر، يعني لأنه ناس يعني فيهم ناس بنوم جيانين وبقوم جيانين، والمرض كتير يعني أمراض بكل أنواعه، يعني سكري، دقيق، حساسيات، سوء تغذية. يعني تتخيل ليه يومنا هذا ما في مركز فيه دواء ساكت، يعني مركز كده الآن كل المراكز طلعت في الخدمة. يعني نتمنى إنه رسالتنا توصل للجهات المسؤولة على أساس إنه يحركوا، لازم يلحق النازحين ده بأسرع وقت. المسكرات الرئيسية لأنه شوية إنه خدماته بكون متوفر، وكل شهر بتضم حاجة بتطوارئ، بكون اللي هي دبنيرة وطويلة بشقيها، يعني إنه طويل الشرق طويل الجنوب طويل العمدة. المهم يعني في مقدمات، لكن ما بقى مسكرات، إن قلنا تينا، إن قلنا مسل، إن قلنا قزان تنجر، إن قلنا شنقل طوبا، إن قلنا دوبو، إن كل خدمات متردد. يعني بل هنالك إنه من جانب الأمن ذاتها إنه في اتجاه بتاع شنقل طوبا فيها مضايقات بالنسبة للناس الماشين في الشوارع، أم دورور ماشين الطالين في الزراعة برضو بيتعرضوا من انفلاتات راقدة. يعني الخطورة الأكبر اللي هي مجال هيضرب وهينتهي من ملايين الناس اللي طلعوا من كوارث ده، ألقت في البيت 20 نفر 15 نفر وما بملكوا حاجة، ودي مشكلة كبيرة جدا. الشيء الثاني بالنسبة للمعايقين برضو ما فيه أي ختمة لهم، لأنه بيت ببيت ممكن تلقى، أو تالت بيت أو رابع بيت تلقى معايق. إما بالنسبة للمهجرين في طويلة غايته إنه غدمات بتوصلهم، لكن إما ناس في باقي مسكرات دي في المصل في مرتلات دي ما في معايق جاءوا أي هنا. يعني إما من ناحية الأمن الحمد لله هنا يعني كان طويلة، كان مرتال، كان دوب وعصي، ما في معايقات كثيرة. إما شنقل طباي تابت نحو بتأرد لبعض مرات للإعتداءات وكده، يعني نتمنى الإعتداءات دي تجي.
0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف عن تعذر مساعي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات، واعتبرت أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. مزيد من التفاصيل مع رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالقضارف ياسر علي الصعب.
6: مرحب بك ومرحب بمستمعي إذاعة دبنجة. بلا شك خبر تعذر مساعي أو فشل مساعي اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف وتجمع مزارعي السودان مع الحكومة الاتحادية في رفع الرسوم الاتحادية والولائية من الوقود الزراعي سيلغي بآثار سالبة جدا عن موسم الصيف القادم، إذ يعتبر الجازولين سلعة أساسية وليس بسلعة كمالية يمكن للمزارع أن يستغنى عنها. بلا شك سيخصم كثيرا من الخطط التأشيرية لوزارة الزراعة المزمع زراعتها في هذا العام، إذ لن يتمكن كثير جدا من المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار الفلكية. ونحن كمزارعين يعني نحمل الحكومة الاتحادية ووزارة المالية مقبة ما سوف يحدث من نقص في الغذاء، ونحن يعني كلجنة مفوضة لمزارعي القضارف وجمع مزارعي السودان حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام عليه. يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا، مما سيجعل هناك نقص كبير جدا في الغذاء في الموسم القادم.
0: أخيرا مستمعينا الكرام، اندلع حريق يوم الاثنين بجزيرة سرقت بمنطقة السكوت بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، وقضى على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأشجار والنخيل وبساتين الفواكه. مزيد من تفاصيل هذا الحريق مع المواطن مبشر عبد الفتاح.
7: حريق قام في حدود الساعة 10:10 وربع، قام في جزيرة اسمها إنارتي. السبب مشهول لحد هسه إذا كان بفعل فاعل ولا الحاصل شنو، لحد هسه طبعا ما عرفنا الحاصل. حريق من جزيرة إنارتي خش في جزيرة اسمها ياقوب نارتي. نحن في السكوت عامدا، الجزر الواقع جوا البحر بتكون قريبة من بعض، أكبر فاصل بما يقارب النص كيلو مثلا. ياقوب نارتي جزيرة معروفة إنه لها كم سنة، فيها نخيل وفيها زراعة، لكن خاصة أشجار النخيل معروف عند الناس وعارفين انه لها كم سنه ما تنظفت. عشان كده ناس المنطقه كانوا عارفين ان الجزيره دي عباره عن قنبله موقوته. الحريق طبعا كان ضخم شديد بمعنى الكلمه، لحد هسه يمكن ما مستوعبين الحصل وانه الحريق ده كان بالقدر الهائل ده. الخسائر في النخيل ثقيله الحمد لله، يعني هو فعلا كان في الحريق ده خشت في البيوت، القرف، العرش حقها بالعرش البلدي. الخسائر كبيرة شديد خاصة في النخيل. نقول قدر الله ما شاء وفعل، لكن الحاجة اللي بيحزن الزول إنه يعني إنسان الجزيرة دي الحاجة اللي كان بيعول عليها عشان يقضي مصاريفه يعني يلقى أكل عيشه، يا هو كان النخيل والزراعة دي. وطبعا الحريق ده لما خش حرق النخيل كله، انا ما بقول لك حكايه بتاع 1000 ولا 2000، لكن ما يقارب 3000 كنظريا. لو مشينا للفرز انا متاكد انه بيطلع اكتر من كده، بغض النظر عن الفواكه المانجا والجوافه اللي اتحرقت. برضو انسان الجزيره كان بيعول عليها ايام الموسم، ولو كان يمشي يبيعها بالبسيط في السوق، لكن برضو ده للأسف اتحرق. وبرضو عطلنا من الزراعة الصيفية من الموسم الصيفي، بما انه الكهرباء طبعا كانت خاشة الجزيرة دي بالعمدان، لكن للأسف ما قدرنا نسيطر على الكهرباء دي وحرقت الأسلاك الكهرباء.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دابنغا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
1: المحكمة الجنائية الدولية،
0: الجزء الثاني، المحكمة في مجال التطبيق، قضية علي كوشيب وأهمية أصوات السكان الدارفوريين. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. تمثل قضية علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضا باسم علي كوشيب مرحلة مهمة في عمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور، وهي القضية الأولى من بين قضايا دارفور المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تنتقل من إجراءات التحقيق والأوامر بالقبض إلى مرحلة تبلور حكما كاملا بعد المحاكمة. فقد أودع عبد الرحمن في عهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 حزيران يونيو 2020، وخلصت الدائرة الابتدائية الأولى في 26 أكتوبر 2025 إلى أنه مذنب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وفي 9 كانون 1 ديسمبر 2025 حكمت عليه المحكمة بعقوبة سجن لمدة 20 عاما مع خصم المدة التي سبق له أن قضاها في الاحتجاز. وقد دخلت القضية الآن مرحلة ما بعد صدور الحكم، مما يعني أن المحاكمة انتهت ولكن الإجراءات القضائية لا تزال مستمرة، ويشمل ذلك إجراءات استئناف الحكم والنطق بالعقوبة وبالتوازي مع عملية جبر الأضرار. فبعد أن نطقت الدائرة الابتدائية بالعقوبة أصدرت في 9 كانون 1 ديسمبر 2025 أمراً بتقديم مذكرات بشأن جبر الأضرار، وذلك بالتزامن مع مواصلة أنشطة الاستئناف في 2 كانون يناير وشباط فبراير 2026. أما دائرة الاستئناف فقد أصدرت في 11 آذار مارس 2026 قراراً بشأن طرق مشاركة المجني عليهم في إجراءات استئناف النطق بالعقوبة. ومن الناحية العملية انتقلت القضية من مرحلة المحاكمة والحكم إلى المراحل القانونية التي تلي الإدانة، ألا وهي استئناف الحكم والعقوبة ووضع إطار عمل خاص بتدابير محتملة لجبر الأضرار. وفي الوقت نفسه يواصل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم لا تزال جارية في دارفور. ولا تنفك أصوات الدارفوريين على مر جميع مراحل عمل المحكمة تكتسي قدراً كبيراً من الأهمية، إذ أن الحوار المستمر مع المجتمعات المحلية المتضررة ومواصلة العمل معها يندرجان دائماً في إطار عمل المحكمة بشأن دارفور. فالرسالة واضحة، المساءلة لا تتحقق من خلال قاعات المحاكم وحدها، فهي تعتمد أيضاً على الشهادات والتوثيق ومشاركة الناجين والقنوات الموثوقة التي يمكن للمجتمعات المحلية من خلالها أن تتبادل المعلومات على نحو آمن، إضافة إلى أن أصوات الدارفوريين لا تعد هامشية في هذه العملية وإنما تندرج في صميمها، فالمعلومات الواردة من المجتمعات المحلية المتضررة تساعد المحكمة على فهم أنماط الجرائم وحفظ الأدلة ومواصلة أعمالها التحقيقية. وقد أكد مكتب المدعي العام مؤخراً أن عمله يشمل الآن أيضاً التحقيق في جرائم مزعومة أكثر حداثة، لا سيما في الجنينة والفاشر. وفي الأيام المقبلة سوف تتناول الحلقات القادمة عن كثب هذا العمل الجاري وتظهر كيف أن أصوات الدارفوريين لا تزال جزءاً لا يتجزأ منه، وكيف يمكن تبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة عبر القنوات الرسمية للمحكمة.
1: المحكمة الجنائية الدولية،
2: بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على أمبرو، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الطويشة بشمال دارفور. هجمات عنيفة بطائرات مسيرة على الأبيض، والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان بوقف الهجمات على المدينة. انتقادات واسعة لتصريحات البرهان حول عبور سودانيين للحدود مع مصر، وانطلاق مباحثات بين قوى سياسية سودانية في سويسرا غدا. التوقيع على اتفاق صلح نهائي بين قبيلتي بني هلبة والسلامات، ورئيس مجلس السيادة يتمكن من طي صفحة الخلافات بين البشاريين والرشايدة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع اليوم الثلاثاء سيطرتها على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور، فيما أفادت مصادر في القوى المشتركة باستمرار القتال العنيف داخل المدينة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو عديدة من داخل مدينة أمبرو يؤكدون فيها سيطرتهم على المنطقة. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص
1: 2026 الآن تم تحرير منطقة أمبرو بالكامل. الله أكبر.
0: في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال مدينة الطويشة بولاية شمال دارفور. شهدت مدينة الأبيض مساء أمس الاثنين هجمات بطائرات مسيرة وصفت بأنها الأعنف من نوعها. وقالت حكومة شمال كردفان إن قوات الدعم

0: بطائرات مسيرة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين بينهم 9 أطفال و3 نساء. كما وقعت حالات إصابة جراء هجوم بطائرة مسيرة على عربة تحمل صواريخ كاتيوشا في الأبيض. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تعرض المدنيين لمخاطر متزايدة وتعطل الخدمات الأساسية جراء العنف في الأبيض. وأضاف ستيفن دجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
1: ترد تقرير عن تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها، عاصمة ولاية شمال كردفان. كما تعلمون، فإن استمرار العنف يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة ويعطل الخدمات الأساسية. وأجبرت هذه الهجمات على إغلاق العديد من المرافق الطبية في المدينة، من بينها مركز غسيل كلى.
0: أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها تحشد قواتها حول مدينة الأبيض في السودان، وقالت إن ذلك من شأنه زيادة خطر العنف ضد المدنيين بشكل كبير، بما في ذلك الهجمات على الأعيان المدنية وتصعيد الصراع في الأبيض وعموم إقليم كردفان، معتبرة ذلك دلائل مقلقة على احتمال وقوع فضائع جماعية وشيكة. وطالبت الخارجية الأمريكية في بيان قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها بوقف أي أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر أو عرقلة المساعدات الإنسانية. أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان واستمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في جميع أنحاء جمهورية السودان. ودعا يوسف جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والوفاء بالتزاماتهم في حماية المدنيين وتيسير الوصول الإنساني الآمن، وجدد تأكيده على ضرورة المساءلة عن جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد المدنيين. بحث رئيس المجلس الرئاسي في حكومة تأسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول العربية والإفريقية مزعد بولس خلال اتصال هاتفي مجمل الأوضاع في السودان لا سيما الأوضاع الإنسانية. وأكد حميدتي أن سلامة المدنيين وحماية المساعدات الإنسانية تمثلان أولوية وخطا أحمر لا يمكن التهاون بشأنه، مشيرا إلى حرص حكومة السلام على ضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني. قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش في أول تعليق على الاعتداء المصري على معدنين سودانيين، قال: نسمع أن هناك أشخاص عبروا الحدود إلى مصر وتعرضوا للاعتداء. ووعد البرهان خلال مخاطبة إبان زيارته إلى منطقة الرتج الحدودية مع مصر بالتحري والتحقيق حول ما يتردد عن الاعتداء على سودانيين بعد عبورهم الحدود، ودعا إلى الالتزام بعدم عبور الحدود إلى مصر. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
2: سامعين أن في ناس قطعوا وضربون وضربوا وما ضربوا، نحن كدولة وكحكومة بنطلب من أخواننا ومن أهلنا أن الناس التزموا بالحدود، ما في دول يقطع بغادي. الناس اللي نحن مسؤولين منهم مسؤولية تامة، الناس البغادي نحن برضو سودانية قطعوا بهناك برضو مسؤولين منهم، ونحن بنتحقق ونتحرى فيما حصل للسودانيين الكلام المتناقض.
0: في المقابل اعتبرت الكاتبة والصحفية رشا عوض أن تصريحات البرهان تمثل تبنيا كاملا للرواية الرسمية المصرية بشأن الحادثة. وأضافت رشا لراديو دبنجا أن عدم صدور بيان رسمي سوداني يوضح للرأي العام تفاصيل الحادثة وموقف السلطات منها، يثير تساؤلات عديدة، معتبرة أن تبني الرواية المصرية يؤدي عمليا إلى تحميل الضحايا مسؤولية ما حدث باعتبارهم متجاوزين للحدود، الأمر الذي قد يؤدي إلى إغلاق الملف دون مساءلة أو تحقيق بشأن وقوع الهجوم داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
3: بكل أسف البرهان تبنى الرواية المصرية بالكامل، وهي أن هناك سودانيين عبروا الحدود المصرية وتم قتلهم أو اعتقالهم من داخل الحدود المصرية، وهنا تسقط القضية السودانية تماماً، ويكون الضحايا هم المخطئون، مخطئون بعبورهم للحدود السودانية إلى داخل مصر، وهذا معناه أن هذه القضية ستموت.
0: من جانبها أعلنت القوات المسلحة المصرية مهاجمة ما وصفته بالبؤر الإجرامية في المنطقة الجنوبية وضبط 223 متهم من بينهم 87 مصريا و136 أجنبيا ومصادرة معدات تنقيب وأسلحة.

0: وأضافت أنها ضبطت عددا من العناصر المتسللة التي لا تحمل مستندات إقامة رسمية داخل الدولة، حيث جرى ترحيلهم إلى بلادهم فورا. أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خلال زيارته إلى منطقة الرتج وما حولها ملكية المنطقة للبشاريين، وأكد أن من حق أي سوداني الإقامة والعمل في أي منطقة، ولا يمكن لأي شخص طرده منها، مبينا في الوقت ذاته أن هناك نظما ولوائح وقوانين يجب التقيد بها. وأضاف أن الجيش الذي تم إرساله إلى المنطقة سيرتكز فيها ولن يعود، مهددا أي شخص يحمل أسلحة ويبتز المواطنين ويأخذ أموالهم قائلا سنصادر سلاحه ونرسله إلى السجن. وأضاف في هذا الخصوص:
1: ما في دول عنده كلام ولا في دول عنده رأي، دي حق بلد، دي بلد البشاريين، كل أصله مؤمنين على الكلام ده، ما في دول أصله بنازع فيه. البشاريين موجودين معانا إحنا هناك في نهر النيل، موجودين في قضارف، وموجودين في كسل، وموجودين في البحر الأحمر، موجودين في في كل الولايات حق السودان دي موجود. زي ما قال أخونا مصطفى كبير، يوم ما سمعنا منهم مشكلة ولا سمعنا منهم كلام غلط ومتعايشين مع الناس.
0: من جانبهم أعلنت قيادات أهلية في البشاريين والرشايدة في الرتج طي صفحة الخلافات مشيدين بزيارة البرهان للمنطقة. وأضافت قيادات أهلية في هذا الخصوص:
2: السيد الغايد أنه نبشرك نحن والرشايد أي خراب في الشمال في الحدود مستعدين عليه واتفقنا عليه، الفضل يرجع لكم. قفيت الفتنة من أول إلى آخر. أول نشكر أخواننا البشارية اليوم جونا فراج كده واجتمعنا سوا، ونحن والبشارية جسد واحد.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بولاية جنوب دارفور على اتفاق لطي صفحة النزاع بينهما والالتزام بترسيخ دعائم السلام والاستقرار. وجدد ممثل قبيلة بني هلبة الأمير أحمد لين التزام قبيلته بخيار السلام، فيما أكد ممثل قبيلة السلامات الأمير محمد البشير موسى أن السلام يمثل الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار، داعيا إلى متابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر والتصدي لأي محاولات تهدد التعايش السلمي. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس إلى معالجة القضايا المرتبطة بمرحلة ما بعد الصلح، بما في ذلك فتح الطرق والأسواق وتأمين مناطق التماس وعودة المتأثرين بالنزاع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: نحن من جانبنا بإذن الله الحكومة نلتزم التزام قاطع بما سمعناه وبما استفقتم عليه، الكلام ده ما فوق رجعة، والحكومة حتتدخل بقوة لتنفيذ هذا الصلح. فيه حاجتين هسي تكلمت فيها ودي نفس المسائل الجديدة، هي العودة الطوعية والمسألة المتعلقة بفتح الأسواق والطرق من وإلى ولاية الجنوب إلى دارفور. نسأل الله إنه ما اتفقنا عليه وما شهدنا عليه أن ننفذه بحذافيره.
0: توفى المساعد شرطة أحمد محمد العجب متأثرا بجراحه بعد تعرضه لإطلاق نار داخل قسم شرطة مرور مدينة الجبلين عصر أمس نتيجة خلاف مع أفراد يتبعون للقوات المشتركة، فيما أصيب الرقيب شرطة رمضان محمد خليفة. وأشار شهود عيان إلى إطلاق 3 أفراد يتبعون للقوات المشتركة النار داخل القسم احتياجا على إطلاق سراح سائق دفار دخلوا معه في شجار أمس نتيجة حادث مروري مع عربتهم. وأوضحوا أن أفراد من الاستخبارات تمكنوا من السيطرة على أفراد المشتركة ومنع أحدهم من تفجير قنبلة من نوع الجرانيت. كشفت مصادر عن تعرض فريق يتبع لصندوق إعانة المرضى الكويتي لإطلاق نار كثيف نفذه ملثمون قرب منطقة الخنجريب بغرب كسلة أمس. وأوضحت المصادر أن المسلحين طاردوا الفريق حتى وصوله إلى قرية مجاورة. لقي شخصان مصرعهما وتضرر 174 شخصا نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت 3 ولايات. وقالت لجنة طوارئ الخريف في وزارة الصحة إن الأمطار أثرت على 3 ولايات وأسفرت عن 2 وفاة سجلتها في ولاية غرب كردفان، إضافة إلى تضرر 174 شخصا. وصل وفد من القوى السياسية السودانية إلى العاصمة السويسرية جنيف للمشاركة في اجتماعات نيون التشاورية المقرر انطلاقها غدا في إطار إطلاق عملية سياسية جديدة تمهد لحوار سوداني شامل. وتعقد الاجتماعات برعاية وزارة الخارجية السويسرية بمشاركة ممثلين عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وتحالف قوى الحراك الوطني برئاسة التيجاني السيسي إلى جانب حزب الأمة القومي بقيادة مبارك الفاضل. تعرض معسكر زبود للاجئين السودانيين بشرق تشاد لأمطار غزيرة مصحوبة بسيول عنيفة أمس أدت إلى تدمير واسع لمنازل اللاجئين ومباني المرافق العامة وإصابة عدد منهم. وقال لاجئون من المعسكر إن الأمطار والسيول أدت إلى حالات جروح وكسور بين اللاجئين ما فاقم من معاناتهم. وأطلق اللاجئون نداء استغاثة بسبب السيول الجارفة التي دمرت خيامهم. كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا عن تفشي الكوليرا في غرب كردفان بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي. وأشار إلى تسجيل 700 حالة إصابة و60 حالة وفاة، من بينها 100 حالة إصابة و10 وفيات منذ بداية الشهر الجاري. وأضاف ستيفن دجاريك في هذا الخصوص:
4: يتفاقم تفشي الكوليرا في ولاية غرب كردفان المجاورة بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي. وقد دعمنا توفير علاجات الكوليرا والإمدادات وحملات التوعية بالإضافة إلى إنشاء مراكز لعلاج الكوليرا في الولاية.
0: شكا النازحون في معسكرات طويلة في شمال دارفور من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الأساسية بعد الحرائق التي جرت في الأسواق. وقال نازح لراديو دبنجا إن كيلو الأرز بعشرة آلاف جنيه، بينما ارتفع رطل السكر من 1000 إلى 2500، ثم 3000، الزيت 5500، والبصل من 65 إلى 75 جنيها. وأضاف في هذا الخصوص:
5: غلاء شديد، يعني الآن الروبل إيش بعشرة، يعني منا الكليكيت بتاعت إيش منا بمية ألف، السكر من 1800 فات لألفين وخمسمية فات لثلاثة ألف هسي، والزيت كذلك 5500، البصل كيلوكيدو من 65 إلى 70 75. يعني
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت الدكتورة بدور آدم محمد المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية بشمال دارفور عن تسجيل 9028 أسرة من نازحي شمال دارفور بالخرطوم خلال 5 أيام، وأوضحت أن التسجيل سيستمر حتى 27 من الشهر الجاري، ويهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة تمكن الحكومة والمانحين من تقديم الخدمات الضرورية للوافدين. بهذا الخبر أعزائي نصل إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنبا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات اللي بتحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بشوف أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف السودانية. المناقشة تبعات هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني، أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف، وسعادة السفير دكتور طارق الكردي، والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. أنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني باعتداء السافر اللي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت وقع في 2015 أعتقد، فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثيرها كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد انه يعني اوروبا تحاول ان تلعب دور اكثر ايجابيه واكثر يعني مشاركه في في في في في المسائل التي تؤثر على على على امنها واستقرارها هي كدول اوروبيه، وعلى امن واستقرار طبعا دول القاره الافريقيه، باعتبار انه افريقيا هي الغاره الجاره مباشره لاوروبا، ويعني هناك قضايا كثيره تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وايضا تتعلق بموضوع الهجره الافريقيه الى اوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الاشياء في الدول الافريقيه، الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين الى اوروبا. ولذلك هذه الزياره يعني توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبه لاوروبا، فيه في تقديري انا اعاده ترتيب واعاده نظر في عدد من الملفات بعد ان ثبت انه يعني برضو اهميه البحر الاحمر للامن المنطقه، امن منطقه الشرق الاوسط، وبالتالي ايضا امن المنطقه الاوروبيه. فكل هذا يعني يوضح هذه الزياره توضح انه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبامن البحر الاحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقه.
1: باعتقادك سعاده السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزياره بتطورات عسكريه وسياسيه ومخاوف اوروبيه متزايده من بشان الازمه الانسانيه وتداعيات على الهجره والاستقرار الاقليمي؟
2: طبعا ما في شك انه برضو من ضمن محددات الزياره ومؤشراتها انه يعني مؤكد انه جانب الانساني له اهميه كبيره جدا، وايضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل الى انهاء الحرب وايجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبه لاوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في افريقيا هو جزء مهم جدا من الامن والاستقرار الاوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على اوروبا في الجانب الانساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد انه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخيه بعدد من الدول الاوروبيه، خاصه بريطانيا، رغم انه بريطانيا طبعا الان ليست جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة ويعني لا تتأثر أن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أنه أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أنه الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الاوروبي ايضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الامريكي، لكن له اهميته القائمه بذاتها، وله يعني ادواته وله يعني وسائله لمساعده الاطراف السودانيه للتوصل الى يعني سلام مستدام.
1: بننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
3: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية، فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب، الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين لضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ هشام مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
4: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونغا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلط فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي في الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4 يوم 27، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
7: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفى قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
6: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضر.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا إن دل يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر. اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغات هو كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها، وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه القضاء، لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب، تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية. وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلو النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك، يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الجرائم الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا، ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته، لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص، وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة، وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن، نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
6: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على أمبرو، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الطويشة بشمال دارفور. هجمات عنيفة بطائرات مسيرة على الأبيض، والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان بوقف الهجمات على المدينة. انتقادات واسعة لتصريحات البرهان حول عبور سودانيين للحدود مع مصر، وانطلاق مباحثات بين قوى سياسية سودانية في سويسرا غدا. التوقيع على اتفاق صلح نهائي بين قبيلتي بني هلبة والسلامات، ورئيس مجلس السيادة يتمكن من طي صفحة الخلافات بين البشاريين والرشايدة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع اليوم الثلاثاء سيطرتها على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور، فيما أفادت مصادر في القوى المشتركة باستمرار القتال العنيف داخل المدينة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو عديدة من داخل مدينة أمبرو يؤكدون فيها سيطرتهم على المنطقة. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص
1: 2026 الآن تم تحرير منطقة أمبرو بالكامل. الله أكبر.
0: في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال مدينة الطويشة بولاية شمال دارفور. شهدت مدينة الأبيض مساء أمس الاثنين هجمات بطائرات مسيرة وصفت بأنها الأعنف من نوعها. وقالت حكومة شمال كردفان إن قوات الدعم السريع استهدفت معسكر الإيواء الموحد بمدينة الأبيض بطائرات مسيرة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين بينهم 9 أطفال وثلاثة نساء، كما وقعت حالات إصابة جراء هجوم بطائرة مسيرة على عربة تحمل صواريخ كاتيوشا في الأبيض. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تعرض المدنيين لمخاطر متزايدة وتعطل الخدمات الأساسية جراء العنف في الأبيض. وأضاف ستيفن دجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
2: ترد تقرير عن تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها عاصمة ولاية شمال كردفان. كما تعلمون فإن استمرار العنف يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة ويعطل الخدمات الأساسية، وأجبرت هذه الهجمات على إغلاق العديد من المرافق الطبية في المدينة من بينها مركز غسيل كلى.
0: أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها تحشد قواتها حول مدينة الأبيض في السودان، وقالت إن ذلك من شأنه زيادة خطر العنف ضد المدنيين بشكل كبير، بما في ذلك الهجمات على الأعيان المدنية وتصعيد الصراع في الأبيض وعموم إقليم كردفان،

0: جماعية وشيكة. وطالبت الخارجية الأمريكية في بيان قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها بوقف أي أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر أو عرقلة المساعدات الإنسانية. أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان واستمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في جميع أنحاء جمهورية السودان. ودعا يوسف جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والوفاء بالتزاماتهم في حماية المدنيين وتيسير الوصول الإنساني الآمن، وجدد تأكيده على ضرورة المساءلة عن جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد المدنيين. بحث رئيس المجلس الرئاسي في حكومة تأسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول العربية والإفريقية مزعد بولس خلال اتصال هاتفي مجمل الأوضاع في السودان لا سيما الأوضاع الإنسانية. وأكد حميتي أن سلامة المدنيين وحماية المساعدات الإنسانية تمثلان أولوية وخطا أحمر لا يمكن التهاون بشأنه، مشيرا إلى حرص حكومة السلام على ضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني. قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش في أول تعليق على الاعتداء المصري على معدنين سودانيين، قال: نسمع أن هناك أشخاص عبروا الحدود إلى مصر وتعرضوا للاعتداء. ووعد البرهان خلال مخاطبة إبان زيارته إلى منطقة الرتج الحدودية مع مصر بالتحري والتحقيق حول ما يتردد عن الاعتداء على سودانيين بعد عبورهم الحدود، ودعا إلى الالتزام بعدم عبور الحدود إلى مصر. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
1: سامعين أن في ناس قطعوا وضربون وضربوا وما ضربوا، نحن كدولة وكحكومة بنطلب من أخواننا ومن أهلنا أن الناس التزموا بالحدود، ما في دول يقطع بغادي. الناس اللي نحن مسؤولين منهم مسؤولية تامة، الناس البغادي نحن برضو سودانيين قطعوا بهناك برضو مسؤولين منهم، نحن بنتحقق ونتحرى فيما حصل للسودانيين الكلام المتناقض.
0: في المقابل اعتبرت الكاتبة والصحفية رشا عوض أن تصريحات البرهان تمثل تبنيا كاملا للرواية الرسمية المصرية بشأن الحادثة. وأضافت رشا لراديو دبنجا أن عدم صدور بيان رسمي سوداني يوضح للرأي العام تفاصيل الحادثة وموقف السلطات منها، يثير تساؤلات عديدة، معتبرة أن تبني الرواية المصرية يؤدي عمليا إلى تحميل الضحايا مسؤولية ما حدث باعتبارهم متجاوزين للحدود، الأمر الذي قد يؤدي إلى إغلاق الملف دون مساءلة أو تحقيق بشأن وقوع الهجوم داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
2: بكل أسف البرهان تبنى الرواية المصرية بالكامل، وهي أن هناك سودانيين عبروا الحدود المصرية وتم قتلهم أو اعتقالهم من داخل الحدود المصرية، وهنا تسقط القضية السودانية تماما، ويكون الضحايا هم المخطئون، مخطئون بعبورهم للحدود السودانية إلى داخل مصر، وهذا معناه أن هذه القضية ستموت.
0: من جانبها أعلنت القوات المسلحة المصرية مهاجمة ما وصفته بالبؤر الإجرامية في المنطقة الجنوبية وضبط 223 متهم من بينهم 87 مصريا و136 أجنبيا ومصادرة معدات تنقيب وأسلحة. وأضافت أنها ضبطت عددا من العناصر المتسللة التي لا تحمل مستندات إقامة رسمية داخل الدولة حيث جرى ترحيلهم إلى بلادهم فورا. أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خلال زيارته إلى منطقة الرتج وما حولها ملكية المنطقة للبشاريين، وأكد أن من حق أي سوداني الإقامة والعمل في أي منطقة ولا يمكن لأي شخص طرده منها، مبينا في الوقت ذاته أن هناك نظما ولوائح وقوانين يجب التقيد بها. وأضاف أن الجيش الذي تم إرساله إلى المنطقة سيرتكز فيها ولن يعود، مهددا أي شخص يحمل أسلحة ويبتز المواطنين ويأخذ أموالهم قائلا: سنصادر سلاحه ونرسله إلى السجن. وأضاف في هذا الخصوص:
1: ما في زول عنده كلام ولا في زول عنده راي، دي حق بلد، دي بلد البشاريين، كل أصله أمنين على الكلام ده، ما في زول أصله بنازع فيه. البشاريين موجودين معانا إحنا هناك في نهر النيل، موجودين في القضارف، وموجودين في كسل، وموجودين في البحر الأحمر، موجودين في في كل الولايات حق السودان دي موجود. زي ما قال أخونا مصطفى كبير، يوم ما سمعنا منهم مشكلة ولا سمعنا منهم كلام غلط ومتعايشين مع الناس.
0: من جانبهم أعلنت قيادات أهلية في البشاريين والرشايدة في الرتج طي صفحة الخلافات مشيدين بزيارة البرهان للمنطقة. وأضافت قيادات أهلية في هذا الخصوص:
3: السيدة الغايد أنه نمشي

0: كنا والرشايد أيو خراب في الشمال في الحدود مستعدين عليه واتفقنا عليه الفضل يرجع لك قفيت الفتنة من أول إلى آخر.
1: أول نشكر أخواننا البشارية اليوم جونا فرجت كذا واجتمعنا سوا ونحن والبشارية جسد واحد.
2: وقعت قبيلة بني هلبة والسلامات بولاية جنوب دارفور على اتفاق لطي صفحة النزاع بينهما والالتزام بترسيخ دعائم السلام والاستقرار. وجدد ممثل قبيلة بني هلبة الأمير أحمد لين التزام قبيلته بخيار السلام، فيما أكد ممثل قبيلة السلامات الأمير محمد البشير موسى أن السلام يمثل الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار، داعيا إلى متابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر والتصدي لأي محاولات تهدد التعايش السلمي. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس إلى معالجة القضايا المرتبطة بمرحلة ما بعد الصلح، بما في ذلك فتح الطرق والأسواق وتأمين مناطق التماس وعودة المتأثرين بالنزاع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: نحن من جانبنا بإذن الله الحكومة نلتزم التزام قاطع بما سمعناه وبما استفقتم عليه. السلام ده ما فوق رجعة، والحكومة حتتدخل بقوة لتنفيذ هذا الصلح. في حاجتين هسه تكلمت فيها ودي نفس المسائل الجديدة، هي العودة الطوعية والمسألة المتعلقة بفتح الأسواق والطرق من وإلى ولاية الجنوب دارفور. نسأل الله إنه ما اتفقنا عليه وما شهدنا عليه أن ننفذه بحذافيره.
2: توفى المساعد شرطة أحمد محمد العجب متأثرا بجراحه بعد تعرضه لإطلاق نار داخل قسم شرطة مرور مدينة الجبلين عصر أمس نتيجة خلاف مع أفراد يتبعون للقوات المشتركة، فيما أصيب الرقيب شرطة رمضان محمد خليفة. وأشار شهود عيان إلى إطلاق 3 أفراد يتبعون للقوات المشتركة النار داخل القسم احتجاجا على إطلاق سراح سائق دفار دخلوا معه في شجار أمس نتيجة حادث مروري مع عربتهم. وأوضحوا أن أفراد من الاستخبارات تمكنوا من السيطرة على أفراد المشتركة ومنع أحدهم من تفجير قنبلة من نوع الجرانيت. كشفت مصادر عن تعرض فريق يتبع لصندوق إعانة المرضى الكويتي لإطلاق نار كثيف نفذه ملثمون قرب منطقة الخنجريب بغرب كسلة أمس. وأوضحت المصادر أن المسلحين طاردوا الفريق حتى وصوله إلى قرية مجاورة. لقي شخصان مصرعهما وتضرر 174 شخصا نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت 3 ولايات. وقالت لجنة طوارئ الخريف في وزارة الصحة إن الأمطار أثرت على 3 ولايات وأسفرت عن 2 وفاة سجلتا في ولاية غرب كردفان، إضافة إلى تضرر 174 شخصا. وصل وفد من القوى السياسية السودانية إلى العاصمة السويسرية جنيف للمشاركة في اجتماعات نيون التشاورية المقرر انطلاقها غدا في إطار إطلاق عملية سياسية جديدة تمهد لحوار سوداني شامل. وتعقد الاجتماعات برعاية وزارة الخارجية السويسرية بمشاركة ممثلين عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وتحالف قوى الحراك الوطني برئاسة التياني السيسي إلى جانب حزب الأمة القومي بقيادة مبارك الفاضل. تعرض معسكر زبود للاجئين السودانيين بشرق تشاد لأمطار غزيرة مصحوبة بسيول عنيفة أمس أدت إلى تدمير واسع لمنازل اللاجئين ومباني المرافق العامة وإصابة عدد منهم. وقال لاجئون من المعسكر إن الأمطار والسيول أدت إلى حالات جروح وكسور بين اللاجئين ما فاقم من معاناتهم. وأطلق اللاجئون نداء استغاثة بسبب السيول الجارفة التي دمرت خيامهم. كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا عن تفشي الكوليرا في غرب كردفان بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي. وأشار إلى تسجيل 700 حالة إصابة و60 حالة وفاة من بينها 100 حالة إصابة و10 وفيات منذ بداية الشهر الجاري. وأضاف ستيفن دجاريك في هذا الخصوص:
4: يتفاقم تفشي الكوليرا في ولاية غرب كردفان المجاورة بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي. وقد دعمنا توفير علاجات الكوليرا والإمدادات وحملات التوعية بالإضافة إلى إنشاء مراكز لعلاج الكوليرا في الولاية.
2: شكا النازحون في معسكرات طويلة في شمال دارفور من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الأساسية بعد الحرائق التي جرت في الأسواق. وقال نازح لراديو دبنجا إن كيلو الأرز ب10,000 جنيه بينما ارتفع رطل السكر من 1,000 إلى 2,500 ثم 3,000، الزيت 5,500 والبصل من 65 إلى 75 جنيها. وأضاف في هذا الخصوص
5: غلاء شديد، يعني الآن الربل إيش ب10، يعني منال كليكيت بتاعت إيش منال ب100,000، السكر من 1,800 فات ل2,500 فات ل3,000 هسي، والزيت كذلك 5,500، البصل كليكيتو من 65 إلى 70 75. يعني
2: الخبر الأخير في النشرة، كشفت الدكتورة بدور آدم محمد المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية بشمال دارفور عن تسجيل 9,028 أسرة من نازحي شمال دارفور بالخرطوم خلال 5 أيام، وأوضحت أن التسجيل سيستمر حتى 27 من الشهر الجاري، ويهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة تمكن الحكومة والمانحين من تقديم الخدمات الضرورية للوافدين. بهذا الخبر أعزائي نصل إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
6: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
7: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
8: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
7: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم 23 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها جدل متصاعد حول حادثة المعدنين السودانيين على الحدود مع مصر بعد تصريحات البرهان.
10: حديث البرهان هو تبني للرواية الرسمية المصرية بالكامل.
9: انتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية.
11: في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية، من وقت لآخر يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل.
9: تجمع مزارعي الري المطري بالقضارب يحذر من أضرار تحصيل رسوم من المواد البترولية المخصصة للزراعة.
12: الجازولين سلعة أساسية وليس بسلعة كمالية يمكن للمزارع أن يستغنى عنها.
9: بمناسبة اليوم العالمي للاجئ، مطالب من لاجئي شرقي تشاد بتحقيق العدالة.
13: دايرين نذكر عالمي انه احنا وجودنا هنا يعني منتظر للغدية بتاع البلد، انه لابد من انه هيكون في حساب بالنسبة للناس اللي طغوا جرائم سواء كانت القدام ولا الجداد.
9: شكاوى من تدني الأوضاع الغذائية والصحية بمعسكرات شمال دارفور.
5: معسكرات تينا، نقولنا مسل، نقولنا قزان تنجر، نقولنا شنقل طوبا، نقولنا دوبو، كل خدمات متردة يعني. بل هنالك إنه من جانب الأمن ذاتها إنه في اتجاه بتاع شنقل طوبا.
9: حريق بجزيرة سرقد بحلفة يقضي على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأشجار والنخيل.
14: حريق ده لما خش حرق النخيل كله، أنا ما بقول لك حكاية بتاع 1,000 ولا 2,000، لكن ما يقارب 3,000 كنظرية.

0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان بشأن حادثة المعدنين السودانيين الذين قتلوا وأصيبوا بالقرب من الحدود المصرية موجة من الجدل، حيث دعا البرهان خلال زيارته إلى منطقة الرج الحدودية المواطنين السودانيين إلى عدم تجاوز الحدود، وأن على السودانيين الالتزام بها وعدم التوجه إلى الجانب الآخر حتى لا يجلبوا مشاكل لأنفسهم ومشاكل للدولة.
1: دارتنا الشمالية دي أو الشرقية دي برضو نحن برضو نقدر الناس ونحترمهم، نطلب أن الناس ما يتعدوا الحدود، ما يمشوا بغاد عشان ما يجيبوا مشاكل لرقبتهم ويجيبوا مشاكل للدولة. سامعين أنه في ناس قطعوا وضربوهم وضربوا وما ضربوا، نحن كدولة وكحكومة بنطلب من أخواننا ومن أهلنا أن الناس التزموا بالحدود، ما في دول يقطع بغادي. الناس اللي احنا مسؤولين منهم مسؤوليه تامه، الناس اللي بغادي نحن برضه سودانيين قطعوا بيانات برضه مسؤولين منهم، ونحن بنتحقق ونتحرى فيما حصل للسودانيين. الكلام المتناقض بان في سودانيين قطعوا بغادي وضربوهم، عشان كده احنا نحافظ على رقبتنا، نحافظ على مالنا، نحافظ على انفسنا، ونقعد داخل حدودنا، داخل حدودنا هنا ده كل شيء بنقدر عليه، ما في مشكله ما بتتحل.
0: أثارت هذه التصريحات موجة من الجدل، حيث اعتبرت الكاتبة والصحفية رشا عوض أن تصريحات البرهان تمثل تبنيا كاملا للرواية الرسمية المصرية بشأن الحادثة. مزيد من التفاصيل مع الأستاذة رشا عوض.
2: حديث البرهان هو تبني للرواية الرسمية المصرية بالكامل. أصلا الرواية المصرية إنه الجيش المصري ضرب عدد من المعدنين واعتقلهم داخل الحدود المصرية، وهذه رواية مضللة. الذي حدث أن هناك طيران مصري عبر الحدود وضرب مناطق التعدين داخل الحدود السودانية، وترتب على ذلك مجزرة راح ضحيتها عشرات السودانيين بين قتيل وجريح. فأمر مؤسف جدا أن لا يسمي البرهان الأشياء بمسمياتها، وأن لا يخرج بيان رسمي من سلطة الأمر الواقع يشرح للرأي العام السوداني ما الذي حدث وما هو موقف هذه السلطة مما حدث. ولكن بكل أسف البرهان تبنى الرواية المصرية بالكامل، وهي أن هناك سودانيين عبروا الحدود المصرية وتم قتلهم أو اعتقالهم من داخل الحدود المصرية، وهنا تسقط القضية السودانية تماما، ويكون الضحايا هم المخطئون، مخطئون بعبورهم للحدود السودانية إلى داخل مصر. وهذا معناه أن هذه القضية ستموت، وهذا مؤشر لأن مصر لديها الضوء الأخضر من أعلى سلطة في البلاد لأن تفعل داخل الأراضي السودانية ما تشاء، والسلطة الموجودة في السودان بدلا من أن تحتج وبدلا من أن تتخذ الخطوات المتعارف عليها دوليا تجاه هذه الأحداث تتبنى الرواية المصرية لا بالكامل، تتبنى رواية الطرف المعتدي وتمنحه تبريرا مجانيا لما حدث، وهذا أمر مؤسف جدا.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور وجهت في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات.
3: هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة، هو لا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محمود دافور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية التوصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب، نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل لقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجارب تجاوزها يعني الزمن، وهي نفسها صارت جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السودان. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يوقف في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراق السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلاً استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة. مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جاداً وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الخماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة، هذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات، يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هنالك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدولي.
0: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث احتفل اللاجئون السودانيين بشرق تشات يوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر 6 الجاري. وبهذه المناسبة طالب اللاجئين بمعسكر جاجا بشرق تشات طالبوا بتقديم الجناة الذين شردوهم من قراهم وديارهم إلى القضاء تحقيقا للعدالة. تفاصيل مع اللاجئ حماد محمد آدم.
4: احنا جينا في 2003 ودائما بقول انه المريض هو اللي البشر بمرضه، يعني نحن ما نسينا، لكن دايرين نذكر العالم انه نحن عندنا يعني 21 عاما مدعت في دولة تشاد، ودايرين نذكر العالم انه احنا وجودنا هنا يعني منتظر للغدية بتاع البلد، انه لابد من انه هيكون في حساب بالنسبة للناس اللي ارتقوا بجرائم سواء كانت القدام ولا الجداد، لكن مفترض انه على الأقل يعني المجتمع الدولي طبعا يعني إنه عشان ناس يشعروا لاجئين بالفرحة وبسرور لابد من إنه يحاول إنه يقبط المجرمين يعني ويجي حل من الأحوال، لأنه يعرف إنه السودانيين ما حيحاولوا إنه حيمسكوا الناي، لأنه حتى حكومة سودانية يعني الموجود والمشى برغم إنه نشوفه هي شيء واحد بس، لكن ما في أي في المؤسسات القضائية ما في أي زول يعني قال إنه في سودان يرتكب جريمة ولا يعني ما قالوا اي حاجه، برغم انه احنا سودانيين وعارفين انه كويس، وده يعني مشكله كبيره جدا بالمناسبه بالنسبه لنا هنا. سوري، افترض الكلام ده ما يقال للمجتمع الدولي ولا اي جهات خارجيه، لو كانت في عداله في داخل الدوله السودانيه يعني كانت طبقوها الدوله السودانيه، اننا ما كان مدانا يعني 20 سنه 21 سنه في تشات. افترض انه كان تم العداله والسودان كان حاول يرجع ناسه السودانيين كان يرجعهم بالبلد وياتي حقوقهم والمحاسبه يعني جزء من الحق من الحقوق بتاع الشعب السوداني. الحكومه الموجوده عارف انه في افراد السودان بغض النظر انه هو رئيس ولا ما كان رئيس وكده، هو سوداني زينا كده وحكم البلد. احنا نتعرف المجتمع الدولي انه يسرع علينا في قضيتنا، لان القضيه بقى قديمه لو كم سنه وثاني جاء قضيه جديده جاء تراقبت في الحته ده. بالضروره انه الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين كل الدول المانيا الكبار انه لازم يتعامل بقضيتنا لينا بالضروره، يعني انه لينا ما نستثنى، لانه كل الناس طالبوا العداله. انه نعم الدول عندهم علاقات يعني ما دول عندهم مصالح بتاع دولهم وكده، لكن العداله فوق كل شيء يعني باي حال من الاحوال. انه احنا نطالب منهم كولايات المتحده الامريكيه بالضروره والاتحاد الاوروبي والصين وروسيا وباقي الدول ده كله وحتى الدول العربيه، يعني رغم انه ما وقفت معنا، لكن برضه نقوم انه والافريقيه ايضا، يعني انه هنا قضيه افريقيا، لانه قضيتنا نحن كافارقه كله يعني قضيتهم. افترض برضه نسونا وهنا قاعدين نشوفهم، يعني انه فقط اجتماعات لقاءات فرديه وجماعيه في محلات فنادق وخلاص بنتهي باسم افريقيا، لكن وينو انسان افريقيا قدمت له عداله انتوا كافارقه؟ يعني فهنا 20 سنه قاعدين هنا منتظروكم، منتظرين العدالة، إنه لازم يتم العدالة يعني. فالوجودنا هنا ده بالمناسبة يعني ما يعني إنه نينا يعني موجودين هنا بإنه نينا دايرين البلد ده، لا، لكن نشكر ناس الدولة بإمكانيات بتاعهم البسيطة، أهونا وقاعدين معهم بكل حال، سواء كانت يعني شينا أو كويسة، يعني نشكرهم إنه نينا قعدنا في دولتهم بأي حال من الأحوال يعني. ما ممكن ننصح بأي بساطة، برغم إنه يعني هم ذاتها يعني قاعدين في السودانيين بكثرة، لكن نينا بنشوف إنه ده نينا بيشوفوا حقنا، حقنا يعني الحسي هم سؤالينا يعني. صحيح ناس محكمة بتظهر وجودهم يعني، لكن الحاجة اللي لنا شعرنا بالبساطة كده إنه في جهات بحرقل يعني دول كبرى بعينها، لكن هنا نكلم إنه الدول لازم يحاول يقفوا مع العدالة يعني بأي حال من الأحوال، أنه السودانيين من المستحيل أنه يحاول إنه يعني يسلموا الناس دي، لأنه بيشوف إنه دي الكتالون ما كأنه ما سودانيين يعني، ما سودانيين. أما المحكمة والله هنا يعني شايفين إنه هم جادين بصراحة كده، رغم إنه ده بنظرتي أنا جادين كتير جدا، لأنه حولوا كله بكل الأصول إنه يقدر يواصل مع السودانيين بأي حال من الأحوال، إنه يغنوا الآخرين، إنه يدي هي نينا دارين يطبقوا العدالة. يفترض إنه كان ده ما دور المحكمة الجنائية الدولية، ده كان دور المحاكم السودانية، ده كان دورهم هم اللي ممكن يعوضوا. تانينا أصلا ما نقدر نقول إنه العدالة الدولية إنه هو عنده مشكلة ولا حاجة، لا لا لا، بظل أنا أول ناس يمكن يعني نقول المدعي العام السابق لويس مارينو أكامبو هي الرجل الوحيد اللي قام فجر القضية ده، ويعني بكل شفافية يعني، ويتكلم وكل ما يجي ما يليهم طوالي جو أي واحد بيتكلم بي على حسب القدم جو هسي في عبد الكريم الخان. فأنينا نتمنى إنه يتحركوا ساكنا بالنسبة لاتجاه بتاع القضية، ونينا لكن ندعو المجتمع الدولي باتجاهنا نينا إنه لا بد من إنه الأوروبيين والأمريكانيين والروسيين والصينيين، رغم إنه في ناس بقفوا لمصالح إنه عارفين البساطة، ونينا اجتمعنا معهم في حاجات كثيرة جدا وريناهم حاجات كثيرة جدا بالمناسبة يعني، إنه وحتى يعني مذكر إنه يعني في وفد صيني اتكلمنا معهم كثير جدا في لانايل، لأنه كانت رئاسة وقت بريطانيا يعني في الكلام ده في جوزبيدا، اتكلمنا معهم كثير جدا إنه الأمور الماشي ما كان ما ما ما حقيقي، وريناهم إنه المصلحة وين، لأنه قلنا إنه ما ممكن تبدل العدالة بمصالحكم أنتم، فاتكلمنا معهم كلام كثير جدا. المجتمع الدولي هنا وريناهم وقالين لازم نورهم إنه لابد من انه الناس دي هيقدمون في العداله باي حال من الاحوال، انه يا جماعه الناس خلي مصالح ويشوفونا نينا الناس المساكين اللي قاعدين نقوموا هنا، لابد من انه يكون في يعني ما انه شك مطلق في الـ في الـ في الـ في, الـ في المحكمه الجنائيه الدوليه، لكن عارفين انه في محكمه عند في ناس بعملوا يعني عراقيل، وفي جهات كمان بقفوا مع المحكمه يعني بصراحه كده يعني، عشان كده نينا نطقوا وتقررنا لجهات المانيا انه لازم يقفوا مع المحكمه الجنائيه الدوليه، وان كانت لو ما دايرين يعني نينا ما نشك في لو ما دايرين تعاملوا مع المحكمه الجنائيه دايرين عشان يحكموا لنا مجارمه بس، فقط انه هنا عرفنا انه نصرنا من جانبها، وده حق من حقوق بتاع اي بشر في الدنيا الموجوده، انه العداله ده هي حق لاي انسان يستحق انه ينعم بالعداله، انا ده حق من حقوقنا، جزء من الحقوق اللي نينا قاعدين نطالبوا فيه.
0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان اليوم. اشتكى نازحي معسكرات شمال دارفور بمنطقة طويلة وما جاورها من تدني في الأوضاع الغذائية والصحية وإشكالات في الإسكان وانعدام المشمعات مع دخول فصل الخريف. مزيد من التفاصيل مع حسن آدم فلنستمع إليه.
5: الوضع يعني بطالة شديد جدا يعني، من جانب الصحة زيرو، من جانب الغذاء زيرو، الشيء الوحيد 100% بكون أمن يعني، خدمات يعني تعبانة جدا، والمنظمات حسي كده 7 شهور ما في جهة وصل المساعدات ليومنا هذا لسه، والناس لسه تعبانين للغاية يعني شديد، والأسواق كمان بعد الحريق كمان برضو ظهرت إنه غلاء شديد يعني، الآن الربع إيش بـ10 يعني، منال الكليكيت بتاعت إيش منال بـ100,000، السكر من 1800 فات لـ2500 فات لـ3000 هسي، والزيت كذلك 5,500، البصل كليكيدو من 65 إلى 70، 75 يعني في زيادات يعني مفاجئة ما قدرنا نعرف من شنو، دقيقة 135 كيلو بجيك قرابة بـ6,000 يعني، الحاجات كله فيه زيادة يعني، اللحم كيلو بـ15 يعني، الدان والكبار لكن الناس ما بيمتلكوا حاجة لأنه بيبوه يعني، الأسواق ده كله يعني من طويلة مرطال فانجا دوبو كلهم من الطريق ده شنغل طوباي، يعني كل الأسواق المسكرات ده في انهيار تام. يعني هي دايرين الجهات المانية والجهات الدولية كلهم يتحركوا عاجل لإنقاذ المجاعة. يعني كان الزول جاهز له سنة ولا سنتين ولا سنة ونص، وهو ما عنده زرع ولا سنة ينفاذ زرع، ولا الآن عنده مهل الزرع بزرع. يعني والناس الآن في الأعراء، يعني في ناس ليه ونحزها يعني ما عندهم حتى مشفى. يعني والقريفة للأبواب المطر ده قاعد يكب طوالي هسي. يعني أتمنى إنه يكون في دعم طوارئ متوفر، يعني لأنه ناس يعني فيهم ناس بنوم جيانين وبقوم جيانين، والمرض كتير يعني أمراض بكل أنواعه، يعني سكري، دقيق، حساسيات، سوء تغذية. يعني تتخيل ليه يومنا هذا ما في مركز فيه الدواء ساكت، يعني مركز كده الآن كل المراكز طلعت في الخدمة. يعني نتمنى إنه رسالتنا توصل للجهات المسؤولة على أساس إنه يحركوا، لازم يلحق النازحين ده بأسرع وقت. المسكرات الرئيسية لأنه شوية إنه خدماته بكون متوفر، وبكل شهر بتضم حاجة الطوارئ بكون اللي هي دبنير وطويلة بشقيها، يعني إنه طويل الشرق طويل الجنوب طويل العمدة. المهم يعني في مقدمات، لكن ما بقى مسكرات إن قلنا تينا، إن قلنا مسل، إن قلنا قزنطنجر، إن قلنا شنقل طوبا، إن قلنا دوبو، إن كل خدمات متردد. يعني بل هنالك إنه من جانب الأمن ذاتها إنه في اتجاه بتاع شنقل طوبا فيها مضايقات بالنسبة للناس الماشين في الشوارع، أم دورور ماشين الطالين في الزراعة برضو بيتعرضوا من انفلاتات راقدة. يعني الخطورة الأكبر اللي هي مجال هيضرب وهينتهي من ملايين الناس اللي طلعوا من كوارث ده، ألقت في البيت 20 نفر 15 نفر وما بملكوا حاجة، ودي مشكلة كبيرة جدا. الشيء الثاني بالنسبة للمعايقين برضو ما فيه أي ختمة لهم، لأنه بيت ببيت ممكن تلقى، أو تالت بيت أو رابع بيت تلقى معايق. إما بالنسبة للمهجرين في طويلة غايته إنه غدمات بتوصلهم، لكن إما ناس في باقي مسكرات دي في المصل في مرتلات دي ما في معايق جاءوا أي هنا. يعني إما من ناحية الأمن الحمد لله هنا يعني كان طويلة، كان مرتل، كان دوب وعصي، ما في معوقات كثيرة. إما شنقل طباي تابت نحو بتأرد لبعض مرات للاعتداءات وكده، يعني نتمنى الاعتداءات دي تقيف.
0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف عن تعذر مساعي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات، واعتبرت أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. مزيد من التفاصيل مع رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالقضارف ياسر علي الصعب.
6: مرحب بك ومرحب بمستمعي إذاعة دبنجة. بلا شك خبر تعذر مساعي أو فشل مساعي اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف وتجمع مزارعي السودان مع الحكومة الاتحادية في رفع الرسوم الاتحادية والولائية من الوقود الزراعي سيلغي بآثار سالبة جدا عن موسم الصيف القادم، إذ يعتبر الجازولين سلعة أساسية وليس بسلعة كمالية يمكن للمزارع أن يستغنى عنها. بلا شك سيخصم كثيرا من الخطط التأشيرية لوزارة الزراعة المزمع زراعتها في هذا العام، إذ لن يتمكن كثير جدا من المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار الفلكية. ونحن كمزارعين يعني نحمل الحكومة الاتحادية ووزارة المالية مقبة ما سوف يحدث من نقص في الغذاء، ونحن يعني كلجنة مفوضة لمزارعي القضارف وجمع مزارع السودان حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام عليه. يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا، مما سيجعل هناك نقص كبير جدا في الغذاء في الموسم القادم.
0: أخيرا مستمعينا الكرام، اندلع حريق يوم الاثنين بجزيرة سرقت بمنطقة السكوت بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، وقضى على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأشجار والنخيل وبساتين الفواكه. مزيد من تفاصيل هذا الحريق مع المواطن مبشر عبد الفتاح.
7: حريق قام في حدود الساعة 10:10 وربع قام في جزيرة اسمها إنارتي. السبب مجهول لحد هسه إذا كان بفعل فاعل ولا الحاصل شنو، لحد هسه طبعا ما عرفنا الحاصل. حريق من جزيرة إنارتي خش في جزيرة اسمها ياقوم نارتي. نحن في السكوت عامدا، الجزر الواقع جوا البحر بتكون قريبة من بعض، أكبر فاصل بما يقارب النص كيلو مثلا. ياقوم نارتي جزيرة معروفة إنه لها كم سنة، فيها نخيل وفيها زراعة، لكن خاصة أشجار النخيل معروف عند الناس وعارفين انه لها كم سنه ما تنظفت. عشان كده ناس المنطقه كانوا عارفين انه الجزيره دي عباره عن قنبله موقوته. الحريق طبعا كان ضخم شديد بمعنى الكلمه، لحد هسه يمكن ما مستوعبين الحصل وانه الحريق ده كان بالقدر الهائل ده. الخسائر في النخيل ثقيله الحمد لله، يعني هو فعلا كان في الحريق ده خشت في البيوت، القرف، العرش حقها بالعرش البلدي. الخسائر كبيرة شديد خاصة في النخيل. نقول قدر الله ما شاء وفعل، لكن الحاجة اللي بيحزن الزول إنه يعني إنسان الجزيرة دي الحاجة اللي كان بيعول عليها عشان يقضي مصاريفه يعني يلقى أكل عيشه، يا هو كان النخيل والزراعة دي. وطبعا الحريق ده لما خش حرق النخيل كله، انا ما بقول لك حكايه بتاع 1000 ولا 2000، لكن ما يقارب 3000 كنظريا. لو مشينا للفرز انا متاكد انه بيطلع اكتر من كده، بغض النظر عن الفواكه المانجا والجوافه اللي اتحرقت. برضو انسان الجزيره كان بعول عليها ايام الموسم، ولو كان يمشي يبيعها بالبسيط في السوق، لكن برضو ده للأسف اتحرق. وبرضو عطلنا من الزراعة الصيفية من الموسم الصيفي، بما انه الكهرباء طبعا كانت خاشة الجزيرة دي بالعمدان، لكن للأسف ما قدرنا نسيطر على الكهرباء دي وحرقت الأسلاك الكهرباء.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دابنغا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
1: المحكمة الجنائية الدولية.
0: الجزء الثاني، المحكمة في مجال التطبيق، قضية علي كوشيب وأهمية أصوات السكان الدارفوريين. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. تمثل قضية علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضا باسم علي كوشيب مرحلة مهمة في عمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور، وهي القضية الأولى من بين قضايا دارفور المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تنتقل من إجراءات التحقيق والأوامر بالقبض إلى مرحلة تبلور حكما كاملا بعد المحاكمة. فقد أودع عبد الرحمن في عهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 حزيران يونيو 2020، وخلصت الدائرة الابتدائية الأولى في 26 أكتوبر 2025 إلى أنه مذنب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وفي 9 كانون 1 ديسمبر 2025 حكمت عليه المحكمة بعقوبة سجن لمدة 20 عاما مع خصم المدة التي سبق له أن قضاها في الاحتجاز. وقد دخلت القضية الآن مرحلة ما بعد صدور الحكم، مما يعني أن المحاكمة انتهت ولكن الإجراءات القضائية لا تزال مستمرة، ويشمل ذلك إجراءات استئناف الحكم والنطق بالعقوبة وبالتوازي مع عملية جبر الأضرار. فبعد أن نطقت الدائرة الابتدائية بالعقوبة أصدرت في 9 كانون 1 ديسمبر 2025 أمراً بتقديم مذكرات بشأن جبر الأضرار، وذلك بالتزامن مع مواصلة أنشطة الاستئناف في شهري كانون الثاني يناير وشباط فبراير 2026. أما دائرة الاستئناف فقد أصدرت في 11 آذار مارس 2026 قراراً بشأن طرق مشاركة المجني عليهم في إجراءات استئناف النطق بالعقوبة. ومن الناحية العملية انتقلت القضية من مرحلة المحاكمة والحكم إلى المراحل القانونية التي تلي الإدانة، ألا وهي استئناف الحكم والعقوبة ووضع إطار عمل خاص بتدابير محتملة لجبر الأضرار. وفي الوقت نفسه يواصل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم لا تزال جارية في دارفور. ولا تنفك أصوات الدارفوريين على مر جميع مراحل عمل المحكمة تكتسي قدرا كبيرا من الأهمية، إذ أن الحوار المستمر مع المجتمعات المحلية المتضررة ومواصلة العمل معها يندرجان دائما في إطار عمل المحكمة بشأن دارفور. فالرسالة واضحة، المساءلة لا تتحقق من خلال قاعات المحاكم وحدها، فهي تعتمد أيضاً على الشهادات والتوثيق ومشاركة الناجين والقنوات الموثوقة التي يمكن للمجتمعات المحلية من خلالها أن تتبادل المعلومات على نحو آمن، إضافة إلى أن أصوات الدارفوريين لا تعد هامشية في هذه العملية وإنما تندرج في صميمها، فالمعلومات الواردة من المجتمعات المحلية المتضررة تساعد المحكمة على فهم أنماط الجرائم وحفظ الأدلة ومواصلة أعمالها التحقيقية. وقد أكد مكتب المدعي العام مؤخراً أن عمله يشمل الآن أيضاً التحقيق في جرائم مزعومة أكثر حداثة، لا سيما في الجنينة والفاشر. وفي الأيام المقبلة سوف تتناول الحلقات القادمة عن كثب هذا العمل الجاري وتظهر كيف أن أصوات الدارفوريين لا تزال جزءاً لا يتجزأ منه، وكيف يمكن تبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة عبر القنوات الرسمية للمحكمة.
1: المحكمة الجنائية الدولية.
2: بابانوسا، 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحبينا ونحن التابعين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على أمبرو، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الطويشة بشمال دارفور. هجمات عنيفة بطائرات مسيرة على الأبيض، والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان بوقف الهجمات على المدينة. انتقادات واسعة لتصريحات البرهان حول عبور سودانيين للحدود مع مصر، وانطلاق مباحثات بين قوى سياسية سودانية في سويسرا غدا. التوقيع على اتفاق صلح نهائي بين قبيلتي بني هلبة والسلامات، ورئيس مجلس السيادة يتمكن من طي صفحة الخلافات بين البشاريين والرشايدة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع اليوم الثلاثاء سيطرتها على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور، فيما أفادت مصادر في القوى المشتركة باستمرار القتال العنيف داخل المدينة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو عديدة من داخل مدينة أمبرو يؤكدون فيها سيطرتهم على المنطقة. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص:
1: 2026 الآن تم تحرير منطقة أمبرو بالكامل. الله أكبر.
0: في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال مدينة الطويشة بولاية شمال دارفور. شهدت مدينة الأبيض مساء أمس الاثنين هجمات بطائرات مسيرة وصفت بأنها الأعنف من نوعها. وقالت حكومة شمال كردفان إن قوات الدعم السريع استهدفت معسكر الإيواء الموحد بمدينة الأبيض بطائرات مسيرة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين بينهم 9 أطفال و3 نساء، كما وقعت حالات إصابة جراء هجوم بطائرة مسيرة على عربة تحمل صواريخ كاتيوشا في الأبيض. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تعرض المدنيين لمخاطر متزايدة وتعطل الخدمات الأساسية جراء العنف في الأبيض. وأضاف ستيفن ديجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
2: ترد تقرير عن تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها عاصمة ولاية شمال كردفان. كما تعلمون فإن استمرار العنف يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة ويعطل الخدمات الأساسية، وأجبرت هذه الهجمات على إغلاق العديد من المرافق الطبية في المدينة من بينها مركز غسيل كلى.
0: أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها تحشد قواتها حول مدينة الأبيض في السودان، وقالت إن ذلك من شأنه زيادة خطر العنف ضد المدنيين بشكل كبير.

0: ذلك دلائل مقلقة على احتمال وقوع فضائع جماعية وشيكة. وطالبت الخارجية الأمريكية في بيان قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها بوقف أي أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر أو عرقلة المساعدات الإنسانية. أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان واستمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في جميع أنحاء جمهورية السودان. ودعا يوسف جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والوفاء بالتزاماتهم في حماية المدنيين وتيسير الوصول الإنساني الآمن، وجدد تأكيده على ضرورة المساءلة عن جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد المدنيين. بحث رئيس المجلس الرئاسي في حكومة تأسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول العربية والإفريقية مسعد بولس خلال اتصال هاتفي مجمل الأوضاع في السودان لا سيما الأوضاع الإنسانية. وأكد حميدتي أن سلامة المدنيين وحماية المساعدات الإنسانية تمثلان أولوية وخطا أحمر لا يمكن التهاون بشأنه، مشيرا إلى حرص حكومة السلام على ضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني. قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش في أول تعليق على الاعتداء المصري على معدنين سودانيين، قال: نسمع أن هناك أشخاص عبروا الحدود إلى مصر وتعرضوا للاعتداء. ووعد البرهان خلال مخاطبة إبان زيارته إلى منطقة الرتج الحدودية مع مصر بالتحري والتحقيق حول ما يتردد عن الاعتداء على سودانيين بعد عبورهم الحدود، ودعا إلى الالتزام بعدم عبور الحدود إلى مصر. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
1: سامعين أن في ناس قطعوا وضربون وضربوا وما ضربوا، نحن كدولة وكحكومة بنطلب من أخواننا ومن أهلنا أن الناس التزموا بالحدود، ما في دول يقطع بغادي. الناس اللي إحنا مسؤولين منهم مسؤولية تامة، الناس اللي بغادي نحن برضو سودانية قطعوا بهناك برضو مسؤولين منهم، ونحن بنتحقق ونتحرى فيما حصل للسودانيين الكلام المتناقض.
0: في المقابل اعتبرت الكاتبة والصحفية رشا عوض أن تصريحات البرهان تمثل تبنيا كاملا للرواية الرسمية المصرية بشأن الحادثة. وأضافت رشا لراديو دبنجا أن عدم صدور بيان رسمي سوداني يوضح للرأي العام تفاصيل الحادثة وموقف السلطات منها، يثير تساؤلات عديدة، معتبرة أن تبني الرواية المصرية يؤدي عمليا إلى تحميل الضحايا مسؤولية ما حدث باعتبارهم متجاوزين للحدود، الأمر الذي قد يؤدي إلى إغلاق الملف دون مساءلة أو تحقيق بشأن وقوع الهجوم داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
2: بكل أسف البرهان تبنى الرواية المصرية بالكامل، وهي أن هناك سودانيين عبروا الحدود المصرية وتم قتلهم أو اعتقالهم من داخل الحدود المصرية، وهنا تسقط القضية السودانية تماما ويكون الضحايا هم المخطئون، مخطئون بعبورهم للحدود السودانية إلى داخل مصر، وهذا معناه أنه هذه القضية ستموت.
0: من جانبها أعلنت القوات المسلحة المصرية مهاجمة ما وصفته بالبؤر الإجرامية في المنطقة الجنوبية وضبط 223 متهم من بينهم 87 مصريا و136 أجنبيا ومصادرة معدات تنقيب وأسلحة. وأضافت أنها ضبطت عددا من العناصر المتسللة التي لا تحمل مستندات إقامة رسمية داخل الدولة حيث جرى ترحيلهم إلى بلادهم فورا. أكد رئيس مجلس الصيادة عبد الفتاح البرهان خلال زيارته إلى منطقة الرتج وما حولها ملكية المنطقة للبشاريين، وأكد أن من حق أي سوداني الإقامة والعمل في أي منطقة ولا يمكن لأي شخص طرده منها، مبينا في الوقت ذاته أن هناك نظما ولوائح وقوانين يجب التقيد بها. وأضاف أن الجيش الذي تم إرساله إلى المنطقة سيرتكز فيها ولن يعود، مهددا أي شخص يحمل أسلحة ويبتز المواطنين ويأخذ أموالهم قائلا: سنصادر سلاحه ونرسله إلى السجن. وأضاف في هذا الخصوص:
1: ما في دول عنده كلام ولا في دول عنده رأي من ذي حق بلد دي بلد البشاريين، كل أصلوا مؤمنين على الكلام ده، ما في دول أصلوا بنازع فيه. البشاريين موجودين معانا إحنا هناك في نهر النيل، موجودين في قضارف، وموجودين في كسل، وموجودين في البحر الأحمر، موجودين في في كل الولايات حق السودان دي موجود. زي ما قال أخونا مصطفى كبير، يوم ما سمعنا منهم مشكلة ولا سمعنا منهم كلام غلط ومتعايشين مع الناس.
0: من جانبهم أعلنت قيادات أهلية في البشاريين والرشايدة في الرتج طي صفحة الخلافات مشيدين بزيارة البرهان للمنطقة. وأضافت قيادات أهلية

0: في هذا الخصوص؟
1: السيدة الغاية أنه نبشرك نحن والرشايد أي خراب في الشمال في الحدود مستعدين عليه واتفقنا عليه، الفضل يرجع لكم. قفيت الفتنة من أول إلى آخر.
2: أول نشكر أخواننا البشارية اليوم جونا فرج سدى واجتمعنا سوا ونحن والبشارية جسد واحد.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بولاية جنوب دارفور على اتفاق لطي صفحة النزاع بينهما والالتزام بترسيخ دعائم السلام والاستقرار. وجدد ممثل قبيلة بني هلبة الأمير أحمد لين التزام قبيلته بخيار السلام، فيما أكد ممثل قبيلة السلامات الأمير محمد البشير موسى أن السلام يمثل الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار، داعيا إلى متابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر والتصدي لأي محاولات تهدد التعايش السلمي. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس إلى معالجة القضايا المرتبطة بمرحلة ما بعد الصلح، بما في ذلك فتح الطرق والأسواق وتأمين مناطق التماس وعودة المتأثرين بالنزاع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: نحن من جانبنا بإذن الله كحكومة نلتزم التزام قاطع بما سمعناه وبما استفقتم عليه. السلام ده ما فوق رجعة، والحكومة حتتدخل بقوة لتنفيذ هذا الصلح. في حاجتين هسه تكلمت فيها ودي نفس المسائل الجديدة، هي العودة الطوعية والمسألة المتعلقة بفتح الأسواق والطرق من وإلى ولاية الجنوب إلى دارفور. نسأل الله إنه ما اتفقنا عليه وما شهدنا عليه أن ننفذه بحذافيره.
0: توفى المساعد شرطة أحمد محمد العجب متأثرا بجراحه بعد تعرضه لإطلاق نار داخل قسم شرطة مرور مدينة الجبلين عصر أمس نتيجة خلاف مع أفراد يتبعون للقوات المشتركة، فيما أصيب الرقيب شرطة رمضان محمد خليفة. وأشار شهود عيان إلى إطلاق 3 أفراد يتبعون للقوات المشتركة النار داخل القسم احتياجا على إطلاق سراح سائق دفار دخلوا معه في شجار أمس نتيجة حادث مروري مع عربتهم. وأوضحوا أن أفراد من الاستخبارات تمكنوا من السيطرة على أفراد المشتركة ومنع أحدهم من تفجير قنبلة من نوع الجرانيت. كشفت مصادر عن تعرض فريق يتبع لصندوق إعانة المرضى الكويتي لإطلاق نار كثيف نفذه ملثمون قرب منطقة الخنجريب بغرب كسلة أمس. وأوضحت المصادر أن المسلحين طاردوا الفريق حتى وصوله إلى قرية مجاورة. لقي شخصان مصرعهما وتضرر 174 شخصا نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت 3 ولايات. وقالت لجنة طوارئ الخريف في وزارة الصحة إن الأمطار أثرت على 3 ولايات وأسفرت عن 2 وفاة سجلتها في ولاية غرب كردفان، إضافة إلى تضرر 174 شخصا. وصل وفد من القوى السياسية السودانية إلى العاصمة السويسرية جنيف للمشاركة في اجتماعات نيون التشاورية المقرر انطلاقها غدا في إطار إطلاق عملية سياسية جديدة تمهد لحوار سوداني شامل. وتعقد الاجتماعات برعاية وزارة الخارجية السويسرية بمشاركة ممثلين عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وتحالف قوى الحراك الوطني برئاسة التيجاني السيسي إلى جانب حزب الأمة القومي بقيادة مبارك الفاضل. تعرض معسكر زبود للاجئين السودانيين بشرق تشاد لأمطار غزيرة مصحوبة بسيول عنيفة أمس أدت إلى تدمير واسع لمنازل اللاجئين ومباني المرافق العامة وإصابة عدد منهم. وقال لاجئون من المعسكر إن الأمطار والسيول أدت إلى حالات جروح وكسور بين اللاجئين ما فاقم من معاناتهم. وأطلق اللاجئون نداء استغاثة بسبب السيول الجارفة التي دمرت خيامهم. كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا عن تفشي الكوليرا في غرب كردفان بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي. وأشار إلى تسجيل 700 حالة إصابة و60 حالة وفاة من بينها 100 حالة إصابة و10 وفيات منذ بداية الشهر الجاري. وأضاف ستيفن دجاريك في هذا الخصوص:
4: يتفاقم تفشي الكوليرا في ولاية غرب كردفان المجاورة بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي. وقد دعمنا توفير علاجات الكوليرا والإمدادات وحملات التوعية بالإضافة إلى إنشاء مراكز لعلاج الكوليرا في الولاية.
0: شكا النازحون في معسكرات طويلة في شمال دارفور من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الأساسية بعد الحرائق التي جرت في الأسواق. وقال نازح لراديو دبنجا إن كيلو الأرز ب10,000 جنيه بينما ارتفع عرض السكر من 1,000 إلى 2,500 ثم 3,000، الزيت 5,500 والبصل من 65 إلى 75 جنيها. وأضاف في هذا الخصوص
5: غلاء شديد، يعني الآن الرجل إيش ب10، يعني منا الكليكيت بتاعت إيش منا ب100,000، السكر من 1,800 فات ل2,500 فات ل3,000 هسي، والزيت كذلك 5,500، البصل كيلوكيدو من 65 إلى 70 75. يعني
0: الخبر الأخير في النشرة، كشفت الدكتورة بدور آدم محمد المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية بشمال دارفور عن تسجيل 9,028 أسرة من نازحي شمال دارفور بالخرطوم خلال 5 أيام، وأوضحت أن التسجيل سيستمر حتى 27 من الشهر الجاري، ويهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة تمكن الحكومة والمانحين من تقديم الخدمات الضرورية للوافدين. بهذا الخبر أعزائي نصل إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجة يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجة.
7: راديو دبنجة يقدم
8: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة الوطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6,000 صورة خلال 4 أيام فقط، وهذه محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه، ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6,000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاء غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده وأثار ردود أفعال واسعة جدا، في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر مرور الكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة الشعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري أو حسين أري. أهلا وحبيتك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
10: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البس. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات ونسمى الكاميرات المتنوعة. فلقيت روحي إنه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
9: برضو يا حسين عايزين توضح لنا أو تكلمنا عن مقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الأثار الجدل وأثار ذو أفعال واسعة جدا جدا، وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد أو صور فوتوغرافية، اللي أنت 6000 صورة أخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت لغابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
10: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذنا سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين، أصبروا شوية خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرة ومناطق وغرة ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
9: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور اللي شدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
10: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأسوبيين بحرب تيغراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعة أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسا الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار، واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق اللي لاقتني مخاطر، لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض بهناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصاعب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحت التسريح، كان في فريق بيمشي قدامي، وهو كده دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمغابر مدنية، لمغابر عسكرية، لمغابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب، مبنى المين، يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي المعروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيره يعني. مشيت المتحف لقيت اثار الغزايف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها، كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
9: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
10: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين، لكن الكارثة الحلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات، لقيت يعني أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول، لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والمريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها، فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفه، ومنطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي سنسيتي سيما، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كثير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى، لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم، ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو اللي قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها، زي ما حصل في رواندا هسه في مناطق مكفولة، زي المتحف الكبير في رواندا ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة، وأنا زرته يعني وزرت المناطق في الغورة الصغيرة، فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
9: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمنقة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن.
1: راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأربعاء 24 من شهر 6 سنة 2026. وزيرة الخارجية البريطانية تحذر الدعم السريع من تكرار الفظائع التي ارتكبتها في الفاشر بالأبيض. 7 دول غربية تدعو إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض. مساعد بولس دعوت قيادات الدعم السريع هاتفيا على وقف أي أعمال قد تعرض المدنيين للخطر في مدينة الأبيض. مساعد بولس يعقد اجتماعا مع المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان بشأن جهود وقف الحرب. الفرقة الرابعة مشاه تعلن السيطرة على معسكر البار الذي يتبع للحركة الشعبية الشمال في النيل الأزرق. منظمة مناصرة ضحايا دارفور تتهم قوات مصرية بشأن هجوم جديد على المعدنين السودانيين في شمال الوادي يوم الأحد الماضي. مقتل 5 أشخاص وإصابة ضابطين وحرق عربة تتبع للشرطة في اشتباكات بين قوات نظامية وعصابة تروج مخدرات في بورت سودان والقوى المشتركة تنفي علاقتها بالعصابة. مقتل شخص متأثر بإصابته وإصابة 3 آخرين في اعتداء من قبل متعاطي للمخدرات بكسلة. انطلاق اجتماع القوى السياسية السودانية اليوم الأربعاء في مدينة نيون السويسرية برعاية سويسرية. عمار أمون يعقد مباحثات موسعة مع البعثة النرويجية حول التطورات السياسية ويعلن تلقي تأسيس دعوة رسمية لزيارة أوسلو. سلطات شرق ليبيا تمنع رعاية عدد من الدول من بينها السودان من الدخول إلى أراضيها عبر كل المعابر. المجلس الاستشاري لشرق السودان يدعو للوقف الفوري لأي اتفاقيات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية إلى حين توقف الحرب. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعلن التحقق من 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في السودان منذ اندلاع الحرب. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد تكشف عن نزوح آلاف المواطنين إلى معسكر كالكوتين شمال مدينة كاس خلال الشهر الجاري بسبب الهجمات بطائرات مسيرة. مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن السودان يوم الجمعة للوقوف على الأوضاع خلال 120 يوم الماضية. تسجيل 16 حالة إصابة بالحصبة في منطقة توكهاي بمحلية سينكات دون أي وفيات. تجدد الاحتجاجات في مناطق السكوت بشمال السودان بسبب قطوعات الكهرباء ودعوات لإقلاق طريق شريان الشمال اليوم. انعدام تام لمياه الشرب في الدالي بولاية سنار لأكثر من 2 أسبوع. تفاقم معاناة المواطنين في الأبيض بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي والتوقف التام لشبكات المياه الرئيسية. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح 2260 من قرى بمحلية أمبرو في شمال دارفور الأسبوع الماضي بسبب هجمات الدعم السريع. وزارة التربية بالجزيرة تنفذ تهديداتها وتدفع بمستنفرين وخريجين تابعين لها للعمل داخل المدارس تحت لافتة إسناد العام الدراسي التعويضي. إقالة الأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي من منصبه وتعيين الفريق محمد صالح عبود بدلا عنه. وزارة المالية تعلن إتمام صفقة شراء باخرة نقل بضائع لصالح الخطوط البحرية السودانية. السودان يؤكد رغبته في تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع روسيا في عدد من المجالات. وأخيرا مستمعينا الكرام، بنك السودان المركزي يصدر قرارا بتصفية مصرف أبو ظبي الإسلامي.
3: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التعبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
9: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك، وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي، أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة. هذه البعوضة دي من مميزاتها، ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصايص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها الباعوض.
8: هل هي مرض معدي؟
9: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
8: الأعراض
9: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجح. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، دي برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
8: هل هي مرض متوطن؟
9: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره أصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، من أن إحنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحميات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
8: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
9: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجراد المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوض بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة، نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. البعوض المصابة تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعة الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
8: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
9: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على أمبرو، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الطويشة بشمال دارفور. هجمات عنيفة بطائرات مسيرة على الأبيض، والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان بوقف الهجمات على المدينة. انتقادات واسعة لتصريحات البرهان حول عبور سودانيين للحدود مع مصر، وانطلاق مباحثات بين قوى سياسية سودانية في سويسرا غدا. التوقيع على اتفاق صلح نهائي بين قبيلتي بني هلبة والسلامات، ورئيس مجلس السيادة يتمكن من طي صفحة الخلافات بين البشاريين والرشايدة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع اليوم الثلاثاء سيطرتها على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور، فيما أفادت مصادر في القوى المشتركة باستمرار القتال العنيف داخل المدينة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو عديدة من داخل مدينة أمبرو يؤكدون فيها سيطرتهم على المنطقة. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص:
1: 2026 الآن تم تحرير منطقة أمبرو بالكامل. الله أكبر.
0: في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال مدينة الطويشة بولاية شمال دارفور. شهدت مدينة الأبيض مساء أمس الاثنين هجمات بطائرات مسيرة وصفت بأنها الأعنف من نوعها. وقالت حكومة شمال كردفان إن قوات الدعم السريع استهدفت معسكر الإيواء الموحد بمدينة الأبيض بطائرات مسيرة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين بينهم 9 أطفال و3 نساء، كما وقعت حالات إصابة جراء هجوم بطائرة مسيرة على عربة تحمل صواريخ كاتيوشا في الأبيض. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تعرض المدنيين لمخاطر متزايدة وتعطل الخدمات الأساسية جراء العنف في الأبيض. وأضاف ستيفن دجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
2: ترد تقرير عن تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها عاصمة ولاية شمال كردفان. كما تعلمون فإن استمرار العنف يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة ويعطل الخدمات الأساسية، وأجبرت هذه الهجمات على إغلاق العديد من المرافق الطبية في المدينة من بينها مركز غسيل كلى.
0: أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها تحشد قواتها حول مدينة الأبيض في السودان، وقالت إن ذلك من شأنه زيادة خطر العنف ضد المدنيين بشكل كبير، بما في ذلك الهجمات على الأعيان المدنية وتصعيد الصراع في الأبيض وعموم إقليم كردفان، معتبرة ذلك دلائل مقلقة على احتمال وقوع فظائع جماعية وشيكة. وطالبت الخارجية الأمريكية في بيان قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها بوقف أي أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر أو عرقلة المساعدات الإنسانية. أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان واستمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في جميع أنحاء جمهورية السودان. ودعا يوسف جميع الأطراف إلى وقف الأعمال

0: وتيسير الوصول الإنساني الآمن، وجدد تأكيده على ضرورة المساءلة عن جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد المدنيين. بحث رئيس المجلس الرئاسي في حكومة تأسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول العربية والإفريقية مزعد بولس خلال اتصال هاتفي مجمل الأوضاع في السودان لا سيما الأوضاع الإنسانية. وأكد حميدتي أن سلامة المدنيين وحماية المساعدات الإنسانية تمثلان أولوية وخطا أحمر لا يمكن التهاون بشأنه، مشيرا إلى حرص حكومة السلام على ضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني. قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش في أول تعليق على الاعتداء المصري على معدنين سودانيين، قال: نسمع أن هناك أشخاص عبروا الحدود إلى مصر وتعرضوا للاعتداء. ووعد البرهان خلال مخاطبة إبان زيارته إلى منطقة الرتج الحدودية مع مصر بالتحري والتحقيق حول ما يتردد عن الاعتداء على سودانيين بعد عبورهم الحدود، ودعا إلى الالتزام بعدم عبور الحدود إلى مصر. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
1: سامعين أن في ناس قطعوا وضربون وضربوا وما ضربوا، نحن كدولة وكحكومة بنطلب من أخواننا ومن أهلنا أن الناس التزموا بالحدود، ما في دول يقطع بغادي، الناس اللي إحنا مسؤولين منهم مسؤولية تامة، الناس اللي بغادي نحن برضو سودانيين قطعوا بهناك برضو مسؤولين منهم، نحن بنتحقق ونتحرى فيما حصل للسودانيين الكلام المتناقض.
0: في المقابل اعتبرت الكاتبة والصحفية رشا عوض أن تصريحات البرهان تمثل تبنيا كاملا للرواية الرسمية المصرية بشأن الحادثة. وأضافت رشا لراديو دبنجا أن عدم صدور بيان رسمي سوداني يوضح للرأي العام تفاصيل الحادثة وموقف السلطات منها، يثير تساؤلات عديدة، معتبرة أن تبني الرواية المصرية يؤدي عمليا إلى تحميل الضحايا مسؤولية ما حدث باعتبارهم متجاوزين للحدود، الأمر الذي قد يؤدي إلى إغلاق الملف دون مساءلة أو تحقيق بشأن وقوع الهجوم داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
2: بكل أسف البرهان تبنى الرواية المصرية بالكامل، وهي أن هناك سودانيين عبروا الحدود المصرية وتم قتلهم أو اعتقالهم من داخل الحدود المصرية، وهنا تسقط القضية السودانية تماما، ويكون الضحايا هم المخطئون، مخطئون بعبورهم للحدود السودانية إلى داخل مصر، وهذا معناه أنه هذه القضية ستموت.
0: من جانبها أعلنت القوات المسلحة المصرية مهاجمة ما وصفته بالبؤر الإجرامية في المنطقة الجنوبية، وضبط 223 متهم من بينهم 87 مصريا و136 أجنبيا، ومصادرة معدات تنقيب وأسلحة. وأضافت أنها ضبطت عددا من العناصر المتسللة التي لا تحمل مستندات إقامة رسمية داخل الدولة، حيث جرى ترحيلهم إلى بلادهم فورا. أكد رئيس مجلس الصيادة عبد الفتاح البرهان خلال زيارته إلى منطقة الرتج وما حولها ملكية المنطقة للبشاريين، وأكد أن من حق أي سوداني الإقامة والعمل في أي منطقة ولا يمكن لأي شخص طرده منها، مبينا في الوقت ذاته أن هناك نظما ولوائح وقوانين يجب التقيد بها. وأضاف أن الجيش الذي تم إرساله إلى المنطقة سيرتكز فيها ولن يعود، مهددا أي شخص يحمل أسلحة ويبتز المواطنين ويأخذ أموالهم، قائلا: سنصادر سلاحه ونرسله إلى السجن. وأضاف في هذا الخصوص:
1: ما في دول عنده كلام ولا في دول عنده راي من ذي حق بلد دي بلد البشاريين، كل أصلوا مؤمنين على الكلام ده، ما في دول أصلوا بنازع فيه. البشاريين موجودين معانا إحنا هناك في نهر النيل، موجودين في قضارف، وموجودين في كسل، وموجودين في البحر الأحمر، موجودين في كل الولايات حق السودان دي موجود. زي ما قال أخونا مصطفى كبير، يوم ما سمعنا منهم مشكلة ولا سمعنا منهم كلام غلط، ومتعايشين مع الناس.
0: من جانبهم أعلنت قيادات أهلية في البشاريين والرشايدة في الرتج طي صفحة الخلافات مشيدين بزيارة البرهان للمنطقة. وأضافت قيادات أهلية في هذا الخصوص:
3: السيد الغاية أنه نبشرك نحن والرشايد أي خراب في الشمال في الحدود مستعدين عليه واتفقنا عليه، الفضل يرجع لكم، خفيت الفتنة من أول إلى آخر. أول نشكر أخوان البشارية اليوم جونا فرج كده واجتمعنا سوا، ونحن والبشارية جسد واحد.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بولاية جنوب دارفور على اتفاق لطي صفحة النزاع بينهما والالتزام بترسيخ دعائم السلام والاستقرار. وجدد ممثل قبيلة بني هلبة الأمير أحمد لين التزام قبيلته بخيار السلام، فيما أكد ممثل قبيلة السلامات الأمير

0: محمد البشير موسى أن السلام يمثل الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار، داعيا إلى متابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر والتصدي لأي محاولات تهدد التعايش السلمي. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس إلى معالجة القضايا المرتبطة بمرحلة ما بعد الصلح، بما في ذلك فتح الطرق والأسواق وتأمين مناطق التماس وعودة المتأثرين بالنزاع. وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن من جانبنا بإذن الله كحكومة نلتزم التزام قاطع بما سمعناه وبما استفقتم عليه. الكلام ده ما فوق رجعة، والحكومة حتتدخل بقوة لتنفيذ هذا الصلح. في حاجتين هسي تكلمت فيها ودي نفس المسائل الجديدة، هي العودة الطوعية والمسألة المتعلقة بفتح الأسواق والطرق من وإلى ولاية الجنوب دارفور. نسأل الله إنه ما اتفقنا عليه وما شهدنا عليه أن ننفذه بحذافيره.
0: توفى المساعد شرطة أحمد محمد العجب متأثرا بجراحه بعد تعرضه لإطلاق نار داخل قسم شرطة مرور مدينة الجبلين عصر أمس نتيجة خلاف مع أفراد يتبعون للقوات المشتركة، فيما أصيب الرقيب شرطة رمضان محمد خليفة. وأشار شهود عيان إلى إطلاق 3 أفراد يتبعون للقوات المشتركة النار داخل القسم احتياجا على إطلاق سراح سائق دفار دخلوا معه في شجار أمس نتيجة حادث مروري مع عربتهم. وأوضحوا أن أفراد من الاستخبارات تمكنوا من السيطرة على أفراد المشتركة ومنع أحدهم من تفجير قنبلة من نوع الجرانيت. كشفت مصادر عن تعرض فريق يتبع لصندوق إعانة المرضى الكويتي لإطلاق نار كثيف نفذه ملثمون قرب منطقة الخنجريب بغرب كسلة أمس. وأوضحت المصادر أن المسلحين طاردوا الفريق حتى وصوله إلى قرية مجاورة. لقي شخصان مصرعهما وتضرر 174 شخصا نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت 3 ولايات. وقالت لجنة طوارئ الخريف في وزارة الصحة إن الأمطار أثرت على 3 ولايات وأسفرت عن 2 وفاة سجلتها في ولاية غرب كردفان، إضافة إلى تضرر 174 شخصا. وصل وفد من القوى السياسية السودانية إلى العاصمة السويسرية جنيف للمشاركة في اجتماعات نيون التشاورية المقرر انطلاقها غدا في إطار إطلاق عملية سياسية جديدة تمهد لحوار سوداني شامل. وتعقد الاجتماعات برعاية وزارة الخارجية السويسرية بمشاركة ممثلين عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وتحالف قوى الحراك الوطني برئاسة التيجاني السيسي إلى جانب حزب الأمة القومي بقيادة مبارك الفاضل. تعرض معسكر زبود للاجئين السودانيين بشرق تشاد لأمطار غزيرة مصحوبة بسيول عنيفة أمس أدت إلى تدمير واسع لمنازل اللاجئين ومباني المرافق العامة وإصابة عدد منهم. وقال لاجئون من المعسكر إن الأمطار والسيول أدت إلى حالات جروح وكسور بين اللاجئين ما فاقم من معاناتهم. وأطلق اللاجئون نداء استغاثة بسبب السيول الجارفة التي دمرت خيامهم. كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا عن تفشي الكوليرا في غرب كردفان بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي. وأشار إلى تسجيل 700 حالة إصابة و60 حالة وفاة من بينها 100 حالة إصابة و10 وفيات منذ بداية الشهر الجاري. وأضاف ستيفن دجاريك في هذا الخصوص:
2: يتفاقم تفشي الكوليرا في ولاية غرب كردفان المجاورة بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي. وقد دعمنا توفير علاجات الكوليرا والإمدادات وحملات التوعية بالإضافة إلى إنشاء مراكز لعلاج الكوليرا في الولاية.
0: شكا النازحون في معسكرات طويلة في شمال دارفور من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الأساسية بعد الحرائق التي جرت في الأسواق. وقال نازح لراديو دبنجا إن كيلو الأرز ب10,000 جنيه بينما ارتفع رطل السكر من 1,000 إلى 2,500 ثم 3,000، الزيت 5,500 والبصل من 65 إلى 75 جنيها. وأضاف في هذا الخصوص:
3: غلاء شديد يعني الآن الربل إيش ب10 يعني منا الكليكيت بتاعت إيش منا ب100,000، السكر من 1,800 فات ل2,500 فات ل3,000 هسي، والزيت كذلك 5,500، البصل كيلو كيدو من 65 إلى 70 75 يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة. كشفت الدكتورة بدور آدم محمد المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية بشمال دارفور عن تسجيل 9028 أسرة من نازحي شمال دارفور بالخرطوم خلال 5 أيام، وأوضحت أن التسجيل سيستمر حتى 27 من الشهر الجاري، ويهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة تمكن الحكومة والمانحين من تقديم الخدمات الضرورية للوافدين. بهذا الخبر أعزائي نصل إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل حديثنا مع الخبير في مجال التعدين دكتور غرشي زين العابدين عبد الله. دكتور غرشي كده كلم ادينا يعني نبذة قصيرة، يعني هسي الشغل بتاع التعدين العشوائي الماشي ده، يعني الأموال والثروة الضخمة اللي بيجنوها المعدنين الأهليين من من من من تعدين الذهب، الأموال دي كلها ما داخلة في دائرة في الدائرة الاقتصادية بتاعت البلد، يعني ده كله اقتصاد أسود، اقتصاد لا. أسود ما عنده أي فائدة بالنسبة للبلد يعني كده. والناس يعني كثير جدا مسك يقول لك قبضوا ناس في بورسودان، قبضوا ناس مهربين الذهب لدولة وين ودولة وين وكده. الشغل ده الآن عشان نحن نقدر نعمل له كنترول، شنو الإجراءات والتدابير اللي انتوا شايفينها انتوا كمعدنين وانتوا كناس مختصين في مجال التعدين؟
1: والله يا اخي احنا تناقشنا كحالين نتناقش كدكاتره موجودين في الجامعه بالذات دكاتره التعدين و و و وال في سؤال بيطرح طوالي، ايش معنى الذهب ده ما يعامل زي البترول؟ البترول ده ما حق الدوله، ملك الدوله. ال ال ال ال الذهب الهسي بيطلع عشوائي ده بيطلعه صاحبه، يعني ما ملك الدولة. يعني خد في بالك أنه الذهب اللي أنت بتطلعه ده حقك، ما ملك الدولة. الدولة بتاخد منك حاجة، وحتى الذهب العشوائي ده ما عليه أي التزامات ضريبية ولا أي حاجة. يعني ممكن يكون الشركات عليها حاجة بيسموها الرويالتي اللي هي العوائد الجليلة. صحيح ما كان العوائد الجليلة زمان كان 7%، لكن رفعها لهم ما 10% حاجة زي كده. المعدن اللي عنده شركة ياخذوا منه الرويالتي، في حين انه الذهب يعني الذهب اللي انتجوه الفرنسيين كان حاجه اسمها جون فينشرز، يعني شراكه بين الحكومه الفرنسيه والحكومه السودانيه. الحكومه السودانيه لها 51% باعتبار انه الذهب حق السودانيين يعني او حق الحكومه، والشركه الفرنسيه بتاخذ 49%، لكن هي بتاخذ النسبه بتاعت الاوبريشنز يعني التشغيل، يعني يطلع التشغيل كله ويطلع معداته، وبعدين اللي يفضل يتباع الحكومه تاخذ 51%. انا افتكر ان الذهب ده المفروض يكون ملك الدوله عشان يقنن، واي زول داري يشتغل في مجال الدوله ده عنده شراكه بيننا وبينه، بعد ما يطلع حاجه الاوبريشن كوست اللي هي تكاليف الانتاج، والباقي انا باخذ نسبه الكبرى للدوله، مش رويالتي زي ما بعمل اللي هي عوائد جليله ونسبه ضئيله جدا. والذهب كل نسبته يعني صحيح الدوله بتحجز الذهب بتاع المواطن العادي، تقول لي يا اخي انا الذهب حقك لكن انا ببيعه، الدولار ده انا بتحكم فيه. لكن انا بفتكر انه الذهب نفسه هو المفروض يكون ملك الدوله، زي البترول وزي الآثار وزي الحياة الأساسية حقت الدولة دي. يا أخي الصمغ زمان أنت ما تقدر تبيع الصمغ، لا يزول حق الدولة. فالذهب ده مفروض يكون في نسبة عالية جدا دخل للدولة. صحيح الذهب سعره بقى كويس وعايده كويس، النسبة اللي بدهم لها برضو يعني معقولة. هسي الدولة بتقول شنو؟ تقول لك أنتجنا 20 طن مثلا، 20 طن ما حقها، نسبة كبيرة ما حقها. صحيح أنتج المواطنين أنتجوا لكن ما حق الدولة، ما ماشي للدولة. صحيح بتستفيد من الدولار حقها لكن ما حقها. فأنا بفتكر أنه الذهب ده عشان يكون حق الدولة لازم الدولة تشتغل معك بشراكة. اي زول داري انت الذهب في السودان ده يكون مع شريك الدوله، شريك معه.
0: والذهب يا دكتور هسي المعدنين ديل هم بمشي بيجيبوا الاجهزه بتاعت الذهب دي، والاجهزه دي الحكومه بتاخذ منها الضرائب، والحكومه هي ذات موافقه في يعني هي موافقه بدخول الاجهزه دي، يعني ده اعتراف ضمن انه التعدين الاهلي اصبح حقيقه، يعني الحكومه ما بتقدر تقاومها. فالظاهرة دي حقيقة يعني بالشكل ده معناه الموارد بتاعت البلد دي كلها مهدرة ساجد وماشية في اتجاه ما في زول عارفه يعني.
1: والله انا بفتكر انه الذهب ده كان زمان كان في كنترول عليه. الذهب الذهب العشوائي ده كان عليه كنترول كبير، والاجهزه دي اي اجهزه بتاعت كشف كان ما بتدخل عن طريق الجمارك ده الا يكون فيها ترخيص وكده. وانا بتذكر كان في لما كنا في 86 انا كنت في الجيولوجيا، يعني استفدنا من علماء الجيولوجيين الموجودين هناك، وحصهم على اول حاجه حصهم على البيئه، حصهم على الجيولوجيا ذاتها، يعني تعدين شويه ده من الماس بدمر الجيولوجيا ذاتها، يعني حاجه بنيز تحت الذهب ده كله بيتدمر، انت ما بتلقى اي ايفيدنس يوريك انه في حاجه تحتك، لانه ده حفر لك الارض ده كله يطلعها ويشرم الوطن كلها. فانا بتذكر كان في ماموريه قالوا في ذهب ظاهر في الدمازين، والذهب بتاع الدمازين ده اهلي، وهي بليسر ديبوزيت يعني تحت المياه، هم بعمل ديكانتيشن بيرجوها كده وبيطلعوا الذهب. فرسلوا ماموريه بتذكر في فتره في عشان مش عشان لانه ما هم نايرين يقننوا عليهم كده، لكن كان بيفتكروا انه الذئب كان عامل كارثه لهم. وبعد ذاك في ماموريه طبعا قامت، وبعدين عندنا اثنين من الجيولوجيين ده، الواحد دفن رحم الله في الحادث في حادث هم ماشيين الدمازين عشان بس الذهب الاهلي ده. فكان حرص الدوله انه الذهب ده يقنن ما يمشي ساكت كده. فبعد ذاك جه ناس الامم المتحده كمان جو ببرنامج لمعالجه الاثار السالبه للزئبق الموجود. طبعا الزئبق ده اخطر من الصيانات، هم الناس بيقولوا الصيانات خطير، هي بقتل بسرعه الصيانات، لكن الذهب ده بقتل كميات كبيره بالبط المعدن وغير المعدن. انت جيت ماله وشميته وبيجي بيعمل لك بترسه في صدرك كزئبق، فخطير جدا الزئبق طبعا. وجلس الامم المتحده ديل وعملوا برامج وعملوا محاضرات، حتى حضرنا جزء من المحاضرات انه كيف الناس يتعاملوا مع الذهب. التعدين الاهلي ده كان تعدين اهلي طبعا، يتعاملوا مع الذهب. بعد ذاك المهم ما عرف وقفوا، جابوا لهم اجهزه كيف يتعاملوا مع الزئبق، جابوا اجهزه على سنه في افران زي البخار ده يطلع فوق، فكان يعني كنترول يعني كان يعني ضابطينها ضبط شديد جدا. وبعدين انا في حاجه يعني مثلا في شركه السودانيه للموارد المعدنيه، هالشركه دي مهمتها انتاجيه، في شركه بتنتج للدوله، الدوله عندها شركات لكن ما تابعه للشركه السودانيه للتعدين، لما التعدين اصلا شركه السودانيه للتعدين ما شفتها بتعدين، لكن في شركه بتعدين تابعه للدوله تعدين وتطلع ذهب وكده. الشركه السودانيه ده اصلا كانت الملايم الحاير في الجيولوجيا اصلا، الرغابه الجيولوجيه التامه. وانا بفتكر انه حتى الاراضي اللي بتدى ترخص للمواطنين ديل المفروض الجيولوجيين ذات يكون عندهم علم بها، يعني شنو اللي عدنوا وشنو ما تعدن فيه، عشان انه يا اما الجيولوجيين خلاص يقول لهم خلاص دوركم انتهى، بيقى في جي بي اس ولا الاجهزه بتاعت الاجهزه بتاعت البحث دي وخلاص، يعني ما يرين تاني جيولوجي، ولا كمان يعمل كنترول للشغل ده والذهب ده يكون مضبوط عن طريق الجيولوجي، والتراخيص تكون عن طريق الجيولوجي، ويكون في جيولوجي معتمد يعتمد الاريا اللي بيشتغل فيها المعدن ده. والجيولوجي كان بفكر انه حتى الشركه دي ذاتها المفروض ترجع اصلا مرقت من هيئه العمل الحبس الجيولوجيه، ترجع عليها هناك، والرغابه تكون اشمل لانه فيها مدير للمناجم والمحاجر جوا الجيولوجيا، وفي وكيل، وفي مدير للهيئه العامه للحبس الجيولوجيه، وفيها وزير، بقى فيها وزير كمان. فانا بفكر انه الرغابه المفروض تكون رغابه
0: دكتور غرشي، يعني بالرغم من حديثك عن الرقابة وكده، هل بتفتكر انه المسألة دي حاليا عشان المسألة دي تنظم يعني محتاجة لتشريعات، محتاجة لقوانين عشان تنظم العمل، ولا ليحصل شنو يعني عشان ان احنا على الاقل نقدر نحافظ على الثروة بتاعت البلد وما تضيع بأعمال عشوائية ساكت؟ يعني هل القوانين انتوا هل شايفيننا انتوا كاختصاصيين في التعدين، هل القوانين والتشريعات الآن موجودة يعني ممكن تساهم في تقنين هذه الأوضاع العشوائية؟
1: والله طبعا هو شوف ظروف البنك ذات جعلت أنه يعني الذهب بقى مرغوب وتحلحل بعض المشاكل للدولة في الظروف الحالية الموجودة دي. والسودان طبعا دخل في مأزق اقتصادي رهيب، طبعا أي مورد يجي لها بكون مفيد بالنسبة لها، فما بتحاول تحجم النشاط ده بأي طريقة. الآن ما تقدر تحجم نشاط التعدين ده أصلا، لأنه بيدخل زي ما قلت لك المعدنين العاديين ديل هم اللي بيجهزوا للشركات الكبرى. يعني الشركات دي بتمشي تاخد لايسنس، تاخد تراخيص وبتبني مصانع فيها، ما بتنتج. يعني في شركات، صحيح في شركات كبيرة بعد تنتج بتطلع ذهب، لكن أغلب الشركات تاخد بلان، تاخد لها ايريا كده وبتمشي تعدن وتجيب الكرتة بتاع المعدنين العشوائيين ده بس. صحيح الدولة هنا بتشيل منها رويلز عالية لأنه بتقدر تضبط الشركات لأنه هي المديات ترخيص وفيها إشراف وفيها رغابة طبعا برضو من يعني ما ننسى من شركة الموارد المعدنية دي، فيها مهندسين براغبوا، لكن ما شايف ليه إنتاج يعني كبير بالنسبة للمهندسين بقوم به يعني يحفروا بالذات الناس المناجم يعني يحفر منجم ويحفر يصلع من تحت الأرض من الشركة دي. لا هم بيجي أول حاجة بعملوا المنجم، بعملوا الطوان بتاع غسيل الذهب ده ومصنع وبيبني فيها اسمنت ويجي فيها لو فيها فيزلز فيها أحواض كده بيعملوها وبنتج الذهب الجامد الكسر يزيد الطحين، بس يزيد الطحين لأنه تكلفته بقت عالية أو القيمة بتاعت الذهب بقت عالية، ممكن يطحن وينتجوا الدولة تستفيد منهم من الرويلس بتاعتها. وحتى الرويلس ده نفتكر أنه كان مفروض يرجع ليه للجلوية، لأنه الجلوية أساس الشغل كان بدأ في التعليم في السودان، وخريطة الجلوية اللي عملوها ومتابعة أعمالهم، وهو في متابعة أعمال بعد ذاك يعني. والرويلس دي كان بدل أنا شايف مرات بيتبرع بها في حتات ساكت كده، لكن لو كانت في الجيولوجيا كان يستفيدوا منها حتى الجيولوجيين ديل في البحث بتاعتهم وجزء منها ماشي للدولة. حتى كان بتذكر المالية بتجي بتجتمع مع إذا الجيولوجيا من زمان بيشوفوا الدخل بتاعهم ده وبرنامجهم شنو بدهم في البادجيت بتاعهم ما يستحقوا من العائد ده، والباقي برجع للمالية يعني.
0: طيب دكتور، نحن حقيقة نجيب الحلقة دي لحد هنا وبعد ذاك نواصل. شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأربعاء 24 من شهر 6 سنة 2026. وزيرة الخارجية البريطانية تحذر الدعم السريع من تكرار الفظائع التي ارتكبتها في الفاشر بالأبيض. 7 دول غربية تدعو إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض. مسعد بولس دعوت قيادات الدعم السريع هاتفيا على وقف أي أعمال قد تعرض المدنيين للخطر في مدينة الأبيض. مسعد بوليس يعقد اجتماعا مع المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان بشأن جهود وقف الحرب. الفرقة الرابعة مشاه تعلن السيطرة على معسكر البار الذي يتبع للحركة الشعبية الشمال في النيل الأزرق. منظمة مناصرة ضحايا دارفور تتهم قوات مصرية بشأن هجوم جديد على المعدنين السودانيين في شمال الوادي يوم الأحد الماضي. مقتل 5 أشخاص وإصابة ضابطين وحرق عربة تتبع للشرطة في اشتباكات بين قوات نظامية وعصابة تروج مخدرات في بورت سودان والقوى المشتركة تنفي علاقتها بالعصابة. مقتل شخص متأثر بإصابته وإصابة 3 آخرين في اعتداء من قبل متعاطي للمخدرات بكسلة. انطلاق اجتماع القوى السياسية السودانية اليوم الأربعاء في مدينة نيون السويسرية برعاية سويسرية. عمار أمون يعقد مباحثات موسعة مع البعثة النرويجية حول التطورات السياسية ويعلن تلقي تأسيس دعوة رسمية لزيارة أوسلو. سلطات شرق ليبيا تمنع رعاية عدد من الدول من بينها السودان من الدخول إلى أراضيها عبر كل المعابر. المجلس الاستشاري لشرق السودان يدعو للوقف الفوري لأي اتفاقيات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية إلى حين توقف الحرب. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعلن التحقق من 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في السودان منذ اندلاع الحرب. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد تكشف عن نزوح آلاف المواطنين إلى معسكر كالكوتين شمال مدينة كاس خلال الشهر الجاري بسبب الهجمات بطائرات مسيرة. مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن السودان يوم الجمعة للوقوف على الأوضاع خلال 120 يوم الماضية. تسجيل 16 حالة إصابة بالحصبة في منطقة توكهاي بمحلية سينكات دون أي وفيات. تجدد الاحتجاجات في مناطق السكوت بشمال السودان بسبب قطوعات الكهرباء ودعوات لإقلاق طريق شريان الشمال اليوم. انعدام تام لمياه الشرب في الدالي بولاية سنار لأكثر من أسبوعين. تفاقم معاناة المواطنين في الأبيض بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي والتوقف التام لشبكات المياه الرئيسية. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح 2260 من قرى بمحلية أمبرو في شمال دارفور الأسبوع الماضي بسبب هجمات الدعم السريع. وزارة التربية بالجزيرة تنفذ تهديداتها وتدفع بمستنفرين وخريجين تابعين لها للعمل داخل المدارس تحت لافتة إسناد العام الدراسي التعويضي. إقالة الأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي من منصبه وتعيين الفريق محمد صالح عبود بدلا عنه. وزارة المالية تعلن إتمام صفقة شراء باخرة نقل بضائع لصالح الخطوط البحرية السودانية. السودان يؤكد رغبته في تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع روسيا في عدد من المجالات. وأخيرا مستمعينا الكرام، بنك السودان المركزي يصدر قرارا بتصفية مصرف أبو ظبي الإسلامي.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبوا
7: يوم وصلني زرعت وصلني وهاش فصان أصلي بك هدابنا نقدي أين تتاك أبدا أصني راديو دبنجا يكستان هدابنا نقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
8: طالبة من دفعة 2023 مدرسة النموذجية، والحمد لله وبفضل الله نزلنا الامتحان والليلة يعني لاست داي للامتحان يعني الامتحانات عدت على خير وما في شيء قابلنا حتى بعد المسافة وكده يعني لجنة التأسيس والناس القايمة بالامتحانات يعني ما قصروا ما شاء الله وتبارك الرحمن يعني جابوا لنا توصيل ترحيل لتوصيل بالنسبة للناس أماكنهم بعيدة وحتى الناس يعني سحلوا لنا ما شاء الله برضو في من ناحية الفطور برضو الفطور منهم فشاكر ومقدر لهم يعني والامتحانات ما شاء الله بتمنى النجاح لكل طالب وطالبة نزل امتحان تأسيس وبرضو بقول للدفعة الجاية شدوا حيلكم يعني no impossible under the sun at all.
9: الاسم إسراء إسحاق المدرسة الحكمة الأساسية الخاصة امتحنا من مركز مدرسة النور خالص الشكر لحكومة التأسيس لأنه بجد يعني ما قصرت معانا وإحنا عندنا فترة 3 سنين يعني مهمشين وكده وما نزلنا امتحانات امتحانات عدت على خير بعضها كان صعب والبعض كان كويس يعني لكن الحمد لله نحن عملنا العلينا والباقي على ربنا إن شاء الله والامتحانات عدت بكل مثالية كانت مثالية يعني من حيث الأمن ومن حيث أي حاجة.
10: الاسم ياسر حمادي محمد محمود عبد النبي طالب في مرحلة الثانوية العليا الشهادة السودانية ولا توصل دارفور زارين. الحمد لله إن اليوم قدرنا ننزل وآخر لنا امتحان اليوم هو امتحان التربية الإسلامية ويعني الامتحانات أدت بصورة جميلة جدا جدا ومن هنا أنا بشكر حكومة الوحدة والسلام الذين وضعوا لنا هذا الامتحان في هذه الظروف الصعبة وقدروا أماكننا نحن كطلاب وليس لنا أي علاقة أو أي حاجة سياسية بالحرب الدائرة لأن التعليم والصحة ليس لهم علاقة بالسياسة التعليم ده قبل اليوم في مبادرات طرحت من المنظمات إن يجيبوا لنا التعليم ده ويقوموا هم ذات بذات نفسهم لكن الناس ده رفضوا والحمد لله نحن ذات إن الحكومة حضرتنا وجابت لنا امتحانات بالنسبة لأخواننا الجايين ورا أقروا نوم وقفا تاني قبلكم وبتمتحنوا في مناطقكم ما في شغل بقول له تشات ما في شغل بقول له امشي قدام امتحانك بيجيك في ولاية.
11: الاسم أحمد الياس حسن محمد عبد الله أحد طلاب الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية في اليوم الأول عندما بدأنا الامتحانات فكنت مضطربا وعندما عدت إلى المنزل فوجدت تلك الفيديوهات المتداولة في السوشيال ميديا وجدت أن الغائد محمد حمدان دخل وسط زملائنا بالعاصمة نيالا هناها أدركت أن مستقبلنا في أيدي آمنة وأن هذا هو الرجل الذي سينير طريقنا ومن هنا أشكر الرئيس محمد حمدان دغلو وحكومته على هذا الإنجاز الكبير وأيضا نشكر وزارة التربية والتعليم وأيضا هذه التغطية وأيضا نشكر حزب قمم لتوفيره لترحيل لنقل الطلاب الشهادة.
12: أنا حسين حماد حسن من محلية أمدخ ولاية وسط دارفور محلية أمدخ أتينا إلى الامتحانات وكانت الامتحانات ما شاء الله بالنسبة لنا كحاجة ممكن تكون فرصة حياة يعني فرصة عمر ما بتتعوض نسبة لأنه 3 سنوات ما نزلنا امتحانات ولا شفنا مدرسة والحمد لله بفضل حكومة التأسيس والحكومة الحالية للوحدة في السودان إن شاء الله أغامت لنا الامتحانات في دورنا وإن شاء الله زي ما قال شاكر ومقدر كل الشكر لكل زول ما قال ساهم في بناء هذا زي ما قال في بناء هذه الامتحانات.
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبنجا.
7: يوم وصلني زرعت وصلني وهاش وصل أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رأيك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
13: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يا هو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة يا ضاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم ليك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس بتحصل لهم الحاجة دي يعني، المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وده كل ولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايف إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ. يعني فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو واصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على أمبرو، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الطويشة بشمال دارفور. هجمات عنيفة بطائرات مسيرة على الأبيض، والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان بوقف الهجمات على المدينة. انتقادات واسعة لتصريحات البرهان حول عبور سودانيين للحدود مع مصر، وانطلاق مباحثات بين قوى سياسية سودانية في سويسرا غدا. التوقيع على اتفاق صلح نهائي بين قبيلتي بني هلبة والسلامات، ورئيس مجلس السيادة يتمكن من طي صفحة الخلافات بين البشاريين والرشايدة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع اليوم الثلاثاء سيطرتها على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور، فيما أفادت مصادر في القوى المشتركة باستمرار القتال العنيف داخل المدينة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو عديدة من داخل مدينة أمبرو يؤكدون فيها سيطرتهم على المنطقة. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص
1: 2026 الآن تم تحرير منطقة أمبرو بالكامل. الله أكبر.
0: في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال مدينة الطويشة بولاية شمال دارفور. شهدت مدينة الأبيض مساء أمس الاثنين هجمات بطائرات مسيرة وصفت بأنها الأعنف من نوعها. وقالت حكومة شمال كردفان إن قوات الدعم السريع استهدفت معسكر الإيواء الموحد بمدينة الأبيض بطائرات مسيرة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين بينهم 9 أطفال وثلاثة نساء، كما وقعت حالات إصابة جراء هجوم بطائرة مسيرة على عربة تحمل صواريخ كاتيوشا في الأبيض. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تعرض المدنيين لمخاطر متزايدة وتعطل الخدمات الأساسية جراء العنف في الأبيض. وأضاف ستيفن دجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
2: ترد تقرير عن تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها عاصمة ولاية شمال كردفان. كما تعلمون فإن استمرار العنف يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة ويعطل الخدمات الأساسية، وأجبرت هذه الهجمات على إغلاق العديد من المرافق الطبية في المدينة من بينها مركز غسيل كلى.
0: أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها تحشد قواتها حول مدينة الأبيض في السودان، وقالت إن ذلك من شأنه زيادة خطر العنف ضد المدنيين بشكل كبير، بما في ذلك الهجمات على الأعيان المدنية وتصعيد الصراع في الأبيض وعموم إقليم كردفان، معتبرة ذلك دلائل مقلقة على احتمال وقوع فضائع جماعية وشيكة. وطالبت الخارجية الأمريكية في بيان قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها بوقف أي أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر أو عرقلة المساعدات الإنسانية. أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان واستمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في جميع أنحاء جمهورية السودان. ودعا يوسف جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والوفاء بالتزاماتهم في حماية المدنيين وتيسير الوصول الإنساني الآمن، وجدد تأكيده على ضرورة المساءلة عن جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد المدنيين. بحث رئيس المجلس الرئاسي في حكومة تأسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول العربية والإفريقية مزعد بولس خلال اتصال هاتفي مجمل الأوضاع في السودان لا سيما الأوضاع الإنسانية. وأكد حميدتي أن سلامة المدنيين وحماية المساعدات الإنسانية تمثلان أولوية وخطا أحمر لا يمكن التهاون بشأنه، مشيرا

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الانساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمة بين مدينه القضارف ومدينه أيندهوفن الهولنديه في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
3: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
2: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
3: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوزويك الأمريكتين وساعتين الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في النيوزويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 لـ3 شهور ويحاول يتلمس المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أن المستشفى بعيد منهم، فكيف يتم معارية هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة

0: ديت الاوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلديه أينهوفن. قال لهم يعني احنا ما بنقدر نعمل حاجه اكثر مما نوفر البيانات، لكن انتم كبلديه ممكن تقدروا تمولوا مساعده البلديه القوارب في هذا الامر. فبلديه أينهوفن عملت حاجه جميله جدا، انها خطت البناء على البيانات دي، عملت اطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمه، كويس، التوأمه بين القوارب وبلديه أينهوفن بلديه القوارب. ومن خلال هذه الاشياء عملت حاجه ثانيه، لو انه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنيه هنا وفي في في في, في القبائل. يعني مثلا هيئه مياه أينهوفن مع هيئه مياه القبائل، شركه نفايات أينهوفن مع الوحده اللي اسست هناك في القبائل في النفايات، التمريض التدريب على الرعايه الصحيه الاوليه مع المؤسسه الصحيه في أينهوفن وهكذا. فدي خلقت هذه الاساس. انا طبعا جيت في في في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدات بلديه أينهوفن تعمل في الشراكات دي. فانا لما جيت طبعا لان انا مولود في القبائل ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القبائل قبل ما امشي على الخرطوم. فمشيت للبلديه وقمت قلت لهم يا الله يا جماعه انا مواطن سابق في القبائل ومواطن حاليا في أينهوفن. فقاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي مواعيد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب العلاقات الدوليه. ففعلا مشيت قاموا هم الدوليه الخلفيه دي وبدينا من هذا الاساس. بعد طبعا عشت في أينهوفن من 8 سنوات وكنت مرسق، يعني كان تجي وفود من القبارف وكذا في هذا المجال، في يعني دائما بيجي كل 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلديه ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير المياه في القبائل في المنقل، في تبادل بتاعت حياة زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني أنه ناس البلدية شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير حكومية عشان نحاول ندي دعم هناك في القبائل دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجه للعمل التطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وانا كونا يعني منظمه فيها نحن 5 اشخاص اللي هو فيها انا وفيها 3 من كانوا طلبه زمان مش القبائل في حسوا شغالين في مناطق مختلفه، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديال سودانية.
1: نعم.
0: عملنا القصة دي، وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية عندها شغل حقيقي في القبارف، على أساس إنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة تمويل التعليم اللي هي لجنة قديمة جدا، فيها اللجنة الشعبية لمياه القبارف، وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات، وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
1: نعم. طيب انت لما مشيت القبارف بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في أينهوفن وبعد ذاك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي.
0: مشيت القبارف بالضبط عشان الكلام اللي قلته لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه بلديه أينهوفن شجعت اوكسفام نوفي الهولنديه.
1: ايوه.
0: على اساس انه تمول، لان ديك بتمول المشروعات غير الحكوميه، فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة، على أساس أن أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق. وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة، التخصصات قلت لك دي،
2: نعم
0: التحليم، الموية، الزائرات، المنزليات، جمعيتين بتاع التمويل أصغر، جمعية بتاع التحوم مياه، شفت كيف؟ ففيها فيها فيها هذه هذه هذه الجمعيات. وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
2: نعم
0: هذه كانت تجربة، دي كانت تجربة، تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه 95% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكذا كلام زي ده يعني. وكانت تجربة، كانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني، أنا وداني هناك حتى 5 سنين.
1: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات اللي ممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسية ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظرة الناس تغيرت وكده، وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في الـ في الـ في الـ في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
0: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، حمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي وده داري ما عارف الاسلام داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده، وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين عين ثوبين وفيها روابط حكومية كانوا حيجدوا يعني، عشان كده خلونا انا اشتغل.
2: نعم.
0: كيف؟ فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت انه لقيت الناس الثقافه الشعبيه لانها مشحونه بهذا النظره السلبيه لاي منظمات تجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، انه الفلوس حقت المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمة عندها غرفة، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات عددهم غرفة غرفة غرفة جوا هناك. بعدين هنا الإداري بتاعنا فوق ما كبير ما مترتي لشغل المنظمة، كنت أنا في واحدة مساعدة لي، يعني زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كده كل الحاجات دي. وفي واحدة بتعمل لنا شاي والقهوة، في ولد بتاع على هذا عامة بس عربية ما عندنا، يعني ما في عربية حقت المنظمة وشو يعني الكلام ذاك. وديل الناس ديل اللي أنا بديهم بتجي الميزانية حقتي، بقسم الميزانية دي كله جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام الميزانية حقتها. بعد ذلك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويسة جدا. لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الجناية السلبية دي. يعني مثلا أول ما أنا جيت أجرت المكان واستغريت وكذا، بناي بدأت يتوافدوا علي ناس من أهلي ومن أصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا بعقلية واحدة بس، أنه يا أخي أنت جات قروش هناك أضربها كلها وأدينا معاك.
1: والله يعني قصة. طيب أستاذ عمر سعيد، يعني معروف إنه الدول الضعيفة زي السودان ضعيفة بإمكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحة للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن أشياء كثيرة وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الأساسية، والحقيقة تقوم
0: رفعت يدها عن خالص.
1: أيوة
0: رفعت يدها. أنا مشيت، دي برضو واحدة من الملاحظات، أنا مشيت لاحظت أنه ما في أي حاجة، رفعوا يدهم خالص من أي شيء. أديك مثال لحاجة، مثلا في بناء الفصول، كويس، بناء الفصول دي كانت أكبر ميزانية عندي أنا، خلاص، اللي هي دي أهميتها في شنو؟ أهميتها في أنه الأحياء الطرفية، ما هي القضايا دي 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة اللي فاتت، الجناية، جفاف والتصحر، جاب ناس، جاب دارفور كلها، وجاب ناس من أثيوبيا وكده، وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة، يعني بيبنوا في رواكيل كده وقعدوا في حاجات وكده، دي واحدة. ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية، يعني دي الأكبر أكبر حتى في البروجيكتس اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي في اللجنة التحرير دي، بنيت 378 فصل في الجوارح.
1: ده عدد كبير.
0: ايوه في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكده، ايوه الشغل اللي قاعد. دي نمره واحد. الحاجه الثانيه برضو من المشاريع الكبيره اللي هو معنا شركه مياه القضارف، اللي هو وصلنا الشبكه تمديد الانابيب، نوسعها عشان تصل للحياه الطرفيه، يقبل يشربوا ميه نظيفه جايه من كده، كويس. فالحاجه الثالثه اللي هي برضه من الحاجات المساعده الكبيره، اللي هو تطوير اسمه شنو، تطوير المركز المعوقين، بقى اكثر مركز متقدم في السودان، لانه فيه وحتى ورش لصناعه الاطراف الصناعيه، كويس، يعني بقى حاجه ضخمه جدا جدا، كويس. الفكره حقت هنا دي برضو من المشروعات المهمه، القصه حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبه كلامك ده، انه الدوله رفعت يدها خالص من اي حاجه. في حاجه اسمها الزائرات المنزليات، طبعا لان المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضاء، والبلد اتوسعت كبيره جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى اللي يلده ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكده ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهوله للمستشفى. فبرضه من البرامج القويه جدا اللي عملت، انه في اي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في اي حي في القضارف دربنا 10 ل 15 من الفتيات او النسوان الشابات على ال اسمها شنو هي، على الزحمات الاوليه، على انه يولدوا كيف، على انه اذا الزول جاته كتمه ولا ناعمه ولا شنو، يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى، او ممكن بس تتم معالجته هنا. كان ممكن كان بندربه يولدوا المره جاته مخاوف شنو، ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من يوم بالليل. فدي دي برضو واحدة من الـ من الـ من الحاجات المهمة. حاجة تانية برضو عملنا حاجة بقت أيوة في ال اسمه شنو، الأطفال الجانحين المشردين في الشوارع، دي هناك دي عملنا لهم برضو منظمة، وعملنا فيها شراكة مع اليونيسيف. دي أهميتها في حاجتين، أهميتها في الحاجة الأولى أنه زمان كانت هي الحقيقه كانت يعني مبادره من واحده محاميه، وبعدها كان شجعتها انها تعمل تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل، يعني اللي هو شنو، كانت قصتها انه الاطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار، وبيسجنوا معاهم مع الناس الكبار، كويس. فقمنا عملنا الحاجة دي، وبقت فيها طبعا الدفاع عن حقوق الطفل وكده والناس اليونسيف، وعملنا منهم مركز بيجوا الجانحين ديل بيتلموا، إذا عملوا أي حاجة بقت تكون مركز كبير جدا في القبائل، فيه أكل وشراب ومدرسة وتحليم وأي حاجة، يخطوهم هناك لحد ما يقبل عمره 18 سنة ويدربوهم على تحليم المهارات، بعدك يطلعوا. وفي ناس فعلا طلعوا منهم بيشتغلوا في المنطقة الصناعية، وناس اشتغلوا نجارين وكذا وأي حاجة. ف الكلام بتاعك ده صحيح، في الدولة رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم، و يعني تخلي برضو لأنها حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا، فما عندهم الإجرام بتاعنه دارية في القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي دي واحدة من الحياتيات. بعدين مرسلا تأكيد لكلامك بأن الدولة ربحت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي، أن ما تدي الهناية التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين، وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
1: ما بكون عندهم محفز إنه قلت لك ما بكون عندهم محفز إنه يواصلوا يعني وكده.
0: لا لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لأنه هو يقول لك شو أنا ما دقي فيها يعني ما دقي فيها طوبة يعني.
1: طيب بالمناسبة
0: دي
1: أها
0: كنا كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60% كويس، يدفعوا 60% من التكلفة، و 12% يدفعوها على الحي في المدرسة، أو 4-5 أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها ينظفوها وما أيوة. يعملوها
1: باعتبارهم أصحاب مصلحة،
0: عايز أصحاب مصلحة. ال 28% مفروض تدفع البلدية بلدية القطار.
1: طيب عشان أيوة عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحياة الكثيرة دي كلها اللي عملتوها دي عندك أي فكرة حصل لها شنو بعد ما أنت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده، هل حافظوا عليها؟
0: هاي حافظ عليها حد كبير، ما لأنه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طوية هم أساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زيادة يعني فتحت لهم أفق أنه ناس أوكسفام ليه حسي بيدعمهم. أنا بعد ما مشيت وعملت 5 سنوات لأنه بيجي ظروف تحت أولادي وكذا وهناي، فكتبت ناس أوكسفام قلت لهم أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص أنت بس شوف جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بمعرفتي وواصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيجوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني نحن مع بعض أيوة. الشبكة واحد، فبيجت كمان بيجت عندها شهرة كويس، وبيجت عندها شهرة وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف مهم شو، جات تاني دولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التحليم، شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع، شفت كيف تنوع صح. يعني تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس، فدي دي دي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach المغاربة المتكاملة.
1: أيوة وبعدين
0: أيوة
1: يعني مع التخصصات دي كلها 9 دي ما في كادر إداري مترهل يعني
0: لا كلهم متطوعين، نحن بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس، الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابة بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في وبعدين في النور في الطوال في كله في سنة في الآن 5 سنوات اشتغلت دي في 3 4 مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كله مثلا واحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم متطوعين ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها تدريب فيها تدريب برضه في النص يعني تدريب على المحاسبة بنك تدريب على التنظيم تدريب على كده الإدارة يعني تدريب بيكون شامل لكل الناس فدي بالعكس اتفتحت عليهم آفاق جديدة وبقت في منظمات بتمشي الحاس تشتغل مثلا في السودان أو في شرق السودان حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم كانوا بيقوموا يعملوا معاهم شراكات يعني تكون مثلا منظمة في الخرطوم لكن انت نفس الحاجه في القضارب او في كسلة بتقوم انت تشوف المنظمات المحليه اللي بتنفذ لك يعني بتنفذ لك الوكلاء زي الوكيل زي وكيلك
1: نعم نعم سيد عمر سعيد يعني انت الحياه سويتها دي كثيره للدرجه شنو يعني نص ساعة من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني نحن قاعدين نلاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف أكبر جانب أيوة. من الحاجة اللي حصلت دي صح. عندنا دقيقتين داير أقول لك أنا عندي ملاحظة إنه في السودان يعني الناس الهمة العادية بتاعت إنه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم والخور مليانه اوراق ناي وبلاستيك ووساخه وشنو شنو واولاد شباب يعني انا بقول انها زي كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا وكنسوا الحته دي وحرقوا الناي ده مش كان بيكون كويس لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين ثانيه فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل يعني ده معنى العمل الطوعي
0: شوف ده سؤال كويس جدا اللي الاعتماد على النساء بس ده كان بقدر أقوله لك الاعتماد على النساء رجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم النساء والرجال دي واحد مثلا من الحياة أنا الله حاسة أنه صغرتين مختلفات كأنهم ما شعبين المقابل هناك بتلقى الهمة بتلقى
1: الانضباط
0: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمر الطوحي وكده أنا شفت الزائرات المنزلات دي قلت لك أنه عملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج وبادر منهم يوم لنظافة الحي كل شهر يوم لنظافة الحي كل شهر ده ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي رسالة
1: بالجنوب ده نشاط مدهش طبعا
0: هاي يعني برام مثلا 10 ولا 15 ينظمون هذا الحي كله كويس حي كامل ينظمون كلهم كده وينعي فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة الليلة الشهرين الليل بكرة الشهرين كل شهر بيعملوا مرة فدي دي دي دي دي دي اللي نعرفها الحقيقة طبعا لأنه القصة بتاعت الذكية يعني الحكومية لو لازم تتغير لأنه إذا الدولة بقت عندها اهتمام الناس بيحصل لهم تحسين طبعا الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكثر حاجة كنت بتعرف فيها ما بتفعل لي كتبت الزول بتاع البلدية قلت له يا أخي دفتر التنفيذي قلت له ما تحرجنا ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12% أنت أساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100% عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو فدي المشكلة
1: أستاذ عمر سعيد عثمان يعني شكرا لك كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمة معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينة أينتهوفن الهولندية يعني معليش الزمن ضايقنا ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في الحاجات الكثيره سويتوها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي يعني فانا شاكر لك كثير ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى
0: الله يبارك فيك. مرحبا.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأربعاء 24 من شهر 6 سنة 2026. وزيرة الخارجية البريطانية تحذر الدعم السريع من تكرار الفظائع التي ارتكبتها في الفاشر بالأبيض. 7 دول غربية تدعو إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض. مسعد بولس دعوت قيادات الدعم السريع هاتفيا على وقف أي أعمال قد تعرض المدنيين للخطر في مدينة الأبيض. مسعد بولس يعقد اجتماعا مع المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان بشأن جهود وقف الحرب. الفرقة الرابعة مشاه تعلن السيطرة على معسكر البار الذي يتبع للحركة الشعبية الشمال في النيل الأزرق. منظمة مناصرة ضحايا دارفور تتهم قوات مصرية بشأن هجوم جديد على المعدنين السودانيين في شمال الوادي يوم الأحد الماضي. مقتل 5 أشخاص وإصابة ضابطين وحرق عربة تتبع للشرطة في اشتباكات بين قوات نظامية وعصابة تروج مخدرات في بورت سودان والقوى المشتركة تنفي علاقتها بالعصابة. مقتل شخص متأثر بإصابته وإصابة 3 آخرين في اعتداء من قبل متعاطي للمخدرات بكسلة. انطلاق اجتماع القوى السياسية السودانية اليوم الأربعاء في مدينة نيون السويسرية برعاية سويسرية. عمار أمون يعقد مباحثات موسعة مع البعثة النرويجية حول التطورات السياسية ويعلن تلقي تأسيس دعوة رسمية لزيارة أوسلو. سلطات شرق ليبيا تمنع رعاية عدد من الدول من بينها السودان من الدخول إلى أراضيها عبر كل المعابر. المجلس الاستشاري لشرق السودان يدعو للوقف الفوري لأي اتفاقيات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية إلى حين توقف الحرب. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعلن التحقق من 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في السودان منذ اندلاع الحرب. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد تكشف عن نزوح آلاف المواطنين إلى معسكر كاليكوتين شمال مدينة كاس خلال الشهر الجاري بسبب الهجمات بطائرات مسيرة. مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن السودان يوم الجمعة للوقوف على الأوضاع خلال 120 يوم الماضية. تسجيل 16 حالة إصابة بالحصبة في منطقة توكهاي بمحلية سينكات دون أي وفيات. تجدد الاحتجاجات في مناطق السكوت بشمال السودان بسبب قطوعات الكهرباء ودعوات لإقلاق طريق شريان الشمال اليوم. انعدام تام لمياه الشرب في الدالي بولاية سنار لأكثر من 2 أسبوع. تفاقم معاناة المواطنين في الأبيض بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي والتوقف التام لشبكات المياه الرئيسية. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح 2260 من قرى بمحلية أمبرو في شمال دارفور الأسبوع الماضي بسبب هجمات الدعم السريع. وزارة التربية بالجزيرة تنفذ تهديداتها وتدفع بمستنفرين وخريجين تابعين لها للعمل داخل المدارس تحت لافتة إسناد العام الدراسي التعويضي. إقالة الأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي من منصبه وتعيين الفريق محمد صالح عبود بدلا عنه. وزارة المالية تعلن إتمام صفقة شراء باخرة نقل بضائع لصالح الخطوط البحرية السودانية. السودان يؤكد رغبته في تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع روسيا في عدد من المجالات. وأخيرا مستمعينا الكرام، بنك السودان المركزي يصدر قرارا بتصفية مصرف أبو ظبي الإسلامي.
5: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كذا، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل, نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر, يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده, الحياة لازم تتغير, يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده, لازم تتبدل, يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم, نوفر لهم المساعدة, يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف, يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا, إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا, السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى, العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور, على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية, وكذلك الشكر للسادة المستمعين, وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على أمبرو، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الطويشة بشمال دارفور. هجمات عنيفة بطائرات مسيرة على الأبيض، والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان بوقف الهجمات على المدينة. انتقادات واسعة لتصريحات البرهان حول عبور سودانيين للحدود مع مصر، وانطلاق مباحثات بين قوى سياسية سودانية في سويسرا غدا. التوقيع على اتفاق صلح نهائي بين قبيلتي بني هلبة والسلامات، ورئيس مجلس السيادة يتمكن من طي صفحة الخلافات بين البشاريين والرشايدة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع اليوم الثلاثاء سيطرتها على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور، فيما أفادت مصادر في القوى المشتركة باستمرار القتال العنيف داخل المدينة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو عديدة من داخل مدينة أمبرو يؤكدون فيها سيطرتهم على المنطقة. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص:
1: 2026 الآن تم تحرير منطقة أمبرو بالكامل. الله أكبر.
0: في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال مدينة الطويشة بولاية شمال دارفور. شهدت مدينة الأبيض مساء أمس الاثنين هجمات بطائرات مسيرة وصفت بأنها الأعنف من نوعها. وقالت حكومة شمال كردفان إن قوات الدعم السريع استهدفت معسكر الإيواء الموحد بمدينة الأبيض بطائرات مسيرة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين بينهم 9 أطفال و3 نساء، كما وقعت حالات إصابة جراء هجوم بطائرة مسيرة على عربة تحمل صواريخ كاتيوشا في الأبيض. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تعرض المدنيين لمخاطر متزايدة وتعطل الخدمات الأساسية جراء العنف في الأبيض. وأضاف ستيفن ديجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
2: ترد تقرير عن تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها عاصمة ولاية شمال كردفان. كما تعلمون فإن استمرار العنف يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة ويعطل الخدمات الأساسية، وأجبرت هذه الهجمات على إغلاق العديد من المرافق الطبية في المدينة من بينها مركز غسيل كلى.
0: أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها تحشد قواتها حول مدينة الأبيض في السودان، وقالت إن ذلك من شأنه زيادة خطر العنف ضد المدنيين بشكل كبير، بما في ذلك الهجمات على الأعيان المدنية وتصعيد الصراع في الأبيض وعموم إقليم كردفان، معتبرة ذلك دلائل مقلقة على احتمال وقوع فظائع جماعية وشيكة. وطالبت الخارجية الأمريكية في بيان قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها بوقف أي أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر أو عرقلة المساعدات الإنسانية. أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان واستمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في جميع أنحاء جمهورية السودان. ودعا يوسف جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والوفاء بالتزاماتهم في حماية المدنيين وتيسير الوصول الإنساني الآمن، وجدد تأكيده على ضرورة المساءلة عن جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد المدنيين. بحث رئيس المجلس الرئاسي في حكومة تأسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول العربية والإفريقية مزعد بولس خلال اتصال هاتفي مجمل الأوضاع في السودان لا سيما الأوضاع الإنسانية. وأكد حميدتي أن سلامة المدنيين وحماية المساعدات الإنسانية تمثلان أولوية وخطا أحمر لا يمكن التهاون بشأنه، مشيرا إلى حرص حكومة السلام على ضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني. قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش في أول تعليق على الاعتداء المصري على معدنين سودانيين، قال: نسمع أن هناك أشخاص عبروا الحدود إلى مصر وتعرضوا للاعتداء. ووعد البرهان خلال مخاطبة إبان زيارته إلى منطقة الرتج الحدودية مع مصر بالتحري والتحقيق حول ما يتردد عن الاعتداء على سودانيين بعد عبورهم الحدود، ودعا إلى الالتزام بعدم عبور الحدود إلى مصر. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: سامعين أن في ناس قطعوا وضربون وضربوا وما ضربوا، نحن كدولة وكحكومة بنطلب من أخواننا ومن أهلنا أن الناس التزموا بالحدود، ما في دول يقطع بغادي. الناس اللي نحن مسؤولين منهم مسؤولية تامة، الناس البغادي نحن برضو سودانية قطعوا بهناك برضو مسؤولين منهم، ونحن بنتحقق ونتحرى فيما حصل للسودانيين الكلام المتناقض.
0: في المقابل اعتبرت الكاتبة والصحفية رشا عوض أن تصريحات البرهان تمثل تبنيا كاملا للرواية الرسمية المصرية بشأن الحادثة. وأضافت رشا لراديو دبنجا أن عدم صدور بيان رسمي سوداني يوضح للرأي العام تفاصيل الحادثة وموقف السلطات منها، يثير تساؤلات عديدة، معتبرة أن تبني الرواية المصرية يؤدي عمليا إلى تحميل الضحايا مسؤولية ما حدث باعتبارهم متجاوزين للحدود، الأمر الذي قد يؤدي إلى إغلاق الملف دون مساءلة أو تحقيق بشأن وقوع الهجوم داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
4: بكل أسف البرهان تبنى الرواية المصرية بالكامل، وهي أن هناك سودانيين عبروا الحدود المصرية وتم قتلهم أو اعتقالهم من داخل الحدود المصرية، وهنا تسقط القضية السودانية تماما، ويكون الضحايا هم المخطئون، مخطئون بعبورهم للحدود السودانية إلى داخل مصر، وهذا معناه أن هذه القضية ستموت.
0: من جانبها أعلنت القوات المسلحة المصرية مهاجمة ما وصفته بالبؤر الإجرامية في المنطقة الجنوبية، وضبط 223 متهم من بينهم 87 مصريا و136 أجنبيا، ومصادرة معدات تنقيب وأسلحة. وأضافت أنها ضبطت عددا من العناصر المتسللة التي لا تحمل مستندات إقامة رسمية داخل الدولة، حيث جرى ترحيلهم إلى بلادهم فورا. أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خلال زيارته إلى منطقة الرتج وما حولها ملكية المنطقة للبشاريين، وأكد أن من حق أي سوداني الإقامة والعمل في أي منطقة، ولا يمكن لأي شخص طرده منها، مبينا في الوقت ذاته أن هناك نظما ولوائح وقوانين يجب التقيد بها. وأضاف أن الجيش الذي تم إرساله إلى المنطقة سيرتكز فيها ولن يعود، مهددا أي شخص يحمل أسلحة ويبتز المواطنين ويأخذ أموالهم، قائلا: سنصادر سلاحه ونرسله إلى السجن. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما في زول عنده كلام ولا في زول عنده راي، دي حق بلد، دي بلد البشاريين، كل اصله مؤمنين على الكلام ده، ما في زول اصله بنازع فيه. البشاريين موجودين معانا احنا هناك في نهر النيل، موجودين في قضارف، وموجودين في كسل، وموجودين في البحر الاحمر، موجودين في في كل الولايات حق السودان دي موجود. زي ما قال اخونا مصطفى كبير، يوم ما سمعنا منهم مشكله ولا سمعنا منهم كلام غلط، ومتعايشين مع الناس.
0: من جانبهم اعلنت قيادات اهليه في البشاريين والرشايده في الرتج طي صفحه الخلافات مشيدين بزياره البرهان للمنطقه. وأضافت قيادات أهلية في هذا الخصوص:
5: السيد الغايد أنه نبشرك نحن والرشايد أي خراب في الشمال في الحدود مستعدين عليه واتفقنا عليه، الفضل يرجع لك. أفيت الفتنة من أول إلى آخر. أول نشكر أخواننا البشارية اليوم جونا فرج سدى واجتمعنا سوا، ونحن والبشارية جسد واحد.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بولاية جنوب دارفور على اتفاق لطي صفحة النزاع بينهما والالتزام بترسيخ دعائم السلام والاستقرار. وجدد ممثل قبيلة بني هلبة الأمير أحمد لين التزام قبيلته بخيار السلام، فيما أكد ممثل قبيلة السلامات الأمير محمد البشير موسى أن السلام يمثل الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار، داعيا إلى متابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر والتصدي لأي محاولات تهدد التعايش السلمي. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس إلى معالجة القضايا المرتبطة بمرحلة ما بعد الصلح، بما في ذلك فتح الطرق والأسواق وتأمين مناطق التماس وعودة المتأثرين بالنزاع. وأضاف في هذا الخصوص:
6: نحن من جانبنا بإذن الله كحكومة نلتزم التزام قاطع بما سمعناه وبما استفدتم عليه. السلام ده ما فوق رجعة، والحكومة حتتدخل بقوة لتنفيذ هذا الصلح. في حاجتين هسه تكلمت فيها ودي نفس المسائل الجديدة، هي العودة الطوعية والمسألة المتعلقة بفتح الأسواق والطرق من وإلى ولاية الجنوب دارفور. نسأل الله إنه ما اتفقنا عليه وما شهدنا عليه أن ننفذ بحذافيره.
0: توفى المساعد الشرطة أحمد محمد العجب متأثرا بجراحه بعد تعرضه لإطلاق نار داخل قسم شرطة مرور مدينة الجبلين عصر أمس نتيجة خلاف مع أفراد يتبعون للقوات المشتركة، فيما أصيب الرقيب شرطة رمضان محمد خليفة. وأشار شهود عيان إلى إطلاق 3 أفراد يتبعون للقوات المشتركة النار داخل القسم احتياجا على إطلاق سراح سائق دفار دخلوا معه في شجار أمس نتيجة حادث مروري مع عربتهم. وأوضحوا أن أفراد من الاستخبارات تمكنوا من السيطرة على أفراد المشتركة ومنع أحدهم من تفجير قنبلة من نوع الجرانيت. كشفت مصادر عن تعرض فريق يتبع لصندوق إعانة المرضى الكويتي لإطلاق نار كثيف نفذه ملثمون قرب منطقة الخنجريب بغرب كسلة أمس. وأوضحت المصادر أن المسلحين طاردوا الفريق حتى وصوله إلى قرية مجاورة. لقي شخصان مصرعهما وتضرر 174 شخصا نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت 3 ولايات. وقالت لجنة طوارئ الخريف في وزارة الصحة إن الأمطار أثرت على 3 ولايات وأسفرت عن حالتي وفاة سجلتا في ولاية غرب كردفان، إضافة إلى تضرر 174 شخصا. وصل وفد من القوى السياسية السودانية إلى العاصمة السويسرية جنيف للمشاركة في اجتماعات نيون التشاورية المقرر انطلاقها غدا في إطار إطلاق عملية سياسية جديدة تمهد لحوار سوداني شامل. وتعقد الاجتماعات برعاية وزارة الخارجية السويسرية بمشاركة ممثلين عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وتحالف قوى الحراك الوطني برئاسة التيجاني السيسي إلى جانب حزب الأمة القومي بقيادة مبارك الفاضل. تعرض معسكر زبود للاجئين السودانيين بشرق تشاد لأمطار غزيرة مصحوبة بسيول عنيفة أمس أدت إلى تدمير واسع لمنازل اللاجئين ومباني المرافق العامة وإصابة عدد منهم. وقال لاجئون من المعسكر إن الأمطار والسيول أدت إلى حالات جروح وكسور بين اللاجئين ما فاقم من معاناتهم. وأطلق اللاجئون نداء استغاثة بسبب السيول الجارفة التي دمرت خيامهم. كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا عن تفشي الكوليرا في غرب كردفان بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي. وأشار إلى تسجيل 700 حالة إصابة و60 حالة وفاة من بينها 100 حالة إصابة و10 وفيات منذ بداية الشهر الجاري. وأضاف ستيفن دجاريك في هذا الخصوص:
2: يتفاقم تفشي الكوليرا في ولاية غرب كردفان المجاورة بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحية. وقد دعمنا توفير علاجات الكوليرا والإمدادات وحملات التوعية بالإضافة إلى إنشاء مراكز لعلاج الكوليرا في الولاية.
0: شكى النازحون في معسكرات طويلة في شمال دارفور من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الأساسية بعد الحرائق التي جرت في الأسواق. وقال نازح لراديو دبنجا إن كيلو الأرز ب10,000 جنيه بينما ارتفع رطل السكر من 1,000 إلى 2,500 ثم 3,000، الزيت 5,500 والبصل من 65 إلى 75 جنيها. وأضاف في هذا الخصوص:
7: خلاء شديد يعني الآن الربل إيش ب10 يعني منا الكليكيت بتاعت إيش منا ب100,000، السكر من 1,800 فات ل2,500 فات ل3,000 سي، والزيت كذلك 5,500، البصل كليكيده من 65 إلى 70 75 يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت الدكتورة بدور آدم محمد المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية بشمال دارفور عن تسجيل 9,028 أسرة من نازحي شمال دارفور بالخرطوم خلال 5 أيام. وأوضحت أن التسجيل سيستمر حتى 27 من الشهر الجاري ويهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة تمكن الحكومة والمانحين من تقديم الخدمات الضرورية للوافدين. بهذا الخبر أعزائي نصل إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
8: راديو دبنجا راديو
9: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الانساني وتجربته في المشروع بتاع التوامه بين مدينه القضارف ومدينه ايندهوفن الهولنديه في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي.

0: لفتت نظره في ثقافة الشغل الطبيعي وكده. عمر مرحب بك.
1: أهلا إبراهيم، وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
0: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
1: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي ايندهوفن الهولندية والجباري هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت، مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، انه جامعه ايندهوفن للعلوم التكنولوجيه عملت اعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الامريكتين وسعتي الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلديه القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في النيوز ويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في آيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أينتهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 لـ 3 شهور، ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا عليها يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني بيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية، على أساس أن المستشفى بعيد منهم، كيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن، قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القضارف في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت بناء على البيانات دي عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القضارف وبلدية أينهوفن بلدية القضارف. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه سعت للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القضارف، يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القضارف، شركة نفايات أينهوفن مع الوحدة اللي أسستها هناك في القضارف في النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المساء الصحية وهكذا. فدي دي خلقت هذه الأساس. أنا طبعا جيت في

0: في 98 بالضبط، بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدأت بلدية عين فوقي تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا، لأن أنا مولود في القضارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القضارف قبل ما أمشي على الخرطوم. فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة، أنا مواطن سابق في القضارف ومواطن حاليا في عين فوقي. فقاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي معاهدة، الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. ففعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي، وبدينا من هذا الأساس. بعدها طبعا عشت في عين فوق من 8 سنوات، وكنت منسق يعني، وكانت تجي وفود من القضارف وكذا في هذا المجال. في يعني دائما بيجي كل 4 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلديه، ومعه مثلا الناس بتاع مدير المياه ومدير المياه في قضاء المنقل، في تبادل بتاعت حياه زي دي. لكن الشيء الاهم في الموضوع الثاني انه ناس البلديه شجعوني على اساس انه نكون منظمه اهليه غير غير غير حكوميه، عشان نحاول ندي دعم هناك في القضاري دي، ما كلها مؤسسات حكوميه او شبه حكوميه، لكن نعمل حاجه للعمل التطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وانا كونا يعني منظمه فيها نحن 5 اشخاص، اللي هو فيها انا وفيها 3 من اللي كانوا طلبه زمان مشروع القضاري، وحسوا شغالين في مناطق مختلفه. منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
1: نعم.
0: عملنا القصة دي، وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف، عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية عندها شغل حقيقي في القبارف، على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة تمويل التعليم اللي هي لجنة قديمة جدا، فيها لجنة الشعبية لمياه القضارف، وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات، وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوقين.
1: نعم. طيب انت لما مشيت القضارف بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في ايندهوفن وبعد ذاك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي.
0: مشيت القضارف بالضبط عشان الكلام اللي قلته لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه. بلديه ايندهوفن شجعت اوكسفام نوفي الهولنديه،
1: ايوه،
0: على اساس انه تمول، لأنا ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي، أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة، على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق، وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة، التخصصات قلتها لك دي.
1: نعم.
0: التحليم، الموية، الزائرات المنزليات، مع جمعيتين بتاع التمويل الأصغر، وجمعية بتاع الحكومية، شفت كيف؟ ففيها هذه الجمعيات، وإذا كان شغل غير حكومي غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
1: نعم.
0: هذه كانت تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه 95% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكلام زي ده يعني. وكانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني هناك حتى 5 سنين.
1: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات الممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسية ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظرة الناس تغيرت وكده، وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في الـ في الـ في الـ في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
0: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان كويس، وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، عمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي وده داري ما عارف الاسلام داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين عين ثوبين وفيها روابط حكومية كانوا حيفقدوا يعني، عشان كده خلونا انا اشتغل.
1: نعم.
0: كيف؟ فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت انه لقيت الناس الثقافه الشعبيه لانها مشحونه بهذا النظره السلبيه لاي منظمات من برا وتمويل يجي من برا وكذا، انه الفلوس حقت المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمة عندها غرفة، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات عندهم غرفة غرفة غرفة جوا الجناية. بعدين الهناء الإداري بتاعنا فوق ما كبير ما متركي لشغل المنظمة، كنت أنا في واحدة مساعدة لي يعني زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كده كل الحاجات دي، وفي واحدة بتعمل لنا الشاي والقهوة، في ولد بتاع على هذا عمه بس عربية ما عندنا، يعني ما في عربية حقت المنظمة وشو يعني الكلام ذاك. وديل الناس ديل اللي أنا بديهم بتج ميزانية حقتي، بقسم الميزانية دي كله جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام الميزانية حقتها، بعد ذلك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويسة جدا، لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي أنت حاسس تقول لي في الجناية السلبية دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا، بنال بدات تتوافد لي يتوافدوا علي ناس من اهلي ومن اصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا بعقليه واحده بس، انه يا اخي انت جات قروش هناك اضربها كلها وادينا معاك.
1: والله دي يعني قصه. طيب استاذ عمر سعيد، يعني معروف إنه الدول الضعيفة زي السودان ضعيفة بإمكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحة للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن أشياء كثيرة وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الأساسية.
0: والحقيقة رفعت يدها خالص.
1: أيوة.
0: رفعت يدها. أنا مشيت، دي برضو واحدة من الملاحظات، أنا مشيت لاحظت أنه ما في أي حاجة، رفعوا يدهم خالص من أي شيء. أديك مثال لحاجة، مثلا في بناء الفصول كويس، بالفصول كانت أكبر ميزانية عندي أنا خلاص، اللي هي دي أهميتها في شنو؟ أهميتها في أنه الأحياء الطرفية، ما هي القضايا دي 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة اللي فاتت، الجناية جفاف والتصحر، جاب دارفور كلها وجاب ناس من أثيوبيا وكده، وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة، يعني بيبنوا في رواكيل كده وقعدوا في حاجات كده، دي واحدة. ما في موية تصلهم من الشبكة رسمية رسمية يعني. ده الأكبر أكبر حتى في البروجيكتس اللي عملت الشغل بتاعنا ده اللي في التحديد دي بنيت 378 فصل في الجوارح.
1: ده عدد كبير.
0: ايوه في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكده. ايوه مش شغل عليك يعني. دي نمره واحد. الحاجه الثانيه برضو من المشاريع الكبيره اللي هو معنا شركه مياه القضارف اللي هو وصلنا مع الشبكه تمديد الانابيب نوسعها عشان تصل للحياه الطرفيه. بيشربوا ميه نظيفه جايه من كده كويس. فالحاجه الثالثه اللي هي برضه من الحاجات المساعده الكبيره اللي هو تطوير اسمه شنو؟ تطوير المركز المعوقين بقى اكثر مركز متقدم في السودان لانه فيه وحتى ورش لصناعه الاطراف الصناعيه كويس؟ يعني بقى حاجه ضخمه جدا جدا كويس؟ الفكره حقت الهنايه دي بقى برضو من المشروعات المهمه. القصه حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبه كلامك ده انه الدوله رفعت يدها خالص من اي حاجه. في حاجه اسمها الزائرات المنزليات. طبعا لان المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضاء والبلد اتوسعت كبيره جدا. بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى الداريل دول ولا شنو يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكده ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهولة للمستشفى. فبرضه من البرامج القوية جدا اللي عملت انه في اي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في اي حي في القضارف دربنا 10 ل 15 من الفتيات او النسوان الشابات على ال اسمها شنو هي على الزحمات الاوليه على انه يولد وكيف على انه اذا الزوج جاته كتمه ولا ناعمه ولا شنو يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى او ممكن يبسط تتم حالته هنا. كان ممكن كان بندربه يولدوا المره جات المخاوف شنو ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من اليوم بالليل. فدي دي برضو واحدة من الـ من الـ من الحاجات المهمة. حاجة تانية برضو عملنا حاجة بقت أيوة في ال اسمه شنو الأطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هنا دي عملنا لهم برضو منظمة وعملنا فيها شراكة مع اليونيسيف. دي أهميتها في حاجتين. أهميتها في الحاجة الأولى أنه زمان كانت هي الحقيقة كانت يعني مبادرة من واحدة محامية وبعدها كان شجعتها أنها تعمل تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل يعني. اللي هو شنو كانت قصة لأنه الأطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار وبيسجنوا مع الناس الكبار كويس. فقمنا عملنا الحاجه دي وبقت فيها طبعا الدفاع عن حقوق الطفل وكده والناس اليونيسيف وعملنا لهم مركز بيقوا الجانحين ديل بيتلموا اذا عملوا اي حاجه. بقت تكون مركز كبير جدا في القضاء فيه اكل وشراب ومدرسه وتحليم واي حاجه يخطوهم هناك لحد ما يقبل عمره 18 سنه ويدربوهم عليها تحليم المهارات. بعدك يطلعوا وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقه الصناعيه ناس يشتغلوا نجارين وكذا واي حاجه. ف الكلام بتاعك ده صحيح. في الدوله رفعت يدها والشعب لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيويه وعندهم قدره على التنظيم و يعني خليه برضو لأنها حاجة طبيعية برضو أكثر حميمية وكذا.
1: نعم.
0: فما عندهم الإجرام بتاع إنه داري يأكل قروش ويعمل حاجات وكذا. فدي دي دي واحدة من الحياة. بعدين مرسلا تأكيد الكلامك بأن الدولة رفعت يدها. البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي حسب السياسات بتاعة أوكسفام نوفي أن ما تدي التمويل كله لأنه المنتج التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
1: ما بكون عندهم محفز إنه ما بكون عندهم محفز إنه يواصلوا يعني وكده.
0: لا لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لأنه هو بيقول لك شو ما أنا ما دقي فيها يعني ما دقي فيها طوبة يعني.
1: طيب بالمناسبة دي
0: كنا نعمل كنافي
1: أها
0: كنا كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60% كويس، يدفعوا 60% من التكلفة و 12% يدفعوها على الحي في المدرسة أو 4-5 أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها ينظفوها وما يعملوها
1: باعتبارهم أصحاب مصلحة.
0: عايز أصحاب مصلحة. ال 28% المفروض تدفع البلدية بلدية القطار.
1: طيب عشان ايوه عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحياة الكثيرة دي كلها اللي عملتوها دي عندك اي فكره حصل لها شنو بعد ما انت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
0: هاي حافظ عليها حد كبير، ما لانه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طويله هم اساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زياده يعني فتحت لهم افق انه ناس اوكسفام لا حسي بيدعمهم. انا بعد ما مشيت عملت 5 سنوات لانه بيجي ظروف تحت اولادي وكده وهناي، فقلت له أقسم وقتنا نحن خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص أنت بس شوف جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بمعرفتي وواصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أقسم لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيجوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني نحن مع بعض أيوة. الشبكة واحدة، فبيجت كمان بيجت عندها شهرة كويس، وبيجت عندها شهرة وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف المهم مشو جات تاني دولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا انه ما دام يقول لك شبكه الايدز، شبكه التحليل، شبكه التمويل الاصغر دي فيها تنوع، شفت كيف تنوع صح. يعني تسعة تنظيمات في 9 تخصصات مختلفه كويس، فدي دي بتخلق حاجه من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها انتجريتد ابروتش، المغاربه المتكامله.
1: ايوه وبعدين
0: ايوه
1: يعني مع التخصصات دي كلها التسعه دي ما في كادر اداري مترهل يعني
0: لا لا ايوه لا لا كلهم متطوعين، نحن بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا هناك والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في وبعدين في النص في الطوالي في كله في سنة في الآن 5 سنوات اشتغلت دي في 3-4 مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كله، مثلا واحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم متطوعين ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها
1: نعم.
0: فيها تدريب فيها تدريب برضه في النص يعني تدريب على المحاسبة هناك، تدريب على التنظيم، تدريب على كده الإدارة يعني التدريب بيكون شامل لكل الناس، فدي بالعكس اتفتحت عليهم آفاق جديدة، وبيجت في منظمات بتمشي الحاس تشتغل مثلا في السودان أو في شرق السودان حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم كانوا بيقوموا يعملوا معهم شراكات، يعني تكون مثلا منظمة في الخرطوم لكن انت نفس الحاجة في القضارب أو في كسلة بتقوم انت تشوف المنظمات المحليه اللي بتنفذ لك يعني بتنفذ لك الوكلاء زي الوكيل زي وكيلك
1: نعم نعم. سيد عمر سعيد يعني انت الحياه سويتها دي كثيره للدرجه شنو يعني نص ساعة من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني. نحن قاعدين نلاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف أكبر جانب من الحاجة اللي حصلت دي. عندنا دقيقتين داير أقول لك أنا عندي ملاحظة إنه في السودان عن الناس الهمة العادية بتاعت إنه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حتة كده في حي بيتونسوا وخاتين كراسيهم والخور مليانة أوراق ناي وبلاستيك ووساخة وشنو شنو وأولاد شباب. يعني أنا بقول أن هزيل كان يعني خصصوا نص ساعة قاموا وكنسوا الحتة دي وحرقوا الناي ده مش كان بيكون كويس. لكن يعني الناس ما عندهم الإحساس ده. طبعا أنا ذاتي بعد فترة غبت من المجتمع وكده لما نجي راجع مؤكد بشوف بعين تانية. فأنت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل؟ يعني ده معنى العمل الطوعي.
0: شوف ده سؤال كويس جدا. الاعتماد على النساء بس ده كان بقدر أقول لك الاعتماد على النساء. رجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم النساء والرجال دي واحد مثلا من الحياة. أنا الله حاسه أنه صغرتين مختلفات كأنهم ما شعبين. المقابل هناك بتلقى الهمة وتلقى
1: الانضباط
0: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمر الطوحي وكده. أنا شفت الزائرات المنزلات دي قلت لك أنه عملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج وبادر منهم يوم لنظافة الحي كل شهر يوم لنظافة الحي كل شهر. ده ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي رسالة
1: بالجو. ده نشاط مدهش طبعا.
0: هاي يعني برامج مثلا 10 ولا 15 ينظمونا في الحي ده كله كويس حي كامل ينظموا كلهم كده وينعي فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة الليلة الشهرين اللي الليل بكرة الشهرين كل شهر بيعملوا مرة. فدي دي دي دي دي دي اللي نعرف الحياة طبعا لأنه القصة بتاعت الزكية يعني الحكومية لو دخل لو لازم تتغير لأنه إذا الدولة بقت عندها إمام الناس بيحصل لهم تحسين. طبعا الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة. لا أخي أنا النصيب بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكثر حاجة كنت بضعف فيها ما بتفعوا لي. كتبت للنصول بتاع البلدية قلت لي أخي ضغط الفيزي قلت لي أخي ما تحرجنا ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%. أنت أساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100% عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو. فدي المشكلة.
1: أستاذ عمر سعيد عثمان يعني شكرا لك كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمة معا ومشروع التوأمة بين القضارف ومدينة أينتهوفن الهولندية. يعني معليش الزمن ضايقنا ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيره سويتوها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي. يعني فانا شاكر لك كثير ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
0: الله يبارك فيك. مرحبا.
2: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأربعاء 24 من شهر 6 سنة 2026. وزيرة الخارجية البريطانية تحذر الدعم السريع من تكرار الفظائع التي ارتكبتها في الفاشر بالأبيض. 7 دول غربية تدعو إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض. مسعد بولش دعوت قيادات الدعم السريع هاتفيا على وقف أي أعمال قد تعرض المدنيين للخطر في مدينة الأبيض. مسعد بولش يعقد اجتماعا مع المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان بشأن جهود وقف الحرب. الفرقة الرابعة مشاة تعلن السيطرة على معسكر البار الذي يتبع للحركة الشعبية الشمال في النيل الأزرق. منظمة مناصرة ضحايا دارفور تتهم قوات مصرية بشأن هجوم جديد على المعدنين السودانيين في شمال الوادي يوم الأحد الماضي. مقتل 5 أشخاص وإصابة ضابطين وحرق عربة تتبع للشرطة في اشتباكات بين قوات نظامية وعصابة تروج مخدرات في بورت سودان والقوى المشتركة تنفي علاقتها بالعصابة. مقتل شخص متأثر بإصابته وإصابة 3 آخرين في اعتداء من قبل متعاطي للمخدرات بكسلة. انطلاق اجتماع القوى السياسية السودانية اليوم الأربعاء في مدينة نيون السويسرية برعاية سويسرية. عمار أمون يعقد مباحثات موسعة مع البعثة النرويجية حول التطورات السياسية ويعلن تلقي تأسيس دعوة رسمية لزيارة أوسلو. سلطات شرق ليبيا تمنع رعاية عدد من الدول من بينها السودان من الدخول إلى أراضيها عبر كل المعابر. المجلس الاستشاري لشرق السودان يدعو للوقف الفوري لأي اتفاقيات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية إلى حين توقف الحرب. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعلن التحقق من 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في السودان منذ اندلاع الحرب. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد تكشف عن نزوح آلاف المواطنين إلى معسكر كاليكوتين شمال مدينة كاس خلال الشهر الجاري بسبب الهجمات بطائرات مسيرة. مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن السودان يوم الجمعة للوقوف على الأوضاع خلال 120 يوم الماضية. تسجيل 16 حالة إصابة بالحصبة في منطقة توكهاي بمحلية سينكات دون أي وفيات. تجدد الاحتجاجات في مناطق السكوت بشمال السودان بسبب قطوعات الكهرباء ودعوات لإقلاق طريق شريان الشمال اليوم. انعدام تام لمياه الشرب في الدالي بولاية سنار لأكثر من أسبوعين. تفاقم معاناة المواطنين في الأبيض بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي والتوقف التام لشبكات المياه الرئيسية. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح 2260 من قرى بمحلية أمبرو في شمال دارفور الأسبوع الماضي بسبب هجمات الدعم السريع. وزارة التربية بالجزيرة تنفذ تهديداتها وتدفع بمستنفرين وخريجين تابعين لها للعمل داخل المدارس تحت لافتة إسناد العام الدراسي التعويضي. إقالة الأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي من منصبه وتعيين الفريق محمد صالح عبود بدلا عنه. وزارة المالية تعلن إتمام صفقة شراء باخرة نقل بضائع لصالح الخطوط البحرية السودانية. السودان يؤكد رغبته في تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع روسيا في عدد من المجالات. وأخيرا مستمعينا الكرام، بنك السودان المركزي يصدر قرارا بتصفية مصرف أبو ظبي الإسلامي.
4: كلكم خلي بالكم،
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
4: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصين أصلي بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
5: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
6: طالبة من دفعة 2023 مدرسة النموذجية، والحمد لله وبفضل الله نزلنا الامتحان، والليلة يعني لاست داي للامتحان، يعني الامتحانات عدت على خير وما في شيء قابلنا حتى بعد المسافة وكده، يعني لجنة التأسيس والناس اللي قايمة بالامتحانات يعني ما قصروا ما شاء الله وتبارك الرحمن، يعني جابوا لنا توصيل ترحيل لتوصيل بالنسبة للناس الأماكنهم بعيدة، حتى الناس يعني سحلوا لنا ما شاء الله برضو في من ناحية الفطور، برضو الفطور منهم فشاكرة ومقدرة لهم يعني. والامتحانات ما شاء الله بتمنى النجاح لكل طالب وطالبة نزل امتحان تأسيس. وبرضو بقول للدفعة الجاية شدوا حيلكم يعني no impossible under the sun at all.
7: الاسم إسراء إسحاق. المدرسة الحكمة الأساسية الخاصة. امتحنا من مركز مدرسة النور. خالص الشكر لحكومة التأسيس لأنه بجد يعني ما قصرت معانا. وإحنا عندنا فترة 3 سنين يعني مهمشين وكده وما نزلنا امتحانات. امتحانات عدت على خير, بعضها كان صعب والبعض كان كويس يعني, لكن الحمد لله نحن عملنا اللي علينا والباقي على ربنا إن شاء الله. والامتحانات عدت بكل مثالية, كانت مثالية يعني من حيث الأمن ومن حيث أي حاجة.
8: الاسم ياسر حمادي محمد محمود عبد النبي, طالب في مرحلة الثانوية العليا, الشهادة السودانية, ولا توصل دارفور زارين. الحمد لله إن اليوم قدرنا ننزل, وآخر لنا امتحان اليوم هو امتحان التربية الإسلامية, ويعني الامتحانات أدت بصورة جميلة جدا جدا. ومن هنا أنا بشكر حكومة الوحدة والسلام الذين وضعوا لنا هذا الامتحان في هذه الظروف الصعبة, وقدروا أماكننا يعني نحن كطلاب, وليس لنا أي علاقة أو أي حاجة سياسية بالحرب الدائرة, لأن التعليم والصحة ليس لهم علاقة بالسياسة. التعليم ده قبل اليوم في مبادرات طرحت من المنظمات إنه يجيبوا لنا التعليم ده ويقوموا هم ذاته بذات نفسهم, لكن الناس ده رفضوا. والحمد لله نحن ذات إن الحكومة حضرتنا وجابت لنا امتحانات. بالنسبة لأخواننا الجايين ورا, أقروا ونوموا قفا تاني قبلكم وبتمتحنوا في مناطقكم. ما في شغل بقول له تشات, ما في شغل بقول له امشي قدام, امتحانك بيجيك في ولايته.
9: الاسم أحمد الياس حسن محمد عبد الله, أحد طلاب الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية. في اليوم الأول عندما بدأنا الامتحانات فكنت مضطربا, وعندما عدت إلى المنزل فوجدت تلك الفيديوهات المتداولة في السوشيال ميديا, إذ وجدت أن القائد محمد حمدان دخل وسط زملائنا بالعاصمة نيالة. هناها أدركت أن مستقبلنا في أيدي آمنة, وأن هذا هو الرجل الذي سينير طريقنا. ومن هنا أشكر الرئيس محمد حمدان دغلو وحكومته على هذا الإنجاز الكبير, وأيضا نشكر وزارة التربية والتعليم وأيضا هذه التغطية, وأيضا نشكر حزب قمم لتوفيره لترحيل لنقل الطلاب الشهادة.
10: أنا حسين حماد حسن من محلية أم دخم, ولاية وسط دارفور محلية أم دخم. أتينا إلى الامتحانات وكانت الامتحانات ما شاء الله بالنسبة لنا كحاجة ممكن تكون فرصة حياة يعني, فرصة عمر ما بتتعوض, نسبة لأنه 3 سنوات ما نزلنا امتحانات ولا شفنا مدرسة. والحمد لله زي ما قال بفضل حكومة التأسيس والحكومة الحالية للوحدة في السودان إن شاء الله أغمت لنا الامتحانات في دورنا. وإن شاء الله زي ما قال شاكر ومقدر كل الشكر لكل زول ما قال ساهم في بناء هذا زي ما قال في بناء هذه الامتحانات.
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, أعبر ووصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك, عن مشاكلك, عن قضاياك, وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
4: راديو دبنجا دبوا يا موصلني زرعت وصلني وهاش وصل أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
5: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس, لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك, من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنق الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء 24 من شهر 6 سنة 2026 مع عناوين الأخبار. تحركات أممية ودولية مكثفة لوقف التصعيد في القبيط وقتلى وجرحى في هجوم بمسيرة على سوق الصياح بالقرب من مليط بشمال دارفور. تقرير أممي يرصد 546 حادث عنف جنسي منذ اندلاع الحرب، ومنظمة حقوقية تتهم قوة مصرية بشن هجوم جديد على شمال الوادي. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البار بالنيل الأزرق، وجنود في الدعم السريع يقولون أنهم سيطروا على منطقة فوراوية بشمال دارفور. محتجون يقلقون طريق سريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء واشتباكات في بورت السودان بسبب ترويج المخدرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين أمس الثلاثاء أن قوات اللواء 13 مشاة نفذت عملية تمشيط واسعة النطاق شملت المناطق الممتدة إلى ما بعد أبدقلة وأشمبو، حيث تمكنت خلالها من اقتحام منطقة البار أحد معاقل الحركة الشعبية شمال بقيادة جوزيف توكا وإحكام السيطرة عليها. وأضاف أحد ضباط الجيش في هذا الخصوص:
1: مكنت قوات اللواء 13 الفرقة الرابعة مشاة وسود النيل الأزرق من مداهمة واحدة من معسكرات التمرد في المنطقة دي، ويمكن خلال هذه الفترة الوجيزة استطعنا يعني في اللواء 13 من تمشيط مساحات واسعة جدا جدا من قطاع اللواء 13.
0: من جهة أخرى، أدانت جهات عديدة هجوما بطائرة مسيرة استهدف سوق الصياح شرق من صباح أمس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وسقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات. وأشار شهود عيان إلى استهداف موكب عريس بمنطقة ساري قبل 4 أيام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 14 مدنيا في الحال أغلبهم من أهل العريس. من جهة أخرى، أعلنت قيادات ميدانية في الدعم السريع سيطرتها على منطقة فوراوية شرق أمبرو، فيما تسبب الهجوم على قرى خزان أورشي في نزوح أكثر من 1000 شخص. وأضاف جنود في الدعم السريع:
2: جينا تم استلام المنطقة دي، منطقتهم الرئيسية يا جماعة، المعسكر ده الموقع ده يا جماعة شرق شمال أمبرو، موقع رئيسي ومعسكر إن شاء الله كبير جدا جدا تم استلام الليلة.
0: دعت 7 دول أوروبية أمس إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض، وأوضح بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية البريطانية وقعته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج، أكد أن هناك مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك على المدينة، ودعا البيان قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها فورا. من جانبها، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية قوات الدعم السريع من ارتكاب فظائع في الأبيض مماثلة لما جرى في الفاشر. من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ عز استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض. وأضاف ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة:
3: لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض، تاركا العائلات عالقة بين تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية.
0: أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس استمرار الجهود الدولية الرامية إلى إنحاء الحرب في السودان. وقال بولس أنه عقد اجتماعا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيك هافستو، بحسب فيه تطورات الوضع في السودان ودعم هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب إطلاق حوار سياسي سوداني شامل يقود إلى انتقال مدني. مشير إلى أنهما سيقدمان الجمعة المقبلة إحاطة بشأن السودان أمام مجلس الأمن الدولي. قال الكاتب الصحفي حيدر المكاشفي أن تكثيف الاتصالات الدولية يعكس قلقا حقيقيا من احتمال انزلاق الأبيض إلى مواجهة واسعة، وشكك في الوقت نفسه في فاعلية هذه الجهود في ظل غياب أدوات ضغط ملزمة على أطراف النزاع. وأشار المكاشفي لراديو دبنجا إلى أن تجربة العامين الماضيين أظهرت محدودية أثر البيانات والتحذيرات الدولية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: والجهود الأممية والدولية خصوصا الأبيض، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية. يعني الأبيض هي جزئية جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسان أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان بلغ مستوى غير مسبوق، وأوضح في تقرير أن العنف الجنسي طال 16 ولاية من أصل 18، وسجلت 546 حادثة أثرت على 838 ضحية منذ اندلاع الحرب، مع التأكيد على أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير بسبب ضعف التبليغ. وأشار إلى أن معظم الانتهاكات نسبت إلى قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها. وأضاف ستيفن دوجاري المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
3: أصدر زملاؤنا في مجال حقوق الإنسان تقريرا يوثق 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في 16 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية. تشمل هذه الأرقام الفترة من بداية النزاع وحتى منتصف أبريل من هذا العام.
0: قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور أنها وثقت هجوما جديدا نفذته قوة عسكرية مصرية على منطقة شمال الوادي يوم الأحد الماضي، استهدف مواقع لمعدنين سودانيين بعد أيام من غاراتها الجوية الشهيرة على المدنيين السودانيين. وأوضحت المنظمة أن الهجوم أسفر عن اعتقال 67 مواطنا سودانيا وإصابة 3 آخرين بالرصاص، مشيرة إلى أن القوى العسكرية استخدمت نحو 60 عربة مسلحة خلال العملية. وأوضحت أن الاستخبارات السودانية استدعت 7 معدنين وأجبرتهم على حذف الصور ومقاطع الفيديو من هواتفهم. وأضاف آدم موسى أوباما مدير المنظمة في هذا الخصوص:
5: وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في فأصيب العشرات بالرصاص الحي. تم نقل البعض منهم إلى بورت سودان لتلقي العلاج. المعتقلين ديل 63 شخص هو تابع للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني. بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم، وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي إكس، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن.
0: قتل شخص وأصيبت امرأة بسبب اشتباكات وقعت بين قوة تتبع لمكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة التابعة للقوات المسلحة. شهدها أمس محيط صوب ليبيا بمدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر. كما أسفر الحادث عن احتراق عربة تتبع للمكافحة، فيما نفى المتحدث باسم المشترك علاقتهم بالمجموعة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن الحادث وقع على خلفية حملة قامت بها مكافحة المخدرات، ما أدى إلى اشتباكات مع أفراد من القوى المشتركة وأدى إلى إطلاق السوق بالكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: شهدت منطقة بورسان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوى المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تتبع للمخدرات. ودي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المسلحة في إطار حملات مكافحة المخدرات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد عن تدفقات كبيرة للنازحين منذ أواخر شهر 5 الماضي إلى معسكر كاليكوتين للنازحين الذي تسيطر عليه الحركة. وقال رئيس السلطة مجيب الرحمن محمد الزبير أن عدد النازحين في المعسكر ارتفع إلى 170 ألف بسبب التدفق الجديد، ورجع النزوح إلى تدهور الوضع الأمني الناتج عن القصف العشوائي بالطائرات المسيرة التي تستهدف عدد من المناطق في دارفور. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم الحركة في هذا الخصوص:
7: ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة، ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف.
0: أغلق محتجون من منطقة ثواردة على بعد 20 كيلومتر من منطقة عبر التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، أغلقوا طريق شريان الشمال الرابط بين الخرطوم ووادي حلفة، بينما حاصرت الشرطة المحتجين من منطقة عبري الداعين الرئيسيين للاحتجاج على برمجة قطوعات الكهرباء، وذلك أمام محطة الوقود المخصصة للتجمع. وقال إدريس صالح إدريس أحد المحتجين التابعين للتريس السكوت، قال لراديو دبنجا أنهم أعلنوا عن الخروج في احتجاجات وإغلاق طريق الشمال، لكنهم بعد وصولهم إلى موقع التريس تفاجؤوا بوجود مكثف من قبل أفراد الشرطة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فأجانا بتواجد أمني مكثف من قوات الشرطة اللي كانت محاصرة الزلط بالكامل ومنعت أي تجمع. بالمقابل وبالرغم من كل الظروف دي، شباب صوار ده أثبتوا أن الإرادة وقدروا يوصلوا للزلط ويترسوه ويقفلوا الطريق بنجاح.
0: أعلنت حكومة غرب دارفور انطلاق نفرة لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة، وقال رئيس الإدارة المدنية بالولاية التجاني كرشوم قال في كلمة أن المشروع يأتي ضمن جهود أوسع لإعادة تشغيل الجامعات والكليات في مناطق سيطرة حكومة السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
9: نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا.
0: وجه مجلس عمداء جامعة بحري بضرورة مباشرة جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال أعمالهم اعتبارا من يوم 15/8 المقبل. كما أعلن المجلس استئناف الدراسة الحضورية لجميع المستويات الدراسية بكليات الجامعة اعتبارا من 3 من شهر 10 لسنة 2026. أصدرت الحكومة الليبية قراراً قضاء بمنع دخول رعايا السودان وأريتريا وأثيوبيا إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، واستثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمعتمدين لدى ليبيا والعاملين في مجالي التعليم والمهن الطبية الحاصلين على التأشيرات وعقود العمل اللازمة. كما وجه وزارة الداخلية والجهات المختصة باتخاذ إجراءات لترحيل مواطني هذه الدول غير المتحصلين على إقامات سارية المفعول. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها لما وصفته بخطة المقاومة الشعبية والمدني الكبرى للدفع لمستنفرين وخريجين للعمل داخل المدارس تحت مسمى إسناد العام الدراسي التعويضي لسد النقص في المعلمين. وقالت اللجنة في بيان أن الخطوة تمثل اتجاها نحو عسكرة التعليم وتسييسه، وربطت الخطوة بتصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة بشأن إمكانية الاستعانة بعناصر من الكتائب المقاتلة وعلى رأسها كتيبة البراء ابن مالك ودرع السودان في حالة دخول المعلمين في إضراب. قالت شبكة أطباء السودان أن عدد الوفيات بسجن دقريس ارتفع خلال شهرين نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة، وتعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة. وأشارت الشبكة إلى أن 31 معتقلا تم تحويلهم إلى مستشفى نيالة دون أمراض تسكر، وذلك قبل أكثر من أسبوعين، بينهم أطفال قُصّر ولا يزال مصيرهم مجهولا وسط مخاوف متزايدة على حياتهم وسلامتهم. طالب المجلس الاستشاري لشرق السودان وحزب مؤتمر البية في بيانين منفصلين طالبوا بالوقف الفوري لأي اتفاقيات أو تفاهمات أو تعاقدات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية في مقدمتها النحاس، إلى حين توقف الحرب وقيام سلام شامل يضمن الحقوق كاملة. ووفقا للتقارير، فقد توجه وزير المعادن نور الدائم طه إلى العاصمة الصينية بكين للتوقيع على اتفاقية تمنح بموجبها شركة صينية حق التنقيب عن معدن النحاس في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان في صفقة تمتد 30 عاما ولا تتجاوز حصة السودان فيها 30% فقط من الأرباح يخصم منها سداد الديون. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور عن تدشين حملة تغذوية واسعة بمحلية نيالا شمال تستهدف أكثر من 42 ألف طفل وطفلة إلى جانب الأمهات الحوامل والمرضعات في إطار تدخل صحي متكامل للحد من سوء التغذية. وأوضحت الوزارة أن الحملة تشمل فحص الأطفال وتوزيع مكملات فيتامين A وحبوب الفيفول للحوامل والمرضعات، إضافة إلى أدوية طاردة للديدان. وتستمر الحملة لمدة 5 أيام تغطي مختلف مناطق المحلية ومعسكرات النازحين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
11: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
12: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
11: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
13: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 24

0: تصاعد الجهود الدولية والدبلوماسية حول السودان وتحذيرات أممية حول الأبيض.
1: أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية.
0: مواجهات في بور السودان بين مكافحة المخدرات وقوة تابعة للمشتركة.
2: تكرار هذه الظواهر بصورة متكررة يشكل تحديد لحياة المواطنين.
0: تدفق أعداد كبيرة من العائدين من مصر من معبر أرجين وانعدام للخدمات بالمعبر.
3: والحمد لله المعبر ما في أي مشكلة الآن، الأمور طبيعية جدا.
4: فجوا يعني أول مسا 2000 نفر وقاموا بترحيل، وفي واحدين يتسللوا للحلفاف واحدين يعني هو كان حصلت عمليات النهب ديك.
0: الاستخبارات العسكرية السودانية تعتقل المعدنين وتأمر آخرين بمسح فيديوهات العدوان المصري على المعدنين.
5: لكن عندنا أدلة واضحة وموجودة ومساعدين إنه نقدمها للعدالة.
0: تدفق أعداد كبيرة من النازحين على معسكر كالكوتين بشمال مدينة كاس.
6: ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف من المدنيين العزل الذين شردوا من مناطقهم التي تأثرت بتلك الهجمات.
0: وانطلاق نفرة تأهيل جامعة الجنينة بغرب دارفور.
7: أنا بالنسبة لي ما في مستحيل، وبالنسبة لي أبناء وبنات غرب دارفور ما بيعرفوا التحدي ولا بيستكينوا.
0: كل هذا بعد الفاصل.
8: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. تشهد الجهود الدولية المتعلقة بالأزمة السودانية تصاعدا ملحوظا في ظل تحذيرات أممية من اتساع رقعة القتال وتدهور الوضع الإنساني خصوصا في مدينة الأبيض. حول ما ستؤدي إليه هذه الجهود تحدث لدبنجا الصحفي والمحلل السياسي حيدر المكاشفي.
1: تقييم الأوضاع في الأبيض والجهود الأممية والدولية خصوصا الأبيض، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية. يعني الأبيض هي جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي. على كل حال، طيب نرجع لموضوعك. نعم صحيح، هناك اتصالات مكثفة جدا قاعد يجريها مسؤولين أمميين ومبعوثين دوليين مع أطراف الحرب الاثنين خلال الأيام الماضية، وده طبعا بيأشر لوجود قلق كبير من احتمالات إنه الأبيض تنزلق إلى مواجهة عسكرية واسعة، ودي قد تكرر المشهد الكارثي الحصل في مدينة الفاشر. والتحركات دي الأممية والدولية دي يعني عندها أهمية، يعني تكتسب أهمية، لأن الأبيض ما مجرد مدينة عادية، الأبيض مركز استراتيجي وإنساني بالغ الأهمية، كما أن الأبيض بتضم أعداد كبيرة جدا من المدنيين، وديل حيكونوا أول ضحايا أي تصعيد عسكري واسع. طيب مبدئيا ممكن نقول أن الاتصالات دي ممكن أن تسهم في تخفيف حدة التصحيح، وده عبر عدد من المسارات، يعني مثلا يعني بممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية على أطراف الحرب ليتجنبوا استخدام الأسلحة الثقيلة داخل المناطق السكنية. وتاني المسارات إنه يدفعوا الأطراف دي لفتح ممرات إنسانية وتأمين حركة المدنيين والإغاثة. وثالثا يعني ممكن أيضا يرفعوا كلفة أي انتهاكات محتملة بأنه يلوحوا بمحاسبة دولية وتوثيق للجرائم التي تقع. لكن لو شاهدنا تجربتنا إحنا السودانية خلال العامين الماضيين من الحرب، يعني تخلينا ناخد قدر كبير من الحذر في تقييم فعالية الجهود هذه الجهود. المجتمع الدولي نفسه سبق إنه أصدر عشرات البيانات والتحذيرات بشأن الخرطوم والمدني والفاشر وغيرها من المناطق، لكن تأثير هذه الجهود وهذه البيانات والتحذيرات تأثير العملي ظل محدود جدا. ليه؟ في ظل غياب آليات ضغط حقيقية

0: يعني قادرة على إنها تلزم الأطراف المتحاربة بتغيير سلوكها الميداني. وعشان كده فمجرد الاتصالات أو البيانات مهما كانت أهميتها السياسية، لكنها ما بتشكل ضمانة كافية لحماية المدنيين إذا ما ترافقت مع التزامات واضحة من أطراف الصراع. والخوف من تكرار سيناريو الفاشر هو مبرر يعني، وموجود إلى حد كبير، لأن الفاشر تحولت إلى نموذج مأساوي لما يحدث عندما تصبح المدن ساحة للحرب المباشرة، لأن القتال الطويل والحصار الطويل والاستهداف المتبادل طبعا أدى إلى خسائر بشرية واسعة وتدمير للبنية التحتية وتعطيل الخدمات الأساسية. وإذا انتقلت المواجهات دي بنفس وتيرتها اللي كانت حادثة في الفاجر إلى الأبيض، فالنتائج مؤكد حتكون كارثية، مش فقط على سكان المدينة بل على مجمل الوضع الإنساني في كردفان عامة. لكن مع ده يعني في بعض العوامل قد تمنح الأبيض فرصة أفضل لتجنب مصير الفاجر. حجم الاهتمام منها حجم الاهتمام المبكر نسبيا بما يجري في المدينة ده قد يسهم في ردع بعض خطوات التصعيد، وكما إنه إدراك الأطراف الحرب للحساسية الإنسانية والسياسية لأي معركة داخل الأبيض ده ربما يدفع إلى إعادة حساباتها. لكن الاحتمال ده رهين بمدى استعداد الأطراف أطراف الحرب الاثنين لتقديم الاعتبارات الإنسانية على المكاسب العسكرية. وفي المحصلة نقول التحركات الأممية والدولية دي ممكن تمثل مؤشر مهم على إدراك خطورة الوضع، لكنها ما كافية بمفردة في منع الكارثة. وحماية المدنيين في الأبيض بتتطلب أكثر من بيانات تعبر عن القلق والتحذير، هي بتحتاج إلى التزامات ميدانية واضحة وضمانات لعدم تحويل المدينة إلى ساحة حرب، وفتح ممرات إنسانية وتفعيل أدوات ضغط دولية أكثر فاعلية. بغير كده الأبيض قد تجد نفسها أمام المشهد نفسه الذي شهدته الفاشر، طبعا مع اختلاف المكان فقط، وتبقى معاناة المدنيين هي الثابتة الأكثر أسفا وإيلاما في هذه الحرب.
1: أغلقت السلطات بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر سوق ليبيا منذ أمس على خلفية أحداث إطلاق نار شهدتها مدينة بورسودان في محيط سوق ليبيا، حيث وقعت بين قوة أمنية تابعة لمكافحة المخدرات وقوة تابعة للقوة المشتركة التابعة لحركات الكفاح المسلح. المزيد في حديث الصحفي عثمان هاشم من بورسودان.
2: شهدت منطقة بورسودان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوة المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوة المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تتبع المخدرات، ودي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المسلحة في إطار حملات مكافحة المخدرات لي. ويزال سوق ليبيا واحد من المواقع التي يتواجد فيها أفراد القوات المشتركة بصورة واضحة وبصورة يعني مشكلة حضور، ومما تحدث بين فينا والأخرى أحداث شبيهة بالأحداث دي، والأمر أدى إلى إزعاج بالنسبة للمواطنين المحيطين للسوق من ناحية شمالا حي دار النعيم وشرقا حي المرغنية وجنوبا مربعات حي المطار مربع 18 و19 وبعض مربعات 9 و8 حي المطار. إطلاق الرصاص زل لفترات متكررة ليشكل مصدر غلق وإزعاج بالنسبة للمواطنين، خاصة أن وجود القوة المشتركة في داخل السوق وتحذيرات المواطنين من تواجد الأفراد المسلحين من القوة المشتركة بصورة كبيرة أدى إلى زرع الهلع والخوف في وسط المواطنين. والأمر يتطلب تدخل القوات النظامية ممثلة في القوات المسلحة قيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية لجعل السلاح خارج الأحياء، جعل هذه القوة خارج في معسكرات تطبع القوات المسلحة حتى أنه يزال ذلك مصدر أمني بالنسبة للمواطنين. تكرار هذه الظواهر بصورة متكررة يشكل تحديد لحياة المواطنين. الآن السوق مغلق تماما أمام حركة البيع، وهو من الأسواق الكبيرة جدا الشعبية بالنسبة لسكان بورسودان، وفيه سوق الزيار اللي هو كل يوم خميس من كل الأحياء يأتوا لهذا السوق لأنه بضائعه متوفرة بصورة أسعار الرمزية وكذا. الآن السوق مغلق تماما ونعرف حالة بتاعت خلق وسط المواطنين وسط التجار، مما ينعكس الأمر سلبا على حياتهم الآمنة والمستقرة، خاصة أن المنطقة دي من المناطق التي شهدت نزاعات في أحداث 2019 و2020 أحداث الغابلية وغيرها. مظاهر السلاح المتواجد بصورة مكثفة في هذه الأسواق يشكل تهديد بالنسبة لحياة المواطنين، يجب حسم هذه الظاهرة.
1: أكد مدير معبر أرجين الحدودي ومشرف المعابر العميد معاش مبارك داوود سليمان أن العمل يسير بصورة طبيعية نافيا وجود مشكلات تعيق حركة العبور.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المعبر العمل يسير بصورة طبيعية خالص، وطبعا المرحلين المعدنين السودانيين الليلة ما في اليوم ما في، وخلال الثلاثة أيام فاتت جون أكثر استقبلنا أكثر من 3000 وشوية يعني، وتم ترحيلهم إلى بنغولة، والحمد لله المعبر ما في أي مشكلة الآن، الأمور طبيعية جدا. هسي جون ناس العودة الطبيعية العاديين يعني مش المرحلين، وده شغل طبيعي طبعا روتيني طبيعي، وما في حاجة الحمد لله، كويسين بخير الحمد لله شكرا.
1: كذلك تحدث هالي دبنجة حول ذات الموضوع الناشط محمد سليم بغرفة طوارئ وادي حلفة ليصف تفاصيل الوضع.
4: بخصوص العودة الطوعية أصلا كل يوم أنا معظم بتيجي مع برجين ناس يعني غير الناس اللي بتيجي تعودة من جانب، ناس بتيجي بالعودة بالقروش دي تسجل في أسوان وفي القاهرة دي يومين، يعني يومين أنا مع برجين بيستقبل حوالي 500-450 نفر يعني من 8 بصات ل9 بصات يوميا بيستقبلهم. وطبعا زي ما انت عارف مع برجين خالي من الخدمات يعني خدمات، لأنه حاليا كان جنبه في سوق وشعلوه الدو مسافة بتاعت 5 كيلو، يعني ما في حاجة إن لازم لا تكون حاجز عرباتها وتركب طوال البساط تكون جاهزة تمشي بهناك، وغالبا مرات بتحصل مشاكل بتاعت الشركات، الناس بتكون حاجزة الشركات وهمية وبكون موقف لهم عربات برا المعبر، بتحصل لهم مشاكل كثيرة زي دي بقيفوا يا هودي بتعمل مشاكل. أما بخصوص الناس المبعدين ده الجو معبر القبضون في إدفو والحتات الجنب أسوان دي، يعني ده كانوا هنا منقبين فالجو يعني أولا بس 2000 نفر وقاموا بترحيل، وفي واحدين يتسللوا للحلفاء، في واحدين يعني هو كان حصلت عملية النهب ديك والناس يعني كانت دعانة، يعني حاجة دي كلها حصلت بسبب الجوع، لأنه هناك يعني ما في أي خدمات في معبر أرجين ولا الحكومة ذاتها قدرت توفر حياة إنه تخلعت ذاته الكمية كبيرة شديد. الهلال الأحمر قال وقدم خدمات وكده. وثانيا يعني أنا ما عندي معلومات أمس جاد جو ولا ما جو، كيم في نفس اليوم جو فوق 2000 مبعد ده المرحلين جو فوق 400 نفر، يعني المعبر في نفس اليوم يستقبل 2400 فرد، المعبر غير جاهز أصلا أنه يستقبل كميات زي دي، ولا فيه منظمات ولا فيه تدخلات ما فيه أي حاجة، وما كان نظن المعبر عنده علم بالحاجة دي. لكن غير الناس المرحلين أنا أظن برضو فيه يعني زول وراني اتصل عليه امبارح هو في يدفو قال في ناس اصحابه برضه رحلوهم امس كانوا في المعبر الصباح، يعني لسه المرحلين قاعدين يجوا المبعدين الجايين من مناطق التعدين ديل، وده غير برضه المبعدين اليوميين بيجوا بمعبر شكيت اللي هو داخل مدينه هذا حلف بيبعد منها نص ساعه 25 كيلو، يعني ديل يوميا بيجوا 150 نفر 200 نفر ديل بيجوا مبعدين.
1: شهد معسكر كالكوتين الواقع شمال مدينة كاست تدفق أعداد كبيرة من الفارين من أحداث العنف الأخيرة بالمنطقة، ويقع المعسكر تحت مناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور. السيد محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم حركة جيش تحرير السودان أصدر بيان بهذا الخصوص.
5: بيان من السلطة المدنية بالأراضي المحررة حول النزوح الكبير نحو مخيم كالكوتين يشهد مخيم كالوكيتينغ الذي يقع شمال مدينة كاس بنحو 30 كيلومتر تقريبا، والذي يقع في نطاق الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة. ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف من المدنيين العزل الذين شردوا من مناطقهم التي تأثرت بتلك الهجمات، وغالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ من كبار السن، وهم في حالة إنسانية سيئة للغاية. عليه نناشد المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة وكافة المنظمات العاملة في المجال الإنساني بالتدخل العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية المتمثلة في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب ومواد الإيواء.
1: هاجمت قوة مصرية كبيرة على متن أكثر من 60 مركبة عسكرية مناطق التعدين التي قصفتها قبل ذلك بالطائرات. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
6: شكرا جزيلا إذاعة راديو دبنجا برنامج السودان اليوم. تجدد الهجوم على المعدنين السودانيين في منطقة شمال الوادي بالتحديد في يوم 21 يونيو 2026، هاجمت قوة تابعة للجيش المصري بعدد أكثر من 60 عربة عسكرية مسلحة وستة عربات دفار مغطية لنقل المعتقلين. فبالتحديد القوة دي جاءت حوالي الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت السودان، وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في المنطقة، فأصيب العشرات بالرصاص الحي. تم نقل البعض منهم إلى بورت السودان لتلقي العلاج، والمعتقلين ديل هم سودانيين من بينهم خالد عبد الرحمن الملقب بالعمدة 30 عاما، هو من ولاية جنوب دارفور منطقة جوغانا، وكذلك صلاح عبد الله 25 عام من جنوب دارفور من منطقة جوغانا، وعبد الله إبراهيم 31 عام من منطقة جوغانا بمحلية قريضة ولاية جنوب دارفور، وحامد نيتشا عذرا وحامد نيتشا 29 عاما وكذلك من منطقة جوغانا. ومعظم المعتقلين ديل تعرضوا لضرب وإساءات، ومن بين المصابين الذين تم نقلهم إلى بورت السودان هو الربيع، أصيب بطلق ناري ونقل إلى بورت السودان لتلقي العلاج. هذا التقرير المنظمة استندت على إفادات مباشرة من الضحايا وأسر الضحايا الناس الموجودين في المنجم، وهم بيمروا بمرحلة صعبة جدا نتيجة للمضايقات الأمنية كذلك من قبل السلطات بتاعت الجيش الموجودين هناك. في نفس اليوم استدعت قوة تابعة للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني يوم 21 يونيو 2026 للساعة 12:30 ظهرا بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي، وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم، وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي إكس والحسابات الثانية، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن، وتم تفتيش هواتفهم وتم إخضاعهم لتحقيق استمر لحوالي ساعة ونصف. والمنظمة إنه بتعتبر واحدة من الحاجات التساؤلات اللي إنه قاعد تترى بطبيعة كيف إنه استطاع الجيش المصري استباحة الأراضي السودانية وانتهاك السيادة السودانية بشكل صارخ في ظل صمت من قبل سلطة بورسودان بقيادة البرهان، والأجهزة المختصة لحد الآن ما تحركت لحماية المواطنين، فقط هي بتعمل على تكميم الأفواه ومصادرة ممتلكاتهم وكذا. التقرير المنظمة التوصيات المهمة لأنه بتفتكرها رسالة واضحة جدا إلى مجلس الأمن الدولي بالنظر في هذا الموضوع وتوفير حماية للمعدنين السودانيين كذلك. وهذه من التوصيات برضو إطلاق سراح المعتقلين ديل بفورا من دون أي شروط وكشف أماكن الاحتجاز بتاعتهم. وإنه في واحدة برضو من التوصيات المهمة إنه الآلاف من الشباب السودانيين هم موجودين في مناطق التعديل ودي مصدر رزق بالنسبة لهم نتيجة لحرب 15 أبريل والانهيار الاقتصادي الواسع في السودان، لأن الناس بيعتمدوا على التعدين التقليدي ودي أراضي سودانية تم انتهاكها من قبل الجيش المصري. وكذلك إنه المنظمة طالبت بفتح تحقيق مستقل عن ملابسات بتاعت الهجوم، معرفة أماكن بتاعت الناس المحتجزين وكذا، وده بيستدعي تحرك إقليمي ودولي. وإنه برضو المنظمة هي لا تدعي إنه بتمتلك كل الأدلة، لكن عندنا أدلة واضحة وموجودة ومساعدين إنه نقدمها للعدالة، وبنطالب إنه بالإفراج الفوري عن الناس المعتقلين ومعرفة أماكن تواجدهم يعني، وإن استخدام القوة ضد المدنيين السودانيين وهم ناس سلميين في أراضيهم دي بتتطلب تحرك آجل إقليمي ودولي ووطني من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمعرفة مسير المعتقلين وذويهم إنه يتواصلوا معهم والحصول على التعويضات والعدالة.
1: بدأت بولاية غرب دارفور نفرة تأهيل جامعة الجنينة، وخاطب انطلق النفرة السيد تيجاني كرشوم رئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور. نستمع لهذا الجزء من خطابه.
7: من هنا أنا بقول باسم مجتمع ولاية غرب دارفور وباسم حكومة الولاية ولجنة أمن الولاية وكل القطاعات والفعاليات ومجلس التأسيس المدني والشركة، إحنا نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا. أنا بالنسبة لي ما في مستحيل، وبالنسبة لي أبناء وبنات غرب دارفور ما بيعرفوا التحدي ولا بيستكينوا ولا بيعرفوا المستحيل. دي تجربتنا معاكم وتجربتكم مع مجتمعكم كله، لذلك احنا بنفتكر انه المشروع ده حيرى النور بإذن الله. وزي ما بقيتوا في المقدمة وبقيتوا تجربة ناجحة في كل شيء، انا داير برضو في المشروع ده برضو المقدمة حقتكم وتجربتكم الناجحة الناس قاعدين يستفيدوا منها تبقى برضو بالمناسبة المشروع ده هي التجربة اللي تتنقل منها لباقي الولايات، هي التجربة الناجحة تستفيد منها باقي الولايات في مسألة فتح الجامعات والكليات في كل مناطق السيطرة وفي كل مناطق الهامش.
8: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وتحياتي إبراهيم جاد كريم، وإلى اللقاء.

0: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دابنغا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
1: المحكمة الجنائية الدولية،
0: الجزء الرابع والأخير، دليل مفصل عن رابط مكتب المدعي العام أو الـ OTP Link. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية هو في طور جمع أدلة حاسمة لمحاسبة الجنات على فظائع ارتكبت في الجنين والفاشر. وللاتصال بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يرجى استخدام منصتنا الإلكترونية المسماة OTP Link. اذهبوا إلى الرابط otplink.icc-cpi.int. نكرر، الرابط هو otplink.icc-cpi.int، ومن ضمن فئة التحقيق أو بالإنجليزية investigation اختاروا السودان دارفور، ويرجى كتابة اسمكم ومعلومات الاتصال بكم مثل عنوان بريدكم الإلكتروني ورقم هاتفكم، وهذا مهم جدا حتى يتمكن محققون من متابعة بلاغكم. واكتبوا أيضا اسم الحادثة التي تريدون الإبلاغ عنها، وقدموا ملخصا لهذه الحادثة يشتمل على وقائع أساسية. يمكنكم أن ترسلوا أيضا صورا فوتوغرافية وأشرطة مصورة ووثائق. حددوا تاريخ الحادثة وموقعها، ويمكنكم أن تستخدموا الخريطة الموجودة على الموقع الإلكتروني لفعل ذلك. بوسعكم أن تضيفوا أي مرفقات أخرى. وأخيرا يرجى النقر على كلمة إرسال أو سبميت بالإنجليزية، وإذا لزم الأمر سيتصل بكم فريقنا للحصول على مزيد من المعلومات. وكونوا على يقين من أننا سوف نتعامل مع تفاعلكم معنا بأقصى درجات السرية. منصة OTP Link هي منصة تضمن جميع المعلومات على نحو سريع وآمن ومضمون. يعرب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن امتنانهم لتعاونكم مع
1: المحكمة الجنائية الدولية.
2: بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عنده يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء 24 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تحركات أممية ودولية مكثفة لوقف التصعيد في القبيط وقتلى وجرحى في هجوم بمسيرة على سوق الصياح بالقرب من مليط بشمال دارفور. تقرير أممي يرصد 546 حادث عنف جنسي منذ اندلاع الحرب، ومنظمة حقوقية تتهم قوة مصرية بشن هجوم جديد على شمال الوادي. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البار بالنيل الأزرق، وجنود في الدعم السريع يقولون أنهم سيطروا على منطقة فوراوية بشمال دارفور. محتجون يقلقون طريق سريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء واشتباكات في بورت السودان بسبب ترويج المخدرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين أمس الثلاثاء أن قوات اللواء 13 مشاة نفذت عملية تمشيط واسعة النطاق شملت المناطق الممتدة إلى ما بعد أبدقلة وأشمبو، حيث تمكنت خلالها من اقتحام منطقة البار أحد معاقل الحركة الشعبية شمال بقيادة جوزيف توكا وإحكام السيطرة عليها. وأضاف أحد ضباط الجيش في هذا الخصوص:
1: مكنت قوات اللواء 13 الفرقة الرابعة مشاة بسود النيل الأزرق من مداهمة واحدة من معسكرات التمرد في المنطقة دي، ويمكن خلال هذه الفترة الوجيزة استطعنا يعني في اللواء 13 من تمشيط مساحات واسعة جدا جدا من قطاع اللواء 13.
0: من جهة أخرى، أدانت جهات عديدة هجوما بطائرة مسيرة استهدف سوق الصياح شرق من صباح أمس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وسقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات. وأشار شهود عيان إلى استهداف موكب عريس بمنطقة ساري قبل 4 أيام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 14 مدنيا في الحال أغلبهم من أهل العريس. من جهة أخرى، أعلنت قيادات ميدانية في الدعم السريع سيطرتها على منطقة فوراوية شرق أمبرو، فيما تسبب الهجوم على قرى خزان أورشي في نزوح أكثر من 1000 شخص. وأضاف جنود في الدعم السريع:
2: جينا تم استلام المنطقة دي، منطقتهم الرئيسية يا جماعة، المعسكر ده المعسكر الموقع ده يا جماعة شرق شمال أمبرو، موقع رئيسي ومعسكر إن شاء الله كبير جدا جدا تم استلام الليلة.
0: دعت 7 دول أوروبية أمس إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض، وأوضح بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية البريطانية وقعته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج، أكد أن هناك مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك على المدينة، ودعا البيان قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها فورا. من جانبها، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية قوات الدعم السريع من ارتكاب فظائع في الأبيض مماثلة لما جرى في الفاشر. من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ عز استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض. وأضاف ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة:
3: لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض، تاركا العائلات عالقة بين تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية.
0: أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس استمرار الجهود الدولية الرامية إلى إنحاء الحرب في السودان، وقال بولس أنه عقد اجتماعا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيك هافستوب، وحسب فيه تطورات الوضع في السودان ودعم هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب إطلاق حوار سياسي سوداني شامل يقود إلى انتقال مدني، مشير إلى أنهما سيقدمان الجمعة المقبلة إحاطة بشأن السودان أمام مجلس الأمن الدولي. قال الكاتب الصحفي حيدر المكاشفي أن تكثيف الاتصالات الدولية يعكس قلقا حقيقيا من احتمال انزلاق الأبيض إلى مواجهة واسعة، وشكك في الوقت نفسه في فاعلية هذه الجهود في ظل غياب أدوات ضغط ملزمة على أطراف النزاع. وأشار المكاشفي لراديو دبنجا إلى أن تجربة العامين الماضيين أظهرت محدودية أثر البيانات والتحذيرات الدولية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: والجهود الأممية والدولية خصوصا الأممية، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية، يعني الأبيض هي جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسان أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان بلغ مستوى غير مسبوق، وأوضح في تقرير أن العنف الجنسي طال 16 ولاية من أصل 18، وسجلت 546 حادثة أثرت على 838 ضحية منذ اندلاع الحرب، مع التأكيد على أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير بسبب ضعف التبليغ. وأشار إلى أن معظم الانتهاكات نسبت إلى قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها. وأضاف ستيفن دوجاري المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص،
3: أصدر زملاؤنا في مجال حقوق الإنسان تقريرا يوثق 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في 16 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية. تشمل هذه الأرقام الفترة من بداية النزاع وحتى منتصف أبريل من هذا العام.
0: قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور أنها وثقت هجوما جديدا نفذته قوة عسكرية مصرية على منطقة شمال الوادي يوم الأحد الماضي، استهدف مواقع لمعدنين سودانيين بعد أيام من غاراتها الجوية الشهيرة على المدنيين السودانيين. وأوضحت المنظمة أن الهجوم أسفر عن اعتقال 67 مواطنا سودانيا وإصابة 3 آخرين بالرصاص، مشيرة إلى أن القوى العسكرية استخدمت نحو 60 عربة مسلحة خلال العملية. وأوضحت أن الاستخبارات السودانية استدعت 7 معدنين وأجبرتهم على حذف الصور ومقاطع الفيديو من هواتفهم. وأضاف آدم موسى أوباما مدير المنظمة في هذا الخصوص،
5: وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في فأصيب العشرات بالرصاص الحي، تم نقل البعض منهم إلى بورت السودان لتلقي العلاج. المعتقلين ديل 63 شخص هو تابع للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني. بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي إكس، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن.
0: قتل شخص وأصيبت امرأة بسبب اشتباكات وقعت بين قوة تتبع لمكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة التابعة للقوات المسلحة، شهدها أمس محيط سوق ليبيا بمدينة بورت السودان بولاية البحر الأحمر. كما أسفر الحادث عن احتراق عربة تتبع للمكافحة، فيما نفى المتحدث باسم المشترك علاقتهم بالمجموعة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن الحادث وقع على خلفية حملة قامت بها مكافحة المخدرات، ما أدى إلى اشتباكات مع أفراد من القوى المشتركة وأدى إلى إقلاق السوق بالكامل. وأضاف في هذا الخصوص،
6: شهدت منطقة بورسان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوى المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تطبع للمخدرات، ودي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المسلحة في إطار حملات مكافحة المخدرات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد عن تدفقات كبيرة للنازحين منذ أواخر شهر 5 الماضي إلى معسكر كاليكوتين للنازحين الذي تسيطر عليه الحركة. وقال رئيس السلطة مجيب الرحمن محمد الزبير أن عدد النازحين في المعسكر ارتفع إلى 170 ألف بسبب التدفق الجديد، ورجع النزوح إلى تدهور الوضع الأمني الناتج عن القصف العشوائي بالطائرات المسيرة التي تستهدف عدد من المناطق في دارفور. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم الحركة في هذا الخصوص:
7: ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة. ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف.
0: أغلق محتجون من منطقة ثواردة على بعد 20 كيلومتر من منطقة عبر التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، أغلقوا طريق شريان الشمال الرابط بين الخرطوم ووادي حلفة، بينما حاصرت الشرطة المحتجين من منطقة عبري الداعين الرئيسيين للاحتجاج على برمجة قطوعات الكهرباء، وذلك أمام محطة الوقود المخصصة للتجمع. وقال إدريس صالح إدريس أحد المحتجين التابعين للتريس السكوت، قال لراديو دبنغا أنهم أعلنوا عن الخروج في احتجاجات وإطلاق طريق الشمال، لكنهم بعد وصولهم إلى موقع التريس تفاجأوا بوجود مكثف من قبل أفراد الشرطة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فأجانا بتواجد أمني مكثف من قوات الشرطة اللي كانت محاصرة الزلط بالكامل ومنعت أي تجمع. بالمقابل وبالرغم من كل الظروف دي، شباب صواردة أثبتوا أن الإرادة وقدروا يوصلوا للزلط ويترسوه ويقفلوا الطريق بنجاح.
0: أعلنت حكومة غرب دارفور انطلاق نفرة لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة، وقال رئيس الإدارة المدنية بالولاية التجاني كرشوم قال في كلمة أن المشروع يأتي ضمن جهود أوسع لإعادة تشغيل الجامعات والكليات في مناطق سيطرة حكومة السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
9: نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا.
0: وجه مجلس عمداء جامعة بحري بضرورة مباشرة جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال أعمالهم اعتبارا من يوم 15/8 المقبل. كما أعلن المجلس استئناف الدراسة الحضورية لجميع المستويات الدراسية بكليات الجامعة اعتبارا من 3/10/2026. أصدرت الحكومة الليبية قراراً قضاء بمنع دخول رعايا السودان وأريتريا وأثيوبيا إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، واستثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمعتمدين لدى ليبيا والعاملين في مجالي التعليم والمهن الطبية الحاصلين على التأشيرات وعقود العمل اللازمة. كما وجه وزارة الداخلية والجهات المختصة باتخاذ إجراءات لترحيل مواطني هذه الدول غير المتحصلين على إقامات سارية المفعول. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها لما وصفته بخطة المقاومة الشعبية والمدني الكبرى للدفع بمستنفرين وخريين للعمل داخل المدارس تحت مسمى إسناد العام الدراسي التعويضي لسد النقص في المعلمين. وقالت اللجنة في بيان أن الخطوة تمثل اتجاها نحو عسكرة التعليم وتسييسه، وربطت الخطوة بتصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة بشأن إمكانية الاستعانة بعناصر من الكتائب المقاتلة وعلى رأسها كتيبة البراء ابن مالك ودرع السودان في حال دخول المعلمين في إضراب. قالت شبكة أطباء السودان أن عدد الوفيات بسجن دقريس ارتفع خلال شهرين نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة، وتعرض المعتقلين للتأذيب وسوء المعاملة. وأشارت الشبكة إلى أن 31 معتقلا تم تحويلهم إلى مستشفى نيالة دون أمراض تسكر، وذلك قبل أكثر من أسبوعين، بينهم أطفال قصر ولا يظل مصيرهم مجهولا وسط مخاوف متزايدة على حياتهم وسلامتهم. طالب المجلس الاستشاري لشرق السودان وحزب مؤتمر البيه في بيانين منفصلين طالبوا بالوقف الفوري لأي اتفاقيات أو تفاهمات أو تعاقدات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية في مقدمتها النحاس، إلى حين توقف الحرب وقيام سلام شامل يضمن الحقوق كاملة. ووفقا للتقارير، فقد توجه وزير المعادن نور الدائم طه إلى العاصمة الصينية بكين للتوقيع على اتفاقية تمنح بموجبها شركة صينية حق التنقيب عن معدن النحاس في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان في صفقة تمتد 30 عاما ولا تتجاوز حصة السودان فيها 30% فقط من الأرباح يخصم منها سداد الديون. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور عن تدشين حملة تغذوية واسعة بمحلية نيالا شمال تستهدف أكثر من 42 ألف طفل وطفلة إلى جانب الأمهات الحوامل والمرضعات في إطار تدخل صحي متكامل للحد من سوء التغذية. وأوضحت الوزارة أن الحملة تشمل فحص الأطفال وتوزيع مكملات فيتامين A وحبوب الفيفول للحوامل والمرضعات، إضافة إلى أدوية طاردة للديدان. وتستمر الحملة لمدة 5 أيام تغطي مختلف مناطق المحلية ومعسكرات النازحين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
11: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
12: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
11: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
13: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي حنستعرض الموضوعات التالية: تصاعد الجهود الدولية والدبلوماسية حول السودان وتحذيرات أممية حول الأبيض.
14: أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية.
13: مواجهات في بور السودان بين مكافحة المخدرات وقوة تابعة للمشتركة.
15: تكرار هذه الظواهر بصورة متكررة يشكل تحديد لحياة المواطنين.
13: تدفق أعداد كبيرة من العائدين من مصر من معبر أرجين وانعدام للخدمات.

0: 2000 نفر، وقاموا بترحيل، وفي واحدين يتسللوا للحلفة، وفي واحدين يعني هو كان حصلت عملية النهب ديك.
1: الاستخبارات العسكرية السودانية تعتقل المعدنين وتأمر آخرين بمسح فيديوهات العدوان المصري على المعدنين.
2: لكن عندنا أدلة واضحة وموجودة ومستعدين إنه نقدمها للعدالة.
1: تدفق أعداد كبيرة من النازحين على معسكر كالكوتين بشمال مدينة كاس،
3: ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف من المدنيين العزل الذين شردوا من مناطقهم التي تأثرت بتلك الهجمات.
1: وانطلاق نفرة تأهيل جامعة الجنينة بغرب دارفور.
4: أنا بالنسبة لي ما في مستحيل، وبالنسبة لي أبناء وبنات غرب دارفور ما بيعرفوا التحدي ولا بيستكينوا.
1: كل هذا بعد الفاصل.
5: دبنجا، أخبار لكل السودان.
1: أهلا بكم مرة أخرى. تشهد الجهود الدولية المتعلقة بالأزمة السودانية تصاعدا ملحوظا في ظل تحذيرات أممية من اتساع رقعة القتال وتدهور الوضع الإنساني خصوصا في مدينة الرويض. حول ما ستؤدي إليه هذه الجهود تحدث لدبنجا الصحفي والمحلل السياسي حيدر المكاشفي.
0: تقييم الأوضاع في الرويض والجهود الأممية والدولية خصوصا الرويض، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية. يعني الأبيض هي جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي. على كل حال، طيب نرجع لموضوعك. نعم صحيح، هناك اتصالات مكثفة جدا قاعد يجريها مسؤولين أمميين ومبعوثين دوليين مع أطراف الحرب الاثنين خلال الأيام الماضية، وهذا طبعا بيأشر لوجود قلق كبير من احتمالات أن الأبيض تنزلق إلى مواجهة عسكرية واسعة، وهذه قد تكرر المشهد الكارثي الحصل في مدينة الفاجر. والتحركات دي الأممية والدولية دي يعني عندها أهمية، يعني تكتسب أهمية، لأن الأبيض ما مجرد مدينة عادية، الأبيض مركز استراتيجي وإنساني بالغ الأهمية، كما أن الأبيض بتضم أعداد كبيرة جدا من المدنيين، وديل حيكونوا أول ضحايا أي تصعيد عسكري واسع. طيب مبدئيا ممكن نقول أنه الاتصالات دي ممكن أن تسهم في تخفيف عدة التصحيح، وده عبر عدد من المسارات، يعني مثلا يعني بممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية على أطراف الحرب ليتجنبوا استخدام الأسلحة الثقيلة داخل المناطق السكنية. وتاني المسارات إنه يدفعوا الأطراف دي لفتح ممرات إنسانية وتأمين حركة المدنيين والإغاثة. وثالثا يعني ممكن أيضا يرفعوا كلفة أي انتهاكات محتملة بأنه يلوحوا بمحاسبة دولية وتوثيق للجرائم التي تقع. لكن لو شاحظنا تجربتنا إحنا السودانية خلال العامين الماضيين من الحرب، يعني تخلينا ناخذ قدر كبير من الحذر في تقييم فعالية الجهود هذه الجهود. المجتمع الدولي نفسه سبق أنه أصدر عشرات البيانات والتحذيرات بشأن الخرطوم والمدني والفاجر وغيرها من المناطق، لكن تأثير هذه الجهود وهذه البيانات والتحذيرات تأثير العملي ظل محدود جدا. ليه؟ في ظل غياب آليات ضغط حقيقية يعني قادرة على أنها تلزم الأطراف المتحاربة بتغيير سلوكها الميداني. وعشان كده فمجرد الاتصالات أو البيانات مهما كانت أهميتها السياسية، لكنها ما بتشكل ضمانة كافية لحماية المدنيين إذا ما ترافقت مع التزامات واضحة من أطراف الصراع. والخوف من تكرار سيناريو الفاجر هو مبرر يعني وموجود إلى حد كبير، لأن الفاجر تحولت إلى نموذج مأساوي لما يحدث عندما تصبح المدن ساحة للحرب المباشرة، لأن القتال الطويل والحصار الطويل والاستهداف المتبادل

0: طبعا أدى إلى خسائر بشرية واسعة وتدمير للبنية التحتية وتعطيل الخدمات الأساسية. وإذا انتقلت المواجهات دي بنفس وتيرتها اللي كانت حادثة في الفاجر إلى الأبيض، فالنتائج مؤكد حتكون كارثية، مش فقط على سكان المدينة بل على مجمل الوضع الإنساني في كردفان عامة. لكن مع ده يعني في بعض العوامل قد تمنح الأبيض فرصة أفضل لتجنب مصير الفاجر. حجم الاهتمام المبكر نسبيا بما يجري في المدينة ده قد يسهم في ردع بعض خطوات التصعيد، وكما إنه إدراك الأطراف الحرب للحساسية الإنسانية والسياسية لأي معركة داخل الأبيض ده ربما يدفع إلى إعادة حسابات. لكن الاحتمال ده رهين بمدى استعداد الأطراف، أطراف الحرب الاثنين، لتقديم الاعتبارات الإنسانية على المكاسب العسكرية. وفي المحصلة نقول التحركات الأممية والدولية دي ممكن تمثل مؤشر مهم على إدراك خطورة الوضع، لكنها ما كافية بمفردها في منع الكارثة. وحماية المدنيين في الأبيض بتتطلب أكثر من بيانات تعبر عن القلق والتحذير، بتحتاج إلى التزامات ميدانية واضحة وضمانات لعدم تحويل المدينة إلى ساحة حرب، وفتح ممرات إنسانية وتفعيل أدوات ضغط دولية أكثر فاعلية. بغير كده الأبيض قد تجد نفسها أمام المشهد نفسه الذي شهدته الفاجر، طبعا مع اختلاف المكان فقط، وتبقى معاناة المدنيين هي الثابتة الأكثر أسفا وإيلاما في هذه الحرب.
1: أغلقت السلطات بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر سوق ليبيا منذ أمس على خلفية أحداث إطلاق نار شهدتها مدينة بورسودان في محيط سوق ليبيا، حيث وقعت بين قوة أمنية تابعة لمكافحة المخدرات وقوة تابعة للقوة المشتركة التابعة لحركات الكفاح المسلحة. المزيد في حديث الصحفي عثمان هاشم من بورسودان.
2: شهدت منطقة بورسودان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوة المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوة المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تتبع المخدرات، ودي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المشتركة في إطار حملات مكافحة المخدرات لي. ويظل سوق ليبيا واحد من المواقع التي يتواجد فيها أفراد القوات المشتركة بصورة واضحة وبصورة يعني مشكلة حضور، ومما تحدث بين فينا والأخرى أحداث شبيهة بالأحداث دي، والأمر أدى إلى إزعاج بالنسبة للمواطنين المحيطين للسوق من ناحية شمالا حي دار النعيم وشرقا حي المرغنية وجنوبا مربعات حي المطار مربع 18 و 19 وبعض مربعات 9 و 8 حي المطار. إطلاق الرصاص زل لفترات متكررة ليشكل مصدر غلق وإزعاج بالنسبة للمواطنين، خاصة أن وجود القوة المشتركة في داخل السوق وتحذيرات المواطنين من تواجد الأفراد المسلحين من القوة المشتركة بصورة كبيرة أدى إلى زرع الهلع والخوف في وسط المواطنين، والأمر يتطلب تدخل القوات النظامية ممثلة في القوات المسلحة قيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية لجعل السلاح خارج الأحياء، جعل هذه القوة خارج في معسكرات تطبع للقوات المسلحة حتى أنه يزال ذلك مصدر أمني بالنسبة للمواطنين. تكرار هذه الظواهر بصورة متكررة يشكل تحديد لحياة المواطنين. الآن السوق مغلق تماما أمام حركة البيع، وهو من الأسواق الكبيرة جدا الشعبية بالنسبة لسكان بورسودان، وفيه سوق الزيار اللي هو كل يوم خميس من كل الأحياء يأتوا لهذا السوق لأنه بضائعه متوفرة بسوق الأسعار الرمزية وكذا. الآن السوق مغلق تماما وهناك حالة بتاعت خلع وسط المواطنين وسط التجار، مما ينعكس الأمر سلبا على حياتهم الآمنة والمستقرة، خاصة أن المنطقة دي من المناطق التي شهدت نزاعات في أحداث 2019 و2020 أحداث الغابلية وغيرها. مظاهر السلاح المتواجد بصورة مكثفة في هذه الأسواق يشكل تهديد بالنسبة لحياة المواطنين، يجب حسم هذه الظاهرة.
1: أكد مدير معبر أرجين الحدودي ومشرف المعابر العميد معاش مبارك داو سليمان أن العمل يسير بصورة طبيعية نافيا وجود مشكلات تعيق حركة العبور.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المعبر العمل يسير بصورة طبيعية، طبيعية خالص، وطبعا المرحلين المعدنين السودانيين الليلة ما في اليوم ما في، وخلال الثلاثة أيام فاتت جون أكثر، استقبلنا أكثر من 3000 شوية يعني، وتم ترحيلهم إلى بنغولة، والحمد لله المعبر ما في أي مشكلة الآن، الأمور طبيعية جدا. هسي جون ناس العودة الطبيعية العاديين يعني مش المرحلين، وده شغل طبيعي طبعا روتيني طبيعي، وما في حاجة الحمد لله، كويسين بخير الحمد لله شكرا.
1: كذلك تحدث لدى بنجا حول ذات الموضوع الناشط محمد سليم بغرفة طوارئ وادي حلفة ليصف تفاصيل الوضع.
4: بخصوص العودة الطوعية أصلا كل يوم على معظم بتيجي مع برجين ناس يعني، غير الناس اللي بتيجي تعودة من جانب، ناس بتيجي بالعودة بالقروش دي تسجل في أسوان وفي القاهرة دي يومين يعني، يوميا على مع برجين بيستقبل حوالي 500-450 نفر يعني، من 8 بصات لـ9 بصات يوميا بيستقبلهم. وطبعا زي ما انت عارف مع برجين خالي من الخدمات يعني خدمات، لأنه حاليا كان جنبه في سوق وشعلوه الدو مسافة بتاعت 5 كيلو يعني، ما في حاجة إن لازم تكون حاجز عرباتها وتركب طوال البساط تكون جاهزة تمشي بهناك، وغالبا مرات بتحصل مشاكل بتاعت الشركات، الناس بتكون حاجزة في شركات وهمية ما بكون موقف لهم عربات برا المعبر، تحصل لهم مشاكل كثيرة زي دي بقيفوا أو دي بتعمل مشاكل. أما بخصوص الناس المبعدين ده الجو معبر القبضون في إدفو والحتات الجم أسوان دي يعني، ده كانوا هنا منقبين فالجو يعني أول أمس 2000 نفر وقاموا بترحيلهم، وفي واحدين يتسللوا للحلفاء، في واحدين يعني هو كان حصلت عملية النهب ديك والناس يعني كانت دعانة يعني، حاجة دي كلها حصلت بسبب الجوع، لأنه هناك يعني ما في أي خدمات في معبر أرجين ولا الحكومة ذات قدرت توفر حياة أنه اتخلعت ذاته الكمية كبيرة شديد. الهلال الأحمر قال وقدم خدمات وكده. وثانيا يعني أنا ما عندي معلومات أمس جاد جو ولا ما جاء، كيم في نفس اليوم جو فوق 2000 مبعد ده المرحلين جو فوق 400 نفر يعني، المعبر في نفس اليوم يستقبل 2400 نفر، المعبر غير جاهز أصلا أنه يستقبل كميات زي دي، ولا فيه منظمات ولا فيه تدخلات ما فيه أي حاجة، وما كان نظن المعبر عنده علم بالحاجة دي. لكن غير الناس المرحلين أنا أظن برضو في يعني زول وراني اتصل عليه امبارح هو في يدفو قال في ناس اصحابه برضه رحلوهم امس كانوا في المعبر الصباح يعني، لسه المرحلين قاعدين يجوا المبعدين الجايين من مناطق التعدين ديل وده غير برضه المبعدين اليوميين بيجوا بمعبر شكيت اللي هو داخل مدينه هذا حلف بيبعد منها نص ساعه 25 كيلو يعني، ديل يوميا بيجوا 150 نفر 200 نفر ديل بيجوا مبعدين.
1: شهد معسكر كالكوتين الواقع شمال مدينة كاست تدفق أعداد كبيرة من الفارين من أحداث العنف الأخيرة بالمنطقة، ويقع المعسكر تحت مناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور. السيد محمد عبد الرحمن النير المتحدث باسم حركة جيش تحرير السودان أصدر بيان بهذا الخصوص.
5: بيان من السلطة المدنية بالأراضي المحررة حول النزوح الكبير نحو مخيم كالكوتين. يشهد مخيم كالكوتين الذي يقع شمال مدينة كاس بنحو 30 كيلومتر تقريبا، والذي يقع في نطاق الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة. ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف من المدنيين العزل الذين شردوا من مناطقهم التي تأثرت بتلك الهجمات، وغالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ من كبار السن، وهم في حالة إنسانية سيئة للغاية. عليه نناشد المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة وكافة المنظمات العاملة في المجال الإنساني بالتدخل العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية المتمثلة في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب ومواد الإيواء.
1: هاجمت قوة مصرية كبيرة على متن أكثر من 60 مركبة عسكرية مناطق التعدين التي قصفتها قبل ذلك بالطائرات. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
6: شكرا جزيلا إذاعة راديو دبنجا برنامج السودان اليوم. تجدد الهجوم على المعدنين السودانيين في منطقة شمال الوادي بالتحديد في يوم 21 يونيو 2026 هاجمت قوة تابعة للجيش المصري بعدد أكثر من 60 عربة عسكرية مسلحة وستة عربات دفار مغطية لنقل المعتقلين. فبالتحديد القوة دي جاءت حوالي الساعة 12 ظهرا بتوقيت السودان، وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في المنطقة، فأصيب العشرات بالرصاص الحي. تم نقل البعض منهم إلى بورت السودان لتلقي العلاج، والمعتقلين ديل هم سودانيين من بينهم خالد عبد الرحمن الملقب بود العمدة 30 عاما، هو من ولاية جنوب دارفور منطقة جوغانا، وكذلك صلاح عبد الله 25 عام من جنوب دارفور من منطقة جوغانا، وعبد الله إبراهيم 31 عام من منطقة جوغانا بمحلية قريضة ولاية جنوب دارفور، وحامد نيتشا عذرا وحامد نيتشا 29 عاما وكذلك من منطقة جوغانا. ومعظم المعتقلين ديل تعرضوا لضرب وإساءات، ومن بين المصابين الذين تم نقلهم إلى بورت السودان هو الربيع، أصيب بتلق ناري ونقل إلى بورت السودان لتلقي العلاج. هذا التقرير المنظمة استندت على إفادات مباشرة من الضحايا وأسر الضحايا الناس الموجودين في المنجم، وهم بمروا بمرحلة صعبة جدا نتيجة للمضايقات الأمنية كذلك من قبل السلطات بتاعت الجيش الموجودين هناك. في نفس اليوم استدعت قوة تابعة للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني يوم 21 يونيو 2026 للساعة 12 ونص ظهرا بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي، وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم، وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي اكس والحسابات الثانية، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن، وتم تفتيش هواتفهم وتم إخضاعهم لتحقيق استمر لحوالي ساعة ونصف. والمنظمة إنه بتعتبر واحدة من الحاجات التساؤلات اللي إنه قاعد تترى بطبيعة كيف إنه استطاع الجيش المصري استباحة الأراضي السودانية وانتهاك السيادة السودانية بشكل صارخ في ظل صمت من قبل سلطة بورت السودان بقيادة البرهان، والأجهزة المختصة لحد الآن ما تحركت لحماية المواطنين، فقط هي بتعمل على تكميم الأفواه ومصادرة ممتلكاتهم وكذا. التقرير المنظمة التوصيات المهمة لأنه بتفتكرها رسالة واضحة جدا إلى مجلس الأمن الدولي بالنظر في هذا الموضوع وتوفير حماية للمعدنين السودانيين كذلك. وهذه من التوصيات برضو إطلاق سراح المعتقلين ديل بفورا من دون أي شروط وكشف أماكن الاحتجاز بتاعتهم. وإنه في واحدة برضو من التوصيات المهمة إنه الآلاف من الشباب السودانيين هم موجودين في مناطق التعديل ودي مصدر رزق بالنسبة لهم نتيجة لحرب 15 أبريل والانهيار الاقتصادي الواسع في السودان، لأن الناس بيعتمدوا على التعدين التقليدي ودي أراضي سودانية تم انتهاكها من قبل الجيش المصري. وكذلك إنه المنظمة طالبت بفتح تحقيق مستقل عن ملابسات بتاعت الهجوم، معرفة أماكن بتاعت الناس المحتجزين وكذا، وده بيستدعي تحرك إقليمي ودولي. وإنه برضو المنظمة هي لا تدعي إنه بتمتلك كل الأدلة، لكن عندنا أدلة واضحة وموجودة ومستعدين إنه نقدمها للعدالة، وبنطالب إنه بالإفراج الفوري عن الناس المعتقلين ومعرفة أماكن تواجدهم يعني، وإن استخدام القوة ضد المدنيين السودانيين وهم ناس سلميين في أراضيهم دي بتتطلب تحرك آجل إقليمي ودولي ووطني من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمعرفة مسير المعتقلين وذويهم إنه يتواصلوا معهم والحصول على التعويضات والعدالة.
1: بدأت بولاية غرب دارفور نفرة تأهيل جامعة الجنينة، وخاطب انطلق النفرة سيد التجاني كرشوم رئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور. نستمع لهذا الجزء من خطابه.
7: من هنا أنا أقول باسم مجتمع ولاية غرب دارفور وباسم حكومة الولاية ولجنة أمن الولاية وكل القطاعات والفعاليات ومجلس التأسيس المدني والشركة، إحنا نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا. أنا بالنسبة لي ما في مستحيل، وبالنسبة لي أبناء وبنات غرب دارفور ما بيعرفوا التحدي ولا بيستكينوا ولا بيعرفوا المستحيل. دي تجربتنا معاكم وتجربتكم مع مجتمعكم كله، لذلك احنا بنفتكر انه المشروع ده حيرى النور بإذن الله. وزي ما بقيتوا في المقدمة وبقيتوا تجربة ناجحة في كل شيء، انا داير برضو في المشروع ده برضو المقدمة حقتكم وتجربتكم الناجحة الناس قاعدين يستفيدوا منها تبقى برضو بالمناسبة المشروع ده هي التجربة تتنقل منها لباقي الولايات، هي التجربة الناجحة تستفيد منها باقي الولايات في مسألة فتح الجامعات والكليات في كل مناطق السيطرة وفي كل مناطق الهامش.
8: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وتحياتي إبراهيم جاد كريم، وإلى اللقاء.

0: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دابنغا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
1: المحكمة الجنائية الدولية،
0: الجزء الرابع والأخير، دليل مفصل عن رابط مكتب المدعي العام أو الـ OTP Link. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية هو في طور جمع أدلة حاسمة لمحاسبة الجنات على فظائع ارتكبت في الجنين والفاشر. وللاتصال بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يرجى استخدام منصتنا الإلكترونية المسماة OTP Link. اذهبوا إلى الرابط otplink.icc-cpi.int. نكرر، الرابط هو otplink.icc-cpi.int، ومن ضمن فئة التحقيق أو بالإنجليزية investigation اختاروا السودان دارفور، ويرجى كتابة اسمكم ومعلومات الاتصال بكم مثل عنوان بريدكم الإلكتروني ورقم هاتفكم، وهذا مهم جدا حتى يتمكن محققون من متابعة بلاغكم. واكتبوا أيضا اسم الحادثة التي تريدون الإبلاغ عنها، وقدموا ملخصا لهذه الحادثة يشتمل على وقائع أساسية. يمكنكم أن ترسلوا أيضا صورا فوتوغرافية وأشرطة مصورة ووثائق. حددوا تاريخ الحادثة وموقعها، ويمكنكم أن تستخدموا الخريطة الموجودة على الموقع الإلكتروني لفعل ذلك. بوسعكم أن تضيفوا أي مرفقات أخرى. وأخيرا يرجى النقر على كلمة إرسال أو سبميت بالإنجليزية، وإذا لزم الأمر سيتصل بكم فريقنا للحصول على مزيد من المعلومات، وكونوا على يقين من أننا سوف نتعامل مع تفاعلكم معنا بأقصى درجات السرية. منصة OTP Link هي منصة تضمن جميع المعلومات على نحو سريع وآمن ومضمون. يعرب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن امتنانهم لتعاونكم مع
1: المحكمة الجنائية الدولية.
2: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معك.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء 24 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تحركات أممية ودولية مكثفة لوقف التصعيد في القبيط وقتلى وجرحى في هجوم بمسيرة على سوق الصياح بالقرب من مليط بشمال دارفور. تقرير أممي يرصد 546 حادث عنف جنسي منذ اندلاع الحرب، ومنظمة حقوقية تتهم قوة مصرية بشن هجوم جديد على شمال الوادي. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البار بالنيل الأزرق، وجنود في الدعم السريع يقولون أنهم سيطروا على منطقة فوراوية بشمال دارفور. محتجون يقلقون طريق شريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء واشتباكات في بورت السودان بسبب ترويج المخدرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين أمس الثلاثاء أن قوات اللواء 13 مشاة نفذت عملية تمشيط واسعة النطاق شملت المناطق الممتدة إلى ما بعد أبدغلة وأشمبو، حيث تمكنت خلالها من اقتحام منطقة البار أحد معاقل الحركة الشعبية شمال بقيادة جوزيف توكا وإحكام السيطرة عليها. وأضاف أحد ضباط الجيش في هذا الخصوص:
1: مكنت قوات اللواء 13 الرابع مشاة وسود النيل الأزرق من مداهمة واحدة من معسكرات التمرد في المنطقة دي، ويمكن خلال هذه الفترة الوجيزة استطعنا يعني في اللواء 13 من تمشيط مساحات واسعة جدا جدا من قطاع اللواء 13.
0: من جهة أخرى، أدانت جهات عديدة هجوما بطائرة مسيرة استهدف سوق الصياح شرق من صباح أمس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وسقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات. وأشار شهود عيان إلى استهداف موكب عريس بمنطقة ساري قبل 4 أيام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 14 مدنيا في الحال أغلبهم من أهل العريس. من جهة أخرى، أعلنت قيادات ميدانية في الدعم السريع سيطرتها على منطقة فوراوية شرق أمبرو، فيما تسبب الهجوم على قرى خزان أورشي في نزوح أكثر من 1000 شخص. وأضاف جنود في الدعم السريع:
2: جينا تم استلام المنطقة دي، منطقتهم الرئيسية يا جماعة، المعسكر ذاته، الموقع ده يا جماعة شرق شمال أمبرو، موقع رئيسي ومعسكر إن شاء الله كبير جدا جدا تم استلام الليلة.
0: دعت 7 دول أوروبية أمس إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض، وأوضح بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية البريطانية وقعته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج، أكد أن هناك مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك على المدينة، ودعا البيان قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها فورا. من جانبها، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية قوات الدعم السريع من ارتكاب فظائع في الأبيض مماثلة لما جرى في الفاشر. من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ عزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض. وأضاف ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة:
3: لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض، تاركا العائلات عالقة بين تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية.
0: أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس استمرار الجهود الدولية الرامية إلى إنحاء الحرب في السودان، وقال بولس أنه عقد اجتماعا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيك هافستو، بحث فيه تطورات الوضع في السودان ودعم هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب إطلاق حوار سياسي سوداني شامل يقود إلى انتقال مدني، مشير إلى أنهما سيقدمان الجمعة المقبلة إحاطة بشأن السودان أمام مجلس الأمن الدولي. قال الكاتب الصحفي حيدر المكاشفي أن تكثيف الاتصالات الدولية يعكس قلقا حقيقيا من احتمال انزلاق الأبيض إلى مواجهة واسعة، وشكك في الوقت نفسه في فاعلية هذه الجهود في ظل غياب أدوات ضغط ملزمة على أطراف النزاع. وأشار المكاشف لراديو طبنجة إلى أن تجربة العامين الماضيين أظهرت محدودية أثر البيانات والتحذيرات الدولية، وأضاف لراديو طبنجة في هذا الخصوص:
4: والجهود الأممية والدولية خصوصا الأممية، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية. يعني الأبيض هي جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسان أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان بلغ مستوى غير مسبوق، وأوضح في تقرير أن العنف الجنسي طال 16 ولاية من أصل 18، وسجلت 546 حادثة أثرت على 838 ضحية منذ اندلاع الحرب، مع التأكيد على أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير بسبب ضعف التبليغ. وأشار إلى أن معظم الانتهاكات نسبت إلى قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها. وأضاف ستيفن دوجاري المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
3: أصدر زملاؤنا في مجال حقوق الإنسان تقريرا يوثق 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في 16 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية. تشمل هذه الأرقام الفترة من بداية النزاع وحتى منتصف أبريل من هذا العام.
0: قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور أنها وثقت هجوما جديدا نفذته قوة عسكرية مصرية على منطقة شمال الوادي يوم الأحد الماضي، استهدف مواقع لمعدنين سودانيين بعد أيام من غاراتها الجوية الشهيرة على المدنيين السودانيين. وأوضحت المنظمة أن الهجوم أسفر عن اعتقال 67 مواطنا سودانيا وإصابة 3 آخرين بالرصاص، مشيرة إلى أن القوى العسكرية استخدمت نحو 60 عربة مسلحة خلال العملية. وأوضحت أن الاستخبارات السودانية استدعت 7 معدنين وأجبرتهم على حذف الصور ومقاطع الفيديو من هواتفهم. وأضاف آدم موسى أوباما مدير المنظمة في هذا الخصوص:
5: وجات وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في فأصيب العشرات بالرصاص الحي. تم نقل البعض منهم إلى بورت السودان لتلقي العلاج. المعتقلين ديل 63 شخص هو تابع للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني. بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم، وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي إكس، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن.
0: قتل شخص وأصيبت امرأة بسبب اشتباكات وقعت بين قوة تتبع لمكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة التابعة للقوات المسلحة، شهدها أمس محيط صوب ليبيا بمدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر. كما أسفر الحادث عن احتراق عربة تتبع للمكافحة، فيما نفى المتحدث باسم المشترك علاقتهم بالمجموعة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن الحادث وقع على خلفية حملة قامت بها مكافحة المخدرات، ما أدى إلى اشتباكات مع أفراد من القوى المشتركة وأدى إلى إغلاق السوق بالكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: شهدت منطقة بورسان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوى المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تتبع للمخدرات. ودي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المسلحة في إطار حملات مكافحة المخدرات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد عن تدفقات كبيرة للنازحين منذ أواخر شهر 5 الماضي إلى معسكر كاليكوتين للنازحين الذي تسيطر عليه الحركة. وقال رئيس السلطة مجيب الرحمن محمد الزبير أن عدد النازحين في المعسكر ارتفع إلى 170 ألف بسبب التدفق الجديد، ورجع النزوح إلى تدهور الوضع الأمني الناتج عن القصف العشوائي بالطائرات المسيرة التي تستهدف عدد من المناطق في دارفور. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم الحركة في هذا الخصوص:
7: ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة، ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف.
0: أغلق محتجون من منطقة سواردة على بعد 20 كيلومتر من منطقة عبري التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، أغلقوا طريق شريان الشمال الرابط بين الخرطوم ووادي حلفة، بينما حاصرت الشرطة المحتجين من منطقة عبري الداعين الرئيسيين للاحتجاج على برمجة قطوعات الكهرباء، وذلك أمام محطة الوقود المخصصة للتجمع. وقال إدريس صالح إدريس أحد المحتجين التابعين للتريس السكوت، قال لراديو دبنجا أنهم أعلنوا عن الخروج في احتجاجات وإطلاق طريق الشمال، لكنهم بعد وصولهم إلى موقع التريس تفاجؤوا بوجود مكثف من قبل أفراد الشرطة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فأجانب تواجد أمني مكثف من قوات الشرطة كانت محاصرة الزلط بالكامل ومنعت أي تجمع. في المقابل وبالرغم من كل الظروف دي، شباب صواردة أثبتوا أن الإرادة وقدروا يوصلوا للزلط ويترسوه ويقفلوا الطريق بنجاح.
0: أعلنت حكومة غرب دارفور انطلاق نفرة لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة، وقال رئيس الإدارة المدنية بالولاية التجاني كرشوم قال في كلمة أن المشروع يأتي ضمن جهود أوسع لإعادة تشغيل الجامعات والكليات في مناطق سيطرة حكومة السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
9: نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا.
0: وجه مجلس عمداء جامعة بحري بضرورة مباشرة جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال أعمالهم اعتبارا من يوم 15/8 المقبل. كما أعلن المجلس استئناف الدراسة الحضورية لجميع المستويات الدراسية بكليات الجامعة اعتبارا من 3/10 لسنة 2026. أصدرت الحكومة الليبية قراراً قضاء بمنع دخول رعايا السودان وأريتريا وأثيوبيا إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، واستثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمعتمدين لدى ليبيا والعاملين في مجالي التعليم والمهن الطبية الحاصلين على التأشيرات وعقود العمل اللازمة. كما وجه وزارة الداخلية والجهات المختصة باتخاذ إجراءات لترحيل مواطني هذه الدول غير المتحصلين على إقامات سارية المفعول. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها لما وصفته بخطة المقاومة الشعبية والمدني الكبرى للدفع بمستنفرين وخريجين للعمل داخل المدارس تحت مسمى إسناد العام الدراسي التعويضي لسد النقص في المعلمين. وقالت اللجنة في بيان أن الخطوة تمثل اتجاها نحو عسكرة التعليم وتسييسه، وربطت الخطوة بتصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة بشأن إمكانية الاستعانة بعناصر من الكتائب المقاتلة وعلى رأسها كتيبة البراء ابن مالك ودرع السودان في حال دخول المعلمين في إضراب. قالت شبكة أطباء السودان أن عدد الوفيات بسجن دقريس ارتفع خلال شهرين نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة، وتعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة. وأشارت الشبكة إلى أن 31 معتقلا تم تحويلهم إلى مستشفى نيالة دون أمراض تذكر، وذلك قبل أكثر من أسبوعين، بينهم أطفال خُصّر ولا يظل مصيرهم مجهولا وسط مخاوف متزايدة على حياتهم وسلامتهم. طالب المجلس الاستشاري لشرق السودان وحزب مؤتمر الليبي في بيانين منفصلين طالبوا بالوقف الفوري لأي اتفاقيات أو تفاهمات أو تعاقدات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية في مقدمتها النحاس، إلى حين توقف الحرب وقيام سلام شامل يضمن الحقوق كاملة. ووفقا للتقارير، فقد توجه وزير المعادن نور الدائم طه إلى العاصمة الصينية بكين للتوقيع على اتفاقية تمنح بموجبها شركة صينية حق التنقيب عن معدن النحاس في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان في صفقة تمتد 30 عاما ولا تتجاوز حصة السودان فيها 30% فقط من الأرباح يخصم منها سداد الديون. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور عن تدشين حملة تغذوية واسعة بمحلية نيالا شمال تستهدف أكثر من 42 ألف طفل وطفلة إلى جانب الأمهات الحوامل والمرضعات في إطار تدخل صحي متكامل للحد من سوء التغذية. وأوضحت الوزارة أن الحملة تشمل فحص الأطفال وتوزيع مكملات فيتامين A وحبوب الفيفول للحوامل والمرضعات، إضافة إلى أدوية طاردة للديدان. وتستمر الحملة لمدة 5 أيام تغطي مختلف مناطق المحلية ومعسكرات النازحين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحية.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيتها في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات.

0: المتوتر مباشرة في الملف السوداني أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني الاعتداء السافر اللي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 أعتقد. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثير كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد أنه يعني أوروبا تحاول أن تلعب دور أكثر إيجابية وأكثر يعني مشاركة في في في في في المسائل التي تؤثر على على على أمنها واستقرارها هي كدول أوروبية، وعلى أمن واستقرار طبعا دول القارة الأفريقية، باعتبار أنه أفريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني التوقيت توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا.

0: فيه لتقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر لأمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. فكل هذا يعني يوضح، هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
1: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
0: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية خاصة بريطانيا، رغم أن بريطانيا طبعا الآن ليست جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة يعني لا تتأثر أن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
1: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
2: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية، فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب، الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين ليضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ هشام مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي بالتواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
3: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف. لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان، ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية، أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي حصلت لي فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
4: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يا هو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وايضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم ليك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عسى نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة، لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي، وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من شرعيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء. هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأربعاء 24 من شهر 6 سنة 2026. وزيرة الخارجية البريطانية تحذر الدعم السريع من تكرار الفظائع التي ارتكبتها في الفاشر بالأبيض. 7 دول غربية تدعو إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض. مساعد بولس دعوت قيادات الدعم السريع هاتفيا على وقف أي أعمال قد تعرض المدنيين للخطر في مدينة الأبيض. مساعد بولس يعقد اجتماعا مع المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان بشأن جهود وقف الحرب. الفرقة الرابعة مشاه تعلن السيطرة على معسكر البار الذي يتبع للحركة الشعبية الشمال في النيل الأزرق. منظمة مناصرة ضحايا دارفور تتهم قوات مصرية بشأن هجوم جديد على المعدنين السودانيين في شمال الوادي يوم الأحد الماضي. مقتل 5 أشخاص وإصابة ضابطين وحرق عربة تتبع للشرطة في اشتباكات بين قوات نظامية وعصابة تروج مخدرات في بورت سودان والقوى المشتركة تنفي علاقتها بالعصابة. مقتل شخص متأثر بإصابته وإصابة 3 آخرين في اعتداء من قبل متعاطي للمخدرات بكسلة. انطلاق اجتماع القوى السياسية السودانية اليوم الأربعاء في مدينة نيون السويسرية برعاية سويسرية. عمار أمون يعقد مباحثات موسعة مع البعثة النرويجية حول التطورات السياسية ويعلن تلقي تأسيس دعوة رسمية لزيارة أوسلو. سلطات شرق ليبيا تمنع رعاية عدد من الدول من بينها السودان من الدخول إلى أراضيها عبر كل المعابر. المجلس الاستشاري لشرق السودان يدعو للوقف الفوري لأي اتفاقيات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية إلى حين توقف الحرب. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعلن التحقق من 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في السودان منذ اندلاع الحرب. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد تكشف عن نزوح آلاف المواطنين إلى معسكر كالكوتين شمال مدينة كاس خلال الشهر الجاري بسبب الهجمات بطائرات مسيرة. مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن السودان يوم الجمعة للوقوف على الأوضاع خلال 120 يوم الماضية. تسجيل 16 حالة إصابة بالحصبة في منطقة توكهاي بمحلية سينكات دون أي وفيات. تجدد الاحتجاجات في مناطق السكوت بشمال السودان بسبب قطوعات الكهرباء ودعوات لإقلاق طريق شريان الشمال اليوم. انعدام تام لمياه الشرب في الدالي بولاية سنار لأكثر من أسبوعين. تفاقم معاناة المواطنين في الأبيض بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي والتوقف التام لشبكات المياه الرئيسية. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح 2260 من قرى بمحلية أمبرو في شمال دارفور الأسبوع الماضي بسبب هجمات الدعم السريع. وزارة التربية بالجزيرة تنفذ تهديداتها وتدفع بمستنفرين وخريجين تابعين لها للعمل داخل المدارس تحت لافتة إسناد العام الدراسي التعويضي. إقالة الأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي من منصبه وتعيين الفريق محمد صالح عبود بدلا عنه. وزارة المالية تعلن إتمام صفقة شراء باخرة نقل بضائع لصالح الخطوط البحرية السودانية. السودان يؤكد رغبته في تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع روسيا في عدد من المجالات. وأخيرا مستمعينا الكرام، بنك السودان المركزي يصدر قرارا بتصفية مصرف أبو ظبي الإسلامي.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء 24 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تحركات أممية ودولية مكثفة لوقف التصعيد في القبيط وقتلى وجرحى في هجوم بمسيرة على سوق الصياح بالقرب من مليط بشمال دارفور. تقرير أممي يرصد 546 حادث عنف جنسي منذ اندلاع الحرب، ومنظمة حقوقية تتهم قوة مصرية بشن هجوم جديد على شمال الوادي. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البار بالنيل الأزرق، وجنود في الدعم السريع يقولون أنهم سيطروا على منطقة فوراوية بشمال دارفور. محتجون يقلقون طريق سريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء واشتباكات في بورت السودان بسبب ترويج المخدرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين أمس الثلاثاء أن قوات اللواء 13 مشاة نفذت عملية تمشيط واسعة النطاق شملت المناطق الممتدة إلى ما بعد أبدغلة وأشمبو، حيث تمكنت خلالها من اقتحام منطقة البار أحد معاقل الحركة الشعبية شمال بقيادة جوزيف توكا وإحكام السيطرة عليها. وأضاف أحد ضباط الجيش في هذا الخصوص:
1: مكنت قوات اللواء 13 الفرقة الرابعة مشاة وسود النيل الأزرق من مداهمة واحدة من معسكرات التمرد في المنطقة دي، ويمكن خلال هذه الفترة الوجيزة استطعنا يعني في اللواء 13 من تمشيط مساحات واسعة جدا جدا من قطاع اللواء 13.
0: من جهة أخرى، أدانت جهات عديدة هجوما بطائرة مسيرة استهدف سوق الصياح شرق من صباح أمس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وسقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات. وأشار شهود عيان إلى استهداف موكب عريس بمنطقة ساري قبل 4 أيام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 14 مدنيا في الحال أغلبهم من أهل العريس. من جهة أخرى، أعلنت قيادات ميدانية في الدعم السريع سيطرتها على منطقة فوراوية شرق أمبرو، فيما تسبب الهجوم على قرى خزان أورشي في نزوح أكثر من 1000 شخص. وأضاف جنود في الدعم السريع:
2: جينا تم استلام المنطقة دي، منطقتهم الرئيسية يا جماعة، المعسكر ده الموقع ده يا جماعة شرق شمال أمبرو، موقع رئيسي ومعسكر إن شاء الله كبير جدا جدا تم استلام الليلة.
0: دعت 7 دول أوروبية أمس إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض، وأوضح بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية البريطانية وقعته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج، أكد أن هناك مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك على المدينة، ودعا البيان قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها فورا. من جانبها، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية قوات الدعم السريع من ارتكاب فظائع في الأبيض مماثلة لما جرى في الفاشر. من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ عز استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض. وأضاف ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة:
3: لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض، تاركا العائلات عالقة بين تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية.
0: أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس استمرار الجهود الدولية الرامية إلى إنحاء الحرب في السودان. وقال بولس أنه عقد اجتماعا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيك هافستو، وحسب فيه تطورات الوضع في السودان ودعم هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب إطلاق حوار سياسي سوداني شامل يقود إلى انتقال مدني، مشير إلى أنهما سيقدمان الجمعة المقبلة إحاطة بشأن السودان أمام مجلس الأمن الدولي. قال الكاتب الصحفي حيدر المكاشفي أن تكثيف الاتصالات الدولية يعكس قلقا حقيقيا من احتمال انزلاق الأبيض إلى مواجهة واسعة، وشكك في الوقت نفسه في فاعلية هذه الجهود في ظل غياب أدوات ضغط ملزمة على أطراف النزاع. وأشار المكاشفي لراديو دبنجا إلى أن تجربة العامين الماضيين أظهرت محدودية أثر البيانات والتحذيرات الدولية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: والجهود الأممية والدولية خصوصا الأممية، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية، يعني الأبيض هي جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسان أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان بلغ مستوى غير مسبوق، وأوضح في تقرير أن العنف الجنسي طال 16 ولاية من أصل 18، وسجلت 546 حادثة أثرت على 838 ضحية منذ اندلاع الحرب، مع التأكيد على أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير بسبب ضعف التبليغ. وأشار إلى أن معظم الانتهاكات نسبت إلى قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها. وأضاف ستيفن دوجاري المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص،
3: أصدر زملاؤنا في مجال حقوق الإنسان تقريرا يوثق 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في 16 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية. تشمل هذه الأرقام الفترة من بداية النزاع وحتى منتصف أبريل من هذا العام.
0: قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور أنها وثقت هجوما جديدا نفذته قوة عسكرية مصرية على منطقة شمال الوادي يوم الأحد الماضي، استهدف مواقع لمعدنين سودانيين بعد أيام من غاراتها الجوية الشهيرة على المدنيين السودانيين. وأوضحت المنظمة أن الهجوم أسفر عن اعتقال 67 مواطنا سودانيا وإصابة 3 آخرين بالرصاص، مشيرة إلى أن القوى العسكرية استخدمت نحو 60 عربة مسلحة خلال العملية. وأوضحت أن الاستخبارات السودانية استدعت 7 معدنين وأجبرتهم على حذف الصور ومقاطع الفيديو من هواتفهم. وأضاف آدم موسى أوباما مدير المنظمة في هذا الخصوص،
5: وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في فأصيب العشرات بالرصاص الحي، تم نقل البعض منهم إلى بورت السودان لتلقي العلاج. المعتقلين ديل 63 شخص هو تابع للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني. بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي إكس، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن.
0: قتل شخص وأصيبت امرأة بسبب اشتباكات وقعت بين قوة تتبع لمكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة التابعة للقوات المسلحة، شهدها أمس محيط صوب ليبيا بمدينة بورت السودان بولاية البحر الأحمر. كما أسفر الحادث عن احتراق عربة تتبع للمكافحة، فيما نفى المتحدث باسم المشترك علاقتهم بالمجموعة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن الحادث وقع على خلفية حملة قامت بها مكافحة المخدرات، ما أدى إلى اشتباكات مع أفراد من القوى المشتركة وأدى إلى إقلاق السوق بالكامل. وأضاف في هذا الخصوص،
6: شهدت منطقة بورسان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوى المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تطبع للمخدرات. ويمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المشتركة في إطار حملات مكافحة المخدرات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد عن تدفقات كبيرة للنازحين منذ أواخر شهر 5 الماضي إلى معسكر كاليكوتين للنازحين الذي تسيطر عليه الحركة. وقال رئيس السلطة مجيب الرحمن محمد الزبير أن عدد النازحين في المعسكر ارتفع إلى 170 ألف بسبب التدفق الجديد، ورجع النزوح إلى تدهور الوضع الأمني الناتج عن القصف العشوائي بالطائرات المسيرة التي تستهدف عدد من المناطق في دارفور. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم الحركة في هذا الخصوص:
7: ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة. ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف.
0: أغلق محتجون من منطقة سواردة على بعد 20 كيلومتر من منطقة عبري التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، أغلقوا طريق شريان الشمال الرابط بين الخرطوم ووادي حلفة، بينما حاصرت الشرطة المحتجين من منطقة عبري الداعين الرئيسيين للاحتجاج على برمجة قطوعات الكهرباء، وذلك أمام محطة الوقود المخصصة للتجمع. وقال إدريس صالح إدريس أحد المحتجين التابعين للتريس السكوت، قال لراديو دبنجا أنهم أعلنوا عن الخروج في احتجاجات وإطلاق طريق الشمال، لكنهم بعد وصولهم إلى موقع التريس تفاجؤوا بوجود مكثف من قبل أفراد الشرطة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فأجانا بتواجد أمني مكثف من قوات الشرطة اللي كانت محاصرة الزلط بالكامل ومنعت أي تجمع. بالمقابل وبالرغم من كل الظروف دي، شباب صواردة أثبتوا أن الإرادة وقدروا يوصلوا للزلط ويترسوه ويقفلوا الطريق بنجاح.
0: أعلنت حكومة غرب دارفور انطلاق نفرة لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة، وقال رئيس الإدارة المدنية بالولاية التجاني كرشوم قال في كلمة أن المشروع يأتي ضمن جهود أوسع لإعادة تشغيل الجامعات والكليات في مناطق سيطرة حكومة السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
9: نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا.
0: وجه مجلس عمداء جامعة بحري بضرورة مباشرة جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال أعمالهم اعتبارا من يوم 15/8 المقبل. كما أعلن المجلس استئناف الدراسة الحضورية لجميع المستويات الدراسية بكليات الجامعة اعتبارا من 3/10/2026. أصدرت الحكومة الليبية قراراً قضاء بمنع دخول رعايا السودان وأريتريا وأثيوبيا إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، واستثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمعتمدين لدى ليبيا والعاملين في مجالي التعليم والمهن الطبية الحاصلين على التأشيرات وعقود العمل اللازمة. كما وجه وزارة الداخلية والجهات المختصة باتخاذ إجراءات لترحيل مواطني هذه الدول غير المتحصلين على إقامات سارية المفعول. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها لما وصفته بخطة المقاومة الشعبية والمدني الكبرى للدفع بمستنفرين وخريجين للعمل داخل المدارس تحت مسمى إسناد العام الدراسي التعويضي لسد النقص في المعلمين. وقالت اللجنة في بيان أن الخطوة تمثل اتجاها نحو عسكرة التعليم وتسييسه، وربطت الخطوة بتصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة بشأن إمكانية الاستعانة بعناصر من الكتائب المقاتلة وعلى رأسها كتيبة البراء ابن مالك ودرع السودان في حالة دخول المعلمين في إضراب. قالت شبكة أطباء السودان أن عدد الوفيات بسجن دقريس ارتفع خلال شهرين نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة، وتعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة. وأشارت الشبكة إلى أن 31 معتقلا تم تحويلهم إلى مستشفى نيالة دون أمراض تسكر، وذلك قبل أكثر من أسبوعين، بينهم أطفال قُصّر ولا يظل مصيرهم مجهولا وسط مخاوف متزايدة على حياتهم وسلامتهم. طالب المجلس الاستشاري لشرق السودان وحزب مؤتمر البيه في بيانين منفصلين طالبوا بالوقف الفوري لأي اتفاقيات أو تفاهمات أو تعاقدات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية في مقدمتها النحاس، إلى حين توقف الحرب وقيام سلام شامل يضمن الحقوق كاملة. ووفقا للتقارير، فقد توجه وزير المعادن نور الدائم طاحة إلى العاصمة الصينية بكين للتوقيع على اتفاقية تمنح بموجبها شركة صينية حق التنقيب عن معدن النحاس في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان في صفقة تمتد 30 عاما ولا تتجاوز حصة السودان فيها 30% فقط من الأرباح يخصم منها سداد الديون. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور عن تدشين حملة تغذوية واسعة بمحلية نيالا شمال تستهدف أكثر من 42 ألف طفل وطفلة إلى جانب الأمهات الحوامل والمرضعات في إطار تدخل صحي متكامل للحد من سوء التغذية. وأوضحت الوزارة أن الحملة تشمل فحص الأطفال وتوزيع مكملات فيتامين A وحبوب الفيفول للحوامل والمرضعات، إضافة إلى أدوية طاردة للديدان. وتستمر الحملة لمدة 5 أيام تغطي مختلف مناطق المحلية ومعسكرات النازحين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
11: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
12: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
11: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
13: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي حنستعرض الموضوعات التالية: تصاعد الجهود الدولية والدبلوماسية حول السودان وتحذيرات أممية حول الأبيض.
14: أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية.
13: مواجهات في بور السودان بين مكافحة المخدرات وقوة تابعة للمشتركة.
15: تكرار هذه الظواهر بصورة متكررة يشكل تهديد لحياة المواطنين.
13: تدفق أعداد كبيرة من العائدين من مصر من معبر أرجين وانعدام للخدمات بالمعبر.
16: والحمد لله المعبر ما في أي مشكلة الآن، الأمور طبيعية جدا.
17: فجوا يعني أول مساء 2000 نفر وقاموا بترحيل، وفي واحدين يتسللوا للحلفاء، في واحدين يعني هو كان حصلت عمليات النهب ديك.
13: الاستخبارات العسكرية السودانية تعتقل المعدنين وتأمر آخرين بمسح فيديوهات العدوان المصري على المعدنين.
18: لكن عندنا أدلة واضحة وموجودة ومساعدين إنه نقدمها للعدالة.
13: تدفق أعداد كبيرة من النازحين على معسكر كالكوتين بشمال مدينة كاس.
19: ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف من المدنيين العزل الذين شردوا من مناطقهم التي تأثرت بتلك الهجمات.
13: وانطلاق نفرة تأهيل جامعة الجنينة بغرب دارفور.
20: أنا بالنسبة لي ما في مستحيل، وبالنسبة لي أبناء وبنات غرب دارفور ما بيعرفوا التحدي ولا بيستكينوا.
13: كل هذا بعد الفاصل.
21: دبنجة، أخبار لكل السودان.

0: تصاعدا ملحوظا في ظل تحذيرات أممية من اتساع رقعة القتال وتدهور الوضع الإنساني خصوصا في مدينة البيض. حول ما ستؤدي إليه هذه الجهود تحدث لدبنجا الصحفي والمحلل السياسي حيدر المكاشفي.
1: تقييم الأوضاع في البيض والجهود الأممية والدولية خصوصا البيض، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية. يعني الأبيض هي جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي. على كل حال، طيب نرجع لموضوعك. نعم صحيح، هناك اتصالات مكثفة جدا قاعد يجريها مسؤولين أمميين ومبعوثين دوليين مع أطراف الحرب الاثنين خلال الأيام الماضية، وده طبعا بيأشر لوجود قلق كبير من احتمالات إنه الأبيض تنزلق إلى مواجهة عسكرية واسعة، ودي قد تكرر المشهد الكارثي الحصل في مدينة الفاشر. والتحركات دي الأممية والدولية دي يعني عندها أهمية، يعني تكتسب أهمية، لأن الأبيض ما مجرد مدينة عادية، الأبيض مركز استراتيجي وإنساني بالغ الأهمية، كما أن الأبيض بتضم أعداد كبيرة جدا من المدنيين، وديل حيكون أول ضحايا أي تصعيد عسكري واسع. طيب مبدئيا ممكن نقول أنه الاتصالات دي ممكن أن تسهم في تخفيف حدة التصحيح، وده عبر عدد من المسارات، يعني مثلا يعني بممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية على أطراف الحرب ليتجنبوا استخدام الأسلحة الثقيلة داخل المناطق السكنية. وتاني المسارات إنه يدفعوا الأطراف دي لفتح ممرات إنسانية وتأمين حركة المدنيين والإغاثة. وثالثا يعني ممكن أيضا يرفعوا كلفة أي انتهاكات محتملة بإنه يلوحوا بمحاسبة دولية وتوثيق للجرائم التي تقع. لكن لو شاهدنا تجربتنا إحنا السودانية خلال العامين الماضيين من الحرب، يعني تخلينا نأخذ قدر كبير من الحذر في تقييم فعالية الجهود هذه الجهود. المجتمع الدولي نفسه سبق إنه أصدر عشرات البيانات والتحذيرات بشأن الخرطوم وواد مدني والفاشر وغيرها من المناطق، لكن تأثير هذه الجهود وهذه البيانات والتحذيرات تأثير العملي ظل محدود جدا. ليه؟ في ظل غياب آليات ضغط حقيقية يعني قادرة على إنها تلزم الأطراف المتحاربة بتغيير سلوكها الميداني. وعشان كده فمجرد الاتصالات أو البيانات مهما كانت أهميتها السياسية، لكنها ما بتشكل ضمانة كافية لحماية المدنيين إذا ما ترافقت مع التزامات واضحة من أطراف الصراع. والخوف من تكرار سيناريو الفاشر هو مبرر يعني وموجود إلى حد كبير، لأن الفاشر تحولت إلى نموذج مأساوي لما يحدث عندما تصبح المدن ساحة للحرب المباشرة، لأن القتال الطويل والحصار الطويل والاستهداف المتبادل طبعا أدى إلى خسائر بشرية واسعة وتدمير للبنية التحتية وتعطيل الخدمات الأساسية. وإذا انتقلت المواجهات دي بنفس وتيرتها اللي كانت حادثة في الفاجر إلى الأبيض، فالنتائج مؤكد حتكون كارثية، مش فقط على سكان المدينة بل على مجمل الوضع الإنساني في كردفان عامة. لكن مع ده يعني في بعض العوامل قد تمنح الأبيض فرصة أفضل لتجنب مصير الفاجر. حجم الاهتمام منها حجم الاهتمام المبكر نسبيا بما يجري في المدينة ده قد يسهم في ردع بعض خطوات التصعيد. وكما إنه إدراك الأطراف الحرب للحساسية الإنسانية والسياسية لأي معركة داخل الأبيض ده ربما يدفع إلى إعادة حسابات، لكن الاحتمال ده رهين بمدى استعداد الأطراف أطراف الحرب الاثنين لتقديم الاعتبارات الإنسانية على المكاسب العسكرية. وفي المحصلة نقول التحركات الأممية والدولية دي ممكن تمثل مؤشر مهم على إدراك خطورة الوضع.

0: لكنها ما كافية بمفردها لمنع الكارثة. حماية المدنيين في الأبيض بتتطلب أكثر من بيانات، البيانات تعبر عن القلق والتحذير، بتحتاج إلى التزامات ميدانية واضحة وضمانات لعدم تحويل المدينة إلى ساحة حرب، وفتح ممرات إنسانية وتفعيل أدوات ضغط دولية أكثر فاعلية. بغير كده الأبيض قد تجد نفسها أمام المشهد نفسه الذي شهدته الفاشر، طبعا مع اختلاف المكان فقط، وتبقى معاناة المدنيين هي الثابتة الأكثر أسفا وإيلاما في هذه الحرب.
1: أغلقت السلطات بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر سوق ليبيا منذ أمس على خلفية أحداث إطلاق نار شهدتها مدينة بورسودان في محيط سوق ليبيا، حيث وقعت بين قوة أمنية تابعة لمكافحة المخدرات وقوة تابعة للقوة المشتركة التابعة لحركات الكفاح المسلح. المزيد في حديث الصحفي عثمان هاشم من بورسودان.
2: شهدت منطقة بورسودان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوة المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوة المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تتبع المخدرات، ودي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المشتركة في إطار حملات مكافحة المخدرات لي. ويظل سوق ليبيا واحد من المواقع التي يتواجد فيها أفراد القوات المشتركة بصورة واضحة وبصورة يعني مشكلة حضور، ومما تحدث بين فينا والأخرى أحداث شبيهة بالأحداث دي، والأمر أدى إلى إزعاج بالنسبة للمواطنين المحيطين للسوق من ناحية شمالا حي دار النعيم وشرقا حي المرغنية وجنوبا مربعات حي المطار مربع 18 و19 وبعض مربعات 9 و8 حي المطار. إطلاق الرصاص زل لفترات متكررة ليشكل مصدر غلق وإزعاج بالنسبة للمواطنين، خاصة من وجود القوة المشتركة في داخل السوق وتحذيرات المواطنين من تواجد الأفراد المسلحين من القوة المشتركة بصورة كبيرة، أدى إلى زرع الهلع والخوف في وسط المواطنين. والأمر يتطلب تدخل القوات النظامية ممثلة في القوات المسلحة قيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية لجعل السلاح خارج الأحياء، جعل هذه القوة خارج في معسكرات تطبع القوات المسلحة، حتى أنه يزال ذلك مصدر أمني بالنسبة للمواطنين. تكرار هذه الظواهر بصورة متكررة يشكل تحديد لحياة المواطنين. الآن السوق مغلق تماما أمام حركة البيع، وهو من الأسواق الكبيرة جدا الشعبية بالنسبة لسكان بورسودان، وفيه سوق الزيار اللي هو كل يوم خميس من كل الأحياء يأتوا لهذا السوق لأنه بضائعه متوفرة بسوق أسعار الرمزية وكذا. الآن السوق مغلق تماما وهناك حالة بتاعت خلع وسط المواطنين وسط التجار، مما ينعكس الأمر سلبا على حياتهم الآمنة والمستقرة، خاصة أنه المنطقة دي من المناطق التي شهدت نزاعات في أحداث 2019 و2020 أحداث الغابلية وغيرها. مظاهر السلاح المتواجد بصورة مكثفة في هذه الأسواق يشكل تهديد بالنسبة لحياة المواطنين، يجب حسم هذه الظاهرة.
1: أكد مدير معبر أرجين الحدودي ومشرف المعابر العميد معاش مبارك داوود سليمان أن العمل يسير بصورة طبيعية نافيا وجود مشكلات تعيق حركة العبور.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المعبر العمل يسير فيه بصورة طبيعية خالص، وطبعا المرحلين المعدنين السودانيين الليلة ما في اليوم ما في، وخلال الثلاثة أيام فاتت جون أكثر استقبلنا أكثر من 3000 شوية يعني، وتم ترحيلهم إلى بنغولا، والحمد لله المعبر ما فيه أي مشكلة الآن، الأمور طبيعية جدا. هسي جونا ناس العودة الطبيعية العاديين يعني مش المرحلين، وده شغل طبيعي طبعا، روتيني طبيعي، وما في حاجة، الحمد لله كويسين بخير. الحمد لله شكرا.
1: كذلك تحدث أهل دبنجة حول ذات الموضوع الناشط محمد سليم بغرفة طوارئ وادي حلفة ليصف تفاصيل الوضع.
4: بخصوص العودة الطوعية، أصلا كل يوم على ما أظن بتيجي مع بالرجين ناس، يعني غير الناس اللي بتيجي تعودة من جانب، ناس بتيجي بالعودة بالقروش دي تسجل في أسوان وفي القاهرة دي يومين، يعني يومين على ما بالرجين بيستقبل حوالي 500-450 نفر، يعني من 8 بصات ل 9 بصات يوميا بيستقبلهم. وطبعا زي ما انت عارف مع بالرجين خالي من الخدمات، يعني خدمات، أي خدمات، لأنه حاليا كان جنبه في سوق وشالوه ادوه مسافة بتاعت 5 كيلو، يعني ما في حاجة، إن لازم لا تكون حاجز عرباتها وتركب طوال البساط تكون جاهزة تمشي بهناك. وغالبا مرات بتحصل مشاكل بتاعت الشركات، الناس بتكون حاجزة في شركات وهمية وبكون موقف لهم عربات برا المعبر، بتحصل لهم مشاكل كثيرة زي دي بتجيفوا أو دي بتعمل مشاكل. أما بخصوص الناس اللي بعدين ديل الجو معبر القبضون في إدفو والحتات الجنب أسوان دي، يعني ديل كانوا هنا منقبين، فالجو يعني أول أمس 2000 نفر وقاموا بترحيل، وفي واحدين يتسللوا للحلفة، في واحدين يعني هو كان حصلت عمليات النهب ديك، والناس يعني كانت جعانة، يعني حاجة دي كلها حصلت بسبب الجوع، لأنه هناك يعني ما في أي خدمات في معبر الرجين، ولا الحكومة ذاتها قدرت توفر حياة أنه تخلع عدداته الكمية كبيرة شديد. الهلال الأحمر قالوا قدم خدمات وكده. وثانيا يعني أنا ما عندي معلومات أمس جاد جو ولا ما جو، أكيد في نفس اليوم الجو فوق 2000 مبعد ده المرحلين جو فوق 400 نفر، يعني المعبر في نفس اليوم يستقبل 2400 فرد، المعبر غير جاهز أصلا أنه يستقبل كميات زي دي، ولا فيه منظمات ولا فيه تدخلات، ما فيه أي حاجة، وما كان نظن المعبر عنده علم بالحاجة دي. لكن غير الناس المرحلين أنا أظن برضو فيه، يعني زول وراني اتصل عليهم امبارح هو في يدفو، قال في ناس اصحابه برضه رحلهم امس كانوا في المعبر الصباح، يعني لسه المرحلين قاعدين يجوا المبعدين الجايين من مناطق التعدين ديل. وده غير برضه المبعدين اليوميين بيجوا بمعبر شكيت اللي هو داخل مدينه هذا حلف، بيقعد منها نص ساعه 25 كيلو، يعني ديل يوميين بيجوا 150 نفر 200 نفر، ديل بيجوا مبعدين.
1: شهد معسكر كالكوتين الواقع شمال مدينة كاس تدفق أعداد كبيرة من الفارين من أحداث العنف الأخيرة بالمنطقة، ويقع المعسكر تحت مناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور. السيد محمد عبد الرحمن النير المتحدث باسم حركة جيش تحرير السودان أصدر بيان بهذا الخصوص.
5: بيان من السلطة المدنية بالأراضي المحررة حول النزوح الكبير نحو مخيم كالكوتين. يشهد مخيم كالكوتين الذي يقع شمال مدينة كاس بنحو 30 كيلومتر تقريبا، والذي يقع في نطاق الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة. ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف من المدنيين العزل الذين شردوا من مناطقهم التي تأثرت بتلك الهجمات، وغالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ من كبار السن، وهم في حالة إنسانية سيئة للغاية. عليه نناشد المجتمع الدولي، وكالات الأمم المتحدة، وكافة المنظمات العاملة في المجال الإنساني بالتدخل العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية المتمثلة في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب ومواد الإيواء.
1: هاجمت قوة مصرية كبيرة على متن أكثر من 60 مركبة عسكرية مناطق التعدين التي قصفتها قبل ذلك بالطائرات. على هذه الخلفية تحدث لدبنجة آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
6: شكرا جزيلا إذاعة راديو دبنجة برنامج السودان اليوم. تجدد الهجوم على المعدنين السودانيين في منطقة شمال الوادي، بالتحديد في يوم 21 يونيو 2026 هاجمت قوة تابعة للجيش المصري بعدد أكثر من 60 عربة عسكرية مسلحة وستة عربات دفار مغطية لنقل المعتقلين. فبالتحديد القوة دي جاءت حوالي الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت السودان، وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في المنطقة، فأصيب العشرات بالرصاص الحي. تم نقل البعض منهم إلى بورت سودان لتلقي العلاج، والمعتقلين ديل هم سودانيين من بينهم خالد عبد الرحمن الملقب بود العمدة 30 عاما، هو من ولاية جنوب دارفور منطقة جوغانا، وكذلك صلاح عبد الله 25 عام من جنوب دارفور من منطقة جوغانا، وعبد الله إبراهيم 31 عام من منطقة جوغانا بمحلية قريضة ولاية جنوب دارفور، وحامد نيتشا عذرا وحامد نيتشا 29 عاما وكذلك من منطقة جوغانا. ومعظم المعتقلين ديل تعرضوا لضرب وإساءات، ومن بين المصابين الذين تم نقلهم إلى بورت سودان هو الربيع، أصيب بطلق ناري ونقل إلى بورت سودان لتلقي العلاج. هذا التقرير المنظمة استندت على إفادات مباشرة من الضحايا وأسر الضحايا الناس الموجودين في المنجم، وهم بيمروا بمرحلة صعبة جدا نتيجة للمضايقات الأمنية كذلك من قبل السلطات بتاعت الجيش الموجودين هناك. في نفس اليوم استدعت قوة تابعة للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني يوم 21 يونيو 2026 الساعة 12:30 ظهرا بعد الحادث، مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي، وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم، وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي إكس والحسابات الثانية، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن، وتم تفتيش هواتفهم وتم إخضاعهم لتحقيق استمر لحوالي ساعة ونصف. والمنظمة إنه بتعتبر واحدة من الحاجات التساؤلات اللي إنه قاعد تترى بطبيعة كيف إنه استطاع الجيش المصري استباحة الأراضي السودانية وانتهاك السيادة السودانية بشكل صارخ في ظل صمت من قبل سلطة بور سودان بقيادة البرهان، والأجهزة المختصة لحد الآن ما تحركت لحماية المواطنين، فقط هي بتعمل على تكميم الأفواه ومصادرة ممتلكاتهم وكذا. التقرير المنظمة التوصيات المهمة لأنه بتفتكرها رسالة واضحة جدا إلى مجلس الأمن الدولي بالنظر في هذا الموضوع وتوفير حماية للمعدنين السودانيين كذلك، وهذه من التوصيات برضو إطلاق سراح المعتقلين ديل بفورا من دون أي شروط، وكشف أماكن الاحتجاز بتاعتهم، وإنه في واحدة برضو من التوصيات المهمة إنه الآلاف من الشباب السودانيين هم موجودين في مناطق التعديل، ودي مصدر رزق بالنسبة لهم نتيجة لحرب 15 أبريل والانهيار الاقتصادي الواسع في السودان، لأن الناس بيعتمدوا على التعديل التقليدي، ودي أراضي سودانية تم انتهاكها من قبل الجيش المصري. وكذلك انه المنظمة طالبت بفتح تحقيق مستقل عن ملابسات بتاعت الهجوم، معرفة اماكن بتاعت الناس المحتجزين وكذا، وده بيستدعي تحرك اقليمي ودولي، وانه برضو المنظمة هي لا تدعي انه بتمتلك كل الادلة، لكن عندنا ادلة واضحة وموجودة ومساعدين إنه نقدمها للعدالة، وبنطالب إنه بالإفراج الفوري عن الناس المعتقلين، ومعرفة أماكن تواجدهم يعني، وهنا استخدام القوة ضد المدنيين السودانيين وهم ناس سلميين في أراضيهم، دي بتتطلب تحرك آجل إقليمي ودولي ووطني من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمعرفة مسير المعتقلين وذويهم إنه يتواصلوا معهم والحصول على التعويضات والعدالة.
1: بدأت بولاية غرب دارفور نفرة تأهيل جامعة الجنينة، وخاطب انطلق النفرة السيد التجاني كرشوم رئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور. نستمع لهذا الجزء من خطابه.
7: من هنا أنا بقول باسم مجتمع ولاية غرب دارفور وباسم حكومة الولاية ولجنة أمن الولاية وكل القطاعات والفعاليات ومجلس التأسيس المدني والشركة، إحنا نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا. أنا بالنسبة لي ما في مستحيل، وبالنسبة لي أبناء وبنات غرب دارفور ما بيعرفوا التحدي ولا بيستكينوا ولا بيعرفوا المستحيل. دي تجربتنا معاكم وتجربتكم مع مجتمعكم كله، لذلك احنا بنفتكر انه المشروع ده حيرى النور باذن الله، وزي ما بقيتوا في المقدمه وبقيتوا تجربه ناجحه في كل شيء، انا داير برضو في المشروع ده برضو المقدمه حقتكم وتجربتكم الناجحه الناس قاعدين يستفيدوا منها تبقى برضو بالمناسبه في المشروع ده، هي التجربه اللي تتنقل منها لباقي الولايات، هي التجربة الناجحة التستفيد منها باقي الولايات في مسألة فتح الجامعات والكليات في كل مناطق السيطرة وفي كل مناطق الهامش.
8: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وتحياتي إبراهيم جاد كريم، وإلى اللقاء.

0: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دابنغا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
1: المحكمة الجنائية الدولية،
0: الجزء الرابع والأخير، دليل مفصل عن رابط مكتب المدعي العام أو الـ OTP Link. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية هو في طور جمع أدلة حاسمة لمحاسبة الجنات على فظائع ارتكبت في الجنينة والفاشر. وللاتصال بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يرجى استخدام منصتنا الإلكترونية المسماة OTP Link. اذهبوا إلى الرابط otplink.icc-cpi.int. نكرر، الرابط هو otplink.icc-cpi.int، ومن ضمن فئة التحقيق أو بالإنجليزية investigation اختاروا السودان دارفور، ويرجى كتابة اسمكم ومعلومات الاتصال بكم مثل عنوان بريدكم الإلكتروني ورقم هاتفكم، وهذا مهم جدا حتى يتمكن محققون من متابعة بلاغكم. واكتبوا أيضا اسم الحادثة التي تريدون الإبلاغ عنها، وقدموا ملخصا لهذه الحادثة يشتمل على وقائع أساسية. يمكنكم أن ترسلوا أيضاً صوراً فوتوغرافية وأشرطة مصورة ووثائق. حددوا تاريخ الحادثة وموقعها، ويمكنكم أن تستخدموا الخريطة الموجودة على الموقع الإلكتروني لفعل ذلك. بوسعكم أن تضيفوا أي مرفقات أخرى. وأخيراً يرجى النقر على كلمة إرسال أو سبميت بالإنجليزية. وإذا لزم الأمر سيتصل بكم فريقنا للحصول على مزيد من المعلومات، وكونوا على يقين من أننا سوف نتعامل مع تفاعلكم معنا بأقصى درجات السرية. منصة OTP Link هي منصة تضمن جميع المعلومات على نحو سريع وآمن ومضمون. يعرب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن امتنانهم لتعاونكم مع
1: المحكمة الجنائية الدولية.
2: بابانوسا 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحبين ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما ينتي أنا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء 24 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تحركات أممية ودولية مكثفة لوقف التصعيد في القبيط وقتلى وجرحى في هجوم بمسيرة على سوق الصياح بالقرب من مليط بشمال دارفور. تقرير أممي يرصد 546 حادث عنف جنسي منذ اندلاع الحرب، ومنظمة حقوقية تتهم قوة مصرية بشن هجوم جديد على شمال الوادي. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البار بالنيل الأزرق، وجنود في الدعم السريع يقولون أنهم سيطروا على منطقة فوراوية بشمال دارفور. محتجون يقلقون طريق سريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء واشتباكات في بورت السودان بسبب ترويج المخدرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين أمس الثلاثاء أن قوات اللواء 13 مشاة نفذت عملية تمشيط واسعة النطاق شملت المناطق الممتدة إلى ما بعد أبدغلة وأشمبو، حيث تمكنت خلالها من اقتحام منطقة البار أحد معاقل الحركة الشعبية شمال بقيادة جوزيف توكا وإحكام السيطرة عليها. وأضاف أحد ضباط الجيش في هذا الخصوص:
1: مكنت قوات اللواء 13 الفرقة الرابعة مشاة وسود النيل الأزرق من مداهمة واحدة من معسكرات التمرد في المنطقة دي، ويمكن خلال هذه الفترة الوجيزة استطعنا يعني في اللواء 13 من تمشيط مساحات واسعة جدا جدا من قطاع اللواء 13.
0: من جهة أخرى، أدانت جهات عديدة هجوما بطائرة مسيرة استهدف سوق الصياح شرق من صباح أمس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وسقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات. وأشار شهود عيان إلى استهداف موكب عريس بمنطقة ساري قبل 4 أيام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 14 مدنيا في الحال أغلبهم من أهل العريس. من جهة أخرى، أعلنت قيادات ميدانية في الدعم السريع سيطرتها على منطقة فوراوية شرق أمبرو، فيما تسبب الهجوم على قرى خزان أورشي في نزوح أكثر من 1000 شخص. وأضاف جنود في الدعم السريع:
2: جينا تم استلام المنطقة دي، منطقتهم الرئيسية يا جماعة، المعسكر ده الموقع ده يا جماعة شرق شمال أمبرو، موقع رئيسي ومعسكر إن شاء الله كبير جدا جدا تم استلام الليلة.
0: دعت 7 دول أوروبية أمس إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض، وأوضح بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية البريطانية وقعته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج، أكد أن هناك مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك على المدينة، ودعا البيان قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها فورا. من جانبها، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية قوات الدعم السريع من ارتكاب فظائع في الأبيض مماثلة لما جرى في الفاشر. من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ عز استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض. وأضاف ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة:
3: لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض، تاركا العائلات عالقة بين تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية.
0: أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس استمرار الجهود الدولية الرامية إلى إنحاء الحرب في السودان. وقال بولس أنه عقد اجتماعا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيك هافستو، وحسب فيه تطورات الوضع في السودان ودعم هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب إطلاق حوار سياسي سوداني شامل يقود إلى انتقال مدني، مشير إلى أنهما سيقدمان الجمعة المقبلة إحاطة بشأن السودان أمام مجلس الأمن الدولي. قال الكاتب الصحفي حيدر المكاشفي أن تكثيف الاتصالات الدولية يعكس قلقا حقيقيا من احتمال انزلاق الأبيض إلى مواجهة واسعة، وشكك في الوقت نفسه في فاعلية هذه الجهود في ظل غياب أدوات ضغط ملزمة على أطراف النزاع. وأشار المكاشفي لراديو دبنجا إلى أن تجربة العامين الماضيين أظهرت محدودية أثر البيانات والتحذيرات الدولية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: والجهود الأممية والدولية خصوصا الأممية، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية، يعني الأبيض هي جزئية جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسان أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان بلغ مستوى غير مسبوق، وأوضح في تقرير أن العنف الجنسي طال 16 ولاية من أصل 18، وسجلت 546 حادثة أثرت على 838 ضحية منذ اندلاع الحرب، مع التأكيد على أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير بسبب ضعف التبليغ. وأشار إلى أن معظم الانتهاكات نسبت إلى قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها. وأضاف ستيفن دوجاري المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص،
3: أصدر زملاؤنا في مجال حقوق الإنسان تقريرا يوثق 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في 16 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية. تشمل هذه الأرقام الفترة من بداية النزاع وحتى منتصف أبريل من هذا العام.
0: قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور أنها وثقت هجوما جديدا نفذته قوة عسكرية مصرية على منطقة شمال الوادي يوم الأحد الماضي، استهدف مواقع لمعدنين سودانيين بعد أيام من غاراتها الجوية الشهيرة على المدنيين السودانيين. وأوضحت المنظمة أن الهجوم أسفر عن اعتقال 67 مواطنا سودانيا وإصابة 3 آخرين بالرصاص، مشيرة إلى أن القوى العسكرية استخدمت نحو 60 عربة مسلحة خلال العملية. وأوضحت أن الاستخبارات السودانية استدعت 7 معدنين وأجبرتهم على حذف الصور ومقاطع الفيديو من هواتفهم. وأضاف آدم موسى أوباما مدير المنظمة في هذا الخصوص،
5: وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في فأصيب العشرات بالرصاص الحي، تم نقل البعض منهم إلى بورت سودان لتلقي العلاج. المعتقلين ديل 63 شخص هو تابع للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني. بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي إكس، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن.
0: قتل شخص وأصيبت امرأة بسبب اشتباكات وقعت بين قوة تتبع لمكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة التابعة للقوات المسلحة، شهدها أمس محيط سوق ليبيا بمدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر. كما أسفر الحادث عن احتراق عربة تتبع للمكافحة، فيما نفى المتحدث باسم المشترك علاقتهم بالمجموعة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن الحادث وقع على خلفية حملة قامت بها مكافحة المخدرات، ما أدى إلى اشتباكات مع أفراد من القوى المشتركة وأدى إلى إقلاق السوق بالكامل. وأضاف في هذا الخصوص،
6: شهدت منطقة بورسان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوى المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تطبع للمخدرات. ويمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المشتركة في إطار حملات مكافحة المخدرات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد عن تدفقات كبيرة للنازحين منذ أواخر شهر 5 الماضي إلى معسكر كاليكوتين للنازحين الذي تسيطر عليه الحركة. وقال رئيس السلطة مجيب الرحمن محمد الزبير أن عدد النازحين في المعسكر ارتفع إلى 170 ألف بسبب التدفق الجديد، ورجع النزوح إلى تدهور الوضع الأمني الناتج عن القصف العشوائي بالطائرات المسيرة التي تستهدف عدد من المناطق في دارفور. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم الحركة في هذا الخصوص:
7: ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة. ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف.
0: أغلق محتجون من منطقة سواردة على بعد 20 كيلومتر من منطقة عبري التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، أغلقوا طريق شريان الشمال الرابط بين الخرطوم ووادي حلفة، بينما حاصرت الشرطة المحتجين من منطقة عبري الداعين الرئيسيين للاحتجاج على برمجة قطوعات الكهرباء، وذلك أمام محطة الوقود المخصصة للتجمع. وقال إدريس صالح إدريس أحد المحتجين التابعين للتريس السكوت، قال لراديو دبنجا أنهم أعلنوا عن الخروج في احتجاجات وإطلاق طريق الشمال، لكنهم بعد وصولهم إلى موقع التريس تفاجؤوا بوجود مكثف من قبل أفراد الشرطة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فأجانا بتواجد أمني مكثف من قوات الشرطة اللي كانت محاصرة الزلط بالكامل ومنعت أي تجمع. بالمقابل وبالرغم من كل الظروف دي، شباب صواردة أثبتوا أن الإرادة وقدروا يوصلوا للزلط ويترسوه ويقفلوا الطريق بنجاح.
0: أعلنت حكومة غرب دارفور انطلاق نفرة لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة، وقال رئيس الإدارة المدنية بالولاية التجاني كرشوم قال في كلمة أن المشروع يأتي ضمن جهود أوسع لإعادة تشغيل الجامعات والكليات في مناطق سيطرة حكومة السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
9: نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا.
0: وجه مجلس عمداء جامعة بحري بضرورة مباشرة جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال أعمالهم اعتبارا من يوم 15/8 المقبل. كما أعلن المجلس استئناف الدراسة الحضورية لجميع المستويات الدراسية بكليات الجامعة اعتبارا من 3/10/2026. أصدرت الحكومة الليبية قراراً قضاء بمنع دخول رعايا السودان وأريتريا وأثيوبيا إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، واستثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمعتمدين لدى ليبيا والعاملين في مجالي التعليم والمهن الطبية الحاصلين على التأشيرات وعقود العمل اللازمة. كما وجه وزارة الداخلية والجهات المختصة باتخاذ إجراءات لترحيل مواطني هذه الدول غير المتحصلين على إقامات سارية المفعول. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها لما وصفته بخطة المقاومة الشعبية والمدني الكبرى للدفع لمستنفرين وخريين للعمل داخل المدارس تحت مسمى إسناد العام الدراسي التعويضي لسد النقص في المعلمين. وقالت اللجنة في بيان أن الخطوة تمثل اتجاها نحو عسكرة التعليم وتسييسه، وربطت الخطوة بتصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة بشأن إمكانية الاستعانة بعناصر من الكتائب المقاتلة وعلى رأسها كتيبة البراء ابن مالك ودرع السودان في حالة دخول المعلمين في إضراب. قالت شبكة أطباء السودان أن عدد الوفيات بسجن دقريس ارتفع خلال شهرين نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة، وتعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة. وأشارت الشبكة إلى أن 31 معتقلا تم تحويلهم إلى مستشفى نيالة دون أمراض تسكر، وذلك قبل أكثر من أسبوعين، بينهم أطفال خُصّر ولا يزال مصيرهم مجهولا وسط مخاوف متزايدة على حياتهم وسلامتهم. طالب المجلس الاستشاري لشرق السودان وحزب مؤتمر البيه في بيانين منفصلين طالبوا بالوقف الفوري لأي اتفاقيات أو تفاهمات أو تعاقدات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية في مقدمتها النحاس، إلى حين توقف الحرب وقيام سلام شامل يضمن الحقوق كاملة. ووفقا للتقارير، فقد توجه وزير المعادن نور الدائم طاحة إلى العاصمة الصينية بكين للتوقيع على اتفاقية تمنح بموجبها شركة صينية حق التنقيب عن معدن النحاس في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان في صفقة تمتد 30 عاما ولا تتجاوز حصة السودان فيها 30% فقط من الأرباح يخصم منها سداد الديون. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور عن تدشين حملة تغذوية واسعة بمحلية نيالا شمال تستهدف أكثر من 42 ألف طفل وطفلة إلى جانب الأمهات الحوامل والمرضعات في إطار تدخل صحي متكامل للحد من سوء التغذية. وأوضحت الوزارة أن الحملة تشمل فحص الأطفال وتوزيع مكملات فيتامين A وحبوب الفيفول للحوامل والمرضعات، إضافة إلى أدوية طاردة للديدان. وتستمر الحملة لمدة 5 أيام تغطي مختلف مناطق المحلية ومعسكرات النازحين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
11: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودم النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيتها في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات التي تحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة. وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب. بعض المراقبين بشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي

0: وزير الخارجية سفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني باعتداء السافر اللي قاموا به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 أعتقد. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثير كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد أنه يعني أوروبا تحاول أن تلعب دور أكثر إيجابية وأكثر يعني مشاركة في في في في في المسائل التي تؤثر على على على أمنها واستقرارها هي كدول أوروبية، وعلى أمن واستقرار طبعا دول القارة الأفريقية، باعتبار أنه أفريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية. الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني التوقيت جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه في تقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات، بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر للأمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. كل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
0: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
1: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل

0: يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، رغم أن بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة، يعني لا تتأثر لأن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان، وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي، يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أنه أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أنه الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته، وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
1: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي، يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
2: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية. فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان، يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين ليضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ رشاد مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
3: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية، أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن،
4: والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونغا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي حصلت لي فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
5: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. راديو دبي.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل حديثنا مع الخبير في مجال التعدين دكتور غرشي زين العابدين عبد الله. دكتور غرشي كده كلم ادينا يعني نبذة قصيرة، يعني هسي الشغل بتاع التعدين العشوائي الماشي ده، يعني الأموال والثروة الضخمة اللي بيجنوها المعدنين الأهليين من من من من تعدين الذهب، الأموال دي كلها ما داخلة في دائرة في الدائرة الاقتصادية بتاعت البلد، يعني ده كله اقتصاد أسود، اقتصاد لا. أسود ما عنده أي فائدة بالنسبة للبلد يعني كده. والناس يعني كثير جدا مسك يقول لك قبضوا ناس في بورسودان، قبضوا ناس مهربين الذهب لدولة وين ودولة وين وكده. الشغل ده الآن عشان نحن نقدر نعمل له كنترول، شنو الإجراءات والتدابير اللي انتوا شايفينها انتوا كمعدنين وانتوا كناس مختصين في مجال التعدين؟
1: والله يا اخي احنا تناقشنا كحالين نتناقش كدكاتره موجودين في الجامعه بالذات دكاتره التعدين و و و وال في سؤال بيطرح طوالي، ايش معنى الذهب ده ما يعامل زي البترول؟ البترول ده ما حق الدوله، ملك الدوله. ال ال ال ال الذهب الهسي بيطلع عشوائي ده بيطلعه صاحبه، يعني ما ملك الدولة. يعني خد في بالك أنه الذهب اللي أنت بتطلعه ده حقك، ما ملك الدولة. الدولة بتاخد منك حاجة، وحتى الذهب العشوائي ده ما عليه أي التزامات ضريبية ولا أي حاجة. يعني ممكن يكون الشركات عليها حاجة اسمها الرويالتي اللي هي العوائد الجليلة. صحيح ما كان العوائد الجليلة زمان كان 7%، لكن رفعها لهم 10% حاجة زي كده. المعدن اللي عنده شركة ياخذوا منه الرويالتي، في حين انه الذهب يعني الذهب اللي انتجوه الفرنسيين كان حاجه اسمها جون فينشرز، يعني شراكه بين الحكومه الفرنسيه والحكومه السودانيه. الحكومه السودانيه لها 51% باعتبار انه الذهب حق السودانيين يعني او حق الحكومه، والشركه الفرنسيه بتاخذ 49%، لكن هي بتاخذ النسبه بتاعت الاوبريشنز يعني التشغيل، يعني يطلع التشغيل كله ويطلع معداته، وبعدين اللي يفضل يتباع الحكومه تاخذ 51%. انا افتكر ان الذهب ده المفروض يكون ملك الدوله عشان يقنن، واي زول داري يشتغل في مجال الدوله ده عنده شراكه بيننا وبينه، بعد ما يطلع الاوبريشن كوست اللي هي تكاليف الانتاج، والباقي انا باخذ نسبه الكبرى للدوله، مش رويالتي زي ما بعمل اللي هي عوائد جليله ونسبه ضئيله جدا. والذهب كله نسبته يعني صحيح الدوله بتحجز الذهب بتاع المواطن العادي، تقول لي يا اخي انا الذهب حقك لكن انا ببيعه، الدولار ده انا بتحكم فيه. لكن انا بفتكر انه الذهب نفسه هو المفروض يكون ملك الدوله، زي البترول وزي الآثار وزي الحياة الأساسية حقت الدولة دي. يا أخي الصمغ زمان أنت ما تقدر تبيع الصمغ، لا يزول حق الدولة. فالذهب ده مفروض يكون في نسبة عالية جدا دخل للدولة. صحيح الذهب سعره بقى كويس وعايده كويس، النسبة اللي بدهم لها برضو يعني معقولة. هسي الدولة بتقول شنو؟ تقول لك أنتجنا 20 طن مثلا، 20 طن ما حقها، نسبة كبيرة ما حقها. صحيح أنتج المواطنين أنتجوا لكن ما حق الدولة، ما عايد ما ماشي للدولة. صحيح تستفيد من الدولار حقها لكن ما حقها. فأنا بفتكر أنه الذهب ده عشان يكون حق الدولة لازم الدولة تشتغل معك بشراكة. اي زول داري انت الذهب في السودان ده يكون مع شريك الدوله، شريك معه. والذهب
0: يا دكتور هسي المعدنين ديل هم بمشي بيجيبوا الاجهزه بتاعت الذهب دي، والاجهزه دي الحكومه بتاخذ منها الضرائب، والحكومه هي ذات موافقه في يعني هي موافقه بدخول الاجهزه دي، يعني ده اعتراف ضمن انه التعدين الاهلي اصبح حقيقه، يعني الحكومه ما بتقدر تقاومها. فالظاهرة دي حقيقة يعني بالشكل ده معناه الموارد بتاعت البلد دي كلها مهدرة ساقط وماشية في اتجاه ما في زول عارفه يعني.
1: والله انا بفتكر ان الذهب ده كان زمان كان في كنترول عليه. الذهب العشوائي ده كان عليه كنترول كبير، والاجهزه دي اي اجهزه بتاعت كشف كان ما بتدخل عن طريق الجمارك ده الا يكون فيها ترخيص وكده. وانا بتذكر كان في لما كنا في 86 انا كنت في الجيولوجيا، يعني استفدنا من علمائنا الجيولوجيين الموجودين هناك، وحصهم على اول حاجه حصهم على البيئه، حصهم على الجيولوجيا ذاتها. يعني تعدين شويه ده من الماس بدمر الجيولوجيا ذاتها، يعني حاجه بنيز تحت الذهب ده كله بيتدمر، انت ما بتلقى اي ايفيدنس يوريك انه في حاجه تحتك، لانه ده حفر ليك الارض ده كله يطلعها وشرم النقطه كلها. فانا بتذكر كان في مأمورية قالوا في ذهب ظاهر في الدمازين، والذهب بتاع الدمازين ده اهلي، وهي بليسر ديبوزيت يعني تحت المياه، هم بعمل ديكانتيشن بيرجوها كده وبيطلعوا الذهب. فرسلوا مأمورية بتذكر في فتره في عشان مش عشان لانه ما هم نايرين يطلعون عليهم كده، لكن كان بيفتكروا انه الذئب كان عامل كارثه لهم. وبعد ذاك في مأمورية طبعا قامت، وبعدين عندنا اثنين من الجيولوجيين ده، الواحد دفن رحم الله في الحادث في حادث هم ماشيين الدمازين عشان بس الذهب الاهلي ده. فكان حرص الدوله انه الذهب ده يقنن ما يمشي ساكت كده. فبعد ذاك جه ناس الامم المتحده كمان جو ببرنامج لمعالجه الاثار السالبه للزئبق الموجود. طبعا الزئبق ده اخطر من الصيانات، هم الناس بيقولوا الصيانات خطير، هي بقتل بسرعه الصيانات، لكن الذهب ده بقتل كميات كبيره بالبطء، المعدن وغير المعدن. انت جيت ماله وشميته وبيجي بيعمل لك مدرسه في صدرك كزئبق. فخطير جدا الزئبق طبعا. وجلس الامم المتحده ديل وعملوا برامج وعملوا محاضرات، حتى حضرنا جزء من المحاضرات انه كيف الناس يتعاملوا مع الذهب. التعدين الاهلي ده كان تعدين اهلي طبعا، يتعاملوا مع الذهب. بعد ذاك المهم ما عرف وقفوا، جابوا لهم اجهزه كيف يتعاملوا مع الزئبق، جابوا اجهزه على سنه في افران زي البخار ده يطلع فوق. فكان يعني كنترول يعني كان يعني ضابطينها ضبط شديد جدا. وبعدين انا في حاجه يعني مثلا في شركه السودانيه للموارد المعدنيه، الشركه دي مهمتها انتاجيه، في شركه بتنتج للدوله، الدوله عندها شركات لكن ما تابعه للشركه السودانيه للتعدين، لما التعدين اصلا شركه السودانيه للتعدين ما شفتها بتعدين، لكن في شركه بتعدين تابعه للدوله تعدين وتطلع ذهب وكده. الشركه السودانيه ده اصلا كانت المنايم الحاير في الجيولوجيا اصلا، الرغابة الجيولوجية التامة. وأنا بفتكر أنه حتى الأراضي اللي بتدي ترخيص ترخص للمواطنين ديل مفروض الجيولوجيين ذات يكون عندهم علم بها، يعني شنو اللي عدنوا وشنو ما تعدن فيه، عشان أنه يا إما الجيولوجيين خلاص يقول لهم خلاص دورك انتهى، بيقى في جي بي اس ولا الأجهزة بتاعت الأجهزة بتاعت البحث دي وخلاص، يعني ما يرين تاني جيولوجي، ولا كمان يعمل كنترول للشغل ده والذهب ده يكون مضبوط عن طريق الجيولوجي، والتراخيص تكون عن طريق الجيولوجي، ويكون في جيولوجي معتمد يعتمد الاريا اللي بيشتغل فيها المعدن ده. والجيولوجي كان بفكر انه حتى الشركه دي ذاتها المفروض ترجع اصلا مرقت من هيئه العمل الحاسب الجيولوجي، ترجع عليها هناك، والرغابة تكون أشمل لأنه فيها مدير للمناجم والمحاجر جوا الجيولوجيا، وفي وكيل، وفي مدير للهيئة العامة بس الجيولوجية، وفيها وزير، بقى فيها وزير كمان. فأنا بفتكر أنه الرغابة مفروض تكون رغابة الجيولوجيا كلها.
0: دكتور غرشي، يعني بالرغم من حديثك عن الرقابة وكده، هل بتفتكر أنه المسألة دي حاليا عشان المسألة دي تنظم يعني محتاجة لتشريعات، محتاجة لقوانين عشان تنظم العمل، ولا ليحصل شنو؟ يعني عشان أن احنا على الأقل نقدر نحافظ على الثروة بتاعت البلد وما تضيع بأعمال عشوائية ساكت. يعني هل القوانين انتو هل شايفيننا انتو كاختصاصيين في التعدين، هل القوانين والتشريعات الآن موجودة يعني ممكن تساهم في تقنين هذه الأوضاع العشوائية؟
1: والله طبعا هو شوف ظروف البنك ذات جعلت أنه يعني الذهب بقى مرغوب وتحلحل بعض المشاكل للدولة في الظروف الحالية الموجودة دي. والسودان طبعا دخل في مأزق اقتصادي رهيب، طبعا أي مورد يجي لها بكون مفيد بالنسبة لها، فما بتحاول تحجم النشاط ده بأي طريقة. الآن ما تقدر تحجم نشاط التعدين ده أصلا، لأنه بيدخل زي ما قلت لك المعدنين العاديين ديل هم اللي بيجهزوا للشركات الكبرى. يعني الشركات دي بتمشي تاخد لايسنس، تاخد تراخيص وبتبني مصانع فيها ما بتنتج. يعني في شركات صحيح في شركات كبيرة بعد تنتج بتطلع ذهب، لكن أغلب الشركات تاخد بلان، تاخد لها اريا كده وبتمشي تعدن وتجيب الكرتة بتاع المعدنين العشوائيين ده بس. صحيح الدولة هنا بتشيل منها رويلز عالية لأنه بتقدر تضبط الشركات لأنه هي المديات ترخيص وفيها إشراف وفيها رغابة طبعا برضو من يعني ما ننسى من شركة الموارد المعدنية دي فيها مهندسين براغبوا، لكن ما شايف ليه إنتاج يعني كبير بالنسبة للمهندسين بقوم به يعني يحفروا بالذات الناس المناجم يعني يحفر منجم ويحفر يطلع من تحت الأرض من الشركة دي. لا هم بيجي أول حاجة بعملوا المنجم بعملوا الطلان بتاع غسيل الذهب ده ومصنع وبيبني فيها اسمنت ويجي فيها لو فيها فيزلز فيها أحواض كده بيعملوها وبنتج الذهب الجامد الكسر يزيد الطحين، بس يزيد الطحين لأنه تكلفته بقت عالية أو القيمة بتاعت الذهب بقت عالية ممكن يطحن وينتجوا الدولة تستفيد منهم من الرويلس بتاعتها. وحتى الرويلس ده نفتكر أنه كان مفروض يرجع ليه للجلوية لأنه الجلوية أساس الشغل كان بدأ في التعليم في السودان وخريطة الجلوية اللي عملوها ومتابعة أعمالهم وهو في متابعة أعمال بعد ذاك يعني. والرويلس دي كان بدل أنا شايف مرات بيتبرع بها في حتات ساكت كده، لكن لو كانت في الجيولوجيا كان يستفيدوا منها حتى الجيولوجيين ديل في البحث بتاعتهم وجزء منها ماشي للدولة. حتى كان بتذكر المالية بتجي بتجتمع مع إدارة الجيولوجيا من زمان بيشوفوا الدخل بتاعهم ده وبرنامجهم شنو بدهم في البادجيت بتاعهم ما يستحقوا من العائد ده والباقي برجع للمالية يعني.
0: طيب دكتور نحن حقيقة نجيب الحلقة دي لحد هنا وبعد ذاك نواصل. شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
4: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب يعني. دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو بقى مع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معاه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطيف، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنتين شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 9. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد 2 سنين، في جرعات بعد 1 سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخو الله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا، لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح منه انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكده بيعتبر ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعد مرات قدام الجرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا يعني، افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغير بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمته قبل كده ولا ما طعمته؟ طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
3: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنق الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء 24 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تحركات أممية ودولية مكثفة لوقف التصعيد في القبيط وقتلى وجرحى في هجوم بمسيرة على سوق الصياح بالقرب من مليط بشمال دارفور. تقرير أممي يرصد 546 حادث عنف جنسي منذ اندلاع الحرب، ومنظمة حقوقية تتهم قوة مصرية بشن هجوم جديد على شمال الوادي. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البار بالنيل الأزرق، وجنود في الدعم السريع يقولون أنهم سيطروا على منطقة فوراوية بشمال دارفور. محتجون يقلقون طريق سريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء واشتباكات في بورت السودان بسبب ترويج المخدرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين أمس الثلاثاء أن قوات اللواء 13 مشاة نفذت عملية تمشيط واسعة النطاق شملت المناطق الممتدة إلى ما بعد أبدقلة وأشمبو، حيث تمكنت خلالها من اقتحام منطقة البار أحد معاقل الحركة الشعبية شمال بقيادة جوزيف توكا وإحكام السيطرة عليها. وأضاف أحد ضباط الجيش في هذا الخصوص:
1: مكنت قوات اللواء 13 الفرقة الرابعة مشاة بسود النيل الأزرق من مداهمة واحدة من معسكرات التمرد في المنطقة دي، ويمكن خلال هذه الفترة الوجيزة استطعنا يعني في اللواء 13 من تمشيط مساحات واسعة جدا جدا من قطاع اللواء 13.
0: من جهة أخرى، أدانت جهات عديدة هجوما بطائرة مسيرة استهدف سوق الصياح شرق من صباح أمس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وسقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات. وأشار شهود عيان إلى استهداف موكب عريس بمنطقة ساري قبل 4 أيام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 14 مدنيا في الحال أغلبهم من أهل العريس. من جهة أخرى، أعلنت قيادات ميدانية في الدعم السريع سيطرتها على منطقة فوراوية شرق أمبرو، فيما تسبب الهجوم على قرى خزان أورشي في نزوح أكثر من 1000 شخص. وأضاف جنود في الدعم السريع:
2: جينا تم استلام المنطقة دي، منطقتهم الرئيسية يا جماعة، المعسكر ده الموقع ده يا جماعة شرق شمال أمبرو، موقع رئيسي ومعسكر إن شاء الله كبير جدا جدا تم استلام الليلة.
0: دعت 7 دول أوروبية أمس إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض، وأوضح بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية البريطانية وقعته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج، أكد أن هناك مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك على المدينة، ودعا البيان قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها فورا. من جانبها، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية قوات الدعم السريع من ارتكاب فظائع في الأبيض مماثلة لما جرى في الفاشر. من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ عز استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض. وأضاف ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة:
3: لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض، تاركا العائلات عالقة بين تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية.
0: أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس استمرار الجهود الدولية الرامية إلى إنحاء الحرب في السودان، وقال بولس أنه عقد اجتماعا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيك هافستوب، وحسب فيه تطورات الوضع في السودان ودعم هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب إطلاق حوار سياسي سوداني شامل يقود إلى انتقال مدني، مشير إلى أنهما سيقدمان الجمعة المقبلة إحاطة بشأن السودان أمام مجلس الأمن الدولي. قال الكاتب الصحفي حيدر المكاشفي أن تكثيف الاتصالات الدولية يعكس قلقا حقيقيا من احتمال انزلاق الأبيض إلى مواجهة واسعة، وشكك في الوقت نفسه في فاعلية هذه الجهود في ظل غياب أدوات ضغط ملزمة على أطراف النزاع. وأشار المكاشفي لراديو دبنجا إلى أن تجربة العامين الماضيين أظهرت محدودية أثر البيانات والتحذيرات الدولية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: والجهود الأممية والدولية خصوصا الأممية، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية، يعني الأبيض هي جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسان أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان بلغ مستوى غير مسبوق، وأوضح في تقرير أن العنف الجنسي طال 16 ولاية من أصل 18، وسجلت 546 حادثة أثرت على 838 ضحية منذ اندلاع الحرب، مع التأكيد على أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير بسبب ضعف التبليغ. وأشار إلى أن معظم الانتهاكات نسبت إلى قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها. وأضاف ستيفن دوجاري المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص،
3: أصدر زملاؤنا في مجال حقوق الإنسان تقريرا يوثق 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في 16 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية. تشمل هذه الأرقام الفترة من بداية النزاع وحتى منتصف أبريل من هذا العام.
0: قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور أنها وثقت هجوما جديدا نفذته قوة عسكرية مصرية على منطقة شمال الوادي يوم الأحد الماضي، استهدف مواقع لمعدنين سودانيين بعد أيام من غاراتها الجوية الشهيرة على المدنيين السودانيين. وأوضحت المنظمة أن الهجوم أسفر عن اعتقال 67 مواطنا سودانيا وإصابة 3 آخرين بالرصاص، مشيرة إلى أن القوى العسكرية استخدمت نحو 60 عربة مسلحة خلال العملية. وأوضحت أن الاستخبارات السودانية استدعت 7 معدنين وأجبرتهم على حذف الصور ومقاطع الفيديو من هواتفهم. وأضاف آدم موسى أوباما مدير المنظمة في هذا الخصوص،
5: وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في فأصيب العشرات بالرصاص الحي، تم نقل البعض منهم إلى بورت السودان لتلقي العلاج. المعتقلين ديل 63 شخص هو تابع للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني. بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي إكس، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن.
0: قتل شخص وأصيبت امرأة بسبب اشتباكات وقعت بين قوة تتبع لمكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة التابعة للقوات المسلحة، شهدها أمس محيط صوب ليبيا بمدينة بورت السودان بولاية البحر الأحمر. كما أسفر الحادث عن احتراق عربة تتبع للمكافحة، فيما نفى المتحدث باسم المشترك علاقتهم بالمجموعة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن الحادث وقع على خلفية حملة قامت بها مكافحة المخدرات، ما أدى إلى اشتباكات مع أفراد من القوى المشتركة وأدى إلى إقلاق السوق بالكامل. وأضاف في هذا الخصوص،
6: شهدت منطقة بورسان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوى المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تطبع للمخدرات، ودي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المسلحة في إطار حملات مكافحة المخدرات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد عن تدفقات كبيرة للنازحين منذ أواخر شهر 5 الماضي إلى معسكر كاليكوتين للنازحين الذي تسيطر عليه الحركة. وقال رئيس السلطة مجيب الرحمن محمد الزبير أن عدد النازحين في المعسكر ارتفع إلى 170 ألف بسبب التدفق الجديد، ورجع النزوح إلى تدهور الوضع الأمني الناتج عن القصف العشوائي بالطائرات المسيرة التي تستهدف عدد من المناطق في دارفور. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم الحركة في هذا الخصوص:
7: ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة. ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف.
0: أغلق محتجون من منطقة سواردة على بعد 20 كيلومتر من منطقة عبري التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، أغلقوا طريق شريان الشمال الرابط بين الخرطوم ووادي حلفة، بينما حاصرت الشرطة المحتجين من منطقة عبري الداعين الرئيسيين للاحتجاج على برمجة قطوعات الكهرباء، وذلك أمام محطة الوقود المخصصة للتجمع. وقال إدريس صالح إدريس أحد المحتجين التابعين للتريس السكوت، قال لراديو دبنغا أنهم أعلنوا عن الخروج في احتجاجات وإطلاق طريق الشمال، لكنهم بعد وصولهم إلى موقع التريس تفاجأوا بوجود مكثف من قبل أفراد الشرطة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فأجانب بتواجد أمني مكثف من قوات الشرطة اللي كانت محاصرة الزلط بالكامل ومنعت أي تجمع. بالمقابل وبالرغم من كل الظروف دي، شباب صواردة أثبتوا أن الإرادة أقوى وقدروا يوصلوا للزلط ويترسوه ويقفلوا الطريق بنجاح.
0: أعلنت حكومة غرب دارفور انطلاق نفرة لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة. وقال رئيس الإدارة المدنية بالولاية التجاني كرشوم، قال في كلمة أن المشروع يأتي ضمن جهود أوسع لإعادة تشغيل الجامعات والكليات في مناطق سيطرة حكومة السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
9: نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا.
0: وجه مجلس عمداء جامعة بحري بضرورة مباشرة جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال أعمالهم اعتبارا من يوم 15/8 المقبل. كما أعلن المجلس استئناف الدراسة الحضورية لجميع المستويات الدراسية بكليات الجامعة اعتبارا من 3/10/2026. أصدرت الحكومة الليبية قراراً قضاء بمنع دخول رعايا السودان وأريتريا وأثيوبيا إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، واستثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمعتمدين لدى ليبيا والعاملين في مجالي التعليم والمهن الطبية الحاصلين على التأشيرات وعقود العمل اللازمة. كما وجه وزارة الداخلية والجهات المختصة باتخاذ إجراءات لترحيل مواطني هذه الدول غير المتحصلين على إقامات سارية المفعول. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها لما وصفته بخطة المقاومة الشعبية والمدني الكبرى للدفع بمستنفرين وخريين للعمل داخل المدارس تحت مسمى إسناد العام الدراسي التعويضي لسد النقص في المعلمين. وقالت اللجنة في بيان أن الخطوة تمثل اتجاها نحو عسكرة التعليم وتسييسه، وربطت الخطوة بتصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة بشأن إمكانية الاستعانة بعناصر من الكتائب المقاتلة وعلى رأسها كتيبة البراء ابن مالك ودرع السودان في حال دخول المعلمين في إضراب. قالت شبكة أطباء السودان أن عدد الوفيات بسجن دقريس ارتفع خلال شهرين نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة، وتعرض المعتقلين للتأذيب وسوء المعاملة. وأشارت الشبكة إلى أن 31 معتقلا تم تحويلهم إلى مستشفى نيالة دون أمراض تسكر، وذلك قبل أكثر من أسبوعين، بينهم أطفال قصر ولا يظل مصيرهم مجهولا وسط مخاوف متزايدة على حياتهم وسلامتهم. طالب المجلس الاستشاري لشرق السودان وحزب مؤتمر البيه في بيانين منفصلين طالبوا بالوقف الفوري لأي اتفاقيات أو تفاهمات أو تعاقدات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية في مقدمتها النحاس، إلى حين توقف الحرب وقيام سلام شامل يضمن الحقوق كاملة. ووفقا للتقارير، فقد توجه وزير المعادن نور الدائم طاحة إلى العاصمة الصينية بكين للتوقيع على اتفاقية تمنح بموجبها شركة صينية حق التنقيب عن معدن النحاس في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان في صفقة تمتد 30 عاما ولا تتجاوز حصة السودان فيها 30% فقط من الأرباح يخصم منها سداد الديون. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور عن تدشين حملة تغذوية واسعة بمحلية نيالا شمال تستهدف أكثر من 42 ألف طفل وطفلة إلى جانب الأمهات الحوامل والمرضعات في إطار تدخل صحي متكامل للحد من سوء التغذية. وأوضحت الوزارة أن الحملة تشمل فحص الأطفال وتوزيع مكملات فيتامين A وحبوب الفيفول للحوامل والمرضعات، إضافة إلى أدوية طاردة للديدان. وتستمر الحملة لمدة 5 أيام تغطي مختلف مناطق المحلية ومعسكرات النازحين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
11: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
12: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
11: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
13: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي حنستعرض الموضوعات التالية: تصاعد الجهود الدولية والدبلوماسية حول السودان وتحذيرات أممية حول الأبيض.
14: أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية.
13: مواجهات في بور سودان بين مكافحة المخدرات وقوة تابعة للمشتركة.
15: تكرار هذه الظواهر بصورة متكررة يشكل تحديد لحياة المواطنين.
13: تدفق أعداد كبيرة من العائدين من مصر من معبر أرجين وانعدام للخدمات بالمعبر.
16: والحمد لله المعبر ما في مشكلة الآن، الأمور طبيعية جدا.
17: فجوا يعني أول بس 2000 نفر وقاموا بترحيل، وفي واحدين يتسللوا للحلفاف واحدين يعني هو كان حصلت عمليات النهب ديك.
13: الاستخبارات العسكرية السودانية تعتقل المعدنين وتأمر آخرين بمسح فيديوهات العدوان المصري على المعدنين.
18: لكن عندنا أدلة واضحة وموجودة ومساعدين إنه نقدمها للعدالة.
13: تدفق أعداد كبيرة من النازحين على معسكر كالكوتين بشمال مدينة كاس.
19: ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف من المدنيين العزل الذين شردوا من مناطقهم التي تأثرت بتلك الهجمات.
13: وانطلاق نفرة تأهيل جامعة الجنينة بغرب دارفور.
20: أنا بالنسبة لي ما في مستحيل، وبالنسبة لي أبناء وبنات غرب دارفور ما بيعرفوا التحدي ولا بيستكينوا.
13: كل هذا بعد الفاصل.
21: دبنجة، أخبار لكل السودان.
13: أهلا بكم مرة أخرى. تشهد الجهود الدولية المتعلقة بالأزمة السودانية تصاعدا ملحوظا في ظل تحذيرات أممية من اتساع رقعة القتال وتدهور الوضع الإنساني خصوصا في مدينة الرويض. حول ما ستؤدي إليه هذه الجهود تحدث لدبنجا الصحفي والمحلل السياسي حيدر المكاشفي.
14: تقييم الأوضاع في الرويض والجهود الأممية والدولية خصوصا الرويض، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأوبيد كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية. يعني الأوبيد هي جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي.

كل حال طيب بنرجع لموضوعك. نعم صحيح هناك اتصالات مكثفة جدا قاعد يجريها مسؤولين أمميين ومبعوثين دوليين مع أطراف الحرب الاثنين خلال الأيام الماضية، وده طبعا بيأشر لوجود قلق كبير من احتمالات إنه الأبيض تنزلق إلى مواجهة عسكرية واسعة، ودي قد تكرر المشهد الكارثي الحصل في مدينة الفاشر. والتحركات دي الأممية والدولية دي يعني عندها أهمية، يعني تكتسب أهمية لأن الأبيض ما مجرد مدينة عادية، الأبيض مركز استراتيجي وإنساني بالغ الأهمية، كما أن الأبيض بتضم أعداد كبيرة جدا من المدنيين، وديل حيكونوا أول ضحايا أي تصعيد عسكري واسع. طيب مبدئيا ممكن نقول أن الاتصالات دي ممكن أن تسهم في تخفيف حدة التصحيح، وده عبر عدد من المسارات، يعني مثلا يعني بممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية على أطراف الحرب ليتجنبوا استخدام الأسلحة الثقيلة داخل المناطق السكنية. وتاني المسارات إنه يدفعوا الأطراف دي لفتح ممرات إنسانية وتأمين حركة المدنيين والإغاثة. وثالثا يعني ممكن أيضا يرفعوا كلفة أي انتهاكات محتملة بإنه يلوحوا بمحاسبة دولية وتوثيق للجرائم التي تقع. لكن لو شاحظنا تجربتنا إحنا السودانية خلال العامين الماضيين من الحرب يعني تخلينا ناخذ قدر كبير من الحذر في تقييم فعالية الجهود هذه الجهود. المجتمع الدولي نفسه سبق إنه أصدر عشرات البيانات والتحذيرات بشأن الخرطوم وواد مدني والفاشر وغيرها من المناطق، لكن تأثير هذه الجهود وهذه البيانات والتحذيرات تأثير العملي ظل محدود جدا. ليه؟ في ظل غياب آليات ضغط حقيقية يعني قادرة على إنها تلزم الأطراف المتحاربة بتغيير سلوكها الميداني. وعشان كده فمجرد الاتصالات أو البيانات مهما كانت أهميتها السياسية لكنها ما بتشكل ضمانة كافية لحماية المدنيين إذا ما ترافقت مع التزامات واضحة من أطراف الصراع. والخوف من تكرار سيناريو الفاشر هو مبرر يعني وموجود إلى حد كبير، لأن الفاشر تحولت إلى نموذج مأساوي لما يحدث عندما تصبح المدن ساحة للحرب المباشرة، لأن القتال الطويل والحصار الطويل والاستهداف المتبادل طبعا أدى إلى خسائر بشرية واسعة وتدمير للبنية التحتية وتعطيل الخدمات الأساسية. وإذا انتقلت المواجهات دي بنفس وتيرتها اللي كانت حادثة في الفاجر إلى الأبيض، فالنتائج مؤكد حتكون كارثية مش فقط على سكان المدينة بل على مجمل الوضع الإنساني في كردفان عامة. لكن مع ده يعني في بعض العوامل قد تمنح الأبيض فرصة أفضل لتجنب مصير الفاجر. حجم الاهتمام منها حجم الاهتمام المبكر نسبيا بما يجري في المدينة ده قد يسهم في ردع بعض خطوات التصعيد، وكما إنه إدراك الأطراف الحرب للحساسية الإنسانية والسياسية لأي معركة داخل الأبيض ده ربما يدفع إلى إعادة حسابات. لكن الاحتمال ده رهين بمدى استعداد الأطراف أطراف الحرب الاثنين لتقديم الاعتبارات الإنسانية على المكاسب العسكرية. وفي المحصلة نقول التحركات الأممية والدولية دي ممكن تمثل مؤشر مهم على إدراك خطورة الوضع، لكنها ما كافية بمفردة لمنع الكارثة. وحماية المدنيين في الأبيض بتتطلب أكثر من بيانات تعبر عن القلق والتحذير، هي بتحتاج إلى التزامات ميدانية واضحة وضمانات لعدم تحويل المدينة إلى ساحة حرب، وفتح ممرات إنسانية وتفعيل أدوات ضغط دولية أكثر فاعلية. بغير كده الأبيض قد تجد نفسها أمام المشهد نفسه الذي شهدته الفاشر، طبعا مع اختلاف المكان فقط، وتبقى معاناة المدنيين هي الثابتة الأكثر أسفا وإيلاما.

0: في هذه الحرب.
1: أغلقت السلطات بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر سوق ليبيا منذ أمس على خلفية أحداث إطلاق نار شهدتها مدينة بورسودان في محيط سوق ليبيا، حيث وقعت بين قوة أمنية تابعة لمكافحة المخدرات وقوة تابعة للقوة المشتركة التابعة لحركات الكفاح المسلحة. المزيد في حديث الصحفي عثمان هاشم من بورسودان.
2: شهدت منطقة بورسودان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوة المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوة المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تتبع المخدرات، ودي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المشتركة في إطار حملات مكافحة المخدرات لي. ويظل سوق ليبيا واحد من المواقع التي يتواجد فيها أفراد القوات المشتركة بصورة واضحة وبصورة يعني مشكلة حضور، ومما تحدث بين فينا والأخرى أحداث شبيهة بالأحداث دي، والأمر أدى إلى إزعاج بالنسبة للمواطنين المحيطين للسوق من ناحية شمالا حي دار النعيم وشرقا حي المرغنية وجنوبا مربعات حي المطار مربع 18 و 19 وبعض مربعات 9 و 8 حي المطار. إطلاق الرصاص زل لفترات متكررة ليشكل مصدر غلق وإزعاج بالنسبة للمواطنين، خاصة أن وجود القوة المشتركة في داخل السوق وتحذيرات المواطنين من تواجد الأفراد المسلحين من القوة المشتركة بصورة كبيرة أدى إلى زرع الهلع والخوف في وسط المواطنين، والأمر يتطلب تدخل القوات النظامية ممثلة في القوات المسلحة قيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية لجعل السلاح خارج الأحياء، جعل هذه القوة خارج في معسكرات تطبع القوات المسلحة حتى أنه يزال ذلك مصدر أمني بالنسبة للمواطنين. تكرار هذه الظواهر بصورة متكررة يشكل تحديد لحياة المواطنين. الآن السوق مغلق تماما أمام حركة البيع، وهو من الأسواق الكبيرة جدا الشعبية بالنسبة لسكان بورسودان، وفيه سوق الزيار اللي هو كل يوم خميس من كل الأحياء يأتوا لهذا السوق لأنه بضائعه متوفرة بصورة أسعار الرمزية وكذا. الآن السوق مغلق تماما وهناك حالة بتاعت خلع وسط المواطنين وسط التجار، مما ينعكس الأمر سلبا على حياتهم الآمنة والمستقرة، خاصة أن المنطقة دي من المناطق التي شهدت نزاعات في أحداث 2019 و 2020 أحداث الغابلية وغيرها. مظاهر السلاح المتواجد بصورة مكثفة في هذه الأسواق يشكل تهديد بالنسبة لحياة المواطنين، يجب حسم هذه الظاهرة.
1: أكد مدير معبر أرجين الحدودي ومشرف المعابر العميد معاش مبارك داوود سليمان أن العمل يسير بصورة طبيعية نافيا وجود مشكلات تعيق حركة العبور.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المعبر العمل يسير بصورة طبيعية طبيعية خالص، وطبعا المرحلين المعدنين السودانيين الليلة ما في اليوم ما في، وخلال الثلاثة أيام فاتت جون أكتر استقبلنا أكتر من 3000 شوية يعني، وتم ترحيلهم إلى بنغولة، والحمد لله المعبر ما في أي مشكلة الآن، الأمور طبيعية جدا. هسي جون ناس العودة الطبيعية العاديين يعني مش المرحلين، وده شغل طبيعي طبعا روتيني طبيعي، وما في حاجة الحمد لله كويسين بخير الحمد لله شكرا.
1: كذلك تحدث لدى بنجا حول ذات الموضوع الناشط محمد سليم بغرفة طوارئ وادي حلفة ليصف تفاصيل الوضع.
4: بخصوص العودة الطوعية أصلا كل يوم على مظلوم بتيجي مع بارجين ناس يعني غير الناس اللي بتيجي تعودة من جانب، ناس بتيجي بالعودة بالقروش دي سجل في أسوان وفي القاهرة، دي يوميا، يعني يوميا على معبر أرجيب بيستقبل حوالي 500 450 نفر، يعني من 8 باصات ل9 باصات يوميا بيستقبلهم. وطبعا زي ما انت عارف معبر أرجيب خالي من الخدمات، يعني خدمات، اي خدمات، لانه حاليا كان جنبه في سوق وشالوه ادوه مسافه بتاعت 5 كيلو، يعني ما في حاجه، ان لازم تكون حاجز عرباتها وتركب طوال الباصات تكون جاهزه تمشي بهناك. وغالبا مرات بتحصل مشاكل بتاعت الشركات، الناس بتكون حاجزه في شركات وهميه وبكون موقف لهم عربات برا المعبر، بتحصل لهم مشاكل كثيره زي دي بتجيفوا يا هودي بتعمل مشاكل. اما بخصوص الناس المبعدين ده اللي جو معبر القبضون في ادفو والحتات الجم اسوان دي، يعني ده كانوا هنا منقبين، فجو يعني اول امس 2000 نفر وقاموا بترحيل، وفي واحدين يتسللوا للحلفاء، في واحدين يعني هو كان حصلت عملية النهب ديك، والناس يعني كانت جعانة، يعني حاجة دي كلها حصلت بسبب الجوع، لأنه هناك يعني ما في أي خدمات في معبر أرجين، ولا الحكومة ذات قدرت توفر حياة إنه اتخلعت زادوا الكمية كبيرة شديد. الهلال الأحمر قالوا قدم خدمات وكده. وثانيا يعني أنا ما عندي معلومات أمس جاد جو ولا ما جاء، كيم في نفس اليوم جو فوق 2000 مبعد ده المرحلين جو فوق 400 نفر، يعني المعبر في نفس اليوم يستقبل 2400 فرد، المعبر غير جاهز أصلا إنه يستقبل كميات زي دي، ولا فيه منظمات ولا فيه تدخلات، ما فيه أي حاجة، وما كان نظن المعبر عنده علم بالحاجة دي. لكن غير الناس المرحلين أنا أظن برضو فيه، يعني زول وراني اتصل عليه امبارح هو في يدفو، قال في ناس اصحابه برضه رحلوهم امس كانوا في المعبر الصبح، يعني لسه المرحلين قاعدين يجوا المبعدين الجايين من مناطق التعدين ديل. وده غير برضه المبعدين اليوميا بيجوا بمعبر شكيت اللي هو داخل مدينه هذا الحلف، بيبعد منها نص ساعه 25 كيلو، يعني ديل يوميا بيجوا 150 نفر 200 نفر ديل بيجوا مبعدين.
1: شهد معسكر كالكوتين الواقع شمال مدينة كاست تدفق أعداد كبيرة من الفارين من أحداث العنف الأخيرة بالمنطقة، ويقع المعسكر تحت مناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور. السيد محمد عبد الرحمن النير المتحدث باسم حركة جيش تحرير السودان أصدر بيان بهذا الخصوص.
0: بيان من السلطة المدنية بالأراضي المحررة حول النزوح الكبير نحو مخيم كالكوتين. يشهد مخيم كالكوتين الذي يقع شمال مدينة كاس بنحو 30 كيلومتر تقريبا، والذي يقع في نطاق الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة. ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف من المدنيين العزل الذين شردوا من مناطقهم التي تأثرت بتلك الهجمات، وغالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ من كبار السن، وهم في حالة إنسانية سيئة للغاية. عليه نناشد المجتمع الدولي، وكالات الأمم المتحدة، وكافة المنظمات العاملة في المجال الإنساني بالتدخل العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية المتمثلة في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب ومواد الإيواء.
1: هاجمت قوة مصرية كبيرة على متن أكثر من 60 مركبة عسكرية مناطق التعدين التي قصفتها قبل ذلك بالطائرات. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
5: شكرا جزيلا إذاعة راديو دبنجا برنامج السودان اليوم. تجدد الهجوم على المعدنين السودانيين في منطقة شمال الوادي، بالتحديد في يوم 21 يونيو 2026 هاجمت قوة تابعة للجيش المصري بعدد أكثر من 60 عربة عسكرية مسلحة و6 عربات دفار مغطية لنقل المعتقلين. فبالتحديد القوة دي جاءت حوالي الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت السودان، وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في المنطقة، فأصيب العشرات بالرصاص الحي. تم نقل البعض منهم إلى بورت السودان لتلقي العلاج، والمعتقلين ديل هم سودانيين، من بينهم خالد عبد الرحمن الملقب بود العمدة، 30 عاما، هو من ولاية جنوب دارفور منطقة جوغانا، وكذلك صلاح عبد الله 25 عام من جنوب دارفور من منطقة جوغانا، وعبد الله إبراهيم 31 عام من منطقة جوغانا بمحلية قريضة ولاية جنوب دارفور، وحامد نيتشا عذرا وحامد نيتشا 29 عاما وكذلك من منطقة جوغانا. ومعظم المعتقلين ديل تعرضوا لضرب وإساءات، ومن بين المصابين الذين تم نقلهم إلى بورت السودان هو الربيع، أصيب بطلق ناري ونقل إلى بورت السودان لتلقي العلاج. هذا التقرير المنظمة استندت على إفادات مباشرة من الضحايا وأسر الضحايا، الناس الموجودين في المنجم، وهم بيمروا بمرحلة صعبة جدا نتيجة للمضايقات الأمنية كذلك من قبل السلطات بتاعت الجيش الموجودين هناك. في نفس اليوم استدعت قوة تابعة للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني يوم 21 يونيو 2026 الساعة 12:30 ظهرا بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي، وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم، وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي اكس والحسابات الثانية، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن، وتم تفتيش هواتفهم وتم إخضاعهم لتحقيق استمر لحوالي ساعة ونصف. والمنظمة إنه بتعتبر واحدة من الحاجات التساؤلات اللي إنه قاعد تترى بطبيعة كيف إنه استطاع الجيش المصري استباحة الأراضي السودانية وانتهاك السيادة السودانية بشكل صارخ في ظل صمت من قبل سلطة بورت السودان بقيادة البرهان، والأجهزة المختصة لحد الآن ما تحركت لحماية المواطنين، فقط هي بتعمل على تكميم الأفواه ومصادرة ممتلكاتهم وكذا. التقرير المنظمة التوصيات المهمة لأنه بتفتكرها رسالة واضحة جدا إلى مجلس الأمن الدولي بالنظر في هذا الموضوع وتوفير حماية للمعدنين السودانيين. كذلك واحدة من التوصيات برضو إطلاق سراح المعتقلين ديل بفورا من دون أي شروط، وكشف أماكن الاحتجاز بتاعتهم، وإنه في واحدة برضو من التوصيات المهمة إنه الآلاف من الشباب السودانيين هم موجودين في مناطق التعديل، ودي مصدر رزق بالنسبة لهم نتيجة لحرب 15 أبريل والانهيار الاقتصادي الواسع في السودان، لأن الناس بيعتمدوا على التعدين التقليدي، ودي أراضي سودانية تم انتهاكها من قبل الجيش المصري. وكذلك إنه المنظمة طالبت بفتح تحقيق مستقل عن ملابسات بتاعت الهجوم، معرفة أماكن بتاعت الناس المحتجزين وكذا، وده بيستدعي تحرك إقليمي ودولي، وإنه برضو المنظمة هي لا تدعي إنه بتمتلك كل الأدلة، لكن عندنا أدلة واضحة وموجودة ومساعدين إنه نقدمها للعدالة، وبنطالب إنه بالإفراج الفوري عن الناس المعتقلين ومعرفة أماكن تواجدهم يعني، وإن استخدام القوة ضد المدنيين السودانيين وهم ناس سلميين في أراضيهم دي بتتطلب تحرك آجل إقليمي ودولي ووطني من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمعرفة مسير المعتقلين وذويهم إنه يتواصلوا معهم والحصول على التعويضات والعدالة.
1: بدأت بولاية غرب دارفور نفرة تأهيل جامعة الجنينة، وخاطب انطلق النفرة سيد التجاني كرشوم رئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور. نستمع لهذا الجزء من خطابه.
6: من هنا أنا بقول باسم مجتمع ولاية غرب دارفور وباسم حكومة الولاية ولجنة أمن الولاية وكل القطاعات والفعاليات ومجلس التأسيس المدني والشركة، إحنا نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا. أنا بالنسبة لي ما في مستحيل، وبالنسبة لي أبناء وبنات غرب دارفور ما بيعرفوا التحدي ولا بيستكينوا ولا بيعرفوا المستحيل. دي تجربتنا معاكم وتجربتكم مع مجتمعكم كله، لذلك احنا بنفتكر انه المشروع ده حيرى النور باذن الله. وزي ما بقيتوا في المقدمه وبقيتوا تجربه ناجحه في كل شيء، انا داير برضو في المشروع ده برضو المقدمه حقتكم وتجربتكم الناجحه الناس قاعدين يستفيدوا منها تبقى برضو بالمناسبه في المشروع ده، هي التجربه اللي تتنقل منها لباقي الولايات، هي التجربة الناجحة التستفيد منها باقي الولايات في مسألة فتح الجامعات والكليات في كل مناطق السيطرة وفي كل مناطق الهامش.
7: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وتحياتي إبراهيم جاد كريم، وإلى اللقاء.

0: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دابنغا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
1: المحكمة الجنائية الدولية،
0: الجزء الرابع والأخير، دليل مفصل عن رابط مكتب المدعي العام أو الـ OTP Link. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية هو في طور جمع أدلة حاسمة لمحاسبة الجنات على فظائع ارتكبت في الجنين والفاشر. وللاتصال بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يرجى استخدام منصتنا الإلكترونية المسماة OTP Link. اذهبوا إلى الرابط otplink.icc-cpi.int. نكرر، الرابط هو otplink.icc-cpi.int. ومن ضمن فئة التحقيق أو بالإنجليزية investigation اختاروا السودان دارفور، ويرجى كتابة اسمكم ومعلومات الاتصال بكم مثل عنوان بريدكم الإلكتروني ورقم هاتفكم، وهذا مهم جدا حتى يتمكن محققون من متابعة بلاغكم. واكتبوا أيضا اسم الحادثة التي تريدون الإبلاغ عنها، وقدموا ملخصا لهذه الحادثة يشتمل على وقائع أساسية. يمكنكم أن ترسلوا أيضا صورا فوتوغرافية وأشرطة مصورة ووثائق. حددوا تاريخ الحادثة وموقعها، ويمكنكم أن تستخدموا الخريطة الموجودة على الموقع الإلكتروني لفعل ذلك. بوسعكم أن تضيفوا أي مرفقات أخرى. وأخيرا يرجى النقر على كلمة إرسال أو سبميت بالإنجليزية، وإذا لزم الأمر سيتصل بكم فريقنا للحصول على مزيد من المعلومات. وكونوا على يقين من أننا سوف نتعامل مع تفاعلكم معنا بأقصى درجات السرية. منصة OTP Link هي منصة تضمن جميع المعلومات على نحو سريع وآمن ومضمون. يعرب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن امتنانهم لتعاونكم مع
1: المحكمة الجنائية الدولية.
2: بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحبينا ونحن التعبانين ويهون إحنا دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عنده يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء 24 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تحركات أممية ودولية مكثفة لوقف التصعيد في القبيط وقتلى وجرحى في هجوم بمسيرة على سوق الصياح بالقرب من مليط بشمال دارفور. تقرير أممي يرصد 546 حادث عنف جنسي منذ اندلاع الحرب، ومنظمة حقوقية تتهم قوة مصرية بشن هجوم جديد على شمال الوادي. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البار بالنيل الأزرق، وجنود في الدعم السريع يقولون أنهم سيطروا على منطقة فوراوية بشمال دارفور. محتجون يقلقون طريق سريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء واشتباكات في بورت السودان بسبب ترويج المخدرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين أمس الثلاثاء أن قوات اللواء 13 مشاة نفذت عملية تمشيط واسعة النطاق شملت المناطق الممتدة إلى ما بعد أبدقلة وأشمبو، حيث تمكنت خلالها من اقتحام منطقة البار أحد معاقل الحركة الشعبية شمال بقيادة جوزيف توكا وإحكام السيطرة عليها. وأضاف أحد ضباط الجيش في هذا الخصوص:
1: مكنت قوات اللواء 13 الفرقة الرابعة مشاة وسود النيل الأزرق من مداهمة واحدة من معسكرات التمرد في المنطقة دي، ويمكن خلال هذه الفترة الوجيزة استطعنا يعني في اللواء 13 من تمشيط مساحات واسعة جدا جدا من قطاع اللواء 13.
0: من جهة أخرى، أدانت جهات عديدة هجوما بطائرة مسيرة استهدف سوق الصياح الشرقي من صباح أمس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وسقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات. وأشار شهود عيان إلى استهداف موكب عريس بمنطقة ساري قبل 4 أيام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 14 مدنيا في الحال أغلبهم من أهل العريس. من جهة أخرى، أعلنت قيادات ميدانية في الدعم السريع سيطرتها على منطقة فوراوية شرق أمبرو، فيما تسبب الهجوم على قرى خزان أورشي في نزوح أكثر من 1000 شخص. وأضاف جنود في الدعم السريع:
2: جينا تم استلام المنطقة دي، منطقتهم الرئيسية يا جماعة، المعسكر ذاته، الموقع ده يا جماعة شرق شمال أمبرو، موقع رئيسي ومعسكر إن شاء الله كبير جدا جدا تم استلام الليلة.
0: دعت 7 دول أوروبية أمس إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض، وأوضح بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية البريطانية وقعته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج، أكد أن هناك مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك على المدينة، ودعا البيان قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها فورا. من جانبها، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية قوات الدعم السريع من ارتكاب فظائع في الأبيض مماثلة لما جرى في الفاشر. من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ عزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض. وأضاف ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة:
3: لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض، تاركا العائلات عالقة بين تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية.
0: أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس استمرار الجهود الدولية الرامية إلى إنحاء الحرب في السودان، وقال بولس أنه عقد اجتماعا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيك هافستو، بحث فيه تطورات الوضع في السودان ودعم هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب إطلاق حوار سياسي سوداني شامل يقود إلى انتقال مدني، مشير إلى أنهما سيقدمان الجمعة المقبلة إحاطة بشأن السودان أمام مجلس الأمن الدولي. قال الكاتب الصحفي حيدر المكاشفي أن تكثيف الاتصالات الدولية يعكس قلقا حقيقيا من احتمال انزلاق الأبيض إلى مواجهة واسعة، وشكك في الوقت نفسه في فاعلية هذه الجهود في ظل غياب أدوات ضغط ملزمة على أطراف النزاع. وأشار المكاشفي لراديو دبنجا إلى أن تجربة العامين الماضيين أظهرت محدودية أثر البيانات والتحذيرات الدولية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: والجهود الأممية والدولية خصوصا الأممية، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية. يعني الأبيض هي جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسان أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان بلغ مستوى غير مسبوق، وأوضح في تقرير أن العنف الجنسي طال 16 ولاية من أصل 18، وسجلت 546 حادثة أثرت على 838 ضحية منذ اندلاع الحرب، مع التأكيد على أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير بسبب ضعف التبليغ. وأشار إلى أن معظم الانتهاكات نسبت إلى قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها. وأضاف ستيفن دوجاري المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
3: أصدر زملاؤنا في مجال حقوق الإنسان تقريرا يوثق 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في 16 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية. تشمل هذه الأرقام الفترة من بداية النزاع وحتى منتصف أبريل من هذا العام.
0: قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور أنها وثقت هجوما جديدا نفذته قوة عسكرية مصرية على منطقة شمال الوادي يوم الأحد الماضي، استهدف مواقع لمعدنين سودانيين بعد أيام من غاراتها الجوية الشهيرة على المدنيين السودانيين. وأوضحت المنظمة أن الهجوم أسفر عن اعتقال 67 مواطنا سودانيا وإصابة 3 آخرين بالرصاص، مشيرة إلى أن القوى العسكرية استخدمت نحو 60 عربة مسلحة خلال العملية. وأوضحت أن الاستخبارات السودانية استدعت 7 معدنين وأجبرتهم على حذف الصور ومقاطع الفيديو من هواتفهم. وأضاف آدم موسى أوباما مدير المنظمة في هذا الخصوص:
5: وجات وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين فأصيب العشرات بالرصاص الحي. تم نقل البعض منهم إلى بور السودان لتلقي العلاج. المعتقلين ديل 63 شخص هو تابع للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني. بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم، وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي إكس، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن.
0: قتل شخص وأصيبت امرأة بسبب اشتباكات وقعت بين قوة تتبع لمكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة التابعة للقوات المسلحة، شهدها أمس محيط صوب ليبيا بمدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر. كما أسفر الحادث عن احتراق عربة تتبع للمكافحة، فيما نفى المتحدث باسم المشترك علاقتهم بالمجموعة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن الحادث وقع على خلفية حملة قامت بها مكافحة المخدرات، ما أدى إلى اشتباكات مع أفراد من القوى المشتركة وأدى إلى إغلاق السوق بالكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: شهدت منطقة بورسان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوى المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تتبع للمخدرات. ودي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المسلحة في إطار حملات مكافحة المخدرات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد عن تدفقات كبيرة للنازحين منذ أواخر شهر 5 الماضي إلى معسكر كاليكوتين للنازحين الذي تسيطر عليه الحركة. وقال رئيس السلطة مجيب الرحمن محمد الزبير أن عدد النازحين في المعسكر ارتفع إلى 170 ألف بسبب التدفق الجديد، ورجع النزوح إلى تدهور الوضع الأمني الناتج عن القصف العشوائي بالطائرات المسيرة التي تستهدف عدد من المناطق في دارفور. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم الحركة في هذا الخصوص:
7: ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة، ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف.
0: أغلق محتجون من منطقة سواردة على بعد 20 كيلومتر من منطقة عبري التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، أغلقوا طريق شريان الشمال الرابط بين الخرطوم ووادي حلفة، بينما حاصرت الشرطة المحتجين من منطقة عبري الداعين الرئيسيين للاحتجاج على برمجة قطوعات الكهرباء، وذلك أمام محطة الوقود المخصصة للتجمع. وقال إدريس صالح إدريس أحد المحتجين التابعين للتريس السكوت، قال لراديو دبنجا أنهم أعلنوا عن الخروج في احتجاجات وإطلاق طريق الشمال، لكنهم بعد وصولهم إلى موقع التريس تفاجؤوا بوجود مكثف من قبل أفراد الشرطة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فأجانب تواجد أمني مكثف من قوات الشرطة كانت محاصرة الزلط بالكامل ومنعت أي تجمع. بالمقابل وبالرغم من كل الظروف دي، شباب صواردة أثبتوا أن الإرادة وقدروا يوصلوا للزلط ويترسوه ويقفلوا الطريق بنجاح.
0: أعلنت حكومة غرب دارفور انطلاق نفرة لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة، وقال رئيس الإدارة المدنية بالولاية التجاني كرشوم قال في كلمة أن المشروع يأتي ضمن جهود أوسع لإعادة تشغيل الجامعات والكليات في مناطق سيطرة حكومة السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
9: نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا.
0: وجه مجلس عمداء جامعة بحري بضرورة مباشرة جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال أعمالهم اعتبارا من يوم 15/8 المقبل. كما أعلن المجلس استئناف الدراسة الحضورية لجميع المستويات الدراسية بكليات الجامعة اعتبارا من 3/10 لسنة 2026. أصدرت الحكومة الليبية قراراً قضاء بمنع دخول رعايا السودان وأريتريا وأثيوبيا إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، واستثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمعتمدين لدى ليبيا والعاملين في مجالي التعليم والمهن الطبية الحاصلين على التأشيرات وعقود العمل اللازمة. كما وجه وزارة الداخلية والجهات المختصة باتخاذ إجراءات لترحيل مواطني هذه الدول غير المتحصلين على إقامات سارية المفعول. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها لما وصفته بخطة المقاومة الشعبية والمدني الكبرى للدفع بمستنفرين وخريجين للعمل داخل المدارس تحت مسمى إسناد العام الدراسي التعويضي لسد النقص في المعلمين. وقالت اللجنة في بيان أن الخطوة تمثل اتجاها نحو عسكرة التعليم وتسييسه، وربطت الخطوة بتصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة بشأن إمكانية الاستعانة بعناصر من الكتائب المقاتلة وعلى رأسها كتيبة البراء ابن مالك ودرع السودان في حال دخول المعلمين في إضراب. قالت شبكة أطباء السودان أن عدد الوفيات بسجن دقريس ارتفع خلال شهرين نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة، وتعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة. وأشارت الشبكة إلى أن 31 معتقلا تم تحويلهم إلى مستشفى نيالة دون أمراض تسكر، وذلك قبل أكثر من أسبوعين، بينهم أطفال خُصّر ولا يزال مصيرهم مجهولا وسط مخاوف متزايدة على حياتهم وسلامتهم. طالب المجلس الاستشاري لشرق السودان وحزب مؤتمر الليبي في بيانين منفصلين طالبوا بالوقف الفوري لأي اتفاقيات أو تفاهمات أو تعاقدات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية في مقدمتها النحاس، إلى حين توقف الحرب وقيام سلام شامل يضمن الحقوق كاملة. ووفقا للتقارير، فقد توجه وزير المعادن نور الدائم طه إلى العاصمة الصينية بكين للتوقيع على اتفاقية تمنح بموجبها شركة صينية حق التنقيب عن معدن النحاس في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان في صفقة تمتد 30 عاما ولا تتجاوز حصة السودان فيها 30% فقط من الأرباح يخصم منها سداد الديون. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور عن تدشين حملة تغذوية واسعة بمحلية نيالا شمال تستهدف أكثر من 42 ألف طفل وطفلة إلى جانب الأمهات الحوامل والمرضعات في إطار تدخل صحي متكامل للحد من سوء التغذية. وأوضحت الوزارة أن الحملة تشمل فحص الأطفال وتوزيع مكملات فيتامين A وحبوب الفيفول للحوامل والمرضعات، إضافة إلى أدوية طاردة للديدان. وتستمر الحملة لمدة 5 أيام تغطي مختلف مناطق المحلية ومعسكرات النازحين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحية.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
11: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
12: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الإنساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمة بين مدينة القضارف ومدينة أيندهوفن الهولندية في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له الأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطبيعي وكده. عمر مرحب بك.
13: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
12: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطبيعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
13: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حاجة حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية حملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين وساعتين الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في النيوز ويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 شهر

0: طلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا عليها يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني بيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أن المستشفى بعيد منهم، فكيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن، قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القوارب في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القوارب وبلدية أينهوفن بلدية القوارب. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القبائل. يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القبائل، شركة نفايات أينهوفن مع الوحدة اللي أسست هناك في القبائل في النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية شاين وهكذا. فدي خلقت هذا الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدأت بلدية أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القضارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القضارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القضارف ومواطن حاليا في أينهوفن. فقاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي مواعيد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. ففعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي، وبدينا من هذا الأساس. بعد طبعا عشت في عينك من 8 سنوات وكنت مرسق يعني، وكانت تجي وفود من القبارف وكذا في هذا المجال، في يعني دائما بيجي كل 4 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلديه ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير القبارف في القبارف المنقل، في تبادل بتاع حاجه زي دي. لكن الشيء الاهم في الموضوع الثاني أنه ناس البلدية شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير غير غير حكومية عشان نحاول ندي دعم هناك في القضاري. دي ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن 5 أشخاص اللي هو فيها أنا وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مشروع القبارف وبدوا عسف شغالين في مناطق مختلفة، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
1: نعم.
0: عملنا القصة دي، وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية عندها شغل حقيقي في القبارف، على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة تمويل التعليم اللي هي لجنة قديمة جدا.

0: فيها لجنة شعبية لمياه القضارف، وفيها جمعية لإثبات الزيادات المنزليات الصحيات، وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوقين.
1: نعم. طيب انت لما مشيت القضارف بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في ايندهوفن وبعد ذاك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك، يعني في خلال المنظمه دي.
0: مشيت القضارف، ايوه مشيت القضارف بالضبط عشان نقول الكلام اللي قلته لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه. بلديه ايندهوفن شجعت اوكسفام نوفيب الهولنديه،
1: أيوة.
0: على اساس انه تمول، لان ديك بتمول المشروعات غير الحكوميه. فانا مشيت هناك على اساس اسس المنظمه دي. اسست المنظمه هي كانت زي زي زي زي شبكه، على اساس انه انا اكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق. وبعدين فيها 9 منظمات فرعيه في تخصصات مختلفه، التخصصات اللي قلت لك دي،
1: نعم.
0: التحليم، المويه، الزائرات، المنزليات، جمعيتين بتاع التمويل الاصغر، جمعيه بتاع التحوم مياه. شفت كيف؟ ففيها فيها فيها هذه هذه هذه الجمعيات. وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
1: نعم.
0: هذه كانت تجربة، دي كانت تجربة، تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكده كلام زي ده يعني. وكانت تجربة، كانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني، أنا وداني هناك حتى 5 سنين.
1: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات اللي ممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسية ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظرة الناس تغيرت وكده، وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
0: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان، كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين، ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، حمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي وده داري ما عارف الاسلام، داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده، وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين ايندهوفن وفيها روابط حكومية كانوا حيفقدوا يعني، عشان كده خلوني انا اشتغل. شفت كيف؟ فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت انه لقيت الناس الثقافه الشعبيه لانها مشحونه بهذا النظره السلبيه لاي منظمات تجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، انه الفلوس حقت المنظمات دي حلال، المفروض يضربوها زي الغنائم. كويس. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمه عندها غرفه، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات عددهم غرفه غرفه غرفه جوا هناك. بعدين هنا الاداري بتاعنا فوق ما كبير، ما مترتب لشغل المنظمه، كنت انا في واحد مساعد لي، يعني زي مساعده ومحاسبه ومترجمه حاجه كده كل الحاجات دي. وفي واحد بتعمل لنا شاي والقهوه، في ولد بتاع على هذا عمه بس عربيه ما عندنا يعني، ما في عربيه حقت المنظمه وفي الكلام ذاك. وديل الناس ديل اللي انا بديهم بتجي الميزانيه حقتي، بقسم الميزانيه دي كله جهه على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام الميزانيه حقته، بعد بعمل المتابعه وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمه كويس جدا. لكن بس دي واحده من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الجينات السلبيه دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا، بناي بدات تتوافد لي يتوافدوا علي ناس من اهلي ومن اصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا بعقليه واحده بس، انه يا اخي انت جات قروش هناك اضربها كلها واديها معاك.
1: والله دي يعني قصه. طيب استاذ عمر سعيد، يعني معروف انه الدول الضعيفه زي السودان ضعيفه بامكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحه للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن اشياء كثيره وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الاساسيه.
0: والحقيقه انت رفعت يدها خالص. أيوة. رفعت يدها. انا مشيت دي برضو واحده من الملاحظات، انا مشيت لاحظت انه ما في اي حاجه رفعوا يدهم خالص من اي شيء. اديك مثال لحاجه، مثلا في بناء الفصول، كويس بنفصول كانت أكبر ميزانية عندي أنا، خلاص اللي هي دي أهميتها في شنو؟ أهميتها في أنه الأحياء الطرفية، ما هي القضايا دي 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة اللي فاتت، الجناية جفاف والتصحر، جاب ناس، جاب دارفور كلها وجاب ناس من سوريا وكذا، وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة، يعني بيبنوا في رواكيل كده وقعدوا في حاجات كده، دي واحدة. ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية، يعني دي الأكبر أكبر حتى في البروجيكس اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي في التحديد دي، بنيت 378 فصل في الجوارح.
1: ده عدد كبير.
0: ايوه في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكذا، ايوه الشغل اللي قاعد. دي نمره واحد. الحاجه الثانيه برضو من المشاريع الكبيره اللي هو معنا شركه مياه القضارف، اللي هو وصلنا الشبكه تمديد الانابيب نوسعها عشان تصل للحياه الطرفيه، بيشربوا ميه نظيفه جايه من كذا، كويس. فالحاجه الثالثه اللي هي برضه من الحاجات المساعده الكبيره اللي هو تطوير اسمه شنو، تطوير المركز المعوقين، بقى اكثر مركز متقدم في السودان، لانه فيه وحتى ورش لصناعه الاطراف الصناعيه، كويس. يعني بقى حاجه ضخمه جدا جدا، كويس. الفكره حقت الهنايه دي برضه من المشروعات المهمه. القصه حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبه كلامك ده، انه الدوله رفعت يدها خالص من اي حاجه. في حاجه اسمها الزائرات المنزليات، طبعا لان المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضار، والبلد توسعت كبيره جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى اللي يلده ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكذا ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهولة للمستشفى. فبرضو من البرامج القوية جدا اللي عملت أنه في أي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في أي حي في القضارف دربنا 10 ل15 من الفتيات أو النسوان الشابات على ال اسمها شنو هي، على الزحمات الاوليه، على انه يولدوا كيف، على انه اذا الزول جاته كتمه ولا ناعمه ولا شنو، يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى او ممكن يبسط تتم حالته هنا. كان ممكن بندربه يولدوا المره جاته مخاوف شنو، ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من يوم بالليل. فدي برضو واحدة من الحاجات المهمة. حاجة تانية برضو عملنا حاجة بقت ايوه في الاطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هناك دي عملنا لهم برضو منظمه وعملنا فيها شراكه مع اليونيسيف. دي اهميتها في حاجتين، اهميتها في الحاجه الاولى انه زمان كانت هي الحقيقه كانت يعني يعني مبادره من واحده محاميه، وبعد ذلك انا شجعتها انها تعمل تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل. يعني اللي هو شنو كانت قصتها، لانه الاطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار، وبيسجنوا مع الناس الكبار كويس. فقمنا عملنا الحاجه دي، وبقت فيها طبعا الدفاع عن حقوق الطفل وكده والناس اليونيسيف، وعملنا لهم مركز بيقوا الجانحين ديل بيتلموا، اذا عملوا اي حاجه بقت تكون مركز كبير جدا في الجوار، فيه اكل وشراب ومدرسه وتحليم واي حاجه، يخطوهم هناك لحد ما يبقوا عمره 18 سنه ويدربوهم على تعليم المهارات، بعد ذلك يطلعوا. وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقه الصناعيه، ناس اشتغلوا نجارين وكذا واي حاجه. ف الكلام بتاعك ده صحيح، في الدوله رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيويه وعندهم قدره على التنظيم، و يعني تخيل برضو لانها حاجه طبيعيه برضو اكثر حميه وكذا.
1: نعم.
0: فما عندهم الاجرام بتاع انه داير ياكل القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي دي دي واحده من الحياتيات. بعدين مرسلا تاكيد لكلامك بانه الدوله رفعت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي حسب السياسات بتاعت اوكسفام نوفي، ان ما تدي التمويل كله، لانه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين، وبخليهم انه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
1: ما بكون عندهم محفز انه قلت لك ما بكون عندهم محفز انه يواصلوا يعني وكده.
0: لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لانه هو بيقول لك شو انا ما دق فيها يعني ما دق فيها طوبه يعني.
1: طيب
0: بالمناسبه دي
1: اها
0: كنا كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60% كويس، يدفعوا 60% من التكلفه، و 12% يدفعوها على الحي في المدرسه، او اربع خمسه احياء مثلا في المدرسه يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الاحساس بتاع الملكيه الاونر شيب، عشان يكون عندهم احساس بان المحل حاجه دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها وينظفوها وما أيوة. يعملوها
1: باعتبارهم اصحاب مصلحه،
0: عايز اصحاب مصلحه. ال 28% المفروض تدفع البلديه بلديه القطار.
1: طيب عشان ايوه عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحياه الكثيره دي كلها اللي عملتوها دي عندك اي فكره حصل لها شنو بعد ما انت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
0: هاي حافظ عليها حد كبير، ما لانه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طويله هم اساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زياده يعني فتحت لهم افق انه ناس اوكسفام لا حسي بيدعمهم. انا بعد ما مشيت وعملت 5 سنوات لان عندي ظروف تحت اولادي وكذا وناي، فكتبت ناس اوكسفام قلت لهم انا خلاص ما بقدر اقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص انت بس شوف جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بمعرفتي وواصل ثاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيجوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني إحنا مع بعض
1: أيوة.
0: الشبكة واحد، فبيجت كمان بيجت عندها شهرة كويس، وبيجت عندها شهرة وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف المهم مش وجات تاني الجولة في تاني المنظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التحليم، شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع، شفت كيف؟
1: صح
0: تنوع يعني تسعة تنظيم، تسعة تنظيمات في تسعة تخصصات مختلفة، كويس؟
1: صح
0: فدي بتخلق حاجة من التكامل، يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach، المغاربة المتكاملة،
1: ايوه.
0: لأنك
1: وبعدين
0: أنت بتجي أيوه
1: يعني مع التخصصات دي كلها التسعه دي ما في كادر اداري مترهل يعني.
0: لا لا ايوه لا لا كلهم متطوعين، نحن بس قلت لك اربعه ناس فوق ديل، بس الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس، عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في يعني. وبعدين في النص في الطوالي في كل سنه، في الان 5 سنوات اشتغلت دي، في 3 4 مرات بيكون في تدريب، يعني تدريب كامل للمنظمات كل واحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم متطوعين، ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين.
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها تدريب، فيها تدريب برضه في النص، يعني تدريب على المحاسبه، تدريب على التنظيم، تدريب على كده الاداره، يعني تدريب بيكون شامل لكل الناس. فدي بالعكس اتفتحت عليهم افاق جديده، وبقت في منظمات بتمشي اللي عايز تشتغل مثلا في السودان او في شرق السودان، حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم، كانوا بيقوموا يعملوا معاهم شراكات، يعني تكون مثلا منظمه في الخرطوم لكن انت نفس الحاجه في القبارب او في كسلة، بتقوم انت تشوف المنظمات المحليه اللي بتنفذ لك، يعني بتنفذ لك الوكلاء، زي الوكيل، زي وكيلك
1: نعم
0: في
1: نعم نعم
0: المنطقه.
1: سيد عمر
0: ف...
1: سعيد، يعني انت الحياة سويتها دي كثيرة للدرجة شنو؟ يعني نص ساعة من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني. نحن قاعدين لو ملاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف أكبر جانب
0: ايوه
1: من الحاجة اللي حصلت دي.
0: صح
1: عندنا دقيقتين داير أقول لك، أنا عندي ملاحظة إنه في السودان يعني الناس الهمة العادية بتاعت إنه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم والخور مليانه اوراق ناي وبلاستيك ووساخه وشنو شنو، واولاد شباب يعني. انا بقول انها زي كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا وكنسوا الحته دي وحرقوا الناي ده، مش كان بيكون كويس؟ لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده، لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين تانية. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل؟ يعني ده معنى العمل الطوعي.
0: شوف ده سؤال كويس جدا، الاعتماد على النساء، بس ده كان بقدر اقوله لك، الاعتماد على النساء، الرجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم فظيع جدا. النساء والرجال دي واحد مثلا من الحياة، انا لاحظت انه ثغرتين مختلفات كانهم ما شعبين. المقابل هناك بتلقى الهمة وبتلقى
1: انضباط
0: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمر الطوحي وكده. انا شفت الزائرات المنزلات دي اللي قلت لك انهم اللي عملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج مبادر منهم، يوم لنظافه الحي كل شهر، يوم لنظافه الحي كل شهر، ده ما كان تبع البرنامج حقهم، عملوا حي رساله
1: ايوه.
0: بالجنوب.
1: ده نشاط مدهش طبعا.
0: هاي يعني برامج مثلا 10 ولا 15 ينظمونا في الحي كله، كويس، حي كامل ينظموا كلهم كده، وينعرف فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا مضافة الليلة الشهرين اللي هو هاي الليل بكرة الشهرين هناك، كل شهر بيعملوا مرة. فدي دي دي دي دي دي اللي هناك الحقيقة طبعا، لأنه القصة بتاعت الذكية يعني الحكومية لو دخل لو لازم تتغير، لأنه إذا الدولة بقت عندها امام الناس بيحصل لهم تحفيز، طبعا الدوله ما قاعده تعمل اي حاجه. يا اخي انا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% اكثر حاجه كنت بتعب فيها، ما بيدفعوا لي، كتبت للزول بتاع البلديه قلت له يا اخي ضغط التحفيزي، قلت له ما تحرجنا ناس اجانب وما مسلمين ذاتهم واي حاجه بيدفعوا 60%، والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%، انت اساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100%، عملنا لك 28% ما تعتقر لي برضو، فدي المشكله.
1: استاذ عمر سعيد عثمان، يعني شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمه معا ومشروع التوأمه بين القضارف ومدينه اينتهوفن الهولنديه. يعني معليش الزمن ضايقنا، ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيره سويتوها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي يعني. فانا شاكر لك كثير ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
0: الله يبارك فيك، مرحبا.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأربعاء 24 من شهر 6 سنة 2026. وزيرة الخارجية البريطانية تحذر الدعم السريع من تكرار الفظائع التي ارتكبتها في الفاشر بالأبيض. 7 دول غربية تدعو إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض. مسعد بولس دعوت قيادات الدعم السريع هاتفيا على وقف أي أعمال قد تعرض المدنيين للخطر في مدينة الأبيض. مسعد بولس يعقد اجتماعا مع المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان بشأن جهود وقف الحرب. الفرقة الرابعة مشاه تعلن السيطرة على معسكر البار الذي يتبع للحركة الشعبية الشمال في النيل الأزرق. منظمة مناصرة ضحايا دارفور تتهم قوات مصرية بشأن هجوم جديد على المعدنين السودانيين في شمال الوادي يوم الأحد الماضي. مقتل 5 أشخاص وإصابة ضابطين وحرق عربة تتبع للشرطة في اشتباكات بين قوات نظامية وعصابة تروج مخدرات في بورت سودان والقوى المشتركة تنفي علاقتها بالعصابة. مقتل شخص متأثر بإصابته وإصابة 3 آخرين في اعتداء من قبل متعاطي للمخدرات بكسلة. انطلاق اجتماع القوى السياسية السودانية اليوم الأربعاء في مدينة نيون السويسرية برعاية سويسرية. عمار أمون يعقد مباحثات موسعة مع البعثة النرويجية حول التطورات السياسية ويعلن تلقي تأسيس دعوة رسمية لزيارة أوسلو. سلطات شرق ليبيا تمنع رعاية عدد من الدول من بينها السودان من الدخول إلى أراضيها عبر كل المعابر. المجلس الاستشاري لشرق السودان يدعو للوقف الفوري لأي اتفاقيات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية إلى حين توقف الحرب. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعلن التحقق من 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في السودان منذ اندلاع الحرب. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد تكشف عن نزوح آلاف المواطنين إلى معسكر كاليكوتين شمال مدينة كاس خلال الشهر الجاري بسبب الهجمات بطائرات مسيرة. مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن السودان يوم الجمعة للوقوف على الأوضاع خلال 120 يوم الماضية. تسجيل 16 حالة إصابة بالحصبة في منطقة توكهاي بمحلية سينكات دون أي وفيات. تجدد الاحتجاجات في مناطق السكوت بشمال السودان بسبب قطوعات الكهرباء ودعوات لإقلاق طريق شريان الشمال اليوم. انعدام تام لمياه الشرب في الدالي بولاية سنار لأكثر من أسبوعين. تفاقم معاناة المواطنين في الأبيض بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي والتوقف التام لشبكات المياه الرئيسية. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح 2260 من قرى بمحلية أمبرو في شمال دارفور الأسبوع الماضي بسبب هجمات الدعم السريع. وزارة التربية بالجزيرة تنفذ تهديداتها وتدفع بمستنفرين وخريجين تابعين لها للعمل داخل المدارس تحت لافتة إسناد العام الدراسي التعويضي. إقالة الأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي من منصبه وتعيين الفريق محمد صالح عبود بدلا عنه. وزارة المالية تعلن إتمام صفقة شراء باخرة نقل بضائع لصالح الخطوط البحرية السودانية. السودان يؤكد رغبته في تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع روسيا في عدد من المجالات. وأخيرا مستمعينا الكرام، بنك السودان المركزي يصدر قرارا بتصفية مصرف أبو ظبي الإسلامي.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنق الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء 24 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تحركات أممية ودولية مكثفة لوقف التصعيد في القبيط وقتلى وجرحى في هجوم بمسيرة على سوق الصياح بالقرب من مليط بشمال دارفور. تقرير أممي يرصد 546 حادث عنف جنسي منذ اندلاع الحرب، ومنظمة حقوقية تتهم قوة مصرية بشن هجوم جديد على شمال الوادي. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البار بالنيل الأزرق، وجنود في الدعم السريع يقولون أنهم سيطروا على منطقة فوراوية بشمال دارفور. محتجون يقلقون طريق سريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء واشتباكات في بورت السودان بسبب ترويج المخدرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين أمس الثلاثاء أن قوات اللواء 13 مشاة نفذت عملية تمشيط واسعة النطاق شملت المناطق الممتدة إلى ما بعد أبدقلة وأشمبو، حيث تمكنت خلالها من اقتحام منطقة البار أحد معاقل الحركة الشعبية شمال بقيادة جوزيف توكا وإحكام السيطرة عليها. وأضاف أحد ضباط الجيش في هذا الخصوص:
1: مكنت قوات اللواء 13 الفرقة الرابعة مشاة وسود النيل الأزرق من مداهمة واحدة من معسكرات التمرد في المنطقة دي، ويمكن خلال هذه الفترة الوجيزة استطعنا يعني في اللواء 13 من تمشيط مساحات واسعة جدا جدا من قطاع اللواء 13.
0: من جهة أخرى، أدانت جهات عديدة هجوما بطائرة مسيرة استهدف سوق الصياح شرق من صباح أمس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وسقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات. وأشار شهود عيان إلى استهداف موكب عريس بمنطقة ساري قبل 4 أيام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 14 مدنيا في الحال أغلبهم من أهل العريس. من جهة أخرى، أعلنت قيادات ميدانية في الدعم السريع سيطرتها على منطقة فوراوية شرق أمبرو، فيما تسبب الهجوم على قرى خزان أورشي في نزوح أكثر من 1000 شخص. وأضاف جنود في الدعم السريع:
2: جينا تم استلام المنطقة دي، منطقتهم الرئيسية يا جماعة، المعسكر ده الموقع ده يا جماعة شرق شمال أمبرو، موقع رئيسي ومعسكر إن شاء الله كبير جدا جدا تم استلام الليلة.
0: دعت 7 دول أوروبية أمس إلى وقف فوري لأعمال العنف التي تستهدف مدينة الأبيض، وأوضح بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية البريطانية وقعته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج، أكد أن هناك مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك على المدينة، ودعا البيان قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها فورا. من جانبها، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية قوات الدعم السريع من ارتكاب فظائع في الأبيض مماثلة لما جرى في الفاشر. من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ عز استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض. وأضاف ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة:
3: لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار القتال الذي يجبر الناس على النزوح من منازلهم في الأبيض، تاركا العائلات عالقة بين تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية.
0: أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس استمرار الجهود الدولية الرامية إلى إنحاء الحرب في السودان. وقال بولس أنه عقد اجتماعا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيك هافستو، وحسب فيه تطورات الوضع في السودان ودعم هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب إطلاق حوار سياسي سوداني شامل يقود إلى انتقال مدني، مشير إلى أنهما سيقدمان الجمعة المقبلة إحاطة بشأن السودان أمام مجلس الأمن الدولي. قال الكاتب الصحفي حيدر المكاشفي أن تكثيف الاتصالات الدولية يعكس قلقا حقيقيا من احتمال انزلاق الأبيض إلى مواجهة واسعة، وشكك في الوقت نفسه في فاعلية هذه الجهود في ظل غياب أدوات ضغط ملزمة على أطراف النزاع. وأشار المكاشفي لراديو دبنجا إلى أن تجربة العامين الماضيين أظهرت محدودية أثر البيانات والتحذيرات الدولية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: والجهود الأممية والدولية خصوصا الأممية، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية، يعني الأبيض هي جزئية جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسان أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان بلغ مستوى غير مسبوق، وأوضح في تقرير أن العنف الجنسي طال 16 ولاية من أصل 18، وسجلت 546 حادثة أثرت على 838 ضحية منذ اندلاع الحرب، مع التأكيد على أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير بسبب ضعف التبليغ. وأشار إلى أن معظم الانتهاكات نسبت إلى قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها. وأضاف ستيفن دوجاري المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص،
3: أصدر زملاؤنا في مجال حقوق الإنسان تقريرا يوثق 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في 16 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية. تشمل هذه الأرقام الفترة من بداية النزاع وحتى منتصف أبريل من هذا العام.
0: قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور أنها وثقت هجوما جديدا نفذته قوة عسكرية مصرية على منطقة شمال الوادي يوم الأحد الماضي، استهدف مواقع لمعدنين سودانيين بعد أيام من غاراتها الجوية الشهيرة على المدنيين السودانيين. وأوضحت المنظمة أن الهجوم أسفر عن اعتقال 67 مواطنا سودانيا وإصابة 3 آخرين بالرصاص، مشيرة إلى أن القوى العسكرية استخدمت نحو 60 عربة مسلحة خلال العملية. وأوضحت أن الاستخبارات السودانية استدعت 7 معدنين وأجبرتهم على حذف الصور ومقاطع الفيديو من هواتفهم. وأضاف آدم موسى أوباما مدير المنظمة في هذا الخصوص،
5: وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في فأصيب العشرات بالرصاص الحي، تم نقل البعض منهم إلى بور السودان لتلقي العلاج. المعتقلين ديل 63 شخص هو تابع للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني. بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي إكس، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن.
0: قتل شخص وأصيبت امرأة بسبب اشتباكات وقعت بين قوة تتبع لمكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة التابعة للقوات المسلحة، شهدها أمس محيط سوق ليبيا بمدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر. كما أسفر الحادث عن احتراق عربة تتبع للمكافحة، فيما نفى المتحدث باسم المشترك علاقتهم بالمجموعة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن الحادث وقع على خلفية حملة قامت بها مكافحة المخدرات، ما أدى إلى اشتباكات مع أفراد من القوى المشتركة وأدى إلى إقلاق السوق بالكامل. وأضاف في هذا الخصوص،
6: شهدت منطقة بورسان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوى المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوى المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تطبع للمخدرات. ودي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المسلحة في إطار حملات مكافحة المخدرات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد عن تدفقات كبيرة للنازحين منذ أواخر شهر 5 الماضي إلى معسكر كاليكوتين للنازحين الذي تسيطر عليه الحركة. وقال رئيس السلطة مجيب الرحمن محمد الزبير أن عدد النازحين في المعسكر ارتفع إلى 170 ألف بسبب التدفق الجديد، ورجع النزوح إلى تدهور الوضع الأمني الناتج عن القصف العشوائي بالطائرات المسيرة التي تستهدف عدد من المناطق في دارفور. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم الحركة في هذا الخصوص:
7: ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة. ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف.
0: أغلق محتجون من منطقة سواردة على بعد 20 كيلومتر من منطقة عبري التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، أغلقوا طريق شريان الشمال الرابط بين الخرطوم ووادي حلفة، بينما حاصرت الشرطة المحتجين من منطقة عبري الداعين الرئيسيين للاحتجاج على برمجة قطوعات الكهرباء، وذلك أمام محطة الوقود المخصصة للتجمع. وقال إدريس صالح إدريس أحد المحتجين التابعين للتريس السكوت، قال لراديو دبنجا أنهم أعلنوا عن الخروج في احتجاجات وإطلاق طريق الشمال، لكنهم بعد وصولهم إلى موقع التريس تفاجأوا بوجود مكثف من قبل أفراد الشرطة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فاجأنا بتواجد أمني مكثف من قوات الشرطة اللي كانت محاصرة الزلط بالكامل ومنعت أي تجمع. بالمقابل وبالرغم من كل الظروف دي، شباب صواردة أثبتوا أن الإرادة وقدروا يوصلوا للزلط ويترسوه ويقفلوا الطريق بنجاح.
0: أعلنت حكومة غرب دارفور انطلاق نفرة لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة، وقال رئيس الإدارة المدنية بالولاية التجاني كرشوم قال في كلمة أن المشروع يأتي ضمن جهود أوسع لإعادة تشغيل الجامعات والكليات في مناطق سيطرة حكومة السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
9: نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا.
0: وجه مجلس عمداء جامعة بحري بضرورة مباشرة جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال أعمالهم اعتبارا من يوم 15/8 المقبل. كما أعلن المجلس استئناف الدراسة الحضورية لجميع المستويات الدراسية بكليات الجامعة اعتبارا من 3/10/2026. أصدرت الحكومة الليبية قراراً قضاء بمنع دخول رعايا السودان وأريتريا وأثيوبيا إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، واستثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمعتمدين لدى ليبيا والعاملين في مجالي التعليم والمهن الطبية الحاصلين على التأشيرات وعقود العمل اللازمة. كما وجه وزارة الداخلية والجهات المختصة باتخاذ إجراءات لترحيل مواطني هذه الدول غير المتحصلين على إقامات سارية المفعول. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها لما وصفته بخطة المقاومة الشعبية والمدني الكبرى للدفع لمستنفرين وخريجين للعمل داخل المدارس تحت مسمى إسناد العام الدراسي التعويضي لسد النقص في المعلمين. وقالت اللجنة في بيان أن الخطوة تمثل اتجاها نحو عسكرة التعليم وتسييسه، وربطت الخطوة بتصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة بشأن إمكانية الاستعانة بعناصر من الكتائب المقاتلة وعلى رأسها كتيبة البراء ابن مالك ودرع السودان في حالة دخول المعلمين في إضراب. قالت شبكة أطباء السودان أن عدد الوفيات بسجن دقريس ارتفع خلال شهرين نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة، وتعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة. وأشارت الشبكة إلى أن 31 معتقلا تم تحويلهم إلى مستشفى نيالة دون أمراض تسكر، وذلك قبل أكثر من أسبوعين، بينهم أطفال خصر ولا يظل مصيرهم مجهولا وسط مخاوف متزايدة على حياتهم وسلامتهم. طالب المجلس الاستشاري لشرق السودان وحزب مؤتمر البيه في بيانين منفصلين طالبوا بالوقف الفوري لأي اتفاقيات أو تفاهمات أو تعاقدات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية في مقدمتها النحاس، إلى حين توقف الحرب وقيام سلام شامل يضمن الحقوق كاملة. ووفقا للتقارير، فقد توجه وزير المعادن نور الدائم طاحة إلى العاصمة الصينية بكين للتوقيع على اتفاقية تمنح بموجبها شركة صينية حق التنقيب عن معدن النحاس في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان في صفقة تمتد 30 عاما ولا تتجاوز حصة السودان فيها 30% فقط من الأرباح يخصم منها سداد الديون. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور عن تدشين حملة تغذوية واسعة بمحلية نيالا شمال تستهدف أكثر من 42 ألف طفل وطفلة إلى جانب الأمهات الحوامل والمرضعات في إطار تدخل صحي متكامل للحد من سوء التغذية. وأوضحت الوزارة أن الحملة تشمل فحص الأطفال وتوزيع مكملات فيتامين A وحبوب الفيفول للحوامل والمرضعات، إضافة إلى أدوية طاردة للديدان. وتستمر الحملة لمدة 5 أيام تغطي مختلف مناطق المحلية ومعسكرات النازحين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي حنستعرض الموضوعات التالية: تصاعد الجهود الدولية والدبلوماسية حول السودان وتحذيرات أممية حول الأبيض.
4: أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية.
10: مواجهات في بور سودان بين مكافحة المخدرات وقوة تابعة للمشتركة.
11: تكرار هذه الظواهر بصورة متكررة يشكل تهديد لحياة المواطنين.
10: تدفق أعداد كبيرة من العائدين من مصر من معبر أرجين وانعدام للخدمات بالمعبر.
12: والحمد لله المعبر ما في أي مشكلة الآن، الأمور طبيعية جدا.
13: فجوا يعني أول بس 2000 نفر وقاموا بترحيل، وفي واحدين يتسللوا للحلفاف واحدين يعني هو كان حصلت عمليات النهب ديك.
10: الاستخبارات العسكرية السودانية تعتقل المعدنين وتأمر آخرين بمسح فيديوهات العدوان المصري على المعدنين.
14: لكن عندنا أدلة واضحة وموجودة ومساعدين إنه نقدمها للعدالة.
10: تدفق أعداد كبيرة من النازحين على معسكر كالكوتين بشمال مدينة كاس.
15: ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف من المدنيين العزل الذين شردوا من مناطقهم التي تأثرت بتلك الهجمات.
10: وانطلاق نفرة تأهيل جامعة الجنينة بغرب دارفور.
16: أنا بالنسبة لي ما في مستحيل، وبالنسبة لي أبناء وبنات غرب دارفور ما بيعرفوا التحدي ولا بيستكينوا.
10: كل هذا بعد الفاصل.
17: دبنجة، أخبار لكل السودان.
10: أهلا بكم مرة أخرى. تشهد الجهود الدولية المتعلقة بالأزمة السودانية تصاعدا ملحوظا في ظل تحذيرات أممية من اتساع رقعة القتال وتدهور الوضع الإنساني خصوصا في مدينة الأبيض. حول ما ستؤدي إليه هذه الجهود تحدث لدبنجة الصحفي والمحلل السياسي حيدر المكاشفي.
4: تقييم الأوضاع في الأبيض والجهود الأممية والدولية خصوصا الأبيض، كأنما هذه الجهات الدولية والأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس على حل الأزمة، يعني شغالين لإدارة الحرب وليس لحل مشكلة الحرب. لأنه أفتكر مشكلة الأبيض كان مفروض ينظر للمشكلة ككل، مشكلة الحرب ككل وليس جزئية جزئية. يعني الأبيض هي جزئية ونتاج لموضوع الحرب المستمرة دي. على كل حال طيب نرجع لموضوعك.
13: نعم صحيح، هناك اتصالات مكثفة جدا قاعد يجريها مسؤولين أمميين ومبعوثين دوليين مع أطراف الحرب الاثنين خلال الأيام الماضية، وهذا طبعا بيأشر لوجود قلق كبير من احتمالات أن الأبيض تنزلق إلى مواجهة عسكرية واسعة، وهذه قد تكرر المشهد الكارثي الحصل في مدينة الفاشر. والتحركات دي الأممية والدولية دي يعني عندها أهمية، يعني تكتسب أهمية، لأن الأبيض ما مجرد مدينة عادية، الأبيض مركز استراتيجي وإنساني بالغ الأهمية، كما أن الأبيض بتضم أعداد كبيرة جدا من المدنيين، وديل حيكون أول ضحايا أي تصعيد عسكري واسع. طيب مبدئيا ممكن نقول أنه الاتصالات دي ممكن أن تسهم في تخفيف حدة التصحيح، وده عبر عدد من المسارات، يعني مثلا يعني بممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية على أطراف الحرب ليتجنبوا استخدام الأسلحة الثقيلة داخل المناطق السكنية. وتاني المسارات إنه يدفعوا الأطراف دي لفتح ممرات إنسانية وتأمين حركة المدنيين والإغاثة. وثالثا يعني ممكن أيضا يرفعوا كلفة أي انتهاكات محتملة بإنه يلوحوا بمحاسبة دولية وتوثيق للجرائم التي تقع. لكن لو شاهدنا تجربتنا إحنا السودانية خلال العامين الماضيين من الحرب، يعني تخلينا ناخذ قدر كبير من الحذر في تقييم فعالية الجهود هذه الجهود. المجتمع الدولي نفسه سبق إنه أصدر عشرات البيانات والتحذيرات بشأن الخرطوم والمدني والفاشر وغيرها من المناطق، لكن تأثير هذه الجهود وهذه البيانات والتحذيرات تأثير العملي ظل محدود جدا. ليه؟ في ظل غياب آليات ضغط حقيقية

0: قادرة على إنها تلزم الأطراف المتحاربة بتغيير سلوكها الميداني. وعشان كده فمجرد الاتصالات أو البيانات مهما كانت أهميتها السياسية، لكنها ما بتشكل ضمانة كافية لحماية المدنيين إذا ما ترافقت مع التزامات واضحة من أطراف الصراع. والخوف من تكرار سيناريو الفاشر هو مبرر يعني، وموجود إلى حد كبير، لأنه الفاشر تحولت إلى نموذج مأساوي لما يحدث عندما تصبح المدن ساحة للحرب المباشرة، لأن القتال الطويل والحصار الطويل والاستهداف المتبادل طبعا أدى إلى خسائر بشرية واسعة وتدمير للبنية التحتية وتعطيل الخدمات الأساسية. وإذا انتقلت المواجهات دي بنفس وتيرتها اللي كانت حادثة في الفاجر إلى الأبيض، فالنتائج مؤكد حتكون كارثية، مش فقط على سكان المدينة بل على مجمل الوضع الإنساني في كردفان عامة. لكن مع ده يعني في بعض العوامل قد تمنح الأبيض فرصة أفضل لتجنب مصير الفاجر. حجم الاهتمام منها حجم الاهتمام المبكر نسبيا بما يجري في المدينة ده قد يسهم في ردع بعض خطوات التصعيد. وكما إنه إدراك الأطراف الحرب للحساسية الإنسانية والسياسية لأي معركة داخل الأبيض ده ربما يدفع إلى إعادة حسابات، لكن الاحتمال ده رهين بمدى استعداد الأطراف أطراف الحرب الاثنين لتقديم الاعتبارات الإنسانية على المكاسب العسكرية. وفي المحصلة نقول التحركات الأممية والدولية دي ممكن تمثل مؤشر مهم على إدراك خطورة الوضع، لكنها ما كافية بمفردها لمنع الكارثة. حماية المدنيين في الأبيض بتتطلب أكثر من بيانات تعبر عن القلق والتحذير، بتحتاج إلى التزامات ميدانية واضحة وضمانات لعدم تحويل المدينة إلى ساحة حرب، وفتح ممرات إنسانية وتفعيل أدوات ضغط دولية أكثر فاعلية. بغير كده الأبيض قد تجد نفسها أمام المشهد نفسه الذي شهدته الفاشر، طبعا مع اختلاف المكان فقط، وتبقى معاناة المدنيين هي الثابتة الأكثر أسفا وإيلاما في هذه الحرب.
1: أغلقت السلطات بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر سوق ليبيا منذ أمس على خلفية أحداث إطلاق نار شهدتها مدينة بورسودان في محيط سوق ليبيا، حيث وقعت بين قوة أمنية تابعة لمكافحة المخدرات وقوة تابعة للقوة المشتركة التابعة لحركات الكفاح المسلحة. المزيد في حديث الصحفي عثمان هاشم من بورسودان.
2: شهدت منطقة بورسودان جنوب تحديدا سوق ليبيا حادثة إطلاق نار متبادل بين مكافحة المخدرات وأفراد من القوة المشتركة، أدت إلى وفاة فرد من القوة المشتركة وإصابة امرأة وإحراق عربة تتبع المخدرات، ودي يمكن الحادثة الثانية بين مكافحة المخدرات والقوات المشتركة في إطار حملات مكافحة المخدرات لي. ويظل سوق ليبيا واحد من المواقع التي يتواجد فيها أفراد القوات المشتركة بصورة واضحة وبصورة يعني مشكلة حضور، ومما تحدث بين وفينا والأخرى أحداث شبيهة بالأحداث دي، والأمر أدى إلى إزعاج بالنسبة للمواطنين المحيطين للسوق من ناحية شمالا حي دار النعيم وشرقا حي المرغنية وجنوبا مربعات حي المطار مربع 18 و 19 وبعض مربعات 9 و 8 حي المطار. إطلاق الرصاص زل لفترات متكررة ليشكل مصدر غلق وإزعاج بالنسبة للمواطنين، خاصة من وجود القوة المشتركة في داخل السوق وتحذيرات المواطنين من تواجد الأفراد المسلحين من القوة المشتركة بصورة كبيرة، أدى إلى زرع الهلع والخوف في وسط المواطنين.

0: الأمر يتطلب تدخل القوات النظامية الممثلة بالقوات المسلحة قيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية لجعل السلاح خارج الأحياء، جعل هذه القوة خارج في معسكرات تطبع للقوات المسلحة حتى أنه يزال ذلك مصدر أمني بالنسبة للمواطنين. تكرار هذه الظواهر بصورة متكررة يشكل تحديد لحياة المواطنين. الآن السوق مغلق تماما أمام حركة البيع، وهو من الأسواق الكبيرة جدا الشعبية بالنسبة لسكان بورسودان، وفيه سوق الزيار اللي هو كل يوم خميس من كل الأحياء يأتوا لهذا السوق لأنه بضائعه متوفرة بسوق الأسعار الرمزية وكذا. الآن السوق مغلق تماما ونعرف حالة بتاعت خلق وسط المواطنين وسط التجار، مما ينعكس الأمر سلبا على حياتهم الآمنة والمستقرة، خاصة أن المنطقة دي من المناطق التي شهدت نزاعات في أحداث 2019 و 2020 أحداث الغابلية وغيرها. مظاهر السلاح المتواجد بصورة مكثفة في هذه الأسواق يشكل تهديد بالنسبة لحياة المواطنين، يجب حسم هذه الظاهرة.
1: أكد مدير معبر أرجين الحدودي ومشرف المعابر العميد معاش مبارك داوود سليمان أن العمل يسير بصورة طبيعية نافيا وجود مشكلات تعيق حركة العبور.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المعبر العمل يسير بصورة طبيعية خالص، وطبعا المرحلين المعدنين السودانيين الليلة ما في اليوم ما في، وخلال الثلاثة أيام فاتت جون أكتر استقبلنا أكتر من 3000 وشوية يعني، وتم ترحيلهم إلى بنغولة، والحمد لله المعبر ما في أي مشكلة الآن، الأمور طبيعية جدا. هسي جون ناس العودة الطبيعية العاديين يعني مش المرحلين، وده شغل طبيعي طبعا روتيني طبيعي، وما في حاجة الحمد لله، كويسين بخير الحمد لله شكرا.
1: كذلك تحدث خالد بنقع حول ذات الموضوع عن ناشط محمد سليم بغرفة طوارئ وادي حلفة ليصف تفاصيل الوضع
3: بخصوص العودة الطوعية. أصلا كل يوم على معظم بتيجي مع بارجين ناس يعني، غير الناس اللي بتيجي تعودها من جانب، ناس بتيجي بالعودة بالقروش دي تسجل في أسوان وفي القاهرة دي يومين يعني، يومين مع بارجين بيستقبل حوالي 500-450 نفر يعني من 8 بصات لـ9 بصات يوميا بيستقبلهم. وطبعا زي ما انت عارف معبر أرجين خالي من الخدمات يعني اي خدمات، لانه حاليا كان جنبه في سوق وشالوه ادوه مسافه بتاعت 5 كيلو يعني ما في حاجه، انه لازم تكون حاجز عرباتها وتركب طوال البساط تكون جاهزه تمشي بهناك. وغالبا مرات بتحصل مشاكل بتاعت الشركات، الناس بتكون حاجزه في شركات وهميه ما بكون موقف لهم عربات برا المعبر، تحصل لهم مشاكل كثيره زي دي بيقفوا او دي بتعمل مشاكل. اما بخصوص الناس المبعدين ده الجو معبر القبضون في ادفو والحتات الجامعة أسوان دي يعني ديل كانوا هنا منقبين، فجوا يعني أولا بس 2000 نفر وقاموا بترحيلهم، وفي واحدين يتسللوا للحلفة، في واحدين يعني هو كان حصلت عمليات النهب ديك، والناس يعني كانت جعانة يعني حاجة دي كلها حصلت بسبب الجوع، لأنه هناك يعني ما في خدمات في معبر أرجين ولا الحكومة ذات قدرت توفر حياة أنه اتخلعت ذاته الكمية كبيرة شديد. إلى الأحمر قالوا قدم خدمات وكده. وثانيا يعني انا ما عندي معلومات امس جاد جو ولا ما جو، اكيد في نفس اليوم جو فوق 2000 مبعد ده المرحلين جو فوق 400 نفر يعني، المعبر في نفس اليوم يستقبل 2400 فرد، المعبر غير جاهز اصلا انه يستقبل كميات زي دي، ولا فيه منظمات ولا فيه تدخلات ما فيه اي حاجه، وما كان نظن المعبر عنده علم بالحاجه دي. لكن غير الناس المرحلين انا اظن برضه في يعني زول وراني اتصل عليه امبارح هو في يدفو، قال في ناس اصحابه برضه رحلوهم امس كانوا في المعبر الصباح، يعني لسه المرحلين قاعدين يجوا المبعدين الجايين من مناطق التعدين ديل، وده غير برضه المبعدين اليوميين بيجوا بمعبر شكيت اللي هو داخل مدينه هذا حلف بيبعد منها نص ساعه 25 كيلو يعني، ديل يوميا بيجوا 150 نفر 200 نفر ديل بيجوا مبعدين.
1: شهد معسكر كالكوتين الواقع شمال مدينة كاست تدفق أعداد كبيرة من الفارين من أحداث العنف الأخيرة بالمنطقة، ويقع المعسكر تحت مناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور. السيد محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم حركة جيش تحرير السودان أصدر بيان بهذا الخصوص.
4: بيان من السلطة المدنية بالأراضي المحررة حول النزوح الكبير نحو مخيم كالكوتين يشهد مخيم كالوكيتينغ الذي يقع شمال مدينة كاس بنحو 30 كيلومتر تقريبا، والذي يقع في نطاق الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، ومنذ أواخر شهر مايو المنصرم ولا يزال يشهد تدفقات لأعداد كبيرة من النازحين جراء تدهور الوضع الأمني الناتج من القصف العشوائي للطائرات المسيرة الذي يستهدف عدد من المناطق المجاورة، مما دفع المواطنين للنزوح من مناطقهم والاحتماء بمناطق سيطرة الحركة. ولقد بلغ عدد النازحين بالمخيم أكثر من 170 ألف من المدنيين العزل الذين شردوا من مناطقهم التي تأثرت بتلك الهجمات، وغالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ من كبار السن، وهم في حالة إنسانية سيئة للغاية. عليه نناشد المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة وكافة المنظمات العاملة في المجال الإنساني بالتدخل العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية المتمثلة في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب ومواد الإيواء.
1: هاجمت قوة مصرية كبيرة على متن أكثر من 60 مركبة عسكرية مناطق التعدين التي قصفتها قبل ذلك بالطائرات. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
5: شكرا جزيلا إذاعة راديو دبنجا برنامج السودان اليوم. تجدد الهجوم على المعدنين السودانيين في منطقة شمال الوادي بالتحديد في يوم 21 يونيو 2026، هاجمت قوة تابعة للجيش المصري بعدد أكثر من 60 عربة عسكرية مسلحة وستة عربات دفار مغطية لنقل المعتقلين. فبالتحديد القوة دي جاءت حوالي الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت السودان، وجاءت وأطلقت النار على الشباب المعدنين الموجودين في المنطقة، فأصيب العشرات بالرصاص الحي. تم نقل البعض منهم إلى بورت سودان لتلقي العلاج، والمعتقلين ديل هم سودانيين من بينهم خالد عبد الرحمن الملقب بود العمدة 30 عاما، هو من ولاية جنوب دارفور منطقة جوغانا، وكذلك صلاح عبد الله 25 عام من جنوب دارفور من منطقة جوغانا، وعبد الله إبراهيم 31 عام من منطقة جوغانا بمحلية قريضة ولاية جنوب دارفور، وحامد نيتشا عذرا وحامد نيتشا 29 عاما وكذلك من منطقة جوغانا. ومعظم المعتقلين ديل تعرضوا لضرب وإساءات، ومن بين المصابين الذين تم نقلهم إلى بورت سودان هو الربيع، أصيب بطلق ناري ونقل إلى بورت سودان لتلقي العلاج. هذا التقرير المنظمة استندت على إفادات مباشرة من الضحايا وأسر الضحايا الناس الموجودين في المنجم، وهم بيمروا بمرحلة صعبة جدا نتيجة للمضايقات الأمنية كذلك من قبل السلطات بتاعت الجيش الموجودين هناك. في نفس اليوم استدعت قوة تابعة للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني يوم 21 يونيو 2026 للساعة 12:30 ظهرا بعد الحادث مباشرة 7 من المعدنين السودانيين إلى مكاتبها في منطقة شمال الوادي، وحققت معهم وطلبت منهم مسح جميع الفيديوهات والصور التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبلهم، وبالتحديد في حساباتهم في الفيسبوك وفي إكس والحسابات الثانية، وإذا لم يفعلوا ذلك تم تهديدهم بالسجن، وتم تفتيش هواتفهم وتم إخضاعهم لتحقيق استمر لحوالي ساعة ونصف. والمنظمة إنه بتعتبر واحدة من الحاجات التساؤلات اللي إنه قاعد تترى بطبيعة كيف إنه استطاع الجيش المصري استباحة الأراضي السودانية وانتهاك السيادة السودانية بشكل صارخ في ظل صمت من قبل سلطة بورسودان بقيادة البرهان، والأجهزة المختصة لحد الآن ما تحركت لحماية المواطنين، فقط هي بتعمل على تكميم الأفواه ومصادرة ممتلكاتهم وكذا. التقرير المنظمة التوصيات المهمة لأنه بتفتكرها رسالة واضحة جدا إلى مجلس الأمن الدولي بالنظر في هذا الموضوع وتوفير حماية للمعدنين السودانيين كذلك. وهذه من التوصيات برضو إطلاق سراح المعتقلين ديل بفورا من دون أي شروط، وكشف أماكن الاحتجاز بتاعتهم. وإنه في واحدة برضو من التوصيات المهمة إنه الآلاف من الشباب السودانيين هم موجودين في مناطق التعديل، ودي مصدر رزق بالنسبة لهم نتيجة لحرب 15 أبريل والانهيار الاقتصادي الواسع في السودان، لأن الناس بيعتمدوا على التعدين التقليدي، ودي أراضي سودانية تم انتهاكها من قبل الجيش المصري. وكذلك إنه المنظمة طالبت بفتح تحقيق مستقل عن ملابسات بتاعت الهجوم، معرفة أماكن بتاعت الناس المحتجزين وكذا، وده بيستدعي تحرك إقليمي ودولي. وإنه برضو المنظمة هي لا تدعي إنه بتمتلك كل الأدلة، لكن عندنا أدلة واضحة وموجودة ومستعدين إنه نقدمها للعدالة، وبنطالب إنه بالإفراج الفوري عن الناس المعتقلين ومعرفة أماكن تواجدهم يعني، وإن استخدام القوة ضد المدنيين السودانيين وهم ناس سلميين في أراضيهم دي بتتطلب تحرك آجل إقليمي ودولي ووطني من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمعرفة مصير المعتقلين وذويهم إنه يتواصلوا معهم والحصول على التعويضات والعدالة.
1: بدأت بولاية غرب دارفور نفرة تأهيل جامعة الجنينة، وخاطب انطلاق النفرة السيد التجاني كرشوم رئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور. نستمع لهذا الجزء من خطابه.
6: من هنا أنا أقول باسم مجتمع ولاية غرب دارفور وباسم حكومة الولاية ولجنة أمن الولاية وكل القطاعات والفعاليات ومجلس التأسيس المدني والشركة، إحنا نعلن بداية النفرة الكبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة تحت شعار جامعتنا هي مستقبلنا. أنا بالنسبة لي ما في مستحيل، وبالنسبة لي أبناء وبنات غرب دارفور ما بيعرفوا التحدي ولا بيستكينوا ولا بيعرفوا المستحيل. دي تجربتنا معاكم وتجربتكم مع مجتمعكم كله، لذلك احنا بنفتكر انه المشروع ده حيرى النور بإذن الله. وزي ما بقيتوا في المقدمة وبقيتوا تجربة ناجحة في كل شيء، انا داير برضو في المشروع ده برضو المقدمة حقتكم وتجربتكم الناجحة الناس قاعدين يستفيدوا منها تبقى برضو بالمناسبة المشروع ده هي التجربة اللي تتنقل منها لباقي الولايات، هي التجربة الناجحة التستفيد منها باقي الولايات في مسألة فتح الجامعات والكليات في كل مناطق السيطرة وفي كل مناطق الهامش.
7: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وتحياتي إبراهيم جاد كريم، وإلى اللقاء.
8: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دبنجا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
9: المحكمة الجنائية الدولية،
8: الجزء الرابع والأخير، دليل مفصل عن رابط مكتب المدعي العام أو الـ OTP Link. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية هو في طور جمع أدلة حاسمة لمحاسبة الجناة على فظائع ارتكبت في الجنين والفاشر. وللاتصال بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يرجى استخدام منصتنا الإلكترونية المسماة OTP Link. اذهبوا إلى الرابط otplink.icc-cpi.int. نكرر، الرابط هو otplink.icc-cpi.int، ومن ضمن فئة التحقيق أو بالإنجليزية investigation اختاروا السودان دارفور، ويرجى كتابة اسمكم ومعلومات الاتصال بكم مثل عنوان بريدكم الإلكتروني ورقم هاتفكم، وهذا مهم جدا حتى يتمكن محققون من متابعة بلاغكم. واكتبوا أيضا اسم الحادثة التي تريدون الإبلاغ عنها، وقدموا ملخصا لهذه الحادثة يشتمل على وقائع أساسية. يمكنكم أن ترسلوا أيضا صورا فوتوغرافية وأشرطة مصورة ووثائق. حددوا تاريخ الحادثة وموقعها، ويمكنكم أن تستخدموا الخريطة الموجودة على الموقع الإلكتروني لفعل ذلك. بوسعكم أن تضيفوا أي مرفقات أخرى. وأخيرا يرجى النقر على كلمة إرسال أو سبميت بالإنجليزية. وإذا لزم الأمر سيتصل بكم فريقنا للحصول على مزيد من المعلومات، وكونوا على يقين من أننا سوف نتعامل مع تفاعلكم معنا بأقصى درجات السرية. منصة OTP Link هي منصة تضمن جميع المعلومات على نحو سريع وآمن ومضمون. يعرب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن امتنانهم لتعاونكم مع
9: المحكمة الجنائية الدولية.

0: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل حديثنا مع الخبير في مجال التعدين دكتور غرشي زين العبدين عبد الله. دكتور غرشي كده كلم ادينا يعني نبذه قصيره، يعني هسي الشغل بتاع التعدين العشوائي الماشي ده، يعني الاموال والثروه الضخمه اللي بيجنوها المعدنين الاهليين من من من, من تعدين الذهب، الاموال دي كلها ما داخله في دائره الدائره الاقتصاديه بتاعه البلد، يعني ده كله اقتصاد اسود، اقتصاد لا. اسود ما عنده اي فايده بالنسبه للبلد يعني كده. وناس يعني كثير جدا مسكوا، يقول لك قبضوا ناس في بورسودان، قبضوا ناس مهربين الذهب لدوله وين ودوله وين وكده. الشغل ده الان عشان احنا نقدر نعمل له كنترول، شنو الاجراءات والتدابير اللي انتم شايفينها انتم كمعدنين وانتم كناس مختصين في مجال التعدين؟
1: والله يا اخي احنا تناقشنا قاعدين نتناقش كدكاتره موجودين في الجامعه بالذات، دكاتره التعليم و و و وال في سؤال بيطرح طوالي، ايش معنى الذهب ده ما يعامل زي البترول؟ البترول ده ما حق الدوله، ملك الدوله. ال ال ال ال ال الذهب الهسي بيطلع عشوائي ده بيطلعه صاحبه، يعني ما ملك الدوله. يعني خد في بالك انه الذهب اللي انت بتطلعه ده حقك، ما ملك الدولة. الدولة بتاخذ منك حاجة، وحتى الذهب العشوائي ده ما عليه أي التزامات ضريبية ولا أي حاجة. يعني ممكن يكون الشركات عليها حاجة بيسموها الرويالتي السلية، العوائد الجليلة. صحيح ما كان العوائد الجليلة زمان كان 7%، لكن رفع عليهم ما 10% حاجة زي كده. المعدن اللي عنده شركة ياخذوا منه رويالتيز. في حين انه الذهب يعني الذهب اللي انتجوه الفرنسيين كان حاجه اسمها جون فينشرز، يعني شراكه بين الحكومه الفرنسيه والحكومه السودانيه. الحكومه السودانيه لها 51% باعتبار انه الذهب حق السودانيين يعني او حق الحكومه، والشركه الفرنسيه بتاخذ 49%، لكن هي بتاخذ النسبه بتاعت الاوبريشنز يعني التشغيل، يعني يطلع التشغيل كله ويطلع معداته، وبعدين اللي يفضل يتباع الحكومة تاخذ 51%. أنا أفتكر أن الذهب ده مفروض يكون ملك الدولة عشان يقنن، وأي زول داري يشتغل في مجال الدولة ده عنده شراكة بيننا وبينه، بعد ما يطلع حاجة الأوبريشن كوست اللي هي تكاليف الإنتاج، والباقي انا باخد نسبه الكبرى للدوله، مش رويالتي زي ما بعمل اللي هي عائد جليله ونسبه ضئيله جدا. والذهب كل نسبته يعني صحيح الدوله بتحجز الذهب بتاع المواطن العادي، تقول لي يا اخي انا الذهب حقك لكن انا ببيعه، الدولار ده انا بتحكم فيه. لكن انا بفتكر انه الذهب نفسه هو مفروض يكون ملك الدوله، زي البترول وزي الآثار وزي الحياة الأساسية حقت الدولة دي. يا أخي الصمغ زمان أنت ما تقدر تبيع الصمغ لأي زول، حق الدولة. فالذهب ده مفروض يكون في نسبة عالية جدا لدخل الدولة. صحيح الذهب سعره بقى كويس وعايده كويس، النسبة اللي بدهم لها ده برضو يعني معقولة. هسي الدولة بتقول شنو؟ تقول لك أنتجنا 20 طن مثلا، 20 طن ما حقها، نسبة كبيرة ما حقها. صحيح انتج المواطنين انتجوا لكن ما حق الدولة، ما ماشي للدولة. صحيح تستفيد من الدولار حقها لكن ما حقها. فأنا بفتكر انه الذهب ده عشان يكون حق الدولة لازم الدولة تشتغل معك بشراكة. اي زول داير ينتج ذهب في السودان ده يكون مع شريك الدوله، شريك معه.
0: والذهب ما هو يا دكتور هسي المعدنين ديل هم بمشي بيجيبوا الاجهزه بتاعت الذهب دي، والاجهزه دي الحكومه بتاخذ منها الضرائب، والحكومه هي ذاتها موافقه في يعني هي موافقه بدخول الاجهزه دي، يعني ده اعتراف ضمن انه التعدين الاهلي اصبح حقيقه، يعني الحكومه ما بتقدر تقاومها. فالظاهرة دي حقيقة يعني بالشكل ده معناه الموارد بتاعت البلد دي كلها مهدرة ساقط، وما في اتجاه، ما في زول عارفه يعني.
1: والله انا بفتكر ان الذهب ده كان زمان كان في كنترول عليه. الذهب الذهب العشوائي ده كان عليه كنترول كبير، والاجهزه دي اي اجهزه بتاعت كشف كان ما بتدخل عن طريق الجمارك ده الا يكون فيها ترخيص وكده. وانا بتذكر كان في لما كنا في 86 انا كنت في الجيولوجيا، يعني استفدنا من علماء الجيولوجيين الموجودين هناك، وحصهم على اول حاجه حصهم على البيئه، حصهم على الجيولوجيا ذاتها. يعني التعدين شويه ده من الماسه بدمر الجيولوجيا ذاتها، يعني حاجه بنيز تحت الذهب ده كله بيتدمر، انت ما بتلقى اي ايفيدنس يوريك انه في حاجه تحتك، لانه ده حفر ليك الارض ده كله يطلعها ويشرم المناطق كلها. فانا بتذكر كان في مأمورية قالوا في ذهب ظاهر في الدمازين، والذهب بتاع الدمازين ده اهلي، وهي بليسر ديبوزيت يعني تحت المياه، هم بعمل ديكانتيشن بيرجوها كده وبيطلعوا الذهب. فرسلوا مأمورية بتذكر في فتره عشان مش عشان لانه ما هم نايرين قانون عليهم كده، لكن كان بيفتكروا انه الذهب كان عامل كارثه لهم. وبعد ذاك في معبرية طبعا قامت، وبعدين عندنا اثنين من الجيولوجيين ده، الواحد يدفن رحم الله في الحادث، في حادث هو ماشيين الدمازين عشان بس الذهب الاهلي ده. فكان حرص الدوله انه الذهب ده يقنن ما يمشي ساكت كده. فبعد ذاك جناز الامم المتحده كمان جو ببرنامج لمعالجه الاثار السالبه للزئبق الموجود. طبعا الزئبق ده اخطر من الصيانات، هم الناس بيقولوا الصيانات خطير، هي يعني بقتل بسرعه الصيانات، لكن الذهب ده بقتل كميات كبيره ببطء، المعدن وغير المعدن. انت جيت ماله وشميته وبيجي بيعمل لك بترسه في صدرك كزئبق. فخطير جدا الزئبق طبعا. وجلس الامم المتحده ديل وعملوا برامج وعملوا محاضرات، حضرنا جزء من المحاضرات انه كيف الناس يتعاملوا مع الذهب. التعدين الاهلي ده كان تعدين اهلي طبعا، يتعاملوا مع الذهب. بعد ذاك المهم ما عرفوا، وقفوا جابوا لهم اجهزه كيف يتعاملوا مع الزئبق. جابوا اجهزه على سنه في افران زي البخار ده يطلع فوق، فكان يعني كنترول يعني كان يعني ضابطينها ضبط شديد جدا. وبعدين انا في حاجه يعني مثلا هسه في شركه السودانيه للموارد المعدنيه، هالشركه دي مهمتها انتاجيه، في شركه بتنتج للدوله، الدوله عندها شركات لكن ما تابعه للشركه السودانيه للتعدين، لما بتعدين اصلا شركه السودانيه للتعدين ما شفتها بتعدي، لكن في شركه بتعدين تابعه للدوله تعدين تطلع ذهب وكده. الشركه السودانيه ده اصلا كانت المنايم الحايل في الجيولوجيا اصلا، الرغابة الجيولوجية التامة. وأنا بفتكر أنه حتى الأعراض اللي بتبدأ ترخص للمواطنين ديل مفروض الجيولوجيين ذات يكون عندهم علم بها، يعني شنو اللي عدنوا وشنو ما تعدن فيه، عشان أنه يا إما الجيولوجيين خلاص يقول لهم خلاص دوركم انتهى، بيقى في جي بي اس ولا الأجهزة بتاعت الأجهزة بتاعت البحث دي وخلاص، يعني ما يرين تاني جيولوجي، ولا كمان يعمل كنترول للشغل ده والذهب ده يكون مضبوط عن طريق الجيولوجي، والتراخيص تكون عن طريق الجيولوجي، ويكون في جيولوجي معتمد يعتمد الاريا اللي بيشتغل فيها المعدن ده. والجيولوجي كان انا بفكر انه حتى الشركه دي ذاتها المفروض ترجع اصلا، مرقت من هيئه العمل الحاسبه الجيولوجيه ترجع عليها هناك، والرغابة تكون أشمل، لأنه فيها مدير للمناجم المحاجر جوه الجيولوجيا، وفي وكيل، وفي مدير للهيئة العامة للجيولوجيا، وفيها وزير، بقى فيها وزير كمان. فأنا بفتكر أنه الرغابة مفروض تكون رغابة الجيولوجيا كلها.
0: دكتور غرشي، يعني بالرغم من حديثك عن الرقابة وكده، هل بتفتكر أنه المسألة دي حاليا عشان المسألة دي تنظم يعني محتاجة لتشريعات، محتاجة لقوانين عشان تنظم العمل، ولا ليحصل شنو يعني عشان أن احنا على الأقل نقدر نحافظ على الثروة بتاعت البلد وما تضيع بأعمال عشوائية ساكت؟ يعني هل القوانين انتو هل شايفيننا انتو كمعد ك ك ك ك كاختصاصيين في التعدين، هل القوانين والتشريعات الآن موجودة يعني ممكن تساهم في تقنين هذه الأوضاع العشوائية؟
1: والله طبعا هو شوف ظروف البلد ذات جعلت أنه يعني الذهب بقى مرغوب وتحلحل بعض المشاكل للدولة في الظروف الحالية الموجودة دي. والسودان طبعا دخل في مأزق اقتصادي رهيب، طبعا أي مورد يجي لها بكون مفيد بالنسبة لها، فما بتحاول تحجم النشاط ده بأي طريقة. الآن ما تقدر تحجم نشاط التعدين ده أصلا لأنه بيدخل زي ما قلت لك المعدنين العاديين ديل هم اللي بيجهزوا للشركات الكبرى. يعني الشركات دي بتمشي تاخد لايسنس، تاخد تراخيص وبتبني مصانع فيها ما بتنتج. يعني في شركات صحيح في شركات كبيرة بعد تنتج بتطلع ذهب، لكن أغلب الشركات تاخد بلان، تاخد لها ايريا كده وبتمشي تعدن وتجيب الكرتة بتاع المعدنين العشوائيين ده بس. صحيح الدولة هنا بتشيل منها رويلز عالية لأنه بتقدر تضبط الشركات لأنه هي المديات ترخيص وفيها إشراف وفيها رغابة طبعا برضو من يعني ما ننسى من الشركة شركة الموارد المعدنية دي فيها مهندسين بيراقبوا، لكن ما شايف ليه إنتاج يعني كبير بالنسبة للمهندسين بقوم به يعني يحفروا بالذات الناس المناجم يعني يحفر منجم ويحفر يطلع من تحت الأرض من الشركة دي. لا هم بيجي أول حاجة بعملوا المنجم بعملوا البلان بتاع غسيل الذهب ده ومصنع وبيبني فيها اسمنت ويجي فيها لو فيها فيزلز فيها أحواض كده بيعملوها وبنتج الذهب الجامد الكسر يزيد الطحين بس يزيد الطحين لأنه تكلفته بقت عالية أو القيمة بتاعت الذهب بقت عالية ممكن يطحن وينتجوا الدولة تستفيد منهم من الرويلس بتاعتها. وحتى الرويلس ده نفتكر أنه كان مفروض يرجع ليه للجلوية لأنه الجلوية أساس الشغل كان بدأ في التعليم في السودان وخريطة الجلوية اللي عملوها ومتابعة أعمالهم وهو في متابعة أعمال بعد ذاك يعني. والرويلس دي كان بدل أنا شايف مرات بيتبرع بها في حتات ساكت كده، لكن لو كانت في الجيولوجيا كان يستفيدوا منها حتى الجيولوجيين ديل في البحث بتاعتهم وجزء منها ماشي للدولة. حتى كان بتذكر المالية بتجي بتجتمع مع إدارة الجيولوجيا من زمان بيشوفوا الدخل بتاعهم ده وبرنامجهم شنو بدهم في البادجيت بتاعهم ما يستحقوا من العائد ده والباقي برجع للمالية يعني.
0: طيب دكتور نحن حقيقة نجيف الحلقة دي لحد هنا وبعد ذاك نواصل. شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العبدين عبد الله خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنق الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء 24 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تحركات أممية ودولية مكثفة لوقف التصعيد في القبيط وقتلى وجرحى في هجوم بمسيرة على سوق الصياح بالقرب من مليط بشمال دارفور. تقرير أممي يرصد 546 حادث عنف جنسي منذ اندلاع الحرب، ومنظمة حقوقية تتهم قوة مصرية بشن هجوم جديد على شمال الوادي. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على منطقة البار بالنيل الأزرق، وجنود في الدعم السريع يقولون أنهم سيطروا على منطقة فوراوية بشمال دارفور. محتجون يقلقون طريق سريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء واشتباكات في بورت سودان بسبب ترويج المخدرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا.